0: Bronten.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين، سهريتنا ما زالت متواصله معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نواصلوا مع بقيه فقراتنا القاره، اما قبل نسلم عليكم برشا ونسلم على رضوان ومجدي اللي يسمعوا فينا في الجم، اميره تهدي غنيه ليلى الاكرم، مريم تسلم علينا وعلى العائله في سهلول، رمزي سلم على اصحابه عماد وصفوان، زينب تهدي غنيه ليلى المحمود وتقول ربي خليك ليا، وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم الواتساب على رقم 48 155 الف والا لسماس على 85 990.

0: l'antenne.
1: مازلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. سهريتنا بدات معاكم النص الليل ومازلت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي مازلت متواصلة معاكم في ليبر اونتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا الرقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: Libre-Antenne.
1: مرحبا، اهلا وسهلا من جديد في ليبرون تان. تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي رافقوهم هما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا ايضا لمحمود وياسمين اللي يسمعوا فينا في حي الرياض. حمدي يهدي غنياتي ليلى لسهير بيات، سلم على الغالي سامي وتقول له ربي يخليك ليا. ايناس تهدي غنياتي ليلى الامير. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم لاس ام اس على 85 990 والا رقمنا على الواتساب 48 155 ألف.

0: antenne.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاه إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: الدنيا والموسيقى نون ستوب ميوزيك.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. جامعة النفط تؤكد تمسكها بالإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، والأعراف يتجندون لتجاوز هذا الإضراب. والولايات المتحدة تتوعد بإيقاف حركة الطيران الإيرانية الأربعة، وترفض منح تأشيرات دخول لأعضاء من وفد الرئيس الإيراني. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أمس بأن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركة البترولية يوم الخميس 17 من سبتمبر 26 و2000. وأوضح سحيمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن زيادة على هامش الربح للشركة البترولية ستمكنها من الإيفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينه من التغطية الاجتماعية، ومن شأنها الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وتنفيذ اتفاق 2 ماي عام 2019. وبين سحيمي أيضا أن الجامعة وجدت نفسها في طريق مسدود وليس لها خيار إلا الذهاب إلى تنفيذ الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه منذ 27 من أوت 26 و2000، والمبرمج يومي 23 و24 من سبتمبر الجارية. وفي شأن أن متصل الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تنفيان في بيان أمس تلقي شركات نقل المحروقات أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، وتعتبران أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. كما أكدت تجنب شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة وموصلة النشاط يوم 23 و24 من سبتمبر الجارية. ويأتي تأكيد الغرفة والجامعة ثراز دار قسم قطاع المحروقات بالاتحاد العام التونسي للشغل يوم 27 من أوت 26 و2000 برقية تنبيه بإضراب بقطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر ينفذه عمال شركات نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية. جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي أمس خلال لقائه بنيويورك المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا طاهر سالم البعور التأكيد على موقف تونس الثابت تجاه الأزمة الليبية وبتمسكها بوحدة ليبيا، ويبن بأن تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا وفق حل ليبي يحفظ مقدرات الشعب الليبي ويحقق أهدافه في التقدم والنمو، وهو ما يثمنه الجانب الليبي ويقدره عاليا. أكد الجانبان خلال اللقاء الذي انتظم على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة مزيد تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وعلى أهمية العدد الجيد للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها اللجنة الكبرى المشتركة والتنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة ولا سيما الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية وأيضا تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين. أيضا وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي شارك أيضا في اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي بشأن مسلمي أوروبا المنعقد أمس بنيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وحسب بلاغ للوزارة أكد النفطي خلال مداخلته أهمية تعزيز الجهود الدولية للتصدي لظواهر الإسلاموفوبيا والتميز مشددا على أن الجاليات المسلمة تمثل جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمعات الأوروبية وأن إسهاماتها المتواصلة تستوجب مزيدا من حماية حقوقها وتعزيز مشاركتها الإيجابية في مجتمعات بلدان الإقامة. والنفطي أعرب أيضا عن انشغال تونس إذا استمرار مظاهر الكراهية والاعتداءات التي تستهدف المسلمين ورموزهم ومقدساتهم الدينية وأكد في هذا الإطار ضرورة التصدي للخطابات الشعبوية والمتطرفة التي توظف قضايا الهجرة والهوية والدين في إذكاء التمييز والإقصاء وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وفق نص بلاغ وزارة الخارجية. دوليا قال وزير الخزانة الأمريكي أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في 23 من سبتمبر نتيجة لضغوط العقوبات الأمريكية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ذلك التاريخ. وأوضح أن التهديد بفرض عقوبات سنوية على مزودي خدمات الطيران سيؤدي إلى هذا التوقف الذي يندرج ضمن تحول الولايات المتحدة نحو شن حرب اقتصادية بدلا من حرب عسكرية ضد إيران. هذا ورفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني إلى الولايات المتحدة بحسب ما أفادت أمس وسائل أعلام رسمية. رئيس الوزراء البريطاني يقول أنه وافق على طلب من السعودية لتقديم خدمات التزود بالوقود جوا لأغراض دفاعية لفترة محدودة في خطوة وصفها بأنها ستساعد على استقرار المنطقة. ومن أخبار العالم أيضا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن مجموعة عسكرية مسلحة أغلقت أمس الصمام رقم 7 على خط نقل النفط الخام الرابط بين حقل الشرارة التابع لشركة أكوكس للعمليات النفطية والذي ينقل الخام إلى ميناء الزاوية. وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن هذا الأغلاق أدى إلى توقف الضخ وارتفاع الضغط في الخط وانخفاض كبير في إنتاج الحقل. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

Saba de la Arabsat, جورة اف ام تي في على النايلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جورة اف ام تي في و

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1448 للهجرة الموافق ل 22 سبتمبر 2026. ما يميز طقس اليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تشير أنه طقس اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية، في حين يكون الطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. هذا ما يعطينا زادة أوسي تسجيل اليوم نسجل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث تتراوح القصوى عامة بين 27 و 32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، كما توصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب. درجة الحرارة الصباحية في تونس الكبرى مثلا زايدة مقارنة مع البارحة بدرجتين، هذا ما يؤكد أنه فما هذا الارتفاع النسبي في درجات الحرارة. نرجع بالتفصيل ونمشي للخرائط بعد قليل ونشوف الأمطار ونشكون على الشريط الساحلي بالضبط وين توصل، هل توصل حتى للجنوب التونسي وإلا لا، هذه الإجابات تاخذوها بعد قليل من خلال الخريطة متاعنا. هات في البداية نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، ورغم خير شو ما أفضل شي وما أحسن شي من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين هي حسن حسين هكا ولا لا، وزادة راهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. يا ربي رضي علينا الوالدين دائما وأبدا، والأفضل والأحسن والأروع أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضينا عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في ماتينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود التاسعة صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون كالعادة بآيات بينات من الذكر الحكيم. واليوم نوصلوا مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة النور بصوت المقرأ الشيخ مشاري راشد العفاسي، متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن. ساعدوا لي رواحكم وحيدة وحيدة في ثنية توصلوا سالمين غانمين، خاصة في دل راهو الإمكانية اللي يقولنا المعهد الوطني للرصد الجوي من البارحة، يقولنا راهو فما إمكانية والوضع الجوي بالنسبة لصبيحة هذا اليوم راهو ملائم لظهور ضباب بالمناطق الغربية، وينتظر باش يكون كثيفا خاصة بالمنخفض والمناطق المحاذية للسدود والغابات، مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 متر. ينتظر باش يتقشع هذا الضباب تدريجيا بداية من الساعة 9 صباحا. خليفة، دونك ضرورة الانتباه. صباح الورد سيدي خليفة.
4: صباح الورد حاتم، مروا الشباب في سوسة، كل المستمعين والمستمعات، خاصة كما قلت اللي شادين الطريق يسيسوا رواحهم في علاقة بالضباب. الأجواء المناخ هذه كلها طبعا نرجع لها بالتفصيل كذلك حاتم مع النشرات اللي تقدمها ومع الرير بلون إن شاء الله.
3: قبل ما نمشي للفلوس نمشي لعمر بحبة زادة. قبل ما نمشي للفلوس وقت شرقت البارح معناها
4: رقدتش
3: تعديت في التويل
4: بكري أنا دائما نرقد بكري
3: لا ما نمجم
4: تسعة ونص
3: تسعة ونص بيه
4: اشتهيت طويل
3: فمع بيت تعديت من السهرية للخدمة لهنا معنا
4: هين بالتلفزيون العربي ذكوما
3: شو التلفزيون العربي
4: مسهرين نتاع
3: في كرتاج مشيت مهرجان اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العربية اما تخدم راه معنا مخرجه نتاعنا مروه سالم مشيت في خدمه في مهمه رسميه
4: مخرجين نتاعنا كل مسهريه تاع
3: سهريه كملت نصف الليل دونك يذول اللي تعديت لهنا مباشره لانه هي 5 نتاع الصباح لازم تبدا في التحضير
4: اذا كان السهريه كملت نصف الليل كهو
3: نصف الليل في كرتاج معنا
4: مي الواحد يجي من كرتاج
3: شو يد على خده كيفاش معنا ربي تستر اليوم خذ قهوة وحاول أعمل حركات رياضية هكا باش تفيق يلا فيق لنا خلينا نمشي
4: صاري تعب
3: صاري تعب وإلا خذ الفلوس هذه تو تفيق بالقدا بالقدا لا الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 18/9/2026 عندنا 977 مليون دينار سيدي خليفة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ البارحة 21 سبتمبر عندنا 24717 ما زدناش مليون دينار فبالتالي بقينا في أيام التوريد 97 يوم إن شاء الله نمشيو لنا ساق التصاعدي ونرجعوا للترواشيف الأوراق النقدية الاسبيس اللي قاعد يدور في السوق بتاريخ 18/9 في 29807 مليون دينار نمشيو للدولار اللي في 2938 مليم فاصل 9 وبالتالي بالأروند يسمون يولي 2939 مليم باش تفهم قداش طلع خليفة ثم اليورو تراجع بالقد 3370 مليم فاصل 7 بالاروندسمون 3371 مليم اللي كان يحاوس راهو في 3384 مليم وحتى فاتهم في بعض الاحيان معناها فما 14 مليم تقريبا 13 مليم ربح
4: تراجع في فائده وفائده الدينار
3: مليم واحد يفرح
4: هذا هو
3: حتى نمشيو معاك لي اون بريف ونشوفوا لي كولور نتاع الماتينال فيها وما فيهاش في أهم العناوين الكبرى.
4: طبعا قبيلة كنت تتحدث عن الضباب وعن السواق يسيسر واحهم إلى غاية ما ينقشع الضباب وفي نفس الوقت احتمالات الأمطار الطقس هذه كله باش يكون معنا في الرير بنول الأستاذ عامر بحبة نرجع على الأمطار متاع اليومين الفايتين
3: زادة البارح قلنا في ولاية بن عروس وتونس شنو الإمكانية واردة جدا متاع أمطار لكن ما ريتش في ولاية بن عروس مثلا ما نعرفش حتى سلتة في باردو أمطار ما فماش البارح عندكم أمطار
4: لا البارح شوية يعني
3: شوية خفيفة
4: لا ما ثماش أمطار هكا لافتة متاع ولكن شوية خفيفة صبت شوية أما مش ياسر لكن شفت على مواقع التواصل شوية أمطار موجودة في جهة الشمال الغربي
3: الشمال الغربي وداخل البلاد موجودة
4: داك علاش نرجع لها بالتفاصيل والأيام الجاية كيف
3: الأيام الجاية زادة يقولوا فما الأمطار
4: هذا هو المواقع الكل تقول أسبوع كامل كان أسبوع ممطر باش نرجعوا له هذا بالتفاصيل مع الأستاذ عامر بحبة باش نمشيو لل الفلاحة على جزئين حاتم كما حكينا الأول أنه الميزان التجاري حقق فائض بفضل تصدير زيت الزيتون. السنة اللي وقع فيها حديث كبير ياسر عن زيت زيتون وعن الصابو كيفية التصرف فيها والتعثرات اللي تمت بداية السنة حول موضوع التصدير والتنافس بين الأسواق في الأسواق العالمية بين زيتنا وزيت الدول الأخرى والتصدير تحسنش على مستوى التعليب وغيره بالأرقام والتفاصيل الصابة والتصدير. باش نرجعوا في مع سي عبد الله الصحراوي رئيس نقابة الفلاحين في جهة الساحلين ثم نمشيوا للسوق اليوم والحديث عن غياب الطماطم عن ارتفاع الأسعار في الخضروات. حاتم هذا
3: قالك فما تقاطع الفصول في تقاطع الفصول ما نجموش تكون عندنا طماطم متوفرة ورخيصة والحديث اللي سلت البارحة
4: تغلى الدنيا بالعكس
3: فما الحديث اللي سمعته والبارحة وثبته من سوق الجملة بير القصعة أنه بداية من اليوم باش نعرفوا انفراز صغير في خصوص الطماطم. هذا ما قيل لنا ثبتوا مع المختصين.
4: الأسعار الأسبوع هذا
3: لا غالية برشا
4: إذا كان الأسواق الشعبية شفناها في الطماطم ولا في الخضروات ولا في غيرها والغلال حدث ولا حرج. تو نرجعوا له هذا كذلك بالتفاصيل. طبعا المتابعات ما زالت متواصلة.
3: شو اللي قلت الغلال حدث ولا حرج؟ ما عادش دخلها في الحسبة. الغلال غالية غالية
4: معناها هذاك شو قلت لك
3: غالية غالية
4: غالية بشكل
3: مرتاح. العنب من 8000 وانت ماشي معنا 6500
4: وحتى الكل
3: اللي هو حكي. مدعم من طرف التوانسة الكل لانه يعني المال ياخو فيه العنب برشا فالعنب التونسي ما نجمش تمتع به
4: الغالب. انا قلت لك الاسعار غاليه معناها تود لا وما تحش اللي تقريبا فات فصله هم يقول لك اذا كان تكلم عليه الرعد وفاد الله ومع ذلك مازال موجود في الأسواق ملجأ لبعض الناس
3: برشا تكلم عليهم الرعد وما صار شيء.
4: عموما المتابعات كذلك مستمرة والأخبار الجرائد كالعادة في موعدها.
3: هذا الكل وغيره زاد لأنه فما متابعات أخرى باش نحاولوا نمشيو لها ونسلطوا عليها الضوء في متينالكم كما عودناكم. هات نمشيو الآن لونشينمون نبدأوه بصوتها ونترككم في بدايته مع رائعة من روائها وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FM TV شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نسد عام الكل. تاو نمشي مع بعضنا لبوان ميتيو لولاني باش نشوفو طقسنا ما يميزه هذا اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 في البوان ميتيو لولاني.
4: ميتيو على جوهرة FM.
3: دقائق من اللي نزل التحيين متاع تطور الحالة الجوية بالنسبة لهذا اليوم على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي، واللي يعطينا طقس مغيم جزئيا في طقس الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، فأحيانا كثيف السحب المناطق الساحلية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بمناطق أقصى الجنوب، ثم راهي تشمل محليا الوسط أثناء الليل. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم متموج إلى مضطرب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الإضافة.

أمطار متوسطة على سوسة، المستير، على المهدية، على أيضا صفاقس وأيضا قابس، ومعهم مدنين، وفي المناطق دي كل نسجل في الفترة الصباحية 27 درجة، في تطاوين 25 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا نوصل البرج الخضراء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية باش تكون متميزة بسحب عابرة لغير، ودرجات حرارة عشرينية تتراوح بين 22 درجة أقل الدرجات في الكيف هذا الصباح، مرورا ب 28 بنزرت 26 تونس الكبرى، وصولا إلى أعلى الدرجات هي اللي في بنزرت 28، وكيف كيف زاد في توزر 28 هذا الصباح، قبل لي 28 وبرج الخضرة 28. بعد ظهر هذا اليوم فما معناها الأمطار ما عادش في الساحل التونسي، معناها ما عادش في سوسة والمسير والمهدية، تبقى في بعض المناطق الساحلية كما صفاقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم، في قابس زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في مدنين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وفي تطاوين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وفي برج الخضرة كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية ده معناها طقس مغيم أو سحب عابرة فقط، درجة حرارة 30 في أغلب ولايات الجمهورية، أقل الدرجات 28 القصرين 29 في كل من كيف وسليانة، 30 نقا في جندوبة، في تونس الكبرى، في بنزرت 30 زادة في نابل بعد ظهر هذا اليوم، في سوسة، في المستير، في المهدية، في صفاقس أيضا 30 في مدنين. أعلى الدرجات بعد ظهر هذا اليوم هي 33 درجة في توزر وفي إقبلي. هذه الليلة، الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعة، باش ترجع الأمطار على نابل وتكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة، في سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة، المنستير كيف كيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة هي والمهدية كيف كيف زادة، ثم في صفاقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، قابس نفس الشيء ومعهم مدنين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولاية الجمهورية باش تكون سحب عابرة لغير، ودرجات حرارة مستحبة برشا، معناها أقل الدرجات 20 درجة نشاهد فيها في الكيف، وأعلى الدرجات هذه الليلة 28 في توزر. كانت هذه ده البوان ميتيو الأولانية، التفاصيل وتطور الحالة الجوية وخاصة بالنسبة للخريطة، معناها كل أجستمون يكون في حدود 8 صباحاً.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 على الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين, وإن شاء الله الطريق سلامة لكل مستعملية الطريق الآن وحيدة وحيدة بإذن الله توصلوا سالمين غانمين. قلت قبلك غطست حطت يد على خدها ظالمها البنية, مش حكاية نوم, صارت صحيح في قرطاج, صارت افتتاح مهرجان الاتحاد من الإذاعات والتلفزيونات العربية, ولكن هي وخليفة راهم غطسوا في الجرائد, يحضروا في جرائد اليوم في قراءة الخلفون.
4: Revue de presse.
5: الأعطاب وانقطاعات في مياه الصالحة للشرام, سناد تقريبا أكثر من بلاغ في هذا الغرض.
3: عندك قروان سوسة المستير المهدية من نهار الاثنين وتتواصل العملية لحدود نهار الأربعاء.
5: بالتفصيل قروان الشمالية الحوامد والغابات, سوسة معتمدية سيدي الهاني تشمل سيدي الهانية ولاد علوان غبغوب ولاد الخشين ولاد الفالح, وتشمل الاضطرابات كذلك مناطق وادي اللاية النقر درغام النولات والجبلين والتابعة كلها لمعتمدية القلعة الصغرى, تشمل كذلك معتمدية مساكن كل من قرعة المنجور الكنايس الشيخية ولاد التومي ابني ربيعة البيضة ابني كلثوم القرادة والبرجين المونستير, تشمل اضطرابات معتمدية زرمدين بالتحديد منزل حياة العلالشة المزاوغة الميليشيات إلى جانب معتمدية جمال مناطق منزل كامل بير الطيب والهدادرة ومعتمدية الوردانين مناطق الوردانين وادي الجيس بو عثمان منزل خبير فضلا عن منزل نور بمعتمدية بمبلة. ولاية المهدية ستتأثر بالانقطاع مدينة كركر التابعة لمعتمدية بو مرداس, معناها الأشغال الإصلاح العطب هذا تتواصل على مدار 24 ساعة, مشيرا لاستئناف التزود بالماء الصالح للشرب سيتم بصفة طبيعية وتدريجية بداية من يوم الأربعاء 23 سبتمبر انطلاقا من الساعة 8 صباحا. حاتم, انقطاع في تزويد مياه الشرب كذلك في قليب منزل تميم قليبية حمام الغزاز ابتداء من الساعة 6 صباحا من يوم الثلاثاء, منتظر من المنتظر كذلك استهناف التزود تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 بعد ظهر الأربعاء 23 سبتمبر. هذا انتهاء الأشغال متاع الربط متاع القنوات, ما هو عندوش علاقة بموضوع العطب هناك في جهة اللي يمس جهة الساحل بالنسبة للسوناد. نمشيو لأخبار أخرى.
3: السوناد حويجة أخرى مدام جينا على العطب في إقليم الزهرة هذا فما عطب صار نهار الاثنين 21 سبتمبر على قناة التوزيع قطر 400 ملم براد الشاطة, باش يتم تدخل لإصلاح هذا العطب مما يترتب عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء صالح للشرب ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الثلاثاء اليوم معناها 22 سبتمبر 26 بالمناطق التالية: رادس مليان وحي الطيب المهيني بمعتمدية رادس من ولاية بن عروس, زوز حي كبيرة ذات كثافة سكانية. نقولوا لهم راهو الاستئناف متاع التزويد باش يكون تدريجيا بداية من الساعة الثانية بعد الزوال من نفس اليوم, مش يبقى الغدوة, معناها باش يحملوا بسرعة شديدة حتى يرجع الماء بسرعة زادة لأهالينا في زوز مناطق قدومة
5: إن شاء الله.
3: زوز حي هم بلوتو
5: هذا هو. نمشي للقيروان. القيروان في حي شبيلية ظهور خنزير بري في حالة هيجان,
3: قالك عمل فيهم اللي ما يتعملش,
5: عمل فيهم ما يتعملش. والظهر هذه تقريبا لين نعيشوا عليها قعدنا أكثر من عامين هذوما حاتم, ورجعنا لها في أكثر من متابعة, ونذكروا في حمام لنف عملنا أكثر من متابعة في
3: والوحدة الأمنية مشكورة هي اللي أقضت على هذا الخنزير, رغم اللي ماذا بينا احنا تصير عملية صيد للخنازير اللي انتشرت داخل المدن. والله في نهج الخير في المدينة الجديدة كان نهج الكبير معناها نهج رئيسي راهو خليفة وين فمك البلاصات والفيلات اللي تحت الطريق الوطنية رقم واحد هكا نسميوها بعد ما تفوت الولاية الخنزير يحوس ما بيناتهم يفجع وتقاه كبير ووراه وليدات ومعناها
5: خنزير شوف ما كلهم شيء
3: يفجع يفجع يفجع معناها تهرب العباد تهرب من
5: هل الدرجة
3: في وسط البورتمانات والفيلات
5: هل الدرجة هذه ما عجزنا على إيجاد حل الموضوع هذا كما قلت يمكن رجعوا يلزم الصيد
3: رجعوا القنصة مع جمعية صيادين ومع الخيان في الشرطة باهي نكملوا بسرعة
5: هذا هو وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيد منذر بالعيد على هامش مشاركته بصفة به رئيسا للجنة الوطنية للطاقة الذرية مع نائب المدير العام للوكالة والمشرف على إدارة التعاون الفني أمضوا على برنامج وطني إطاري للتعاون بين تونس والوكالة المصالح نختموا بالمصالح البيطرية تؤكد خلال اجتماعها البارع على أهمية تعزيز اليقظة الصحية لموسم نشاط

0: والنظر في تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكلب والاستعداد لليوم العالمي لمقاومة داء الكلب. الكلب طوى مدة كبيرة لاحظوا انتشار كبير ياسر في الحياة في اللونج في الحوم
1: كلاب السايبة عاملين فينا كان هربنا من كلاب السايبة نقوا الخنازير
0: تحوس إن شاء الله ينجح الحملة هذه للتلقيح
1: إن شاء الله التلقيح وإن شاء الله ننجحوا في التقليص من العدد متاعهم اللي قاعد يتكاثر بشيء كبير.
0: هذا هو حد.
1: يلا كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم مباشرة إلى نشرة أخبار السابعة صباحا.
2: صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح والبداية بالعناوين. جامعة والنفط تؤكد تمسكها بإضراب قطاع نقل المحروقات والأعراف يتجندون لتجاوزه. ووزير الخارجية يشارك بداية من اليوم في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وفي تفاصيل أخبارنا، الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي يؤكد أنه رغم انفتاح الجامعة على الحوار والتفاوض للخروج بحلول ترضي الطرفين إلا أنها متمسكة بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الحالي، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وتنفيذ اتفاق الثاني من ماي 19 و2000، مشيرا إلى أن وزارتي المالية والصناعة والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات، موضحا أن هذه الزيادة ستمكنها من الإفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينهم من التغطية الاجتماعية، ومن شأنها الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب. هذا وأضاف السحيمي أن اتفاق الثاني من ماي الذي يقر بالمنح الخصوصية والمستحقات المالية والاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة وترتيبها وبتفعيل آليات تعديل هوامش الربح والزيادات المقررة لتمكين الشركات من سداد مستحقات العمال يمكن أن يكون محل تفاوض من جديد على مستوى بعض البنود بما يرضي الطرفين، محملا مسؤولية ما آل إليه الوضع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم اضطلاعها بالدور الموكول لها في الإشراف على جلسة صلحية بين الأعراف والجامعة. من جهتها أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الحالي. وأفادت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف في بيان بأن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية، معتبرة أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولة الشاحنات هو تصرف غير قانوني. هذا واعتبرت أن تعرض مؤسستين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. وأشارت إلى تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق، وتابعت غرفة وجامعة الأعراف في بيانها أن مطالبة الجامعة العامة للنفط بتفعيل محضر جلسة الثاني من ماي 19 و2000 غير مبرر، إذ تم التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة عدم احترامه من طرف السواق والنقابات، وكذلك تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 22 و2000 و24 و2000. وأوضحت أن شركات القطاع قد التزمت بصرف الزيادات القانونية المتفق عليها. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة 8 من صباح اليوم بكل من رادس مليان وحي الطيب المهيري برادس من ولاية بن عروس، موضحة الشركة في بلاغ لها أن هذا الاضطراب يأتي إثر تسجيل عطب فجائي طرأ

0: على قناة التوزيع برادس الشاطئ مساء الاثنين، ومن المنتظر أن يستأنف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بداية من الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك أثر الانتهاء من أشغال الإصلاح التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة وفق بلاغ الشركة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد بنيويورك بداية من اليوم وإلى غاية 29 من سبتمبر الحالي تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وسيلقي النفطي وفق بلاغ أصدرته الوزارة بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة، وسيتولى استعراض مواقف تونس ورؤيتها إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة. كذلك سيشارك النفطي في عدد من الاجتماعات الرسمية والتظاهرات رفيعة المستوى التي ستتناول جملة من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية، من بينها الحق في التنمية ومواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها، بالإضافة إلى تحالف الأمم المتحدة للحضارات. وسيترأس وزير الخارجية الاجتماع التنسيقية لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى مشاركته في الاجتماعات الوزارية الإقليمية ولمجموعات الانتماء وإجرائه لسلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول والمنظمات الدولية من أجل التداول في السبل الكفيلة بتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات. فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ستشهد اليوم افتتاح معرض التكنولوجيا والتجهيزات بالمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات بمشاركة 85 عارضا من القارات الخمس، بما يتيح للمهنيين والزوار مواكبة أحدث الابتكارات والحلول التقنية في قطاع الإعلام والاتصال. كما يشكل سوق الإنتاج البرامجي أحد أبرز المحطات المهنية للمهرجان باعتباره فضاء للقاء المنتجين والمهنيين وتبادل الأعمال والبرامج وفتح أفاق جديدة للتعاون والشراكة في مجال الإنتاج السمعي والبصري العربي، إلى جانب عدد من الندوات الحوارية اليوم وغدا حول البودكاست والجمهوري وصناعة المحتوى والأعلام السياحية. في أخبارنا العربية والدولية، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن مجموعة مسلحة أغلقت خط أنابيب ينقل النفط من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، مما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الحقل، مشيرة إلى أن الإنتاج انخفض بنحو 200 ألف برميل يوميا ليصل حاليا إلى ما بين 100 ألف و 105 ألف برميل يوميا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إنه بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بنيويورك سبل إعادة فتح مضيق هرمز في ظل استمرار التوترات التي تؤثر على حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، مضيفا أن المباحثات تناولت الوضع في البحر الأحمر وضرورة تأمين عبور نقلات النفط نظرا لأهميته بالنسبة للأسعار العالمية، واصفا النقاش بأنه كان جيدا للغاية وبناء جدا. ختاما، وزراء خارجية مجموعة السبعة يدعون إيران إلى وقف تسليحها ودعمها لجماعة الحوثي في اليمن، معتبرين أن استمرار هذا الدعم يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتفاقم النزاع وتقويض التجارة الدولية وزيادة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق الليل اللي ندلل عليهم ونقول لهم استحفظوا لي على رواحكم، راكم أنتم رسمين البلاد هذه، نقصنا من السرعة وحيدة وحيدة، راكم توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. سيدي خليفة صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم كما قلت، إن شاء الله يوصلوا سالمين وسيسر واحد في الطريق، يحضروا في روحهم إن شاء الله موافقين لرضاية الوالدين.
3: أحسن ما قلت، نمشي شو للأفراح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 22 سبتمبر، وأيضا نستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثوا SMS على 85990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم، رقم التليفون، وقالونا عطاو تعليمات باش نقومهم منهم نشاركوهم معنا، نهنيهم بعيد ميلادهم، وايضا كلزم نهديو لهم الكادو نتاع جوهرة اف ام تي في اللي تهديه يوميا لمستمعيها ومشاهديها العزاز الغالين، المونجالة الرائعة من سيتي واتش، وتعليماتهم طبقت في يقوم عيدك اليوم.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقة مع الهندة العوني، نقولك صباح الوردة الهندة.
6: صباح النور،
4: صباح الفل،
6: مرحبا،
4: كل عام وانت حي بخير. يلا
6: يعيشك بارك الله فيك.
4: يفضلك الهند، منين تكلم فينا؟
6: نكلم فيكم الزهروني.
4: مرحبا بكل مستمعينا.
3: انت زهرونية زهرونية، زهرونية معناها
6: زهرونية زهرونية
3: ان شاء الله ديما عندك كان الزهر هكا
6: هو ان شاء الله يا ربي حني.
4: الهند قمت وصفها وماشي الخدمة ولا في الدار ولا كيف؟
6: والله قمت حضرت البنيات وخرجت من الدار طريق للعمل.
4: قديش عملت اليوم؟ يلا
6: اليوم عملت 36 سنة.
4: الشباب
3: طنبك الشباب توا عاد، مازلت حتى مرحلة النضج ما دخلت ليش.
4: اي اي هندة، شكون صاحبة المفاجأة وصاحب المفاجأة؟
3: هو
6: اكيد يعني زوجي ربي فضله لي، ربي خليه لي، عندي زوج بنيات زيد ربي فضلهم لي ربي خليهم لي
3: ربي يحفظهم.
6: عايشك
3: دونك زوجك وبناتك ولا انت شو تقول هو ولا مش هو؟
6: انا اقول هو والا امي. بون امي مره كبيره لسه بعدها، اما اكيد راجي
3: باي. جاب كادو البارح هو ولا ما جابش؟
6: أحقق الحق، هاي قاعد نستنى. قاعد نستنى
3: عم ناول في عيد ميلادك، عم ناول جيب كادو.
6: أنا أشتقل، نحن والظروف أحيانا يجيب وأحيانا نطفي بالضوء كيف الناس الكل.
3: فما عباد يقول لك مش في عاداتنا وتقاليدنا، معناها خاصة بعد ما نعديه العام الأول والعام الثاني وتجي البنية الأولى نية والبنية الثانية.
6: أنا عندي مش في التقاليد يا عارف
3: راه ماهوش البارح ولا ماكش جديده، ماكش البارح، ماكش عروسه جديده، وقت كنت عروسه جديده كان يجي
4: الكادو
3: هكا ولا
6: لا يجيب. وحتى لا ومن غير حتى الليدات ولا عيد ميلاد ولا حاجه كيبدا موجود يجيب احقاقا للحق.
4: يا ترى ديما موجود.
3: اي سيدي خليفه، هل هو
4: لا سي انيس فعلا زوجها وبناتها لينا ولوجينا كاولا؟
6: اي لينا ولوجينا.
3: اللقب نتاعو
4: انيس شنو اللقب؟
6: انيس بن قدور.
4: بن قدور.
3: بن قدور شو تقول له سي بن قدور سي انيس؟ هاي شو تجاوب وقول هالو توا؟ خاصة
6: قل له نحبك برشا برشا برشا، ربي فضلك ليا وربي خليك وجبت احسن زوج نوارات اللي هما لينا ولوجين، ان شاء الله ربي داوم عشرتنا في الخير يا ربي حني، ان شاء الله ديما طريقنا كله محبة وعطاء والحمد لله، ربي أعطاني على قد قلبي الحمد لله، أعطاني راجل كيف
3: الحمد لله، وإن شاء الله يا ربي حني يفرحكم بك النوارات هذوكم ويدوم عشرتكم دائما وأبدا. يلا نمشي، شكرا لك نورتنا لله العزيز.
4: سي محمد عزيز صباح الورد. سيد محمد عزيز
7: صباح النور. شكرا
4: ولا
7: صباح
4: كل عام وانت حي بخير.
3: اعطيني اللقب بالضبط محمد. بزيوش. عزيز
7: بزيوش بزيوش
3: بزيوش
4: بزيوش بزيوش سامحني
3: معروف لقب بزيوش بي توا الاسم اللي يمشي محمد ولا عزيز ولا محمد عزيز؟
7: والله شوف في حالات عزيز وفي حالات ساعات عيطولي بلقب ديريكت.
4: بزيوش
3: بزيوش فما تربيجه ولا ما فماش؟ فماشي تربيجه محمد عزيز.
7: هي فما تربيجات مش تربيجه.
3: اعطينا وحيده منهم ترى مثلا ولا اثنين.
7: الحقيقه برشلونه نحس باش نقولها تو يعني بدي نقوم نضحك يعني ديجا راني نضحك تو. ما فما اللي عيط لي مثلا بزيوش، فما اللي عيط لي بزويش، فما اللي عيط لي كذا.
3: هكا بزويش هكا
7: والله ولي عصفور
4: ان شاء الله
3: عصفور. هذه اللي تضحك قلت لي بزيوش
4: بزويش
3: ولا بزويش هي اللي تضحكك محمد عزيز؟ هذه اللي تضحكك ها؟
7: بو مش تضحكني يعني استيست بها راهو بو قبل واحد كان صغير ساعات كل يكون في المدرسة كنت كل هكا نكرش منها وكل تعجبنيش.
3: شو اللي تربش بيك مهما كانت التربيجة اللي تربش بيك راهو بمحبة وإن شاء الله ديما يحبوك يا محمد عزيز يا بيه.
4: كداش عملت اليوم محمد عزيز؟
7: اليوم عملت 19 عام.
3: سلام سلي يعني بي تنبك تنبك الشباب.
4: ومنين تكلم فينا؟
7: عام وثنين بكالوريا إن شاء الله.
3: ربي نشحك ربي فرحك وربي نشحك.
4: ومنين تكلم فينا؟
7: بيوس كسامة ومبر في الزيارة.
3: الزيارة لا لا لا لا لا متاعنا معناها مع الأسامي اللاجمي.
7: أيه.
3: ستوب ستوب طيح الموسيقى طيح طيح الموسيقى يقول أي قول حاجة يقول حاجة اللي معرفة
7: بنادري راني والله بنادري
3: فيني سيرش بنادري وتوزن وتقول توزن وتقول
4: توزن
3: هاي قول حاجة فيسع فيسع فيسع كل معروفة برشا.
7: يا لله جايتك بدخيل طالب فضلك يا شرعية تحت سنجق والقنديل أمع ويش المنوبية يا لله ونقول لك لله طالب فضلك يا شرعية والباب المكفول تحل طالب فضلك يا شرعية هي أمي وأنا وليدة ونقول عندي أمي البية وأنا جيتك بمحمد زغر وطاع البنزرتية.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. برافو عليك ما بقى بنادري بنادري نحبك بالقدي هاك اوكي خليك بنادري.
4: أيه محمد شكون بعث لنا الاسماس وقال هني وبعيدوا؟
7: والله الاكثريه الوالده خاطر مغرومه ديما جوهر افام وجو ذايا
3: خليها لك
7: شو اسمها الوالده ديما نطبعوا كان في جوهر افام معنا الحقيقه معنا راديو نحلوا ديريكت حط جوهره وصيبوا داخل.
3: شو اسمها الوالده؟
7: ما تقول كلنا بنحبوكم لي مونبر كل شيء على جميع
3: ربي يحفظكم وربي يخليكم. الوالده اعطيني اسمها مون.
7: مدام ريم بالوع
3: بوسالي من جبينه. هذيك الخير والبركه ربي يرضيها عليك دائما وابدا وان شاء الله ديما فرحانه بيك وتدعي لك بالخير وبالنجاح.
4: فعلا اللي بعث لسماس ريم والسيد الوالد كذلك سي محمد واخته زينب اللي فرحين به وان شاء الله ياخذ البكالوريا
3: ان شاء الله في الباك خويا وان شاء الله ديما متالق محمد عزيز وشرفتنا ونورتنا بابا العزيز.
4: لينا حموده نقول لك صباح الورده لينا.
8: صباح الخير
4: كل عام وانت حي بخير.
8: عايشك
4: لينا قداش عمرك؟
8: عمري 11 سنه.
3: ظهر كبيره قلت كبيره 11 سنه تبارك الله والله مصلي على النبي يا بيه يا عزيزه يا غالي.
4: منين تكلم فينا لينا؟ منين تكلم فينا؟
8: نكلم فيكم من سوسه.
4: مرحبا بكل مستمعينا في سوسه. شكون بعث لنا الاس ام اس لينا وعامل عيد ميلادك؟
8: نتصور الكل ماما وبابا
3: كل بابا وماما واختي ربي يفضلهم لك وربي يخليهم لك وان شاء الله ديما فرحانين بك.
4: يا والله يمين والجواب صحيح تمثيل هادي ولا ميسون واختها الين
3: ربي يفضلهم الكل. نورتنا وشرفتنا يا عزيزه يا غاليه. يلا مروه
4: صديق يهني صديق وفاتح البرجي وصديق زياد سعاد حسني زوجها نبيل الرفاعي يقول لك كل عام وانت حي بخير.
3: انا النجم صوت معاك والله محمد عزيز غنى وعمل جو خارق العاده. هذا يا راي انت ايش تقول انت ومن علي اعطيني الازهر والعطرشيه نهي شكوني الاولانيه الاولانيه اي تحب ازهر والعطرشيه و... باه تو نجيبوا لك الزهر يلا بسرعه نمشي والفاصل القصير ونرجعوا مع خليفه بسالم في الارير بلون يحل كتاب على طقس الاسبوع هذا اللي يقولوا راهو فيه برشا امطار مازالت الامطار وفات اليوم فقط بعد غدوه غدوه تنشوفوا هذا الكل مع خليفه بن سالم وضيفو عامر بحبه يلا الهديه نسينا باش نقولوا له الهديه شنية مدام الهديه نتاعك راهي المقال راهي عام سيتي واتش
9: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال صباح الورد انتوما تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
9: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام
10: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيح لها الكيف أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركيلاسيون حللها باكو دي كروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بيلك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
11: بسكوي كيف كل واحد وكيفو
12: كانك على تبحيرة ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي الحاجة المقلوبة والبسيسة المرتوبة وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وغرق لا ترتاح حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار
9: صباح الورد انتوما تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم

0: البارحة كانت الانتظارات كبيرة في تونس الكبرى بشكل خاص من الأمطار باش تكون بكميات متوسطة إلى لربما جيدة، لكن هذا ما صارش. هل نقصت الأمطار؟ هل غادرتنا هذه الموجة من الأمطار وإلا باش تتواصل؟ هذا ما يجاوبنا عليه خليفة بن سالم وضيفه الأستاذ عامر بحبة.
1: أغير بلان
2: أحوال الطقس اليوم وبقية نهاية الأسبوع. الأمطار البارح هذه كلها أسئلة نطرحها على الأستاذ عامر بهمل، نقول له صباح الورد أستاذنا.
3: صباح الخير، عسلامة سي خليفة، تحية لسي حاتم زادة وتحية للسادة المستمعين.
0: شكرا لك، مرحبا بك.
2: البارح سجلت بلادنا بعض الأرقام على مستوى الأمطار، ولكن يبدو أنها مش كما كنا نتوقعه في مستوى النماذج وما قيل عنه في مواقع التواصل. أستاذ عامر،
3: هي توقعات منذ بعض الأيام، يعني منذ حتى نهاية الأسبوع تغيرت نوعا ما، يعني فما كميات نقصت، وكما ذي ما توضحناه سابقا في عدة مناسبات قلنا راهو نماذج تتوقع كميات تتغير كل 6 ساعات. على كل حال يعني كي نشوفوا التقلبات اللي سجلتها بلادنا تقريب منذ النصف الثاني من الأسبوع الماضي نهار الأربعاء نهار الخميس خاصة وحتى للبارح، فما كميات تقريب في كل ولايات الجمهورية بما في ذلك حتى في الصحراء التونسية الليلة الماضية وعشية أمس، فما صور لجريان الأودية حتى في الصحراء، دونك فما زاد كميات انت أمطار يوم أمس في رأس الجبل في القصرين، فما كميات وصلت حتى مازالت هي لمحالة بعض الكميات الخاصة معناتها وصلت حتى 30 مليمتر في منطقة بوزقام ولاية القصرين مثلا، فما زاد كمية أخرى في رأس الجبل 23 مليمتر كمية خاصة، فما زاد كميات رسمية في ولاية أريانا تقريبا 19 مليمتر و10 و15، فما زاد يعني ولايات أخرى زاد سجلت كميات نتاع أمطار مثلا ولاية المهدية رشيش إلى آخره، دونك فما عدة ولايات تونسية سجلت كميات نتاع أمطار أمس وخاصة الأيام الماضية. والصحيح توقعات النماذج الخاصة بالأيام هذه يعني اليوم الأيام القادمة نقصت، أما مش اليوم نقصت، عندها تو تقريبا نهارين ثلاثة يعني
0: بالنسبة لليوم وغدوة وبقية أيام هذا الأسبوع. عش عنا أستاذ عامر بحبل، أستاذ المبارس في الجغرافيا وباحث مختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية.
3: اليوم الأيام القادمة مازال الوضع الجوي ملائم لتكون يعني سحب رعدية محلية من حين إلى آخر، سواء كان في شمال ولا وسط ولا حتى في جنوب تونس وحتى في الصحراء، يعني تقريب في عدة مناطق تونسية، ولكن الأمطار الخاصية نتاعها أمطار محلية جدا، يعني في بعض الأحيان الأمطار والسحب الرعدية تتشكل في منطقة دون أخرى، منطقة بجنبها ما تكونش فما يعني أمطار. هذه سجل مثلا يوم أمس فما أمطار حتى البارح في سواحل المهدية في رجيش وفي المهدية مدينة، كي نبعد شوية على المدينة المهدية ما فماش حتى قطرة متاع أمطار في بقية الولاية، يعني كيف حتى في مناطق أخرى حتى في ولايات أخرى، يوم أمس في رأس جبل مثلا كيف بقية مناطق بنزرت ما فماش يعني أمطار تقريبا، معناتها باستثناء المناطق اللي في ساحل بنزرت يعني الشرقي، معناتها ما نحكيش على الغرب وعلى الوسط، دونك الأمطار يعني النوعية متاع التقلبات هذه ما زالت متواصلة اليوم الأيام القادمة من حين إلى آخر، سحب ممطرة في عدة ولايات تونسية ولكن تأثيرها محلي جدا سي حاتم، والكميات عموما نجم نقولوا من ضعيفة المتوسطة، يعني عموما ممكن من 1 إلى 10 مليمتر نجموا في حال سحب رعدية قوية في بعض الأحيان نجم نوصلوا حتى 15 أو 20 مليمتر، سواء كان ذي اليوم ولا غدوة ولا حتى الأيام القليلة القادمة.
0: السبع أيام الأخيرة متاع هذا الشهر ولا 8 أيام الأخيرة هذية بشكون ما يميزها هذه الحالة أستاذ عامر بحبة؟
3: بالضبط تقريبا يعني حتى من الاخر اسبوع يعني يعني كما قلنا نشاط بتاع السحب الرعديه مازال موجود، ولكن يعني يتميز بالنشاط المحلي، يعني هم مناطق دون اخرى، ممكن بعد نهار الاربعاء الخميس ينجم تكون الامطار اكثر، معناتها يعني المناطق المعنيه اكثر على طول السواحل الشرقيه نهار الاربعاء نهار الخميس اكثر من اليوم واكثر حتى من نهار الثلاثاء، يعني السواحل الشرقيه يعني ممكن من بنزرت وتونس العاصمه ونابل وسوسه المستير مهديه صفاقس خليج قابس مدنين تنجم تكون المناطق هذه الكل معنيه بكميات من الأمطار حتى منتصف يعني الأسبوع، اللي قلت ممكن تقلبات بتكون أهم شوية من تقلبات اليوم اللي اليوم وغدوة تقريبا محلية جدا، يعني تهم مناطق دون أخرى، ممكن تولي عامة أكثر نهار الأربعاء والخميس، وممكن زادة حتى بعد خاصة الأسبوع القادم زادة من المتوقع تنجم تكون زادة فما تقلبات أخرى. أنت سألتني على حتى آخر سبتمبر، حتى بداية أكتوبر شي حتى بتنجم تكون زادة فما تقلبات أخرى وتنجم تكون زادة طيبة نسبيا.
0: واضح بربي. باش نشوف معاك أستاذ عامر، نعرف تتابع حتى إذا كان معناش أرقام رسمية تقريبية، السدود في بلادنا والحمد لله يظل لي سافا توا.
3: هو كما تعرف سي حاتم ما تمش نشر أرقام يعني عندها مدة، ولكن يعني احنا خليناها عم ناول في 67% في أواخر الربيع بداية الصيف، تعرفوا التبخر، تعرفوا الطقس السخون الى اخره، دونك الكميات نقصت على ما اظن. فما كميات تم نشرها منذ بعض الاسابيع عن طريق وزاره الفلاحه تقريبا حوالي 50% على ما اظن. على كل حال يعني 50% يعني فقط رقم نسبه عامه من غير تفاصيل بتاع السدود الاخرى، 50% تعتبر وضعيه يعني طيبه، ونحن قادمون توا على موسم فلاحي شديد اللي بدينا 1 سبتمبر وعلى أمطار الخريف وأمطار زيادة إن شاء الله الشتاء، تعتبر وضعية طيبة. إذا كان نقارنه يعني نفس الوضعية بسنوات أخرى سابقة، راهو بدينا السنوات السابقة ب20% و25% و30%، دونك وكانت وضعيات يعني صعبة. السنة دي 50% إن شاء الله نأمل كونه الأسابيع
0: الأمطار هذه اللي تثبت الأمطار الأخيرة هذه مشيت للسدود زادت دعمتها زعما.
3: هو شوف سي حاتم، هو كما تعرف يعني بعد الصيف تكون التربة جافة والمياه يعني حتى لكان تجري، رينا صور متاع جريان مياه في جنوب تونس في منطقة توز روكبيلي، رينا زادة يعني في ولاية سيدي بوزيد، رينا برشا واد الحطب واد الفكة سيدي بوزيد في القسرين حتى في سليانة. ولكن سي حاتم يعني الجريان كي الكميات اللي توصل للسدود مش كميات كبيرة، علاش؟ لأنه جزء كبير منها يأما يتبخر
0: تاخذوا الأرض تشربوا الأرض
3: ولا تشربوا الأرض بحكم المؤشر متاع رطوبة التربة يعني منخفض جدا بحكم ما فماش رطوبة خط الأرض جافة بعد الأسابيع كي طويلة الأشهر طويلة متاع الصيف الحارة. ولكن المياه هذه لو عندها دور كونه الأرض تبدأ تتشبع بشوية بشوية باش مع الأمطار القادمة إن شاء الله إذا كان ربي يرحمنا الأسابيع القادمة إن شاء الله المياه تولي تجري أكثر وتوصل أكثر للسدود. ومعروف سي حاتم يعني الوضعيات متاع السدود ديما تتحسن أكثر في أشهر ديسمبر جانفي فيبري مارس بحكم وقت التربة تكون متشبعة وبحكم زادة وقتها تكون أمطار أكثر غزارة وطقس يكون بارد ما فماش تبخر.
0: شكرا لك أستاذ عامر بحبة. 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.
1: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبور avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون
5: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
6: اريدو طور عالمك.
7: صباح النور، صباح الورد. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم انطلق البارح في التحضيرات الأولى مقابلاته في تصفية التأهل كأس الأمم الإفريقية 2027، وهي بالمناسبة أول حصة للمدرب الوطني الجديد معين الشعباني. حصة أولى دارت في الميدان الفرعي الملعب حمد العقربي برادس بمشاركة 24 لاعب، واليوم تكتمل المجموعة بالتحاق الثنائي سيباستيان تونكتي وإلياس العاشوري. حصة اليوم باش تنطلق السبعة، ونذكروا أن المنتخب بيواجه بعد غدوة الخميس في الجولة الأولى لتصفيات تأهل كأس الأمم الإفريقية 2027 المنتخب الأوغندي، مباراة باش تدور 8 متاع الليل على أرضية ملعب حماد العقربي بيراتس. منتصر الطالب يقبل الحصة التدريبية اليوم، أمس خيبة كبيرة بعد المونديال، لكن يلزمنا نرجعوا نخدمه.
8: اي كما قلت حتى قبل بعد الكوب دي موند سي جامي فاسيل، خاصه الكوب دي موند اللي عملناها معناتها سي تي ان مومون تري ديفيسيل كو سوا جوريت جو بونس مي سورتو للجمهور التونسي التونس الكل معناتها جو بونس تو الموند ايتي ديسو ميم نو لي برومي دونك فوالا سي جامي فاسيل. L'arcée mais elle se roule à choix, c'était il y a pas très longtemps, mais voilà, allez, on est des joueurs professionnels. Je pense on a beaucoup aussi de fierté, beaucoup d'honneur. Nar faut il mettre le tournoi, c'est mettre le blé. Donc allez, on a quand même nar genre le traitement. Moi je marche à 10, quand la carrière est à l'heure, on doit performer, on doit avoir des résultats, et c'est que comme ça, inchallah, choix à voir tout, surtout avec des performances et des résultats, choix inchallah, tire comme ta la jour tourne si n'est jamais rien là, ou inchallah voilà, on va tout faire tout simplement, je reste sur la route, je reste sur le terrain, et c'est ça le plus important.
7: وفد المنتخب التونسي أقل من 20 سنة يسافر اليوم لمصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا التي تنطلق يوم 24 سبتمبر وتتواصل غاية يوم 6 أكتوبر. برنامج المنتخب الخميس 24 سبتمبر تونس الجزائر، لحد القادم تونس المغرب، 34 سبتمبر تونس مصر، لحد 3 أكتوبر تونس ليبيا. النجم الرياضي الساحلي واصل تحذيرات والموعد استئناف البطولة، حصة يوم أمس عرفت انضمام المنتدب الجديد كينغسلي إيدو، ترحيب كبير من اللاعبين. إلى حد الآن ما تمتش القطع بين ريجي كامب والترجي الرياضي التونسي، المدرب أشرف البارح على الحصة التدريبية للترجي في انتظار الإعلان الرسمي على فك الارتباط، خاصة بعد الاتفاق الرسمي الحاصل بين ريجي كامب وفريق استواء بوخارست الروماني والاجتماع بين الترجي إدارة الترجي وريجي كامب حول فقط باش يكون حول الطريقة والكيفية اللي باش يتم بها فسخ العلاقة التعاقدية. تركيبة الهيئة التسييرية الجديدة للقوافل الرياضية بقفصة، فوزي الكتاري رئيس، عبد العزيز بالطيب عبد الرحمن نسويد نائب رئيس، بقية الأعضاء ناظم تاج، منور ملايل، عبد المجيد نصيب، نعمان سلطاني، رامي والناسي، عادل مراد، علي حفيظ، وعلاء بالريح. السيد محمد أو الدكتور محمد فوزي الكتاري يقول تصدمت من الوضعية الحالية للقوافل.
9: فالنهارين هذوما تعرفت على بعض نقاط معناها يعني تخص الجمعية، وبكل صدق انصدمت من الوضع اللي وصلتها الجمعية، والمهمة ما هي سهلة، راك علاش أنا نتوجه لنداء الجمهور حتى يوقف بجنبنا حتى ننقذوا الجمعية ونرجعوها المكان الطبيعي، لأن الوقاع في الجمعية هي جريمة في حق ذاتها بصراحة بكل صدق. ما نحبش نمس الأشخاص، ما نحبش نمس كذا وكل، ولكن الوقاع غير عادي. إن شاء الله الناس كل تحط يديها في دير بعضها، ونحاول إنقاذ الجمعية هذه ونحطها في مكانها يا ربي.
7: المنتخب التونسي للكرة الطائرة تأهل نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للدور في قصر الرياضة بالمنزل، المنتخب فاز على المنتخب الرواندي 3-0، 25-13، 25-18، 25-18، والمنتخب يواجه المنتخب المغربي غدوة في الدور نصف النهائي بعد انتصاره على المنتخب النيجيري 3-2. عبد المجيد جراد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة والتأهل للدور نصف النهائي.
10: صحيح واحدة إن شاء الله للفينال، وإحنا وكما قال زاد المدرب متاعنا واللاعبين كل ماتش وحقيقته عملنا خطوة كبيرة للفينال، لكن عندنا دومي فينال لازم نتعداوها قدرة الإله، ما فما كان الخير اليوم. الأولاد الحق اللاعبين الكل متاعنا متاع الفريق القومي قاموا بمباراة حسب رأي أنا مباراة طيبة من الناحية الذهنية خاصة، والناحية التكتيكية والناحية البدنية. احنا حاولنا باش ننجحوا، انا من الاول من هالولاني قلت عندي زوز تحديات كنت تفكر وقلت لك اللي كنت عندنا التحدي بتاع التنظيم، التحدي بتاع التنظيم، والحمد لله تو ماشي في نيابه، وان شاء الله نوعدكم كونوا في النهائي باش تشوفوا حلة اخرى حله اخرى مفاجاه كبيره في قبه المنزل. احنا عملنا راو استراتيجيه باش جا الجمهور هذا. خرجنا تقريبا 800 دعوه مجانيه، وخلينا بعض التذاكر بسوم رمزي واحده، والحمد لله كان الجمهور في الموعد، ونشكر الجمهور اللي جاء اليوم، وان شاء الله الجمهور يكون في الموعد في النصف النهائي والنهائي.
7: باش نبقاو في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة، في مباراة قوية فيها برشا تشويق، المنتخب الجزائري يتأهل لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة بعد انتصاره على المنتخب المصري 3 أشواط لشوطين. الجزائر تربح الشوط الأول 25-17، مصر تعدل شوط لشوط 25-20، مصر تربح الشوط الثاني 25-19 وتصبح متقدمة شوطين لشوط. الجزائر تعدل 25-23 وتربح الشوط الخامس. المباراة 3 أشواط لشوطين بعد فوزها في الشوط الخامس 15-13. في نفس البطولة الكاميرون تتأهل لنصف النهائي بعد الانتصار على المنتخب الغاني 3 أشواط لشوطين. غدوة الدور نصف النهائي 6 متاع العشية، تونس المغرب، 9 الجزائر الكاميرون. الجامعة التونسية لكرة السلة أعلنت على برنامج الجولة الافتتاحية لبطولة كرة السلة في موسم جديد 2026-2027 الجمعة 25 سبتمبر 6 نادي كرة السلة بحمام سوسة داليت جرومباليا، السبت 26 سبتمبر 4 نادي رياضي الصفاقسي النجم الراتسي، 5 اتحاد الانصار شبيبة المنازه نجم حلق الواد النادي الافريقي، 5:30 شبيبة القيروان الاتحاد الرياضي المنصيري، مباراة باش تدور دون حضور جمهور باش تكون منقولة على الوطنية الأولى، 6 ديما نهار السبت القادم نجم الرياضي الساحلي الملعب النابلي. نختم بهانز فليك مدرب برشلونة، قال نعيش قلق كبير في فترة التوقف الدولي، وسبب طريف جدا بما أنه 18 ملاعب من برشلونة يغادروا الفريق الأسبوع هذا، وغادروا الفريق منذ عشية الأحد الفرط نحو منتخبات بلادهم، 9 لاعبين من منتخب إسبانيا والبقية في منتخبات ألمانيا البرازيل البرتغال إنجلترا فرنسا مصر وبلجيكا. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
11: عدل الموجة واسمع جوهر فهد في المسير والمهدي على 89 راب
12: جوهر بوبليسيتي.
13: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المناسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحبر تشكر ولا تنقل، عندك ميكرو جوهرة.
14: ميكرو جوهرة.

0: 24 3000.
1: 29 100 100 والا 73 24 3000.
0: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيكي توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، دبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد نحكي بصراحة ومن غير أقنعة، الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر. اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73 243 ألف أو 29 100 100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 30.
2: المشهد مع زهير الجيس.
0: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح لل 7 متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
4: جوهرة أثاث
5: بوبليسيتي.
0: صباح الورد،
6: صباح الورد،
0: صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. توا مني عندي أيامات نحكي على العمرة وعلى براءة فواياج وعلى السيرفيس اللي تقدم فيه براءة واللهوة والوتيل والفليجات و عاد فما من لخيان المستمعين اللي يسمعوا فينا كل يوم يسألوا قالوا يا أخي توا صحيح اللي تحكيوا فيه فما منه شيء؟ هذا مش زعمة إشهار وتبالغوا شوية؟ تعرفوا إش قلتوا؟ نعرفوا رانا إش قلنا هاي. واللي قلتوا راني أنا بدي كيفك من الأول نحكي على براءة فواياج ونتسائل في نفسي زعمة صحيح الشيء هذا واللي نحكي فيه موجود؟ ملا يا سيدي بن سيدي، نحب نقول لك أنه أنا أول واحد أتأكدت من الشيء هذا ودخلت في وسط الناس اللي مشيت معاه براء وسألت وسمعت بوذني. ناس روحت من بهرة وفرحانة لدرجة أنه

0: الأخرى نسجوا على مانويلها، وهذا طبيعي في إطار المنافسة الشريفة، ولا في إطار أنه ناخذ حاجات تضيف للوكالات الأصفار التونسية. ميسالش دونك في قلنا برا كانت أول ما نعمل لبراسلي بالكويت كور، هذوك الكويت الكوير كود، واللي أول ما نعمل زاد تطبيق ذكية للمعتمر، وأول ما نعمل لكاش فاليز هذوكم، وأول ما نعمل لك المظلم تاع نساء اللي نشوفوا تشوفوا فيها توا ونشوفوا فيها في الفيديو، واول زاده من عمل الفليجات هذوما اللي بالشعار محفور حاجه اوريجينال من المصنع خصيصا لبراءة فواياج، وتكاد تكون الوكاله الوحيده اللي تبعث 3 و4 مرافقين على كل 30 و35 معتمر، يعني بمعدل مرافق لكل 10 معتمرين، والنتيجه هاكم شفتوها وتنجموا تدخلوا وتسمعوا بوذنيكم وتشوفوا بعينيكم الناس اللي مشات مع براءة شنو اللي تحكي. اللي متشوق ويحب يتمتع ونسطر عليه يتمتع بالعمرة، عندكم بعض المقاعد مازالوا على رحلة يوم 24 أكتوبر على الخطوط السعودية من مطار تونس قرطاج، والسكن في أرقى وفخم الفنادق كالعادة نوفوتيل المدينة، مع فطور الصباح وفي مكة اللي يحب منارات غزة المعروف عند التوانسة الكل، وإلا سويس المقام في برج الساعة اللي يحب على الفخامة والإطلالة على الكعبة المشرفة، يعني كل قدير وقدر. برا فواياج توفر لكم الاقتصادي والفي اي بي زوز موجودين، مع الخدمات المتميزة والمرافقين اللي عندهم الخبرة واللي سهرين على خدمتكم اللي توصلوا لين تروحوا. لأكثر معلومات وللحجز وبشتغلتوا على بعض المقاعد اللي مازلت متوفرة نهار 24 أكتوبر، عندكم 70-550-020، نعاود 70-550-020، وعندكم 21-881-882 21 معناها 8-881-882 21-881-882، وعندنا زاد اوسي 21-882-881 21-882-881 21-882-881. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستمعين ومشاهدين العزاز الغالين. نمشيو لطقس اليوم وناخذوا من المعهد الوطني للرصد الجوي النشرة وأيضا التحينات اللي موجودة على الخريطة في خصوص الأمطار في الصباح وفي العشية وحتى في الليل. فما تحينات صارت. طقس اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة سحب المناطق الساحلية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا راهي غزيرة بعد ظهر بمناطق أقصى الجنوب ثم تشمل محليا الوسط أثناء الليل. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم متموج إلى مضطرب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و32 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية كما توصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. نمشي مع بعضنا للخريطة اللي وقعت حينها منذ دقائق معناها دقيقتين تقريبا في 7 صباحا و54 دقيقة و3 دقائق. شتعتينا تعتينا فما في الفترة الصباحية أمطار هي موجودة الأمطار هذه لكن وين؟ تتحدد الأمور وتولي الأمطار موجودة كان على جابس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ومدنين زاد كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وتطاوين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة كما زاد في برج الخضرة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية كلها باش تكون سحب عابرة لا غير مع مغيم جزئيا في قفصة وتوزر وإقبلي. بالنسبة لدرجات الحرارة مستحبة هذا الصباح أقل الدرجات 22 درجة وأعلى الدرجات هي 28 درجة. نقاوها في بنزرت ونقاوها زادة في جابس وفي توزر مرورا ب 27 درجة اللي موجودة في نابل في سوسة في المستير في المهدية وفي صفاقس وكيف كيف زادة في مدنين. بعد الظهر هل تتغير الأمور في الأمطار؟ تقريبا تغيير نسبي كظريف. تبقى الأمطار في مدنين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في تطاوين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في تطاوين تولي قوية وفي برج الخضرة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. كيف كيف عنا أمطار بعد دور في سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وأيضا في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. إذا كان نحسب نقى 4 ولايات فيهم الأمطار بقية ولايات الجمهورية باش تكون طقس متميز بكونه مغيم جزئيا في 3 ولايات اليوم قفصة وتوزر و قبلي. بقية ولايات الجمهورية سحب عابرة لا غير ودرجات حرارة أقل الدرجات هي 28 درجة نقوها في القصرين مرورا ب 29 في الكيف وفي سليانة وأيضا في المهدية والمستير 30 في سوسة وأيضا في نابل و 30 زادة في بنزرت 31 في كل من تونس الكبرى وزغوان ومعهم باجة وأيضا جندوبة وإصفاقس 33 أعلى الدرجات درجات نقاوها في توزر وفي إقبلي. نمشي مباشرة لهذه الليلة الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء ودرجات الحرارة مستحبة معناها عادية متاع ليلة في فصل الخريف من 20 درجة أقل الدرجات في الكيف لأعلى درجات 28 درجة في توزر وفي برج الخضرة. لكن العلامة البارزة هي الأمطار اللي بشكون موجودة في العديد من الولايات. نبدأ بتونس الكبرى كبرى، معناها سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ثم نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، زغوان أمطار متوسطة وخلايا رعدية محلية، سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هي، والمستير نفس الشيء، وأيضا المهدية وصفاقس 25 درجة زادة ونفس الشيء، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، معهم جيبس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 25 درجة زادة، في مدنين نقاو خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 24 درجة، 23 درجة في تطاوين وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة، برج الخضرة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 28 درجة، ندخلوا شوية لزغوان نقاو زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة و23 درجة، 25 درجة في القيروان وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وسيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 24 درجة. إذن بقية ولايات الجمهورية تتميز بسحب أحيان كثيفة فقط وسحب عابرة في بقية ولايات الجمهورية، وكما قلت لكم درجة حرارة مستحبة. بالنسبة للغدوة، ايش عندنا غدوة؟ لازمنا نشوفوا ايش عندنا في طقس غدوة. الأمطار راهي باش تواصل وخاصة على المناطق الساحلية بشكل ملحوظ من بنزرت وصولا إلى مدنين، معناها حتى ندخلوا للصحراء شوية تطاوين والجنوب فما أمطار، باش تكون الأمطار هذه أغلبها ضعيفة إلى ضعيفة في تونس الكبرى وأيضا في بنزرت وأيضا متوسطة في سوسة والمستير والمهدية، نابل قبلهم متوسطة زادة في صفاقس. الأمطار باش تكون على طول الشريط الساحلي ونزيدوا تطاوين فقط، هذه ما يميز الأمطار متاع غدوة، معناها اللي باش تكون على بلادنا مع درجة حرارة غدوة راهي نجم نقولوا مستحبة، درجة حرارة أقل الدرجات اللي رافعة 23 درجة في الكاف وأيضا في القصرين وفي سيدي بوزيد، وأعلى الدرجات هي 30 درجة في توزر وأيضا في برج الخضرة. هذه إذن فكرة خذيناها بالتحينات الأخيرة اللي موجودة على الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي على تطور الحالة الجوية وخاصة الأمطار ودرجة الحرارة من خلال كما قلنا الطقس اللي قاعد يتبدل، كما قالنا عامر بحبة كل ستة سوايع النماذج تتغير، هذاك علاش هذا التحيين مهم جدا وعطانا كل التفاصيل متاع طقسنا اليوم وأيضا غدوة.
2: عدل الموجة نسمع جولة في سوسة الحمامات سود وزروان عن 105
4: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
5: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهرة فاهم، احنا نشتيو كان جوهرة فاهم نشتيو لحد.
4: عندك راي؟
5: ربي فكيت ربي محمد فكيت.
4: ما تخليهاش في قلبك.
5: مش حرام عليكم.
4: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
5: جوهرة فاهم راني ديما نتبع فيكم جوهرة وصولي صوتي.
4: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
6: واحلى احلى احلى احلى اذاعة ربي صلى يوفقكم.
4: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب
0: الله. صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: صباح الورد. ترجع لكم بعد شوية.
7: جوهرة.
8: Publicité. عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أداب إنفست، استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
9: فما ناس كيف تجي الغونتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك روك سيترون التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستاي نورمال مدام فما بيسكوي سماي غسلة الكارل معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف
10: بسكوي كيف كل
7: كل واحد وكيفو.
10: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نباراتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ
11: تروبيكو
12: وحدو في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 خوتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
13: جوهرة
14: بوبليسيتي
0: صباح الورد
1: صباح الورد
0: انتوما تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: يا سيدي هنا بروميير تقريبا تصير من طرف سوبال. اي سوبال باش تدق البيبان على البروفيسيونيل على المتدخلين في العمليات الكل المتعلقة بالراحة العائلة في وسط المنزل متاعها في البلومبوري وفي كل شيء. باش تدق الباب وتجي وتقول لهم انا جيت بحذاكم باش نعطيكم لي نوفوتي باش نعطيكم اوسي لو سافوار فير نتاعي من خلال دي فورماسيون بالنسبه للي بروفيسيونيل هذوما باش نعطيكم اوسي كيفاش تلقاو الاسعار الجيده والحاجات الممتازه عند سوبال ب قال الاخر تقول هات تلقى حاضره امامك. اي سوبال راهي تجيك وتعمل لك الفورماسيون صحيحه زعما العمليه. هات خلينا نمشيو مع بعضنا لضيفتي اللي هي مديره التسويق بسوبال هيفا جابر. هيفا صباح الورد، ميرسي على تلبيه الدعوه.
4: صباح الورد يا حاتم، بارك الله فيك. صباح الورد خليفه، وتحيه لكل مستمعات ومستمعي اذاعه شهر اف ام.
3: بالمجد الحكايه توا
4: وي بالمجد، واحنا اليوم فرحانين برشا بوجودنا في سوسه بمناسبه ملتقى سوبال برو دايز اللي اخترنا تكون انطلاقته كما قلت التوام من جوهره الساحل.
3: ايه برشا
4: هيك نحكي لك شويه على سوبال قبل ما نبدا نحكي لك على ايفينمون بريفمون. سوبال هي شركه تونسيه تاسست من عام 1981، ايدي تونسيه بيان سور، وهي سنة تحتفل بعيد ميلادها ال 45 التقدم والتطور في مجال سانيتير اللي يضم منتوجات كيما نذكر منها الغوبينيتري سانيتير اللي يعرفونا بها اكثر اليوم المستعملين اللي في منازلهم اللي كيما قلت يلقى لو كونفور في دارو باللي زارتيكل دو بلومبري لي زاكسيسوار دو سال دو بان لي زارتيكل دو فيداج لي برونشمون دو اي غاز اي لي كابين دو دوش. دونك كل ما يهم الماء والغاز في الدار.
3: نعم.
4: الملتقى نتاعنا اليوم هو يهدف لشنو توديد علاقاتنا اكثر والقرب، هذاك علاش اليوم تنقلنا وجينا بحذا لي بروفيسيونيل نتاعنا اللي هما بيان سور.
3: كيف تقول راهو هيفا كيف تقول بروفيسيونيل اليوم بارتنير معك متعرفش ما سيتو بسيتونا الكل، لانه احنا نورمالمون باش ناخذ من سوبال وناخذ زاد وسين فركس على البروفيسيونيل اللي باش يخدم لي الخدمه في داري. دونك معناها وصلتوا للتوانسه الكل من خلال هذه الجوله اللي باش تقوموا بها والبدايه من سوسه. اليوم في سوسه معاها مسير مهديه ولا سوسه فقط؟
4: سوسه معاها المسير المهديه والقروان. دونك حابين تكون انطلاقه من سوسه واللي باش نتلمدوا فيها لي بروفيسيونيل اللي من المدن. دونك كيما نعاود ونقول مستير والقروان والسوسه والمهديه اللي هو باش يكونوا لي بلومبيي لي زاركتيك لي زاركتيك دانتيريور لي بروموتور لي انجينيور في الويد لي روفوندور نتاعنا زاد كيف كيف اي لي زوتيي. دونك صوره كبيره افيك تو لي بروفيسيونيل المتداخلين في مهنه السباك نقول ولا البلومبري اليوم دو لا ميزون.
3: والدعوه مازالت مفتوحه، نجموا يخلطوا توا والا انتم سيي خديتوا الليستينغ نتاعكم والامور مريقله 5 على 5.
4: هي بريسك سيي، هي اونتر اليوم وغدوة مازالوا شويه غدوة مع لي بلومبيي بيان سور نو غرو بارتنير واللي هي تكون بالتسجيل. عندنا رابط اللي سجلوا عليه يدخلوا باش يجموا يجيو بحدنا.
3: مرحبا بكم في سوسه منورينها، ولكن وسي الولايات الاخرى تقول لك واحنا يا هيفا تذكرونا وقتاش.
4: هو هذا هو الهدف، الهدف اللي احنا باش نكونوا قراب. سوسه هي الانطلاقه، اما مازال سي با كو، مازال عندنا في مراحل اللي من بعد عندنا الحمامات، عندنا جربه، عندنا تونس، عندنا صفاقس، مازالت الفواياج نتاعنا ولا اذا كان نقولوا سفرتنا بين المدن مازالت متواصله باش نكونوا اقرب احنا التوانسه وباش نكونوا اقرب زاد كيف كيف لي بروفيسيونيل نتاعنا باش يكون فما ايشانج ما بيناتنا باش يكتشفوا كل جديد نحكيوا مع بعضنا نسمعوهم وباش زاد كيف كيف يكونوا مع فرقنا التجاريه والتقنيه اللي باش يامنوا كما قلت دورات تكوينيه في نوفوتي نتاع سوبال. اليوم يفرحنا ياسر ويشرفنا استضافة شركائنا المهنيين هذوما. دونك نعود من سوسه المستير المهديه والقروان الدوره الاولى من سوبال برو دايز باش نسمعوهم ونستفيدوا من خبراتهم ونطوروا زاد احنا كيف كيف من خدماتنا ومنتوجاتنا. ونكونوا أقرب منهم.
3: يوسي باش كونوا أقرب من القرب بيدو ليهم هما، وهذا هو المهم والأهم، هكا ولا لا؟
4: أيه، هذا هو المهم والأهم،
3: القراب بحذهم. لأنه كيف تقربوا منهم هم قربتوا منا، احنا من التونسي اللي عنده عشرة معاكم 45 سنة من أول المؤسسات،
4: مع 45 سنة اليوم مع المستهلك التونسي، مع لي بروفيسيونيل التونسي، على خاطر لي بروفيسيونيل نتاعنا هما سي لو كور دو ميتيي، هما قلب المهنة، هما اللي يقربوا المنتوج، وهما اللي يعرفوا أسراره، هما اللي يجمي يوصلوا زي كيف كيف المستهلك التونسي.
3: شكرا لك هيفا.
4: اذا كانوا مقتنعين به يجبوا يقنعوا به بيان سور.
3: سي سور سي سور، ويعرفوا كيفاش يتواصلوا مع التونسي اللي يبحث على سوبال، راهو معناها يبحث على البرودوي، هي حكايه عشره وحكايه كاليتي وحكايه يتهنى، معناها كيف ياخذ البرودوي نتاع سوبال. ميرسي بوكو المدير التسويق بسوبال هيفا، يعطيك الصحه مدام على كل هذه التوضيحات. مرحبا بكم في سوسه اليوم وغدوه، راهو اللي شاركوا سوسه المسير الماديه والقروان الى جانب من أقصى الشمال من بنزرت حتى البنجردين، راهوش يكونوا موجودين سوبال مع لي بروفيسيونيل اي لي بارتنير باش يتواصلوا معهم من أجل لاكاليتي ومن أجل راحة التونسي والتونسية في السانيتير بشكل عام وفي البرودوي كل متاع سوبال.
5: جوهرة FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman dans l'App Store ou le Google Play.
6: Publicité. أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان. ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
7: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
8: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
9: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
10: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
11: جوهرة
5: بوبليسيتي.
12: صباح الورد.
5: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
13: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: ام جي اكثر من 140 سنة مفرحة قلوب التوانسة كل يوم. اكسيون حدثكم عليها ومع البارتنير كلاسيك متاعنا ومتاع ام جي، جمعية أمنية ومراد اللي نورنا بالحضور. مراد العرفي مرحبا بك، نورنا رئيس جمعية أمنية. نعرف تعب كبير وفيقناك من النوم، ولكن باش تفرحنا، لانه كيف بدينا الاكسيون قلنا ان شاء الله نوصلوا وقتها، وكنت بكل تواضع ان شاء الله نوصلوا للنومبر اللي حاشتنا به. يبدو انه الاكسيون نجحت بين ام جي كالعاده، ويظل لي كيف تدخل ام جي وامنيا راهو الامور تمشي خمسه على خمسه، والبارتنير الجديد اللي دخل معها اللي هو سينيال.
14: ايه احنا كما حكينا وقت قبل الاكسيون لهنا كنا حاطين النومبر احنا من الاول وكل، وقلت لي باش نمشي، وقلت لك مازلنا سربريز فاتني معناتها، واحنا سربريز هذيك
3: ولادنا وبناتنا بارتو. راهو اللي يعجبك في مراد العرفي ويفاجئنا انه يوصل حتى لاخر نقطة في القصري مثلا ويمشي لاولادنا وبناتنا الكل معناها، وحتى كبارنا في العمر نذكر زاد اوسي فما ديزاكسيون خاصين بهم.
14: جرومبيل رونتري سكولير فوالا كانت هكاك، كانت خلطة شوية.
3: كيفاش عملتوا؟ كانت عندنا نبداو بالوحدة بالوحدة. لاكسيون نجحت والحمد لله، فعلوا توانسة مع ام جي وسينيال
14: الحمد لله يتم الصحة. ام جي وسينيال يتم الصحة التوانسة و c'était un franc succès.
3: Alhamdulillah.
14: Alhamdulillah.
3: L'estimation li hatina معناها الهدف وصلتوا له اكثر.
14: فوتني اوتوماتيكمون فوتني.
3: ثقة التوانسة في ام جي عشرتهم العاشرة ما بيناتهم.
14: لا لا الحق نتاع ربي راهما انا كما قلت لك وقتها قلت لك عندي ثقه فيهم
3: تسا
14: انا جو ما بخيتي اسا فهمت خاطر ما همش لي بارتنير العاديين اللي معنا في الاكشن فهمت هذوما دي بارتنير اللي معناتها التوانسه عندهم ثقه فيهم دي بارتنير اللي احنا ولات فما تقارير ببعضنا كي نبداو نخدموا في ليزاكسيون ولا نفهموا بعضنا برشا بعد كي نخدموا ليزاكسيون وبالرسمي معناتها الحمد لله ملي بدينا معناتها الخدمه مع ام جي وسينيال ومع التوانسه اون جينيرال
3: والعمليه سايبر نتاع العوده المدرسيه مش تفهموا نوريكم في دي فيديو والشيخه وكالنصبه ما حبينيش نظهروا برشا صغيراتنا رغم اللي هي فرحة فهمت هذا الفيديو فرحة كبيرة للصغيرات ولادنا اللي هاو فلو عملنا اللي كانوا غزر شو الامبيونس شيخين بالكادوات متاحهم بأنهم باش يرجعوا يقراوا والكرتابة كاملة متكاملة ما ناقصة حتى شيء مراد
14: كاملة صنفت جست فما عناوين في الكتب ناقصين مش ذنبنا
3: لان مازالوا ما حضروش بك باش يحضروا باش ناخذوهم لهم ولا صعيب شوي
14: صعيب شوي خاطر ايباربيي برشا لاكسيون
3: وين وشي عطينا وين اغلب وليداتنا وين
14: مشينا لمدرسه اولاد غيده في معتم ديتال ومشينا لمدرسه عين الجديده معتم ديت جدليان
3: جدليان باقي قصريين
14: مشينا لمركز مندمج للشباب الطفوله بحي خضرة وعندنا العائلات نتاعنا فما فيهم في باجا فما في الكيف وفي تونس العاصمه هذي نستحضروا تو
3: رغم العائلات هذوما هما عائلات نتاع امنيه
14: ياخذين مونشارج طول العام
3: امنيه تقول لك عائلتي لانه تساندهم على مدار السنه في كل المناسبات في رمضان تلقاهم في العيد في الصيف في العودة المدرسية في المولد في كل المناسبات هي تساند عائلتها بأتم معنى الكلمة لهنا الكرتابة كانت كاملة كما قلنا متكاملة ما ناقصة حتى شيء باستثناء بعض الكتب العناوين اللي مازالت ما حضرتش وقتها نعرف جيدا قديش الكلفة متاع الكرتابة تقريبا اللي وزعتوها وقديش عدد الكراتب اللي توزعوا
14: هي كلفة الكرتابة في ما بين 130 و150 دينار جدنا في لون في الزون وبالنسبة للكراتب عملنا 270 كرتابة
3: 270 كرتابة وفي أسبوع فقط تقريبا الأكسيون وقت أعلن عليها تقريبا في أسبوع الأسبوع الأول متاع شهر
14: احنا دجا احنا كي أعلن عليها دجا احنا ما كملناش الأسبوع بدينا في البريباراسيون
3: الحمد لله
14: في المزور تاك تاك تاك وشايف جرد بعض أول
3: أولاد أمنيا وانت تحولتوا القسرين كالعادة مشيتوا على أولادنا وعائلاتهم
14: كانت متعبة شوية خاطر مشينا عمل زوز معتمديات
3: في نفس النهار
14: خرجنا بكري برشا من تونس مشينا من بكل التالة مدرسة أولاد غيدة اللي فيها 106 تلميذ كانت لكشن غاديكا من بعد كملنا لكشن غاديكا تعدينا الجدليين مشينا العين الجديدة اللي الحق صعيبة شوية لكسي لها في الثنية متاحة وكل صعيب شوية لكسي متاحة المدرسة ذي كملنا من غاديكا روحنا جوست لطن بش واحد القد شوية مغود وصبيح بدأ يفرق في تعايلته تنفسنيش والله ما تنفسنا
3: برافو شوف الأولاد والبنات متاعكم معناها متاع أمنيا راهم فرحانين عاملين كيف ما بينات ولادهم وبناتهم واخواتهم الصغار وقايمين بواجبهم واكثر معناها بفرحه كبيره رغم الديبلاسمون اللي عملوه راهو في نهارتها وروحوا زادوا سي وواصلوا العمل نتاعهم في الويكاند اللي تعديت ولا اللي قبلها هذول اللي قبلها
14: تو اون ساشون اللي احنا اغلبيه اللي ما بيخدموا معناتها كملنا الاكشن انت باش تخدم على روحك
3: اكيد
14: ما زاد العباد بكشي مش في بالها احنا ذلك بتاتر نخدموا في الجامعة برشا عباد يغلطوها الحكايه
3: لا
14: في احنا نخدموا
3: متطوعين
14: انا احنا
3: متطوعين
14: وي ونعملوا فيه في الويكاند اغلب الوقت هذا معناتها راهو معناتها على حساب وقتنا وصحتنا وكل ما ذا كل في خاطر شكون في خاطرك الصغار باش نفرحوهم وكا
3: ان شاء الله ديما الفرحه في عند صغيراتنا وربي ينجحهم وربي يفرحهم دائما وابدا نحب نقول لك ليك انت ميرسي مراد العرفاوي وراي جماعه أمنيا نحب نشكر كل المنخرطين واللي مشاو واللي ضحاوا واللي تعبوا من جماعه أمنيا اي اوسي ميرسي بوكو بال ام ماجيسكول لي قال الاخر لو بارتنير كلاسيك نتاع التوانسه ونتاع أمنيا هو اللي عشرته كبيره مع التوانسه ام جي وميرسي اوسي لو بارتنير الجديد اللي مشارك في الاكسيون هذايا سينيال ونذكر انه كل معناها شعبه نتاع دونتيفريس تشريت فما 500 ملي مشيت للعملية هذه وفليس مع فليس ولو كدايس وصلنا فرحنا وليداتنا سواء في القصرين وإلا الأولاد العائلات متاع جمعية أمنية. مرسي بكو مراد. إلا
14: عايشك فضل. ونحب نشكر برشا الرياكتيفيتي كالعادة متاع ام جي الرياكتيفيتي متاع سينيال السنكرونيزاسيون بيناتهم الزوز الحق ما تعبونيش تك تك تك تك الحق معناتها راني بالرسمي نبدا فرحان كي يبدا معنا ان بارتنير اللي يحب يعمل خير خاطر يسهل برشا الخدمه
3: يسهل برشا الخدمه وبعد حتى في التنفيذ نتاعها ريم تعمل الكيف في تنفيذ الخدمه يلا في سافيس البارح كلمتني تك مراد رودي قلت له سيتي فيني تك تك يلا
14: اكزاكتو
3: برافو ريم الماركتينغ دو ام جي يعطيها الف صحه يعطيكم الصحه عليكم انتوما نورتونا راهم مش جاية الوحيدة مازال جايات لأنه وفات هدية مش نحضروا الجاية راهو هكا ولا لا
14: قاعدة تحضر ديجا
3: قاعدة تحضر يعطيكم الصحة يفرحوا التوانسة زادة أمنية وإم جي في البارتناريا متاعهم راهو عاملين أكل شعار الكبير ومش شعار فقط شعار وحقيقة يفرحوا كل التوانسة وين ما كانوا. مرسي مراد العرفاوي مرسي إم جي مرسي سينيال
13: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
12: صباح الورد صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم من الليل الجمعه.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي ولذيف الدنيا وما فيها ونشوفوا اش فما في القطاع الفلاحي. من ناحية فما راهو نتائج إيجابية للغاية، لكن فما أوسي التونسي قاعد يتذمر من قلة بعض المنتوجات كما الطماطم مثال اللي يقول لك تقاطع فصول، هل هذا صحيح ولا لا؟ باش نمشي ونشوفوا هذا مع سي عبد الله الصحراوي ضيف الدنيا وما فيها.
4: ضيف الدنيا وما فيها.
3: سي عبد الله الصحراوي شكرا لك على تلبية الدعوة، مرحبا بك. أنا رئيس نقابة الفلاحين هكا.
5: رئيس نقابة الزيتين بمعتمدات الساحلين.
3: الزيتين أنت اختيار عرفت شخديت الزيتين بالساحلين. مرحبا يا عبد الله.
5: وبيك أكثر شكرا لصباح الورد مدام إحنا في برنامج صباح الورد لكافة مستمعي ومشاهدي جورة اف ام تي في.
3: نبدا بالطماطم عبد الله اللي هي مشكله توا، وانتم معروفين بزراعات هذه الفلفل والطماطم موجوده في المنطقه هذيك هكا ولا لا؟
5: بالطبع موضوع الساعه هو الطماطم. ثلاثه نقائص في معناها وثلاثه محاور في قطاع الطماطم حاليا. هو نبداو بالثلاثه، نبداو بالمناخ وتعدي علينا الشيلي اكثر ما تصور في بالك. وكما تعرف قطاع الطماطم احنا نبداو ننجو فيه بولايه المنستير، وما يقدر عنا 10500 بيت محميه في ولايه المنستير، والتزود بالمواد الاوليه هي من ماء نبهانه، معناها تو معناها ما فماش ماء. ونبداو بدينا نزرع تو في طبلبه وفي بخالطه في التجمع تقول في الطماطم، وبعد تجي بنبله وتجي الساحلي. في المناطق الاخرى اللي تنتج فيها تو الطماطم هي ولايه القصرين، ولايه سيدي بوزيد، ولايه سوسه، في يعني في سيسب.
3: سي عبد الله اذا كنا نمشي معك واحده واحده، تو عملنا البوت مكيفه باش تولي عندنا طماطم على مدار السنه، هذا اللي في بالي بيه احنا.
5: بالطبع
3: فما مناطق تنتج به، لكن يتبين والبارح الحديث اللي صاير في سوق الجمله مثلا بير القصع، المدير العام يقول فما تقاطع فصول وهذاك علاش ما فماش الطماطم. هو عندنا بيوت مكيفه، شو معناها معناها تقاطع فصول؟
5: واحنا اش قلنا السنه الفارطه؟ قلنا كان الدوله ما تقومش بالدور نتاعها لقطاع الباكورات في ولايه المنستير يبدا من شهر تجم تقول شهر هضايا، راك معناها بيحاول في ديسمبر وفي جانفي وفي نوفمبر ماكش مشتاق لا طماطم ولا فلفل.
3: عجب
5: ما اشتاق لا فلفل ولا طماطم. منين؟ حتى منطقه في كامل تراب الجمهوريه عند المناخ كما المناخ نتاع ولايه المنستير. احنا توا في قبل 2010 ولايه المنستير تنجم تقول كانت يعطيوها في 8 ملايين متر مكعب، عملاو عطاونا 500 طلب بالسيف باش وصلنا الموسم.
3: شناهو فما امطار يا عبد الله؟
5: امطار وين؟ عاد احنا امطار احنا قلنا لك المواد الاوليه هي تجينا من نبهانه. الامطار في الشمال في القصرين في سيدي بوزيد هكم هم الطماطم توا اللي موجود فيها الماء. اما احنا ما عندناش
3: ما رتبوهم ما صبتش في الساحل. صبت
5: اللي مات هذوما صبت عاد 200 صبت.
3: اه
5: 200 صبت احنا قلنا لك نشربوا
3: اللي مات هذوما معناه.
5: نعم
3: اه اللي مات هذوما صبت.
5: اللي مات هذوما صبت نهار 18 معناه نهار 18 سبتمبر عندنا من 6 ملم حتى ل 58 ولايه منسير. 6 نبداو من طبلبه، 58 في زرمدين، جمال 49، بني حسان 36، مكنين 26، مجنب المكنين وصلت حتى 53 ملم، المنسير 14 ملم، الوردانين 18، بنبله 46، قصيبه مديوني 36، صياده لمطه بوحجر 33، خسرها 28. هذو تو الامطار هاديه للزراعات الورقيه ولقطاع الزيتين والاشجار المثمره.
3: وبالنسبة للباكورات هذوما
5: باكورات احنا ما عندناش مية، قلنا لك احنا منطقة سقوية ما يقارب قلنا لك فيها 10500 بيت هي من سد بهان. مازالوا حتى الدولة مازالوا تنجم تقول ما عطاوش حتى الكمية الا مش عطيوها لنا.
6: انا حبيت نسأل سي عبد الله.
5: نعم.
6: الطماطم مثلا على مستوى الترتيب اما المنطقة الأكثر إنتاجا في تونس؟
3: هما هما
6: مستير وبعد سيدي بوزيدة
5: احنا 46% من الإنتاج الوطني في وقت ما فماش طماطم هي في ولاية المنستير. وبعد تجي الفصلية وبعد الفصلية هي في سيدي بوزيد وفي القصري.
3: الفصلية هم يوليوا لونانين وقتها.
5: نعم بالطبع خاطر عندهم أراضي شاسعة.
3: سيدي بوزيد ولا اللونانية هي والقصري.
6: خاطر القادمين في السوق. تراجع في السوق نتاج تراجع الانتاج في المستير هذا اللي توقع
5: هكايو
6: هكاول
5: هكايو باه.
6: وحاجه ملاحظه
3: شنو حكيت تقاطع فصول ما فهمتهاش بما معنى تقاطع الفصول؟
5: تقاطع الفصول احنا احنا احنا معناها احنا خرجنا من فيفري طماطم ما عادش عندنا طماطم تتحول القربة
3: انتوا ماش عندكم تو باش تدخل سيدي بوزيد والقصرين هكا
5: صحيت اي عاد وعندك تقص تو سامحني في العيون وفي القصرين تو طماطم شويه هي تجم تقول ونزل على التبروري ما ريتاش كعبة طماطم
6: هذا اللي حبيت نسأل وانا سي عبد الله علاش كعبة طماطم كلها مضروبه كي تدخل السوق هو شويه موجودين
5: يعني
6: ولكن صغيره ومضروبه
5: هي مضروبه خاطر في العيون وفي هي التبروري هو اللي ضربها المناخ
6: وعلاش علاش المشكل مس كان الطماطم ما مسش الفلفل متوفر الفلفل يبدو لي
5: لا الفلفل متوفر تو احنا في السوق تو طماطم سامحني تو طماطم هي في سوسه وفي المكنين كانت تخدم عادي جات التجاره سعرتها ب 16% وبعد رديتها ب 18% وبعد رديتها ب 2000 فرنك اليوم في سوق المكنين وفي سوق سوسه تبعت ب 3000
3: اي حتى نرى فيها ب 3000 واش
5: لا ما تفوش 3000 قال لك ما تفوش 3000 هي تو في سيدي بوزيد قاعده تباع ب 2700 وزيد النقل نتاعها ب 300 فرنك وزيد زيد المصاروف في المارشي سونترال
6: يعني مش في السوق 2700 يعني من قبل الفلاح للتاجر ماهيش في السوق للمواطن
5: لا لا لا لا مش المواطن بالسوق الجمله 2700 في سيدي بوزيد البارح
3: إيه انت تحكي على سوق جمله نحكي على المارشي في المارشي اكثر من 3000
5: اليوم في المارشي تبعت ب 3000 وماهيش طماطم كما قال سي يحكي سي خليفه تو الفلاح تو طماطم الا قاعده تدخل السوق الا قاعده تدخل السوق الصندوق فيه 20 كيلو طاقه 7 كيلو سلطه
3: بالله يا لهب
5: ايه وسن الفارطه وصلت ب 4000 وشكون ياخذ فيها الطماطم هذه معناها الرستورونات المحلات خاطر ماشي بالك الصحن ب 25 دينار
3: والمواطن ما يخلطش عليها معناها يولي هكا المواطن ماهوش شاخلت المواطن ماهوش شاخلت عليها
5: الرستورون يبيع في الصحن ب 25 دينار وب 30 دينار يسمو الطماطم
3: باهي عبد الله باش تبقى معايا باش نرجع لك بعد موضوع الطماطم باش نمشيو لل زيت الزيتونه اللي حسب المعطيات الاوليه اللي وصلت لنا انه ارقام جيده وتفرح باتم معنى الكلمه رغم اللي بدايه الموسم نتاع السنه الفارطه معناها كانت تدين على قلوبنا الكميات برشا ولكن التسويق والسعر كان طايح وين وصلنا شعملنا هذا نشوفوه بعد الفاصل مباشرة مع عبد الله الصحراوي رئيس نقابة الزيتين بالسحلين.
7: هاشتاج جوهر اف ام سور انستغرام هاشتاج جوهر اف ام
8: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا

0: واحد في الكادوات كان باكو تروبيكو جديد العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء جوهرة
1: بوبليسيتي صباح الورد صباح الورد انتوما تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
4: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه. عبد الله الصحراوي عنده برشا موجات ايجابيه رئيس نقابه الزيتين بالساحلين في خصوص زيت الزيتون، هكا ولا لا سي عبد الله؟
5: موجود وكلامك واضح وكلامك صحيح. احنا والحمد لله والشكر لله كما تقدرناه السنه الفارطه نوصلوا بحول الله ل 500 الف طن من زيت الزيتون، والحمد لله تجم تقول وصلنا لهم. احنا تو الى
4: حد وصلنا صدرناهم
5: بالطبع، شيء صدرناه وشيء منش نستهلكوه وشيء مازال مخزون عندنا.
4: باه هذه الصابة نتاع عملاول، نتحدث هذه
5: الصابة نتاع عملاول. احنا تو الى حد الان صدرنا 368 الف طن من الزيتون مقابل صابة 24-25 236.9 بزيادة 55.3.
4: باهي برشا
5: بالطبع بالطبع باهي. ما قيمة
4: 4600
5: المداخيل
4: قد ايش جابونا؟
5: 4605.3 ألف دينار، معناها مليار. 4605.3 مليار مليار دينار تونسي،
4: بأقل شوية من السنة اللي قبلها.
5: لا في سنة 2023 و24 مش لأول مرة، تو إن شاء الله بيحاول الله سنين نوصل ل 5000 مليار. هذه تاني مرة. احنا في 2023 و24 دخلنا الميزانية الدولة 5161 ألف مليار،
4: ونوصلوا لهم سنة رغم السعر طايح راهو سنة.
5: شوف الفارق ما بين 26 وما بين 2023-24. في 2023-24 صدرنا 195 ألف فاصل 4، وسنة صدرنا 368 ألف، الدوبل. أما السعر العالمي
4: كله فراق، كله فراق هذا ولا ولا معلب؟ 86%
5: فراق و 14% معلب.
4: معناها كان نعملوا نقلبوا الآية تولي عندنا 86% معلب،
5: لو
4: نضربوا المدخول هذايا في
5: الدوبل
4: خمسة مرات،
5: في الخمسة مرات صحيح، في الخمسة مرات.
4: باهي نجيك خليفة.
6: طبعا الأسعار بقات محافظة على نفسها، هي بيدها اللي انطلق بها موسم التصدير أم تراجعت؟
5: لا زادت. احنا كي بدينا في أول الموسم ب 12.97 دينار، بعد ولا 13.16، نفس الاسعار في السوق العالمي. بالعكس في السوق التونسيه توقعات الزيت يخدم 9000 فرنك الكيلو.
6: لا مش نحكي على السوق التونسيه، نحكي على التصدير. يعني هذا علاش ثم تراجع في مستوى الانتاج في اوروبا وماذا؟
5: بالطبع خاطر الانتاج نتاع السنه الفارطه الانتاج موجود. اسبانيا وحدها عندها 1.4 مليون، واحنا عندنا 500 الف. معناها عملاول تجم تقول
4: ايطاليا ناقصه في بالي. عملاول ايطاليا ناقصه هكا ولا
5: لا؟ لا موجود الانتاج. الانتاج العالمي عملاول في حدود 3 ملايين و200.
4: واضح. معناها احنا نسماو فكينا بلاصتنا في البيعان في مرشي كانت فيه موجود الانتاج هكا ولا لا؟
5: احنا تو تاني منتج وتاني مصدر في كامل حال العالم،
6: ونسخ التصدير مازال يتواصل لغايه انطلاق الموسم الجديد. يعني
5: يا نعم. واحنا علاش قلنا لك
4: الموسم وقتاش ينطلق الموسم الجديد عبد الله؟
5: نعم
4: وقتاش ينطلق الموسم الجديد؟
5: هكايا ميزنا هكايا تنجم تقول بدايه نوفمبر، خاطر هما تو يعملوا تنجم تقول الصابه التقديريه في جوان وفي سبتمبر وفي اخر اكتوبر. وشوفوا
4: قداش التقديريه سنه هل باش تكون ناقصه بارابور لعامنا والفم حكايه البعلي هذاك؟
5: بالطبع ناقص، خاطر البعلي اللي جاب عملاول السنه ما جابش. واحنا توا بالنسبة للدولة التونسية والفلاحة التونسية عندنا 15% سقوي، وما تنجم تقول ما يقارب 85% بعلي.
4: رغم المساحات اللي تزادت في سيدي بوزيد وفي القروان وفي
5: الواحد هاكم سقوي
4: هذوكم ال 15%
5: هاكم 15% سقوي.
4: به
6: معناه أثناء تقول أنت إصابة تتراجع على مستوى الساحل وصفاقس باعتبار أنه بعلي.
5: بطبع البعلي تراجع.
4: أما مش برشة معناه نجمه من 500,000 عملنا عمناه لقديش نتراجعوا 40-30-20% قديش
5: الله أعلم. ميزان ما نعرف واحد شيء وما ندخلوش في الحواجة دي ميزان البكري
4: إن شاء الله ما نترجعوش برشا هذا ما نقوله.
6: تقييمك للموسم الماضي في الزيت الزيتون سي عبدالله وحنا على مشارف الموسم الجديد
5: شيء فرح وشيء كبير ويزلنا توا نخدمه للسنة المقبلة في نفس النسق ونشجعه إلى الجميع في الفلاح الصغار والمصدرين الصغار هكما اللي مش يتواجدوا في السوق. هذا كما تعرف الزيتونة الفلاح الصغير مش يخدمها كل عام فيها ولا ما فيهاش وخاصة السعر اللي باع بيه الفلاح معناها سنة الفارطة ما بين 7,000 و9,000 فرنك.
4: ويزمنا نخدموا على التعليب يا عبد الله اخويا.
5: طبعا التعليب هو اللي ما يجيب لك. انت باش نعطيك معطيات سي حاتم تجم تقول تونس الأولى عالميا في إنتاج الزيوت البيولوجي. الأولى.
4: معناها عندنا البيولوجي احنا ونتدلوا عليه هذايا كان نعلبوا تو تشوف شنو اللي يعمل.
5: تو في السنة الفارطة 25-26 اللي ماشيين فيها صدرنا 51.2 طن من الزيتون البيولوجي جابونا 673 مليار من العملة الصعبة
4: تبارك الله.
6: وتو الزيت اللي موجود في المعاصر يعني اللي ياخذوا المواطن التونسي يقعد صالح يعني لغاية دخول الموسم الجديد
5: يقعد صالح حتى العام الجاي ما عنده حتى
4: قديش يمشي تو
5: نعم
4: قداش يمشي
5: يخدم ب 12 دينار ب 12 ب 11 وانت والكاليتي تاع الزيت
4: هذا الساحلي
5: هذا الساحلي كيف كيف
4: وزيت الشمال يمشي ب 11 12
5: كيف كيف كيف كيف كيف كيف
4: كيف كيف كيف كيف نفس الشيء
6: يعني مازال متوفر في المعاصره
5: لا مازال متوفر مازال متوفر
6: ما تراجعش السوم على خاطر ثم تصدير
5: التصدير موجود مازال ما وقفش
4: ممكن اللي ينتظر فيه باش يتراجع مش باش يتراجع هذاك هو المعادل اللي قاعد يمشي
5: تونيتك باش يتراجع أقل من السوم هذايا زعما
4: لا لا إن شاء الله نستحوذوا على
6: فلاح
4: الفلاح التونسي ونستحوذوا على المستهلك التونسي
5: وعلى المصدر احنا تو برشا عندنا جوائز
4: السنة حصدنا
5: مئات الجوائز في كامل حال العالم وكعلاش باش دخلنا به السوق عندهم دورة
4: عبد الله هذه الجايه الاولانيه الجايه الثانيه باش تكون مع بدايه الموسم نوفمبر تقريبا نوفمبر هكاك نجم نقولوا عبد الله
5: ان شاء الله
4: ان شاء الله عام بشار

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: كما أعلنا في الصباح الباكر تقريبا في الصباغ الدرجين غير درج في جرائد اليوم مع الخلفون على أن كونه ما باش يرجع غدوة في بعض المعتمديات من ولاية سوسة المستير القيروان والمهدي حتى القروان هكا ولا لا، لكن خبير زين يجينا والحمد لله ويقول لنا فما جديد في خصوص هذه العملية اللي هي إصلاح عتب من نهار الاثنين نرى بدأ الإصلاح ومفروض باش يرجع نهار الأربعاء صبيحة يوم الأربعاء. يظل فما جديد في هذه المتابعات مع خليفة بن سالم.
4: متابعات متابعات
5: هذا هو حاتم نسق حفيف للإصلاحات وجديد مش يكون مع السيد نور الدين بوميزة مدير جهوي الاستغلال وتوزيع المياه للسوناد بالساحل. نقوله صباح الورد.
6: صباح الخير. صباح الخير سي خليفة. صباح الخير جميع المستمعين جوهرة فعلا.
3: بشرنا سيدي العزيز، اي قول لنا حويجة لمستمعينا ومشاهدينا لأنه 48 ساعة وأكثر صعيبة ما غير ما يا أخويا.
6: هو كما خرج البلاغة البارح احنا عندنا الجهة المعتمديات هذه تشرب من مياه القيروان وتشرب زوج قنوات، فما قناة توقع لها العطب دخلنا وسكرنا الماء وانطلقت الاشغال من امس الصباح. لكن وحاولنا باش وكما خرج البلاغ المناطق هذه وحاولنا بالقناة الاخرى نقوي شوية في الضغط وفي المنسوب اللي هي زادت عدات لباس يعني برشا مناطق ما يقصش عليها الماء، كان شوية في سيدي الهاني في العشية في وقت الذروة. احنا بالنسبة احنا الاشغال كملت الحمد لله، كملت اليوم في الصباح واحنا توا في طور التعبية نتاع القناة ما تعرف
3: قناة. برافو، معناها الاشغال رسميا كملت، توا دخلتوا لمرحلة التعبية. معناها
6: التعبية مكتل التعبية في حتى في تبدا بشوية في حتى تبدا بشوية بشوية فهلا يلزمنا باش نحافظوا عليها على القناة هذه وان شاء الله من هنا العشية المية يرجع ان شاء الله. اما كما قلنا
3: اليوم العشية مش غدوة كما في البلاغ نتاعكم المرة الاول. اليوم العشية
6: اليوم العشية نبشروا خيانة لجميع المناطق. اليوم العشية يرجع الماء بصفة عادية كما قلنا احنا فما برشا مناطق حتى ما تمستش قاعد شوية ضغط اما ان شاء الله اليوم العشية التوزيع يرجع عادي
3: عادي في كل الولايات، يعني القيروان سوس المهدية المستير
6: في الأربع الولايات هي عادي في كل الولايات إن شاء الله كل يوم العشية مع العشية يرجع عادي. احنا كما خير الأشغال كمل التو في طور التعبية ونخرجوا بالهواء ما تعرف حلقوا متعبة بالهواء يزيل الأشغال تعبية بشوية بشوية باش ما تنسيش أضرار أخرى وإن شاء الله من هنا العشية الناس كل ترجع تشرب
3: إن شاء الله. هاو نشوفوا وين المكان متاع اللي صار فيه العطب. لكن حبيت نسأل سؤال هكا، الأعطاب كأنها قاعدة تتكرر على الشبكة كاملة، مش عندك أنت في الساحل فقط باعتبارك أنت يهمك الشيء هذي، لكن قاعدة تتكرر، شو سبب زعمة؟
6: والله يعني مش هو قلع الساحل، احنا في الحمد لله حتى في الاجتماع اللي عملناها تحضير الصيف الجاي من الانسات الحمد لله في الساحل تعدت اللباس شوية حتى في مرتين في أفريل وستنا على القيروان هذه وسنة، ولكن كما قلنا احنا رزموا عنا زوج قنوات واحدة قوينا على الأخرى كذا. أما مكتعر زاد حتى في الصيف قوي الضغط باش قوي أكثر منسوب وقت مشاكة أكثر ما تعدي مياه أكثر دي بي أكثر يزم تقوي الضغط وهذه كنت ناجم تخلص شوية مشاكل. احنا مقصمة ضروة فالضروة مش تخدم حتى الموتورات والإنتاج مش يكون أكثر وحتى الضغط في القنوات مش يكون أكثر.
3: سينور دين سمحني قلت كلمة حاب نثبت منها رئيس السونات في
5: 27
3: قال صيف 27 بدينا نحضروا له عملنا الاجتماع وقتاش بديتوا تحضروا له ولا خطا مطبع
6: عملنا تو شفنا المشاكل نتاع الصيف سنين المشاكل تعدى الحمد لله وبدينا نحضروا المشاكل اللي شنو تحضيرات باش نحضروا العام الجاي ديما كاك في سبتمبر
3: نحضروا سبتمبر بديت
6: بدينا بالضبط نهار

0: الخميس اللي فات. انت عارف الصيف قريب سي حاتم، الصيف يبدا في ماء.
1: وي يعطيكم الصحه والله يعطيكم الصحه.
0: الصيف بدا في ماء ونقدروا وجينا بعد اسماء العيد الكبير وبرشا واحد كل عام هذاك من عاده في الصناد في الصيف اجتماعات من خلال الجهات قدموا المشاكل بتاعنا وقت ما باش نجموا كل واحد يدخل في الاجتماعات باش تبدا الاشغال وتحضروا دراسات ابروفوندي والناس كلها تدخل.
1: برافو عليكم، برافو للصناد كيف بدات على بكري. الصيف مازال ما فيش تقريبا والناس بدات تخدم على رواحها للصيف نتاع 2027. حاجه اخيره نختم بها، محطه تحليه المياه في سوسه عندكش معطيات وقتاش كيفاش؟
0: قريب قريب برشا قريب برشا كي قلنا المره هذه قريب برشا قريب برشا.
1: كيف تقول لي قريب برشا قريب برشا؟ معناها نتحدث بأيامات ولا أشهر ولا أسابيع ولا أشهر؟ أيامات أسابيع
0: أسابيع قليلة جدا إن شاء الله.
1: يبشرك بالخير يا صاحبي. سي نوردين شكرا لحضرتك، بارك الله فيك. اذا الماء يرجع من اليوم العشيه في المناطق المقصوصه على بعض معتمديات القيروان المستير المهديه وولايه سوسه بعد الانقطاع اللي صار من نهار الاثنين، ثم بعض الاسابيع القليله ومحطه تحليه المياه بسوسه تدخل حيز الانتاج والاستغلال بإذن الله. هذا خبير زادة دي جور، ها الحمد لله يا ربي، بعد انتظار طويل وبعد ما قعدنا نتبعه في هالمسلسل هذا الحلقة الأخيرة يدولي إيشات وصلنا لها والحمد لله. يلا فاصل ونختموا الحصة. مرسي خليفة.

0: شدوا عندكم للصغار وللكبار والمتوسطين في العمر. موسم الاستشفاء ابدا، وبما انه بدا واحنا نبحثوا على هكا راحت البدن وعلى السكينة في حضن الطبيعة الخلابة بين جبال الخضراء والغابات الهادئة. العنوان معروف جدا وما نبحثوش برشا، المرادي حمام بورقيب. اي نعم، المرادي حمام بورقيبة يفتح لك ابوابه باش تعيش تجربة فريدة من الراحة والاستشفاء. تستمتع بمياه حمام بورقيبة المعدنية الساحرة وتاخو استراحة تستحقها من صخب الحياة اليومية وكالريتم الكبير هذاك. وأيضا المرادي حمام بورقيبة يحط على ذمتك باش تستفاد انت وعيلتك والناس اللي تحب الكل اللي يمشيوا معاك من تخفيضات توصل إلى حدود 25%، أي موان 25% دو ريدكسيون لجميع إقامات شهر سبتمبر، لجميع إقامات شهر سبتمبر. وبالتالي ما تفوتش الفرصة، بادر بين الحجز، بادر بالحجز بل لو 30 سبتمبر، قبل 30 سبتمبر. اتصل الآن على الرقم 93 2 والباقي 7، معناه كان حوصل 93 277 777 93 277 777، ولا زوروا موقع المرادي اللي هو www.المرادي.com. مرسي المرادي، مرسي لكم انتم على المتابعة والاهتمام. نلتقي بإذن الله غدوة من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين وصيكم استحفظوا لي على رواحكم، راكم انتم رسمة البلاد هذية، واستحفظوا على بلادكم، راكم مما ليه لكم سياح لكم الرأي فيها، أحب من أحب وكره من كره. ما ننساش حاجة قال لي عليها خليفة، المروة هذه خصيصا مساج المروة ناحية تليفون مساج اللي كنت بماجيسكول في الأول. برافو مروة، باي ياكا سافا باي.
1: صباح الورد، صباح الورد ترجع لكم غدوة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟

0: الأقنعة. الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغ لها عن اضطراب جزئي لسير القطارات صباح اليوم على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل الجلود في الاتجاهين، وذلك نظرا لاستغلال سكة وحيدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة، مشيرة إلى أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تؤكد تمسكها بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وتنفيذ اتفاق الثاني من ماي لسنة 19 و2000، فيما أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تجنود شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط غدا وبعد غد. دوليا، أربعة مصادر مطلعة تقول لرويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض التعهد بتقديم دعم عسكري للحكومة اليمنية، وذلك خلال مكالمات هاتفية مع رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشيد العليمي، وفي حين أبدت لندن وباريس استعدادها لدعم الرياض، دعت مجموعة السبع جماعة الحوثي لوقف هجماتها على السعودية. ميدانيا، الطيران الحربي الحكومي في اليمن يشن اليوم غارات جوية مكثفة ودقيقة استهدفت سكنات وتجمعات ومخازن أسلحة تابعة لجماعة الحوثي في مناطق متفرقة غربي محافظة تعز، وذلك في إطار إسناد العمليات البرية على المرتفعات الحاكمة. الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان الذي يغادر اليوم إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعهد بالدفاع بحزم خلال هذه الاجتماعات عن مواقف بلاده في خضم الحرب مع الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلقي بازجكيان غدا كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها شنت ضربة مكثفة طالت منشآت للصناعات المعدنية والكيميائية وقطاع الطاقة وبنى تحتية للموانئ، إضافة إلى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
1: للمزيد من الأخبار

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نحب نحكي في موضوع الفيولونس كونجيكال، العرك هذايا بين الكوبلوات والعنف ضد الأطفال سورتو ضد النساء. كيفاش تلقاو حل مرأة هذه باش تنقذوها؟ خاطرها يوميا قاعدة تضرب، كيف بدي يضرب فيها تقول شعليه معناها ينقذ في شليقة بالغير. وصلت مرة دزها مدروجها بطها تتكركب، ما لقيتش كيفاش نوصل وننقذها المرأة هذه مسكينة تضرب قدام أولادها وقدام كنينها وقدام أولادها. وصل دزها منها مرة مدروجها بطها تتكركب، وكيف شاتها حتى للسبيتال لورجونس قالت لهم لا تحت وحدي.
2: توا مازلنا نوصيو في المعلمين وعلمات سيرتو باش يساسوا في الصغيرات وما يطلبوش منهم ادوات ما يقدروش عليها، والا صعيب اقتنائها على الاقل في السابع الاولاني. حتى حاول نسمعوا المعلمه يكمل علينا يكمل على التعليم بها، طردت التلميذه في السنه الاولى على خاطر باش كتاب، واحده اخرى بعدت للتلميذ شوف ما تجيبش ادواتك الكل الغدوه في داركم، تحب ربي راك تتنصح على راسه وعلى شعره تتبسم له وتقول عزيزي مثال مازلنا كي بدينا احنا تبع توا مع صاحبك في كتاب صاحبك حتى يجي كتابك انت على شر زاده.

0: ردي اقعد لي عاقل وانتبه. بالله جوهر اف ام نحبكم تحكوا لنا شويه على المرافق المدرسي، راهي العائلات التونسيه ماهيش قادره باش خرج مرافق مدرسي باش يقروا به صغارهم. هي اللي صغارهم معناها ذو احتياجات خصوصيه شنو يلزمهم يعملوا؟ يبقاو في الدار، حطوهم في سنتر نتاع اعاقه وهم ماهمش معاقين. بالله شوفوا لنا حل، خاصه مع مندوبيات جمعيات، شوفوا لنا حل في الصغيرات.
1: حد نحكي على ستاك والسوناد، هذا ما موضوع ساعة مع الشبع في الفاتورات بكل ستاك زي بدلت منادل ولا وفنتي لندكس ولا أزيرو، معنا مع استهلاك معش نجم تعطيهم الاستهلاك كل شهرين، كنا خلص كل شهرين، ثم اللي خلص كل شهرين وثم انت اللي من عشر اللي نجي فاتورة ولا معا ثم حتى شيء، واللي حطوا من عندهم هما ما نعرفوش عليهم قداش فنتي قداش شنو نوعية الاستهلاك، ما نعرفوا حسي ما عاد يعرف الواحد حتى شيء. الاستهلاك بتاع ستاك ولا غالي ياسر، واحد مين يجيبوا فلوس ياسر، واحد ما عادش عنده فلوس راه مين يجيبوا؟ والله العظيم والكل متورطه، ثم برشا مسالين حتى بثلاثين واكثر برشا عباد، يعني بدي بديت مش متورط.

0: دوريمي دوريمي ترجع لكم غدوة من 9 ل 10 نتاع الصباح. نهار 3 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع.

0: quoi les offres. Power Hall.
1: Publicité. عندي راسي جديد اللي ميم زيدا عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح مع القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج السنة الأولى تحب صغير تيران عليتي للنجاح يا ميمة مع نيد
2: جوهرة
1: ببليسيتي
3: Business News.
4: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المدير الجوي للتجارة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط نوردين بوميزة أفاد اليوم بأنه من المنتظر عودة نسق التزود بالماء الصالح للشراب بداية من مساء اليوم وذلك نظرا لاستكمال الأشغال المبرمجة جراء العطب الفجئي اللي طرأ على مستوى قناة الجلب الرئيسية. ووضح بوميزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على جوهرة فام أنه القناة حاليا في مرحلة التعبئة والمحافظة على التوازن بالقنوات وأشار لأنه عمليات إعادة ضغط المياه وتعبئة القنوات تتطلب بعض الوقت لضمان سلامة الشبكة وتفادي أي أضرار جانبية قد تحدث بسبب الضغط العالية. والمدير الجوي للسونات فسر أسباب تكرار الأعطاب خلال الفترات الماضية بارتفاع الطلب وزيادة ضغط الضخ في القنوات للاستجابة لاستهلاك المواطنين خلال فترات الذروة الصيفية. وأشار لأنه الشركة بدأت بالفعل منذ بداية شهر سبتمبر في عقد جلسات تقييمية وتحضيرية لاستغباق المشاكل وأعداد المشاريع ودراسات اللازمة استعدادا للموسم الصيف المقبل. نسبة امتلاء السدود حاليا تقدر بنحو 50% حسب ما أفاد به الباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة واللي اعتبرها وضعية مشجعة ومقبولة مقارنة بالسنوات الماضية اللي بدأت بنسب متدنية تراوحت بين 20% و30%. وأكد بحبة خلال مداخلة لي في صباح الورد أنه امتصاص التربة الجافة لمياه الأمطار الحالية يساهم في تشبعها تمهيدا لتدفق أفضل للمياه نحو السدود خلال أشهر الشتاء المقبلة. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أعلنت أنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع الناشطين في ولاية القيروان وسيدي بوزيد والقسرين الاستفادة من شباك التمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وأنشطة وأفكار المشاريع إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصى 30 سبتمبر الحالي للاستفادة على أفضل وجه من هذه المبادرة اللي تندرج في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية وتطوير سلاسل القيمة والممول من قبل البنك الأفريقي للتنمية. ويتمثل الهدف النهائي من هذا المشروع في تحسين ظروف عيش السكان من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تشمل عدة قطاعات فلاحية حسب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. الممثل المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بزغوان أفاد بأن المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى تقدر بحوالي 87 ألف هكتار منها نحو 70% حبوب و 28% أعلاف وذلك خلال جلسة عمل انعقدت تحت إشراف والي الجهة بمقر الولاية خصصت لمتابعة الاستعدادات الجهوية للموسم والوقوف على أبرز التحديات المطروحة وسبل معالجتها. وأشار لأنه كميات الأمطار المسجلة خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تحسين ظروف أعداد الأراضي بالتوازي مع تسجيل إقبال من الفلاحين على التزود بالبذور الممتازة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 21 سبتمبر الحالي انخفض إلى حدود 658 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 18 سبتمبر في حدود 977 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 21 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 24717 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 97 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 18 سبتمبر في حدود 24747 مليون دينار أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 97 يوما. دوليا أسعار النفط ارتفعت اليوم مع استقرار السوق بعد تراجعها على مدى أيام فيما يترقب المستثمرون تطورات محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 22 سنت أو 0.22% إلى حدود 100.57 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات اليوم مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ووسط توقعات ارتفاع معدل الفائدة. وعلى صعيد التداولات تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4% إلى حدود 4325

0: 20.95 دولار للأوقية، كما تراجع سعر عقود الأجل المعدن الأصفر بنحو 0.6% إلى حدود 4357.50 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف الأورو 3 دينارات و370 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و938 مليم، الدينار الليبي 463 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و202 مليم.
1: Business News. جوهرة اف ام. تندانس.
2: برعاية حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وكرنيتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اليومي ليش معنا معكم في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على اختبارات مستقلة تنجموا تلقوها على قناة في اليوتيوب، قناة اسمها كزياو بايز تك ريفيوز. شنو عملت هالقناة هذه وشنو الاختبار اللي عملته؟ عملت اختبار على سرعة شحن تليفونات الايفون، خاصة الايفون 18 برو ماكس الجديد اللي مازال كيهبط الايامات اللي فاتوا. قارنوه بالآيفون 17 برو ماكس، نحكيه على التليفون الجديد اللي يتمكن من الوصول إلى شحن كامل خلال 55 دقيقة فقط. شان يوتيوب هذه ظهر اللي كونه الآيفون 18 برو ماكس وصل 34% بعد 10 دقائق فقط وهو محطوط في الشارج، ومن بعد فات حاجز 50% من الشارج متاعه بعد 15 دقيقة وصل 100% من الشارج في 55 دقيقة. هذا الايفون 18 برو ماكس. خذاو زاد كيف كيف 17 برو ماكس واللي خذا 81 دقيقة باش يخلط 100% بالنسبة لنفس الاختبار. وسط الاختبار هذا وصلت قدرة الشحن القصوى في الايفون 18 برو ماكس ل 52 وات، لكنها استمرت لفترة محدودة فقط اللي هي 12 دقيقة كهو، ومن بعد طاحت القدرة تدريجيا مع ارتفاع مستوى الباتري. تقول ابل اللي كونوا الايفون 18 برو والايفون 18 برو ماكس ينجموا يوصلوا ل 50% من الباتري خلال 15 دقيقه وقت اللي تستخدم ان شارجر القدره نتاعو 60 وات والا اكثر مع دعم تقنيه الاي في اس، وتنجم توصل ل 50% خلال نحو 30 دقيقه وقت اللي تستخدم الشاحن الماكس سيف واللي تكون القدره نتاعو 35 وات والا اكثر. دونك خلاصه القول ربحنا قريب 30 دقيقه بالنسبه للي عندهم الايفون 17 برو ماكس وباش يتعداو للايفون 18 برو ماكس بالشارجر المناسب. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد.
2: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، ساعتين أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: كابوتشينو
1: كابوتشينو
0: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني
1: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: صباح النور، صباح الخيرات والمسرات على كل مستمعينا الأوفياء. مرحبا بكم في رونديفو جديد من كابوتشينو من توا حتى الماضي ساعة بتاريخ اليوم 23 سبتمبر 2026. ريحتوا بالكم مع سوي عام الموسيقى في دوغيمي ما معنا. فما برشا أخبار وفما برشا متابعات بشزنا لعديد المجالات، وهذا يطيل 3 سوايع من زمان، وعنا زيد الموسيقى اللي ريحوا بها بالنا ونحاولوا نستمتعوا بإيقاعات متنوعة صبحية اليوم. إن شاء الله الرفقة تكون طيبة مع ليكيب الكل. سعاد العدويني ترافقنا في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جيهان رحومة في الإخراج التقني. صباح النور لليكيب الكل، إكيب نسائية 100%، وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية بشكون مع الموسيقى، اختياراتنا اليوم بشكون مع سلطان الطرب جورج وسوف، مع هو ضربة البداية اليوم في كابوتشينو. استخيلوا استخيلوا معي المشهد، جورج وسوف توتسويت في غنية قديمة ياسر مزيانة، تترشفوا في قهوتكم تتوكلوا على ربي وتقولوا يا ربي العمل عليك وشدة فيك. هيتش عنا اليوم من خدمة من أخبار من متابعات، وإن شاء الله كل الخير يستنى فيكم على جوهرة فام الدنيا وما فيها.

0: مرسي على جوهر اف ام. وصلنا للعشرة وثلاثين دقيقة توت سويت. متابعتنا اليومية لبورصة الأسعار باش تهزنا للمونستير.
1: قديش اليوم؟
2: قديش اليوم؟
0: قديش اليوم في المستير المواد الغذائية الأساسية؟ الإجابة تجينا من عند وليد الجزيري في المباشر. صباح النور يا وليد. أهلا وسهلا.
3: صباح النور سناء جيهان نرجس ناس كل اللي يسمعوا فينا، مرحبا بكم. طقس جميل، طقس تنجم تخرج تقضي فيه. مشينا للسوق المركزية بالمناسير وبرشا تساؤلات على وقع شنو يحب التونسي وشنو يحكي التونسي وشنو قاعد يكتب التونسي في الفيسبوك، خاصة في مسألة الطماطم. هنا مرشي مستير شمالا جنوبا وشرقا وغربا ما فماش طماطم.
0: من غير ما نلوجوا معناه،
3: من غير ما نلوجوا.
0: هو حتى احنا قاعدين نتبع فيه الموضوع هذا، هي الجودة طايحة برشا نتاع طماطم هذيك، علاش برشا تجار يخلوا انهم يجيبوهاش جملة، خاطر يقولك مش باش تتباع لي في الاخر، دونك ما يجيبوهاش جملة. اي
3: صحيح، هذا هو تقريبا حكيت مع بعض التجار يقولوا لي نستناو في الطماطم اللي بتجينا من سيدي بوزيد ومن قصرين تبطى شويه، وحتى كان موجوعه موجوده يقولوا لي تباعت حتى ب 4 دينارات اونغرو، معناتها في
0: 4 دينارات
3: دينارات. هذه هي وين يعمل جو هيك وندور وناخذ في الاسعار. كنت مروح
0: يا اخي،
3: لا سألت على حاجة كنت مروح، معناتها باش نبطل ما عادش نعمل فقط في
0: المرشي. شنو هي الحاجة اللي صدمتك معناتها؟
3: سألت على السلق والمعدنوس يقول لي ب 800، قلت له معناتها حتى المطر صبت لكن ما صبتش بكميات كبيرة باش ما عادش فما، يعني حتى كي فما مطر وكل مقولة معروفة ما تنجمش تدخل باش تتنحي السلق والمعدنوس، لا تو الأرض شايحة علاش ب 800؟ يقول لي خويا هكا هو الموجود. مشيت لواحد آخر يقول لي صحيح ب 800، قلت مثبتين السلق والمعدنوس ب 800، غدوة عيد؟ لا موش غدوة عيد، غدوة رمضان؟ لا موش غدوة رمضان. علاش يسلقوا المعدنوس ب 800؟ قول لي راهي ب 800. انت عندك تفسير
0: هكا؟ ها خويا ما عنديش تفسير، يعني الحقيقه كيفك انت، زعما رمضان باش يسهل كل معدنوس اكثر من لازم، زعما عيد باش يعملوا العصبين، ما الحقيقه ما عنديش تفسير.
3: المطر باهي تو هو بحسب ما حكيت، المطر بتبيع نسالوا احنا المطر. المطر عند الويكاند صبت، معناتها السبت صبت، الارض شاحت نجم تدخل تو. يقول لي لا ما زلت الدنيا طين، ما صعيب باش تدخل. كيفاش جي من هذا المرض؟ كيفاش جمعتوه؟ على كل
0: هذاك حق الصعوبات كما نقولوا نتاع الظروف المناخيه، معناها حق كما نقولوا عرق الخدامه كما نقولوا. باهي ب 800 دينار ربطة تصلق ب 800 دينار 800 مليم ربطة تصلق المعدوس.
3: لا وغاليه بصراحه، غاليه صحيح، غاليه راهي، معناتها لانك انت باش تعمل حاجه ما هيش باش تروح. نحكي على الصنف ما تنجمش حتى باش تعمل مرقة قدرة، معناتها ما تنجمش بكعب بجو.
0: باهي نتجاوز سي وليد، نتجاوز.
3: ما عاد نبدا، واحنا بدينا بالخضر كما قلت الطماطم ماهيش موجودة، البطاطا 2500، البصل اللي كان ب 1300 و 1400 اليوم ب 1600، السفناري 1500 1700، الفلفل من 2200 حتى ل 3 دينارات و 500، الفلفل الاحمر ب 3 دينارات، القراع 2000 حتى ل 2500، والقارص 5 دينارات، ال 5 دينارات و 500 جوية زاد ماهوش كلا يحبذوا التونسي. بالنسبة نمشوا لسوق الأسماك اليوم، السردينة 4 دينارات و 500 غالية شوية، الدوراد مربي هنا في السوار 18 دينار و 500 ل 22 دينار، القاروس من 23 دينار ل 26 دينار، الشفرات ما شاء الله من 16 دينار ل 18 دينار ل 22 دينار حتى ل 28 دينار، اللامبوكا من 18 دينار ل 23 دينار، البحر غالي شوية 36 دينار تقريبا، المشل 17 دينار و 800، فما السبارس 3 دينارات. هذوما هما تقريبا الموجود. الحوت الأزرق قليل ماهوش اللي يحبذ التونسي، توا شفناه موجود السبت ولا حد بكفة توا، لا فما حتى الغزال 16 دينار و 800. بالنسبة للغلال العنب، هو الناس الكل يقول لك السنة ما شبعناش بالعنب لأنه ما طاحش تحت 7 دينارات و6 دينارات.
0: ما ننصحكمش به، مضر للصحة.
3: 5 دينارات 3 دينارات و500 4 دينارات، فما دقلة بعرجينها 8 دينارات، لكن مال فيها الحاجة اليابسة راهو، مال فيها معناتها الدقلة اليابسة مخلطة كما نقولوا فيها، لكن هي في عرجونها ب 8 دينارات. يمكن فما سنة أكيد تعمل جولة فما تاجر يبيع في الدقلة محلاها وممتازة جدا بثلاثة دينارات فقط. يقول له علاش؟
0: لا يلزم أنا أسمع. كي قلت له علاش شنو قال لك وليد؟ آه وليد الريزو عندك سبب يا وليد.
3: باهي هيك.
0: باهي نسمع فيك تو. كي سألته علاش التاجر شنو جاوبك؟
3: يقول لك العرجون كي نحيو العرجون تطيح عباد دقلة تطيح في القاعة.
0: أي؟
3: يجمعوها ويبيعوها معناتها كل كعبة وحدها بثلاثة دينارات.
0: أي وانتي ما تعرفش انه الدقلة هذيك في بعض الأحيان ما يكونش فما إقبال كبير عليها على خاطر هي تكون تمسخت أكثر من اللازم وإلا تنجم تكون حاملة للغبار كما نقولوا.

0: ما لازم يعني فماش اقبال كبير عليها هكا ولا
1: اي ما فماش اقبال كبير لكن راهي جود ومحلاها وسومها في متناول جمعية 3 دينارات نمشيو اللحوم البيضاء اللي بالسلحفات كما نقولوا تتراجع بالسلحفات السكالوب خليناها 23 دينار الاسبوع الفارط اليوم ما بين 20 و 22 دينار معناتها تسلقها تلوج تسلقها ب 20 ولا 22 دينار
0: غالي
1: الدجاج الدجاج 8 دينارات و 950 9 دينارات الفخوذه نتاع الدجاج 12 دينار و 500 ولا في بعض الاحيان في القهوه يسالك يقول لك فسر لي علاش الدجاج 9 دينارات والسكالوب ب 23 أنا ما عنديش إجابة
0: على خاطر الاسكالوب وقت اللي بشي فصلوه يستهلك لهم كميات أكثر ويطلب زادة يد عاملة دونك وتلقاها أنت في لي حاضرة كل شيء دونك يغلى السوم
1: باهي يغلى السوم نمشيو للحوم الحمراء ما فماش تغيير 55 دينار العلوش البقري 45 دينار و800 هذا تقريبا هو اللي شنو عندنا في السوق توا التونسي عينه على الطقس باش يبرد على الحمص 8 دينارات 10 دينارات على الفول 5 دينارات 6 دينارات على مثلا على ما نعرفش اي حاجه كلا ينجم يخليها في
0: البقول
1: البقول الجافه البقول لو انه تو الفلفل الاحمر فما شكون عائلات ما عملتش ما شيحتش الفلفل الاحمر تمشي تشري حاضر وتسال نتاع السنه ولا مش نتاع السنه ب 22 دينار 23 دينار 20 دينار كل الفلفل الاحمر الى حد فما بعض التجار يقولوا لي وفما ناس تسال على الزيت باش يغلى ولا باش يقعد هيك لانه هي تو الليتر 12 دينار تقريبا تو شهير اخر يهبط الزيت الجديد باش يغلى يقول لك كان صابه تو يرخص القديم ويجي جديد بون تو فما كان القديم ب 12 دينار لتر تقريبا هذايا هو
0: باهي وليد مشكور جدا على المتابعة هذه لبورصة الأسعار وعندك سؤال فيه نوع من الاختبار الحقيقة يوصلنا من عند مستمعة وفية لينا في كابوتشينو دونك نبيلة يا وليد تسأل قالت لك لو كان أنت من الجيل الذهبي قل لي عرجون الدقلة بعد ما ناكلوا الدقلة متاعو الكل شنو نعملوا به
1: نعرفوش أنا ما نعرفوش
0: عرجون الدقلة شنو نعملوا به يا وليد
1: نصفوا به ممكن نصفوا به
0: شنو نصفوا به
1: نصفوا به لا لا لا لا الدنيا نخملوا ما نعرفش نصفوا به كانوا يعملوه
0: كانوا يفرحوا به قدام الدار
1: اي هذا ايش قلت لك نصفوا به قدام الدار اي لا نعرفوا هيك عاد وكانوا حتى وفما اللي عنده طول بال كان ياخذ العصا وطرف حديد ويحطه في طرف حديد ويعملوا كي المصلحه في الشتاء توا
0: بالضبط يا وليد بالضبط اختبار نجحت فيه سي وليد شكرا لك يعطيك الصحة حتى جهين الحقيقة نجحت فيه وكنا عنا ذكريات دايوغ مع التصويرة هذية في دار جدود معناها وكان عرجون الدقلة نعاودوا نستعملوه نفرحوا به
1: صحيح
0: ليه مش برشا جهين عرجون زوز هكاهو معناها المهم تعمل حاجة هكا مقدية وإلا تربط كما قال وليد في عصا لوح ولا حاجة وتشدها بالقدية بالتل باش كما نقولوا تكنس وانت ظهرك مستقيم شكرا لك وليد الجزيري يعطيك الصحة على المتابعة هذية لبورصة الأسعار اليوم مباشرة من المستير إن شاء الله القفيفة مليانة بالخيرات السبعة وإن شاء الله مراعاة دائمة للقدرة الشرائية للمواطن التونسي أخبارنا ومتابعتنا ما زالت متواصلة على جوهرة فهم إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل ومرحبا بكم وبما أنه جبدنا على الذكريات وعلى دار جدود وعلى عرجون الدقلة حتى احنا زيد اخترنا لكم اغنية من قاع الخابية البارحة قالوا لي اسمر قلت انا احبه اليوم اسمر ومسرر ليلي فما قاعدة اليوم مع الاغاني التونسية سوليف اسمر ومسرر توت سويت على جوهرة

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهره فهم. احنا نشتيو كان جوهره فهم. نشتيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي بسيط ربي محمد بسيط.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر فهم راني ديما نتبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: أحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: راهو الواحد فيه هبل.

0: احنا زيدا نحب نطمنوا على الحال واخر الاحوال والاخبار اللي جينا مباشره من الحمامات مع مراسلتنا روضه العليقي اللي مدتنا بالصور هذيا لحادثه سجلت صباح اليوم في احدى المحلات التجاريه لبيع المواد المنزليه واندلاع حريق هائل. شنو هي اخر الاخبار معاك يا روضه العليقي؟ صباح النور، اهلا وسهلا.
1: صباح الخير سناء، مرحبا بك. كما قلت انت، اندلاع حريق هائل في احد المحلات التجاريه بالحمامات، محل للتجهيزات المنزليه المتنوعه، اللي الحريق اتى على كامل المحل وخسائر ماديه كبيره. نحب نذكر سناء انه فوق المحل فما محل سكني يقطن ام وزوج صغارها. تم التدخل سريعا من طرف عوين الحماية المدنية وتم إجلائهم، تم تحويلهم في مرحلة أولى إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري. ثم بما أنهم 5 و6 سنين أعمارهم، تم تحويلهم قسم الصغار بمستشفى محمد الثلاثلي. بالنسبة للوضع الآن،
0: روضة، ما هيش العائلة متاع صاحب المحل؟
1: لا، مش العائلة متاع صاحب المحل، لأنه المحل على وجه الكراء ومع عائلة تقطن معناها على وجه الكراء.
0: حسب تصاور الطابق العلوي، حسب تصاور الطابق العلوي تحرق زيادة
1: الطابق الأول، هو نقول الفساد الواجهة الأمامية الكل معناها متفحمة. ما تعرف من قوة الحريق الدخان يطلع بكثافة، ومعناها باغتهم خاصة انه معناها اندلاع الحريق كان على الساعة الثامنة، الناس ما زالت راقدة، ما زالوا راقدين.
0: ثمانية ولا ستة؟
1: نعم ثمانية.
0: ثمانية ولا ستة؟
1: ثمانية متاع الصباح. ثمانية متاع الصباح.
0: ثمانية متاع الصباح.
1: في حدود الثامنة متاع الصباح، دونك باغتهم كثافة الدخان. وتم شهود العيان وكل، تم اتصلوا بالحمايه المدنيه وتم التدخل سريعا واجلاء كما قلت لك الام وزوج صغارها. تم تحويلهم للمستشفى لتلقي الاسعافات. الان الحمايه المدنيه على عين المكان، تقوم بعمليات تبريد المحل هذا لخسائر الحقيقه معناها كما تظهر في الفيديوهات اللي ارسلتهم والصور، يعني خسائر كبيرة. بالنسبة لصاحب المحل والعائلة الكل، معناها كما نقولوا معناها تحت تأثير الصدمة، هما ما زالوا ما خلطوش. المحل مسكر واشتعلت فيه النيران، ما زالوا ما خلطوش باش يحلوا المحل نتاعهم، وتفاجئوا معناها بالأخبار والصور اللي تم تداولها على صفحات الفيسبوك. يقول لك أنا مازلت ما خرجتش من الدار وسمعت اللي هو المحل تحرق. إذا التدخل سريع.

0: التعاون الحماية المدنية. نعم،
1: خلينا نطمنوا، اسكو في جوار المحل هذايا فما محلات تجارية أخرى؟ لاباس لا فما ديار معدل للسكن كما نقولوا، شو اللي فما في الأجوار معناه؟
0: ايوه احنا الحقيقه معنا نصمم التدخل السريع للحمايه المدنيه اللي سيطرت على الحريق وما خليتوش ينتشر. معناها فما محلات مجاوره للمحل هذايا الحقيقه، لكن لاباس ما فماش اضرار بالنسبه للمحلات المجاوره على اليمين وعلى اليسار. الضرر الكبير كان في المحل التجاري هذايا، الاعوان الحمايه المدنيه بصدد التبريد وبصدد ما تعرف انت ثانيه تخفت النار وكل وسرعان ما انه خاطر معناها ثم برشا لوح برشا بلاستيك برشا معناها ثم في المحل هذايا يقعدوا معناها قاعدين مرابطين لهنا ويحاولوا انهم يبردوا بشويه بشويه، كل ما تتصاعد الدخان شويه يعاودوا معناها يدخلوا ويطفيوا
1: النيران. روضه محل لبيع المواد المنزليه كما قلت انت، فيها برشا لوح فيها برشا بلاستيك فما مواد كهرو منزليه زاده والكل الات بلوتو كهرو منزليه، ما نعرفش شنو الاسباب المتداوله معناها حسب اللي يقولوا فيه توا سيغ بلاس زعما ماس زعما شو
0: والله هذيك حسب اللي المتداول وحسب شهود العيال واحنا مع استجوبنا وحكينا مع المجاورين المحلات المجاوره للمحل هذا، يقول لك معناها الاكثريه هو تماس كهربائي. نقولوا احنا معناها هذيك هي الاسباب، معناها ان شاء الله بالتحقيق يتم فتح تحقيق ويتم معناها الاطلاع وكشف اسباب الحريق هذايا. ما نعرفش انا بفعل فعل والا معناها يكون تماس كهربائي. السلطات المحليه كل المعتمد موجود، السلطة الجهوية كل موجودة على عين المكان. الحماية المدنية كما قلت لك سناء الآن تقوم بعملية التبريد. أهل المحل أصحاب المحل سول الشرق ما تعرف معناها
1: مش سهل
0: معناها كبيرة
1: مش سهل. روضة مشكورة جدا على المتابعة هذه الحينية اللي توصلنا اليوم من الحمامات تحديدا على مستوى شارع هادي ويلي، دونك المحل هذه موجود فرق الحماية المدنية قاعدة تقوم بالواجب وفي متابعة للتطورات الكل، دونك احنا نقولوا ربي عوض عليه صاحب المحل وان شاء الله كحد الباس. خسائر مادية كبيرة بامتياز خصوصا انه رأس المال يعني ضخم بالنسبة للنوع هذه من المحلات، والحمد لله انه ما مش خسائر بشرية. مشكورة جدا روضة العليقي على المتابعة هذية بالصوت والصورة، دونك أكثر تفاصيل تنجموا ترجعوا للفيديو لايف الموثق على صفحتنا الرسمية جوهرة فام مع الفيسبوك. الساعة الثانية من كابوتشينو باش نبداوها بعد شوية، لكن قبلها نخليو المجال للبنى حميدة باش قدم لنا موجز لآخر الأخبار توت سويت. خليكم معنا
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد نحكي بصراحة ومن غير أقنعة، الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
2: المشهد مع زهير الجيس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعتزم فتح مناظرة خارجية لانتداب إطارات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في إطار سد حاجياتها من الكفاءات في عدد من الاختصاصات. وتشمل المناظرة 5 خطط مفتوحة للتناظر موزعة على عدد من الاختصاصات، تتمثل في خطة متصرف اختصاص الإنجليزية وأعمال وعلاقات دولية، ويشترط الحصول على شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية في نظام أمد، وخطة متصرف اختصاص إدارة الأعمال ويشترط الحصول على شهادة الماجستير. وتشمل أيضا اختصاص علوم الأعلام والاتصال ويشترط الحصول على شهادة الماجستير، إلى جانب خطة متصرف اختصاص محاسبة ويشترط الحصول على شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية في نظام أمد، وخطة متصرف اختصاص موارد بشرية ويشترط الحصول على شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية في نظام أمد. وحددت الوكالة أجل الترشح ب30 يوما على أن يتم التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة concours.tct.tn. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أجرى على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول العمل من أجل الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية، أجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين رفيع المستوى. وتناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك، وآفاق تنفيذ الشراكات الثنائية ولا سيما في مجالات الوقاية والأمن الصحي ومقاربة الصحة الواحدة، خاصة في مجال المراقبة الوبائية المندمجة ومقاومة مضادات الميكروبات والأمراض حيوانية المنشأ. كما تم التطرق لفرص التعاون في مجال الصحة الرقمية مع المؤسسات والهيكل الصحية المختصة من خلال إرساء اتفاقيات شراكة ثنائية وبرامج تنفيذية. وزير الخارجية محمد علي النفطي يدعو الدول العربية لاستعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على إيجاد حلول سلمية ودائمة لها في كنف احترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية، مؤكدا في كلمة ألقاها خلال ترأسه أمس بنيويورك الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول العربية في إطار رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية. أكد على أهمية مواصلة سنة التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مستجدات القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة. دوليا، وكالة كيودو تنقل عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عارضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا اتخذت واشنطن خطوات لتخفيف الضغط العسكري، مستبعدا عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني والأمريكي، ومشيرا إلى أن المبادرة الجديدة حظيت بموافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. مثل مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن يفيد بأنه من المتوقع نزوح 230 ألف يمني إذا استمر الصراع. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: غايب عني خالد سليم على جوهرة فامي. وصلنا ال 11:14 دقيقة في كابوتشينو. متابعتنا توتسويت باش نحكيو على المشاركات التونسية في معرض يصير خارج تونس, وأكثر تفاصيل مع ضيفنا توتسويت.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتمتع.
0: سي محمد بن سالم ضيفنا توتسويت, مكلف بمساندة المؤسسات بغرفة التجارة والصناعة بصفاقس. صباح النور سي محمد, نورتنا اليوم في كابوتشينو.
2: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا, مرحبا بك يا سيدي.
2: شكرا, بارك الله فيك.
0: دونك
2: لكل العاملين في تاعت جوهرة اف ام ومستمعيها هكذا.
0: يعيشك يا سيدي.
2: هذه الفرصة
0: وجوهرة
2: اف ام من
0: الإذاعات
2: المسموعة جدا في
0: شكرا لك يا سيدي, وهذا يشرفنا. وإحنا في إطار مساندتنا المتواصلة لكل المؤسسات المنتصبة في تونس واللي يلزمها برشا دعم الحقيقة, وإحنا مطالبين زادة باش ندعموا المجهودات نتاعها. دونك نلقاكم انطلاقا من يوم أمس 21 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر حاضرين في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها. بعض التفاصيل لو تسمح على الموعد هذا وعلى المشاركة التونسية اللي نحبوا نركزوا عليها أكثر.
2: شكرا, بارك الله فيك. انطلاقا من دورها في مرافقة المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية واللي حاطة بها خاصة في كل ما يتعلق بتطوير صادراتها, تنظم غرفة التجارة والصناعة لفاقس كما هو معلوم المشاركة التونسية في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية

0: سلطنتها اللي عقد حاليا بمعرض طرابلس الدولي. الاتحاد الظاهر كان يوم امس كما تفضلت تقصي سناء يتواصل الى يوم 24 سبتمبر الحالي. المشاركه التونسيه كانت في حدود 10 مؤسسات اقتصاديه تمثل العديد القطاعات اهمها الاسمده والاعلاف والتجهيزات الفلاحيه المختلفه. المعرض هذا ما يقتصرش على العرض فقط، بل اهم حاجه اللوج عليها هي اللقاءات والفرص المعاملات التجاريه تصدير خاصه. ضمن برنامج المعرض ثم لقاءات عمال العارضين مع المورنين الليبيين وكذلك مع بقيه الوفود الاجنبيه المشاركه في التظاهره هذه من ابرزها ايطاليا والمانيا تركيا الصين ومصر، مصر خاصه هذه المؤشرات الاجنبيه الهامه. يشهد المعرض كذلك يوفد عديد الزوار المهنيين من كافه انحاء ليبيا، وبالطبع باش يكون لهم اتصالات ان شاء الله مع العارضين التونسيين وان شاء الله تكون فرص تصدير المنتوجات التونسيه نحو السوق الليبيه ان شاء الله تكون موجوده وان شاء الله تتجسم من خلال هذا المعرض وبعد المعرض هذا ان شاء الله.
1: هي موجوده اكيد وهذه بالارقام مثبته، ما نحبوها تزيد تكبر اكثر فاكثر الاستثمارات هذه او التوريد خليني نحو التصدير بلوتو نحو ليبيا. لكن نتصور سي محمد وانت بطبيعه يعني مكلف بمسانده المؤسسات، اعطيني مدى رغبه واستعدادات المؤسسات التونسيه الزراعية والفلاحية على هالنوع هذية من الشراكات الدولية وخصوصا المزارعين والمستثمرين. دونك فما استجابة ما فماش، فما مخاوف ما فماش، شنو دوركم انتم حتى في غرفة التجارة والصناعة بصفاقس انكم كيفاش ترفعوا الاشكاليات هذية الكل وتحاولوا انه تقربوا زادة وجهة النظر؟
0: بالطبيعة الفرص موجودة يعني على مستوى السوق الليبية في كافة المواد يعني والبضاعة المتعلقة بالقطاع الفلاحي كما قلت لك. ثم برشا طلب في السوق الليبي على العديد المنتوجات.
1: اساسا عندكش فكرة اساسا شنو معناها شنية اكثر القطاعات كما نقولوا الفلاحية والزراعية اللي يقول لك حاجتنا بالمنتوج التونسي؟
0: اي بالطبيعة ثم الاسمدة بالطبيعة بجميع اصنافها، الاسمدة الكيميائية ولا حتى العضوية اللي فيها طلب كبير، وثم عديد المؤسسات يعني العارضة في القطاع هذا واللي موجودة حاليا في المعرض واللي فيها طلب معتهام في السوق الليبية. كذلك الأعلاف مطلوبة في السوق الليبية عليها طلب كبير، وثم شكون متواجد زيادة من المؤسسات التونسية الموجودة حاليا في معرض ليبيا لهذه الفلاحي اللي متواجدين وإن شاء الله يحققوا زيادة صفقات تجارية. على مستوى كذلك التجهيزات الفلاحية بمختلف أنواعها، تجهيزات البيوت المكيفة، الري، تجهيزات المداجن، المخابر، يعني الأدوات الفلاحية بصفة عامة، الأدوات والآلات الفلاحية، الجرارات ولا حتى الأدوات البسيطة يعني عليها طلب هين في السوق الليبية.
1: معناه الحمد لله في المجال الفلاحي والزراعي بصفة عامة الكفاءة التونسية زادة مطلوبة في كل شيء.
0: الكفاءة التونسية موجودة والجودة التونسية موجودة يعني، وحتى الأخوة في ليبيا مقتنعين بالجودة التونسية، جودة المنتوجات التونسية، وفضلوها حتى على عديد الماركات الأجنبية يعني فضلوا يتعاملوا مع السوق التونسية أفضلهم من التعامل مع أسواق أخرى.
1: خيبين الحمد لله هذه كله مطمئن سي محمد بن سالم. احنا نعرفوا انه المزودين اللي حاضرين في المعرض هذايا يكونوا من القطاع العام والا زاده من القطاع الخاص، وحسب الاخبار اللي عندنا انه عمناوي اللي شاركتوا في المعرض يعني الحمد لله الشركات اللي شاركت يعني روحت بعقود، معناها سريه المفعول، عقود نتاع شراكات تجاريه كبيره. ما نعرفش انتظاراتكم سنين ان شاء الله العدد في ارتفاع، المفاوضات التجاريه اللي من قاعده يعني وين وصلت يعني؟
0: والله العدد يعني في ارتفاع، حتى احنا نعرف حتى على مستوى غرفة الساقف يعني في كما تعرف احنا الغرفة تسند شهادات المنشأ للتصدير نحو ليبيا. يعني عدد ولا الحجم المعاملات مع ليبيا ديما في ارتفاع ان شاء الله. نسجلوا ارتفاع من عام لعام، نسجلوا ارتفاع.
1: موسي محمد
0: نعملوا احصائيات احنا على مستوى يعني الارقام على مستوى رقم المعاملات على مستوى التصدير نحو ليبيا، اللي ثم من سنه الى اخرى ثم ارتفاع.
1: اكيد اكيد ان شاء الله ان شاء الله المشاركه تكون متميزه. وانت تعرف سي محمد انه نهار الاول ديما في مناسبات كيما هكا كيما نقولوا اغلب الحاضرين يبداو يتفرجوا يبداو يقيسوا، النهار الثاني يبداو يتحركوا، الثالث قبل الاختتام الناس الكل تبدا تصحح ان شاء الله في العقود نتاعها. موافقين؟ خلي لك كلمه الختام سي محمد.
0: اي ان شاء الله المعرض يكون عنده نتائج هامه خاصه على مستوى تصدير بالنسبه للمؤسسات المشاركه، نتمنى لهم حظ طيب في الجانب هذا. ونحب ناكد اختي سناء اذا كانت تسمح
1: تفضل
0: على كل يعني مشاركه غرفه التجاره والصناعه في هذا المعرض، هي تندرج في اطار الاهميه اللي تولاها للسوق الليبيه. تتواجد الغرفه في اهم المعارض المختصه المنظمه في ليبيا سواء في طرابلس وحتى في مصراتة وفي بنغازي، نشارك يعني في معرض ليبيا للغذاء صفه دوريه، في معرض رعايه صحيه، معرض الانشاءات، ومعرض الطاقة والكهرباء والنفط زاد اللي مبرمجين ان شاء الله باش ننظموا مشاركة تونسية فيه ان شاء الله في شهر ديسمبر من 7 ل 10 ديسمبر. نحبوا نتواجدوا كغرفة وكمؤسسة تونسية بصفة عامة يعني في مختلف التظاهرات الكبرى اللي تنتظم في ليبيا سواء في العاصمة طرابلس ولا حتى في بقية المدن الليبية ذات الحجم الاقتصادي الهام. كذلك من جهة أخرى نحرص كذلك على التواجد الليبي في أهم التظاهرات اللي تنظمها الغرفة في ساقي على غرار الصالون المتوسط للبناء إن شاء الله اللي باش تنظم الغرفة في دورة المقبلة في من 21 ل 24 أبريل 2027 إن شاء الله كيما كل دورة إن شاء الله نحرص باش يكون التواجد الليبي تواجد هام وإن شاء الله ديما نوفروا فرصة للمؤسسات باش تكون المعاملات مع السوق الليبية ديما تكون بينا متواصلة إن شاء الله وتتحسن من
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله إلى أخرى
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق إن شاء الله لكل الشركات اللي تمثل في تونس. خليني نقول في المعرض الدولي هذايا معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها، مشكور جدا سي محمد بن سليم، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذايا، وإن شاء الله يتجدد اللقاء معك في ختام المعرض على شلي خلينا نحكيه أرقام أكثر ممكن وشركات أكثر. دونك شكرا ليك، زيارتنا كانت على السريع إلى المعرض هذايا، معرض هام جدا بالنسبة للشركات الناشطة في المجال الفلاحي في تونس نحو تنمية الصادرات متاحة، نحو تعزيز الشراكات الدولية اللي موجودة مع بلدان الجوار والبلدان المشاركة عموما في المعرض هذية، معرض دولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها. وتعرفوا أن المستقبل هو في الأمن الغذائي كيما قالوا برشا خبراء، زاد أن المستقبل في الأمن السيبراني، وهذو مزوز فيهم المستقبل راهو، وإحنا أكيد باش نحكيه برشا أخبار أخرى بعد شوية في كابوتشينو. مرحبا بكم الناس الكل، خليكم معنا بوز صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Joel FM Edinha.
1: Hi, we're your weather girl. Uh-huh. And

0: رجعنا لكم في كابوتشينو لحديش 47 دقيقة على موجتنا. بدينا نقربوا بشوية بشوية من وقت الفطور، وكل واحد والتزاماته الدراسية أو المهنية، كل واحد وإيقاع حياته اليومي. فما اللي يفطر نصف نهار، فما اللي يفطر نصف نهار ونص، فما اللي يفطر ماضي ساعة، فما شكون يوصل حتى الماضي ساعتين. العلاقة بين فطور القائلة الغداء والوقت، هذي اللي باش نركزوا فيه توت سويت في فيتامين مع أخصائية التغذية نادرة يعقوب.
1: فيتامين فيتامين
0: البنات غزروا لي قالوا لي واللي ما يفطر الجمله هذيك هذيك مدام نادرة يعقوب باش تعمل له دوسي وحده هذيك. مدام نادرة صباح النور، اهلا وسهلا.
2: صباح الخير تناس، صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين ذا الجوهر الكل.
0: بربي عنا زوز ما يفطروش جمله، نرجس قليله وجهين رحومه، اعطيهم اسمع اعطيهم كليمه ومن بعد تو نرجعوا لهم.
2: تو جهان ونرجس كان على حدهم هما، مش نقول لك هما تو دي زادولت ومسؤولين على رواحهم، الاشكال واش يعديوا العادة الخايبة نقول لوليداتهم.
0: لا لا حارسين حارسين على أولادهم، لا لا حارسين
2: لا لا لا يلزم يجي الحكاية تخرج منهم هما، يراوها الصغير يحسها، يعرف الصغير أم وبوه ما يفطرش فطور الصباح، يحس يعرف
0: هاي هذيك في فطور الصباح. اما زيد فطور القايله انا وليت خايف عليهم ليكيب تاعهم يفطروليش حتى فطور القايله برجوليه. يوسف وحدي يسندكم بالفيتامينات ويسندكم بالمقويات، خليه التركيز عالي عالي
2: طبيعيه والله ماشي كيف النظام.
0: ربي ربي يكون في عون الناس الكل. اما مدام نادرة كيما سمعتني نقدم بالحق، كل واحد والتزاماته في الحياه هذيا، وساعات نلقاو ناس تضطر انها الفطور توخروا على الاخر، يعني يكون حتى ما 3 ولا 4 هذا اكيد بحسابه.
2: هو الحلول موجوده راهو سنه بشويه اشتي هذه الحلول موجوده،
0: اعطينا لالا حلول عمليه.
2: الحل هذا معك تسمع فطورك حويجات شيحه، تسمع فطورك تو احنا تو باش نتحدثوا على الصغار بالجور، اما حتى على الكبار مثاليش انت راهو فما حاجات مثلا نوع نتاع طاجين، نقولوا طاجين مقرونه هكا جا في بالي اني تو طاجين المقرونه ينجم يلم الكل، يلم العجين وينجم البروتيين وكذلك تزيد معك كعيبه فقوس ولا حاجه ويبدا غدا كامل واسهل ما فما، وكما قلنا معناتها بسيط جدا في التحضير وكذلك
0: في الهجرة
2: معك.
0: أي. فكرة هذه. سينو شنو المساج؟ بيه شنو المساج اللي نجمو نوصلو في علاقة بتنظيم الوقت والغداء عند الشريحة العمرية اللي احنا مهتمين بها ممكن أكثر اللي هما الصغيرات؟
2: صغيراتنا احنا حابين نكملوا هالفترة هذه الكل بتاع آخر سبتمبر ودوبي أكتوبر، معناتها اللي هي بالعودة المدرسية. راهو كيما قلنا كيما تحدثنا على فطور الصباح تحدثوا توا على الغداء اللي هو الغداء، كيفاش نقولوا احنا متنوع برشا، كيفية تقديمه للصغير متنوعة. إيش معناتها؟ فما شكون يفطر في الدار، فما شكون يهز معاه، فما شكون يفطر في الكونتين، فما شكون أمه تعطيه فلوس باش يشري لبرا. دونك هذاك هو أخيب نوع متاع غداء نجم نقوله، خاطر هذه فاست فود زاد تقريبا 4-5 مرات في الأسبوع راهو ياسر ما يجيش بوكل. احنا نمشيو في المعدل سواء في الدار سواء يهز معاه من الدار سواء في الكونتين، هو راهو في الآخر يقعد وجبة رئيسية اسمها فيها معناتها وجبة رئيسية لازمة. دونك أي طريقة كانت نتفاهموا الوالدين أي طريقة من هالطرق الثلاثة هذوما احنا موافقين عليها، موافقين عليها عادي جدا. كيما قلت كيما مش يجي في الدار كيما مش يهز معاه كيما مش يقدموا له في الكونتين ما بين ظفرين بيان سور، انت مش تناقش وتشوف كيفاش معناتها مش يقدموا له في الكونتين وكل شيء، معناتها مش تناقش مع لا لا لا لا مش وين المؤسسة
0: المكلف
2: هو في الباز هون. يعني نحب الأولياء يسمعوني باش ينجموا يفهموا بالضبط شنو عطاو لصغيرهم. هو في الباز وجبة رئيسية متكونة من مجموعات غذائية كما تحدثنا، لكن الأساس 3 مجموعات لازم منهم اللي هو طبعا البروتينات، نوع من البروتينات كيما ينجم يكون دجاج كيما ينجم يكون حوت كيما ينجم يكون عظم عادي راهو جدا، كان ساعات الصغير يعطيوها عظم معناتها مثالش، مش معناتها تقول لا كيفاش انا عاطي فلوسي وكله يعطيو لولدي عظمه، عظمه هي موز بروتينات راهي فهمتني. دونك هو في الاخر انت والاتفاقيه معاهم كيفاش معناتها حتى معناتها حتى في الفلوس نحكيوها معناتها واضحه الحكايه، لكن العظمه راهي تعاوض البروتينات مش

0: والعجائن وكذلك فيه البروتينات. دونك ينجم يكمل حتى البروتينات في العظمه. كانت كأم زاد تنجم تحضر لصغيرك وتعطيه له يهزو معاه عادي، معناتها مش هي نوع كومبينيزون نتاع بروتينات نباتيه وحيوانيه. وامتصاص سيكون قوي عند الصغير، معناه عند الانسان بصفه عامه، وتوصل الصغير على حاجه نبيل الاوبجيكتيف نتاعنا اللي هو النمو. شنو هو البروتينات يعني واش نحبوا عليها؟ ما هو النمو نتاعو
1: صحيح.
0: وفما مورد نتاع فيتامينات املاح معدنيه اللي هي في الخضر والغذاء. دونك تنجم تكون سلطة، تنجم تكون قطع، معناتها يحطوا له شويه خضر قطع. مش لازم تكون خضره طايبه، صغيرك ما يحبش الخضره الطايبه لاباس تعطي فيه في الخضره الطايبه، خلي له خضره نيه معناتها عادي جدا في قطع تعطيها له يهزها عادي ما يقلقش. احنا ديجا كانت حصلنا على ثلاثه مجموعات غذائيه اللي هما فيهم ثلاثه عناصر غذائيه مهمه اللي هو كما قلنا البروتينات السكريات والفيتامينات والاملاح المعدنيه، حاجه خارقه للعاده. المكملات بعد الزيت الطب بيه، لكن الماكلة هذيك بيان سور تنجم تكون زيت زيتون، لكن تنجم تكون انواع اخرى نتاع زيت راهو. اما شنو معروف زيت معروف مثلا تقول لي يعني توا بربي يعني مشيت فهمت مع الكونتين وريتهم او فقت بهم، بالنسبه لها حاجه كبيره ياسر ما يطيبوش بزيت الزيتونه. صحيح احنا نقولوا على زيت الزيتونه وباهي زيت الزيتونه هذا لا نقاش فيه، اما راهو ما ضروش ولدك يطيبوا له او فوحوا السلطه بزيت الكولزا او زيت القطانيه، ما ضروش راهو نعاود ونقول ما ضروش في نطاق المعقول. معناتها في الاخر سناء انت شنو تفهمت معاهم؟ راهو فما دي بري تدخل فيها، معناتها فما نقاشات معناتها في الاسواق هما مش يتناقشوا مع المؤسسه. نحب نقول
1: الحقيقه نحافظوا على الجوده، خصوصا انه وليدات صغيرات في فتره النمو ماذا بينا يعني نقربوا قدر المستطاع ماكله الدار من الاخر.
0: اما اني كاخصائي التغذيه الدور نتاعي مش نقول يندرى الماكله اللي عطاوها له هذه صحيه او غير صحيه. هذاك هو الدور نتاعي، معناتها هو يندرى يعطيو فيه في ماكله صحيه او غير صحيه. معناتها لو فات كيما قلنا يعطوها عظمه في عود قطعه الدجاج مره في الاسبوع ما مش معناتها حاجه ممنوعه، تسمى حاجه صحيه.
1: باهي
0: مش نبداو احنا واضحين، معناتها الكل يعطيو كل ذي حق حقه. واضح. باهي قلنا الزيت اللي مش يطيبوا به او الزيت اللي مش يحطوه في السلطه هذيك حاجه لازمه. الغله والخضر ينجموا كما ينجموا يعطيوه غله وتكون هي مورد فيتامينات واملاح معدنيه وتكمل حاجياتنا نتاع الفيتامينات والاملاح المعدنيه نتاع الخضر الغذاء. فما صغير ما يكلش الخضر، بكل في دارك ما يكلش الخضر، علاش تحب انت المؤسسه تغصب عليه باش ياكل الخضر؟ انت ما سنستوش ياكل في الخضر. احنا كيفاش باش نعملوا تو؟ احنا ماذا بينا يولي يعاند صحيباته ويولي ياكل الخضره وكل، علاش ماذا بينا ما نقولوش لا؟ وقت ينجم يعطيوك كيف يعطيوك كعبه الياغورت اللي عطاوها له ما بين ظفرين كديسير، هي مورد كذلك نتاع بروتينات.
1: اي اما ما تعوضش الخضره ولا تعوض؟
0: لا ما تعوضش الخضره، اما يبدا كلا سوا خضره سوا غله ويعطيوه كعبه الياغورت، هي مورد بروتينات اللي هي تكمل. مثلا هاتر يعطيوه عظمه مش يعطيوه كعبه الياغورت، ويكون معاه الخضر النيه، كان ياكل الخضره الطيبه مرحبا، ومعاه نوع من انواع العجائن وتكون الماكله متوازنه راهو.
1: اي خليني نتواصل معاك في نقطه الخضره بالكل هي ومتداول ومنتشر جدا، انه برشا امهات تسمعهم تقول لك صغيري ما ياكلش الخضره لو كي ما ادريش تعمل له. شنو ما لي زاستيوس اللي ممكن انت تنجم تقرب شويه التصويره، تحبب الصغيرات هذوما في الخضره؟ يا هل ترى نخليهم على راحتهم والا لين نشدوا صحيح في موضوع الخضره؟ اعطينا فكره.
0: الساعة النقاش معاهم وكل التصادم معاهم يزموا يتنحى، اما شنو نحاولوا ندخلوه معانا. انا ديما نقول الخضر الوان تتحط في البروشات، صغيرك نديه بحذاك وقصهم له قطع ويحطهم في بروشات يبداو مزيلين في الصحن، راهو ينجم ياكلهم. ينجم ياكلهم. وفما شكون فما برشا اولياء يقولوا لي ناخذ الخضره الطايبه ونرحيوها ونحطوها في وسط الماكله، علاش لا؟ هنا كان نجمنا احنا نعطيه للصغير حاجيته من الخضر او الغلال. ساعات لما شكون يحب ياكلها عصير، نعرف صحيح العصير قيمته الغذائيه تطيح كان يبقى، اما كان وقتها سيرو بلاس عطيتها له مش مشكل، قاعده كيفاش نقولوا فاعليه الالياف وكهو، اما يوصلوا منها راهو فيتامينات واملاح المعدنيه. النجم من بين الظفرين، نحبش نقول الكلمه هذه برشا ولكنه هي هذيك، هي نتحيلوا شويه في مصلحه الصغير وباش نجم نعديوهم له الخضر والغذاء. ما نجمش نقول ما يسالش كان ماكلاش، مش توازن غذائي، يلزم ياكل اما ما غير تصادم انت وصغيرك. حاول بشويه اقناع، حاول بحويجه مزيانه كيما تحدثنا على فطور الصباح، حاول حطهم له في منظر مزيان، في صحن مزيان، حاول هو يجي معاك ويحاول يحطها في صحن مزيان، اكل الخضر واكل الغذاء وبشويه خاصه الخضر هم الغذاء ياكلوا راهو، اما خاصه الخضر صحيح، ماكلاش خضره طايبه عادي راهو الخضره النيه تعاود الكل. وراه حاجياتنا مش كبيره برشا، صغيراتنا حاجياتهم مش كبيره برشا من الـ من الـ من الـ

0: الضر، مش معناتها يزمو ياكل
1: معناها ما نقفوش عليها النقطة هذه برشا وما نضخموهاش، معناها الوضعية نتاع الصغير اللي ما ياكلش الخضرة به
0: ما نضخموهاش. اوكي في بالنا نحاولوا مثلا كان خدينا عظمة نحطوا له في الأوملات، نحطوها له في الأوملات شوية الخضر راهو تنجم تتعدى، نجم فما خضر تنجم تتعدى. نحاول على قدر جهدنا نتمشاو مع الصغير نقنعوه، راهم يقراوا في المدارس نعاود نقول عندهم الإيقاد العلمي وعندهم معناتها أساليب
1: صحيح موجودين في البرامج الدراسية، صحيح
0: موجودة في البرامج الدراسية. دونك هذاك فرصة باش تتعاون أنت والمعلم على قيمة الغذائية متاع الخضر والغلال. نعملوا المعلم بير النديو باش يعملنا ديزاتيليي، هذا جدا نتحدث مع المؤسسة
1: موجود، هذا موجود الحقيقة.
0: الطلب ساعات الطلب بيجيك عند الصغير، هذه حاجة خارقة للعادة. يقول لك أني وليت نحب ناكل الخضرة خاطر نعرف من فاته، راهو موجود، هذا موجود موجود. الصغير يجي يطلب كيفاش على خاطر المعلمة بتاعه قناته، هذا كله موجود. في الأخر أنا شنو نقول، التوازن الغذائي لصغيراتنا هو مش حتى اتفاق، هو تعاون، تعاون ما بين الأولياء وأصحاب المؤسسة.
1: بالضبط بالضبط، هذا المطلوب،
0: هذا المطلوب. في الأخر مصلحة الصغير هي الكل، راهو مش يكون غداء عادي جدا، مش حاجة صعيبة برشا ولا حاجة متطورة برشا. نعاود ونقول راك تجب تعمل له حاجات مزيانة، حاجات فيها أكثر ما يمكن عناصر كما حكينا على الطاجينة، أكثر ما يمكن عناصر غذائية من غير ما يقلق الصغير.
1: نقطة أخيرة مدام نادرة لو تسمح خاطر ما عادش عندنا برشا وقت، الوقت الأنسب للفطور تو أنا قاعدة نربط بمجموع المعطيات اللي عطيتهم الجمعة اللي فاتت. إذا صغير افطر فطور الصباح 7:30
0: من نصف النهار الماضي ساعة، من نصف النهار الماضي ساعة، وحاول قدر جهدك حط له كمية. إذا حتى كي تعطيه فطوره ما تحطلوش أكثر من طاقته، ما تقولش يخش معاه صاحبه ولا لا لا، حط له طاقته. علاش؟ على خاطر في نجمه في المؤسسة يغسلوا الصغير يزمو يكمل صحنه ويغصبوا عليه، هو مش كيكة، راهو صغيرك ما يكلش كيكة الواه.
1: اما موجوده الفكره هذه عند الامهات وفيه شويه يقول لك باش يتقاسم هو واصحابه ويذوقوا بعضهم.
0: لا لا مش حاجة باهية بكل، لا لا ينجموا التقاسم، هو تقاسم في القاعدة مع بعضهم ويأكلوا مع بعضهم، أما كل واحد عنده حاجياته وعنده فطوره.
1: والله مدام نادرة الأمهات اللي قديمي الكل يضحكوا تو
0: يضحكوا دون السونس لهم هكا
1: خاطر الكل عملوها العملة هذه متاع صاحبتها تذوق معاها وهي تذوق من عند صاحبتها.
0: لا هنا ظلمت صغيرك، حتى يأكل أكثر من حاجياته. صاحب المؤسسة أو الإنسان المسؤول اللي لاهي بيهم وقت الكونتين بالنسبة ليه يلزم الصغير يكمل الماكلة هذيك. التقسيم أني ما نحبوش بكل، تعطي صغيرك ما لازم.
1: واضح أخو. جدا مشكورة جدا مدام نيدرا يعقوب أخصائية التغذية، برشا فيتامينات اليوم توسعنا فيها وحكينا عليها في الفقرة الأسبوعية معاك في كابوتشينو. توت سويت نشرة الأخبار الثانية على موجاتنا ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة اللي مازال فيها زاد جزء كبير من المتابعات والأخبار. مرحبا بكم متابعينا لزانترنوت لفيسبوكوغ على الباج أوفيسيال جوهرة FM على الفيسبوك.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد نحكي بصراحة ومن غير أقنعة، الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس.
4: جوهرة FM. Publicité.

0: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي. من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح. يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. النفط يدعو بنيويورك إلى استعادة الدول العربية روح المبادرة وتوحيد مواقفها. وترامب يعلن عن اجتماعات مرتقبة بشأن إيران. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يدعو الدول العربية إلى استعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي والعمل على إيجاد حلول سلمية ودائمة لها في كنف احترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية. مؤكدا النفطي في كلمة ألقاها خلال ترأسه بنيويورك الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول العربية في إطار رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية، يؤكد أهمية مواصلة سنة التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مستجدات القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة وفق ما ورد في بلاغ اليوم للوزارة. هذا وشدد النفطي على ضرورة تعزيز الانخراط الجماعي للدول العربية في تنفيذ القرارات والاستراتيجيات والمبادرات العربية المعتمدة وتطوير آليات عمل الكفيلة بتحويلها إلى برامج ومشاريع ملموسة، بما يمكن المجموعة العربية من التعامل مع القضايا المصيرية بفاعلية ومسؤولية. وجدد وزير شؤون الخارجية التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للسقوط بالتقادم للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريفة. كذلك شارك وزير الشؤون الخارجية بدعوة من رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في الاجتماع غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي وصناع القرار، وخصص للتباحث بشأن أفاق التعاون الدولي في ظل التحولات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم. وأكد النفطي وفق بلاغ أصدرته الوزارة أهمية ترجمة الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة، لا سيما من خلال توفير موارد التمويل الضرورية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مبرزا أولوية أصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير آليات تمويل مبتكرة لفائدة الدول النامية. كذلك دعا وزير الخارجية لضرورة الحفاظ على مساحات التعاون العملي رغم الانقسامات الجيوسياسية، خاصة في مجالات المناخ والأمن الغذائي والطاقي والصحة والهجرة وحوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية إشراك الدول النامية في صياغة قواعد الحوكمة التكنولوجية. واعتبر أن مواجهة هذه التحديات تقتضي اعتماد مقاربة تجعل العمل متعدد الأطراف أكثر مصداقية وشمولا وتوازنا ونجاعة، وذلك من خلال احترام سيادة الدول ومقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع ضرورة مباشرة إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف وتعزيز تمثيلية دول الجنوب وأعلاء صوتها عند صياغة القرارات والقواعد الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن اجتماعات سيعقدها بشأن إيران، مؤكدا أن طهران لن تحصل مجددا على أسلحة نووية، لافتا إلى أن بعضا من وسائل الإعلام الأمريكية تنشر أخبارا مضللة بشأن الحرب، وهو ما دفعه لمنع صحفيها من دخول البيت الأبيض. من جهته جدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التأكيد أن إدارة ترامب تسعى لضمان أن لا تمتلك إيران أي موارد أو بنية تحتية تسمح بإعادة بناء برنامجها النووي، مشيرا إلى أن إيران لن تستطيع صنع سلاح نووي في المدى القريب بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية، مضيفا أن هدف الرئيس ترامب هو منع طهران من إعادة بناء برنامجها خلال السنوات المقبلة. وزارة حقوق الإنسان تتهم جماعة الحوثي باستهداف سوق شعبي أمام مجمع باب المندبة التجاري بمحافظة لحج، وجاء في بيان الوزارة بعد يوم من تبادل الاتهامات بين الطرفين، إذ اتهمت وسائل أعلام تابعة لجماعة الحوثي الطيران المساندة للقوات الحكومية بتنفيذ القصف. في المقابل قالت وزارة حقوق الإنسان في اليمن إن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت لحظة سقوط الصاروخين، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية المتعلقة بتوقيت إطلاقهما ومسارهما تشير إلى أنهما أطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بمحافظة أب. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم أن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت 297 طائرة مسيرة أوكرانية في عدة مناطق روسية خلال الليل، فيما قالت السلطات الأوكرانية إن 5 أشخاص قتلوا بهجمات روسية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. عجيل إنرجي قدملكم إنفو سبور.
3: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
5: نهار وثمانية دقائق، مرحبا في أنفو سبور. نبدأ بالترجي الرياضي التونسي. ملف المدرب الروماني للإسبيرانس ريجا كامف مازال متواصل. ريجا كامف تخلف اليوم على صباحا موعد انطلاق رحلة الترجي الرياضي التونسي نحو عين دراهم للقيام بالتربص اللي باش يقعد أسبوع، ورغم أنه ريجا كامف كان أشرف البارح على الحصة التدريبية للفريق، اليوم غاب عن التحول لعين دراهم معه كامل الستاف اللي جاء معه، دونك باش تكون الوجهة القادمة ليهم استواء بوخارست والكار نتاع الترجي الرياضي التونسي حاليا في اتجاه الى مدينه عين دراهم للدخول في تربص. المدير الفني البلجيكي جويل كاري التحق بالمجموعه موجود مع الاسبيرانس في الكار في تحول عين دراهم للاشراف على التدريبات مؤقتا الى حين التعاقد مع مدرب جديد ومفاوضات من الترجي الرياضي التونسي مع المدرب الاسباني بابلو فرانكو اللي هو بطل الدوري المغربي في الموسم الفارط مع المغرب الفاسي، يبقى موضوع للمتابعه. وبالنسبه لريجا كامب نذكروا انه مالك استوى بوخارست اللي هو جي جي بيكالي قال انه باش يخلص الشرط الجزائي لريجا كامف اللي باش يكون 150 الف اورو. المهاجم النيجيري كينغسلي ايدو بشر التمارين البارح مع النجم الرياضي الساحلي بعد ما صح في اخر نهار في الميركاتو. ايدو 30 سنه لعب سابقا في جيتواي في نيجيريا ثم لوبي ستارز كيف كيف في نيجيريا، يعرف جيدا البطوله التونسيه، لعب في السي اس اس في مره اولى ثم نجف العراقي العروبه، بعد رجع البطوله التونس من بوابه الترجي الرياضي التونسي ثم العربي الكويتي ثم كيف كيف رجع في مره ثالثه لبطوله تونس من بوابه النادي الافريقي ثم وفاق ستيف ثم المصري البورسعيدي الرمثا العراقي وعودة جديدة لتونس من بوابة النجم الساحلي. نحكيه على المنتخب الوطني التونسي اللي باش يجري اليوم حصته التدريبيه الثانيه استعدادا لمواجهه المنتخب الاوغندي، مقابله اللي تتلعب بعد غدوه انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيرات في اطار الجوله الاولى من تصفيات كان 2027. البارح الحصه التدريبيه كان حضر فيها كل من عيسى العيدوني، محمد النصراوي، معتز النفاتي، صبري بن حسن، فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، سيف الله الطيف، ادم عروس، علي معلول، ايمن دحمان، خليل العياري، محمد امين بن حميده، منتصر الطالبي، الصادق قديده، و اللومي، والبقيه وصلوا زاد بعض الملاعبيه في الليل. منتظر اليوم وصول كل من الثنائي سيباستيان تونيكتي والياس العاشوري في انتظار انه يلتحقوا بقيه المجموعه قبل مباراه اوغندا لبرمجه بعد غدوه. بالنسبه للحصه التدريبيه نتاع اليوم برمجه انطلاقا من 7 نتاع العشيه في الملعب الفرعي بيرتس. مادام حكينا على المنتخب نذكر التكيات نتاع مباراه اوغندا موجوده عبر تسكرتي بوينت بدايه من اللحظات هذه نص النهار بدات التكيات في جيشيه استاد المنزه غدوه وبعد غدوه من 9 نتاع الصباح حتى 5 نتاع العشيه. هذا بالنسبه للمنتخب الاول. بالنسبه للمنتخب اقل من 23 سنه بدوره بدات تحضيرات لتصفيات الكان وزوز مواجهات المنتظره ضد البنين. نذكروا منتخب اقل من 23 سنه بقياده المدرب انيس بوجل. في بطولة إفريقيا للأمم اللي دور في تونس منتخبنا الوطني التونسي بعد فوزه على رواندا البارح في اللانكار وتأهله للمربع الذهبي باش يلعب ضد المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي. مقابلة تتلعب غدوة انطلاقا من 6 متر عشية في قصر الرياضة بالمنزه. بالنسبة للنصف النهائي الثاني باش يجمع المنتخب الجزائري بمنتخب الكاميرون. كل توفيق لمنتخبنا اللي نذكر المنتخب اللي باش يتوج ببطولة إفريقيا باش يمشي ديريكتومون إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 والثلاثي الأولانيين باش يمشيو إلى بطولة العالم 2027. بعد إصابة فالفيردي نجم ريال مدريد في مباراة الدربي ضد الأتليتيكو في الجولة السابعة في الماتش اللي خسروا فريقه هدفين مقابل هدف والريال كان أعلن على طبيعة الإصابة اللي هي على مستوى الكاحل في الساق اليسرى. رسميا مدة الغياب المتوقع حسب تقارير صحفية فإنها توصل لثمانية أسابيع. سبور خدمها لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيم بوينت وأذن على طاجم متاعنا سبور جوهرة فيم. شاهي طيبة في لمن
1: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
3: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
6: وتوصل كلمتك
7: احنا نتبسم متاعنا راهو جوهره فاهم نحكيو كان جوهره نحكيو لحد
6: عندك راي
7: ربي محمد حسون
6: ما تخليهاش في قلبك
7: مش حرام عليكم.
6: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف
7: جوهره فاهم راني ديما نتبع فيكم جوهره وصلوا لي صوتي
6: احكي عبر وخلي صوتك حاضر
8: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
6: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك
7: راهو الواحد فيه هبل.

0: بلدي.
1: أنا بيلوت واليوم بشنزكم لليابان. ذوق ماما، هذا أول كاتو نعمله في الباتيسري متاعي.
2: اليوم نشوفهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معهم.
3: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيله اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
4: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
0: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: جوهر اف ام الدنيا وفيها.
1: رجعنا لكم في كابوتشينو، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. صحه فطوركم للناس اللي خذوا فطورهم بيان سور، ان شاء الله تعديوا معنا وقيت مزيان، ثنيه زينه زاد اللي يسمعوا فينا في الطريق. لقيت هذايا وقت حركيه كبيره برشا في الطرقات التونسيه، وبالمناسبه حابين نقدموا معلومه، اما معلومه فيها برشا تفاصيل، وهذه مهمتنا الحقيقه كي نقول لكم اقراوا بالكدا الاخبار واقراوا بالكدا التفاصيل. بين البارح واليوم انتشر الخبر الحقيقه وهو مهم جدا ويجلب الاهتمام في علاقه ب فتح مناظرة خارجية لانتداب إطارات بعنوان سنة 2026، تعتزم ولا تنظم الوكالة التونسية للتعاون الفني المعروفة باللاتي سي تي لسد حاجياتها من الكفاءات في عدد هام من الاختصاصات. الحقيقة عديد الاختصاصات المطلوبة كما متصرف اختصاص إنجليزية، كما الأعمال، كما العلاقات الدولية، كما زاد التصرف، المحاسبة، المالية، المتحصلين على شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية في نظام أمد اختصاص ولا خطة متصرف اختصاص موارد بشرية، وفما الحقيقة برشا اختصاصات واللي بوست فاكون هما برشا في الكونكور هذية. احنا نشجعوا بيان سور، وكل ما فما معلومة صحيحة هكا نجموا نحلوا باب الأمل للناس اللي تلوش في فرصة ثانية، اللي تلوش في فرصة مهنية في أحياتها. نقول لكم شاركوا في الكونكور هذوما، أما على شرط راه لازم تتوفر فيكم كل الشروط المطلوبة. ومن الشروط المطلوبة واللي بتاتخ ما منتبهولهاش البعض من الانترنت واللي فيسبوكور، هنو الكونكور هذايا يعطي الأولوية لمن طالت بطالتهم، للناس اللي عندهم أكثر من 10 سنين بطالة. دونك الشرط هذايا راهو موجود ومنصوص عليه في البلاغ الرسمي اللي نشرته الوكالة التونسية للتعاون الفني في علاقة بالمناظرة الخارجية هذه. وكي نقولوا مناظرة خارجية يعني مفتوحة أمام الجميع اللي تتوفر فيهم الشروط ومتحصلين على الاختصاصات هذه. دونك ترجعوا تقرأوا الوثائق الرسمية اللي نشرتها الوكالة، وترجعوا للموقع concours@atct.tn، وبطبيعة عندكم أجل 30 يوم لتقديم مطالب الترشح متاعكم بصفة إلكترونية، وتقعدوا اتبعوا بيان سور لي بروسيدور، على خاطر بعد القبول الأولي فما وثائق أخرى باش تقدموها في اختبارات شفاهية وغيره. دونك إن شاء الله بالتوفيق للجميع. لكن هذه المعطى ممكن اللي كما قلت لكم غاب على عدد كبير من الناس المهتمة، فإنه الأولوية في الكونكور هذه لمن طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات، ويلزم فيها ورقة كتابي أو مطلب كتابي يثبت اللي أنت من أصحاب الشهادة العليا لمن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات. نعاود نذكركم بالموقع الخاطب شرقوا فيه كل التفاصيل www.concours.atct.tn، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكلها.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

بحاربها رجعت الفرحة بحياتي.

0: مع البني ام نواصلوا متابعتنا ديما في كابوتشينو في اجواء تري سبيسيال الحقيقه في متابعه لنسق العوده المدرسيه. مازال الحديث مطروح ومازال قائم الذات. اليوم ديجا 22 سبتمبر دونك ما بعدناش برشا ومازالت عديد الاشكاليات تعترض المواطنين وتعترض التلامذه تحديدا. واليوم تطورت الحقيقه الاوضاع في المنطقه ما بين هبيره واولاد الشامخ من ولايه المهديه والاولياء والتلاميذ احتجوا. شنو هي الاسباب؟ ضيفنا توتسويت اللي هو سي ابراهيم الهيني احد الاولياء المحتجين باش يعطينا اكثر تفاصيل. مرحبا بك سي ابراهيم.
1: بيك عايش.
0: مرحبا يا سيدي. دونك خلينا ساعه نبداو بالنقطه الاولى. الاشكال هذايا في علاقه بالنقل المدرسي يشمل قديش من تلميذ تقريبا؟
1: اكثر من 150 تلميذ. 150 تلميذ ديجا هذوما يقراوا من عام اول بخلاف التحذيري اللي داخلين السنه.
0: باهي خلينا نقولوا احنا 150 تلميذ لليوم ما التحقوش بمقاعد الدراسه والسبب هو غياب النقل. يقول قايل بين هبيره واولاد الشامخ نورمالمون الخطوط النقل العمومي تكون متوفره وتكون موجوده، لكن انتم يظهر لي عندكم خصوصيه. شنو هي الخصوصيه هذه؟
1: النقل المدرسي نورمالمون متوفر عندنا هو، اما الاشكاليه في السائق نتاع الحافله اللي كونه السائق من وزاره النقل والحافله تتبع وزاره التربيه.
0: بالضبط.
1: وزاره التربيه ما تحبش، معناها ما تحبش تتكلف بالمعلومه نتاع السائق نتاع الحافله.
0: دونك وزاره التربيه ما تحبش تاخو على عاتقها الشارج نتاع سائق الحافله كانتداب رسمي، لكن وزاره التربيه حاولت انها تلقى حل من خلال توفير اربع حافلات للخط هذايا تحديدا على خاطر الخطوط نتاع شركه النقل بالساحل ما توصلوش هكا.
1: باهي
0: انتم الاولياء اليوم لقيتوا روحكم مضطرين انكم تقطعوا الطريق، انكم تشعلوا النار في الطريق، يعني كيفاش؟
1: احنا عملنا احتجاجات سلميه لا اكثر، لا عندنا باش، معناها ماناش باش نوصلوا باش نكثروا ولا باش نفسدوا ولا.
0: لا ما تهمنيش احنا بهذا. ليه؟
1: احتجاجات سلميه اللي علاش؟ معناها فما تقريب اكثر من اسبوع والعوده المدرسيه صارت وما جانا حتى حد، لا عمده لا معتمد ولا والي، ما فماش، ما لقينا الا شكون نلتجئوا.
0: سامحني سي ابراهيم، انتم الاشكال هذايا متعايشين معاه؟ يعني كما نقولوا من عام ناول، معناها من عام ناول عايشين الوضع هذايا انه عندكم حافلات مخصصتهم وزاره التربيه للنقل المدرسي، لكن ما فماش شوفور ولا جديد؟ كان عام سنه صار
1: نقل المدرسة صغيرات عندهم عامين يقراوا ويمشيوا ويجوا عادي، فهمتني؟ الحافلة موجودة برسك يوميا.
0: اي
1: ما راعنا السنة، فهمتني؟ ما حبوش،
0: قالوا لكم الكار موجودة ما فماش شوفير هكا.
1: اي والشوفير ما فماش.
0: به شنو الحل اللي توصلتوا له اليوم بما انه كنتوا في تواصل مع السلطات الجهويه وكانوا حاضرين معاكم وعطاكم ممكن مجموعه من التطمينات؟ شنو الحل اللي لقاو؟
1: ان شاء الله تواصل معنا السيد المعتمد اليوم، وعنده اجتماع في ولايه المهديه وطمنا ان شاء الله بحول الله في ظرف النهارين هذوما مش يشوفونا اقل شيء حل مبدئي نبداو به، اللي كونه معناه مش وفرونا حافلة معناه تهزلنا الوليدات كحل مبدئي حتى لين يحضر الشوفير.
0: واليوم ال 150 تلميذ التحقوا بمقاعد الدراسة نتاعهم؟
1: لا لا لا
0: اليوم ما مشاوش. دونك ان شاء الله غدوة يدخل حيز التطبيق معناها؟
1: ان شاء الله نورمالمون اذا كان معناه غدوة جينا الحافلة وطمنا. قال بحول الله غدوة الصباح تكون الحافلة موجودة. احنا ماذا بينا صغيراتنا يمشيوا يقراوا، فهمتني؟ صغيرات في العمر نتاع الزهور نتاعهم، فهمتني؟
0: اكيد
1: احنا ماذا بينا ما نلتجئوش الحلول اخرى. صدقني برشا اولياء على اعصابهم وحبوا معناها يشاريوا النسق التصاعدي، لكن احنا متفاهمين الوضعيه هذه بحكم قرينا وفاهمين الوضعية
0: وصبرنا على برشا تفاصيل وعلى برشا وضعيات. تقول أنت يا سي إبراهيم
1: ماذا بينا ما نلتجئوش للحلول هذه.
0: يا سيدي احنا نبقاو على تواصل سي إبراهيم من الغدوة باش نشوفوا الإشكال هذايا تحل ولا لا، خصوصا مع كار 8 كما نقولوا اللي باش توصل الصغيرات لمؤسساتهم التربوية. خليني نرجع بكم لأصل الموضوع وأصل المداخلة مستمعينا في علاش هكا اليوم حابين نطرحوا الاحتجاجات اللي صارت اليوم في أولاد الشامخ، وخليني نقول في علاقة بالنقل المدرسي اللي موجود موجود بين هبيرة وولاد الشامخ من ولاية المهدية. الاحتجاجات صارت اليوم على خلفية عدم وجود سائق حافلة للتلاميذ لنقلهم. مع العلم اللي احنا كنا في اتصال مباشر بمندوب التربية بالمهدية سي محمد علي بيوض اللي أكدنا انه النقل المدرسي موجود. شو معناها؟ معناها الكيران موجودين اللي هم تابعين وزارة التربية، 4 حافلات خصصت من عند وزارة

0: انتداب وإلا لا. السائق باش يكون من وزارة النقل والحافلة من وزارة التربية. في هذا الكل اللي يهمنا هو مصلحة التلميذ ومصلحة الأسرة التونسية إنهم يلتحقوا بمقاعد الدراسة متاعهم ويباشروا كما نقولوا بصفة عادية ومسترسلة. خليكم معنا، مشوارنا مازال متواصل في كابوتشينو توت سويت مع الدكتور رياض مرابط. الثقة في الوثيقة، ونرجع ديما للأحداث التاريخية والتاريخ المنقول كتابيا بطبيعة في علاقة بتاريخ بلادنا. اليوم موضوع جديد يحكي على التقرير فرنسي سري في علاقة بوحدة من المدارس القرآنية اللي كانت موجودة في وقت من الأوقات في مدينة قصر هلال من ولاية المستيرة.
1: الثقة في الوثيقة.
2: مرحبا سناء، مرحبا أوفياء جورة أفهم في كل مكان. البارح سناء كنا تحدثنا على ظاهرة الوقف على المؤسسات التربية وكيفاش النخب التونسية قامت بدور كبير تاريخيا بدعم المؤسسات التربوية في وقت الاحتلال الفرنساوي. تواصلت الظاهرة هذه، بل بالعكس خذت منحة وطني، منحة عنده طابع سياسي، وهذاك اللي خلى السلطات الفرنسوية تنتبه لهالمسألة هذه وتدخل في نوع من المنافسة. من الوثائق الطريفة في هالموضوع هذا هو وثيقة سرية موجهة إلى الكاتب العام للحكومة، وموجهة أيضا في نفس الوقت لإدارة التعليم العمومي، وصادرة هالوثيقة دي عن مكتب الاستخبارات بجهة القروان. جهة القروان وقتها مكتب الاستخبارات متاع جهة القروان في الحقيقة يعني يخدم على كامل الوسط متاع البلاد التونسية. وثيقة بالفرنسوية نقرأها بسرعة، كنتهبوا بالفرنسوية لتقول الوثيقة دي: L'action de l'école française de قصر هلال qui compte 150 élèves seulement contre 600 à l'école coranique doit être renforcée. نقطتين: L'utilisation d'une cantine scolaire à l'école française qui servirait le repas du midi aux élèves indigents aurait d'heureux résultats. يعني يقول خدمة أو عمل مدرسة فرنسية بقصر هلال اللي فيها 150 تلميذ مقابل 600 كاملين في المدرسة القرآنية يستوجب الدعم. كيفاش الدعم؟ بإحداث مطعم مدرسي كونتينا تقدم وجبة فطور لفئة التلاميذ المعوزين، ويقول هذا ستكون له نتائج سعيدة، أو مسميها أغو رزلتا، معناها نتائج سعيدة بالنسبة للتعليم الفرنسي. شوفوا هنا أولا الساعة المدرسة اللي يحكي عليها هي مدرسة الحاج علي صوت في قصر هلال اللي تأسست عام 1929، ونص هذا صادرنا 5 ديسمبر عام 1939. لهم في 10 سنوات فقط المدرسة الأهلية اللي أسسها الحاج علي صوة بعد 20 سنة من تأسيس المكتب العربي الفرنسي المدرسة الفرنسوية في قصر هلال، ولا فيه عدد من التلاميذ 4 مرات قد المدرسة الفرنسوية، وهذا خلى فرنسا والأجهزة الاستخباراتية الفرنسوية، لأن النص ذا جاي مع الاستخبارات العسكرية، تولي للموضوع ذا أهمية قصوى وتقترح في الحلول كيفاش إنه المدرسة الفرنسوية تكون قادرة على منافسة المدرسة الأهلية اللي أسسها الحاج علي صوة. للتذكير، الحاج علي سوى هو رجل إسلامي يتيم من أبناء قصر هلال من مواليد 1870، توفى في 31 أكتوبر عام 1953، ونجح انطلاقا من بداية ضعيفة كأجير، لكن نجح في التجارة وفي تكوين ثروة كبيرة، وقام بأعمال خيرية عديدة حتى خارج قصر هلال في جابس وفي بنزرت وفي غيرها. ومن أهم أعماله المشهود بها هو أنه إنشاء مدرسة قصر هلال، مدرسة الهلال الشهيرة. إلى اللقاء.
0: مدرسة الهلال، فوالا هي موضوع حديثنا اليوم في الثقة في الوثيقة. شكرا لك دكتور رياض مرابط، يعطيك الصحة سيدي على الرحلة هذية. دونك احنا معاك نوصلوا لختام موعدنا اليوم من كابوتشينو. شكرا لكم زيدا مستمعينا ومتابعينا اللي تبعتونا من العشرة حتى التوا. عديد الأخبار كانت موجودة طيلة ثلاثة سوايع من زمان، تنجموا ترجعوا لها باللي كومنتير نتاعكم، لي رياكسيون والبارتاج، وهيك موجودة كلها بيان سور على صفحتنا الرسمية جوهرة اف ام على الفيسبوك. التحية توصلكم زيدا من عندي كيب الكل سعاد، رفقتنا في التنسيق العام نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، يعطيكم الصحة. وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم. شهية طيبة لكم الكل ومتابعة طيبة لمختلف برامجنا. ملتقانا بحول الله غدوة في نفس التوقيت على نفس الفريكونس في كابوتشينو على جوهرة فم. باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. كشف منذر فلاح المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية ورئيس لجنة تنظيم الدورة 11 منها عن أبرز ملامح هذه الدورة الجديدة من المهرجان، مؤكدا أنها ستحمل عددا من التجارب الجديدة، منها برمجة أيام قرطاج الموسيقية في عدد من الوحدات السجنية.
4: على الموسيقى كيفاش ماهيش موجوده في السجون، وقلنا في الليديسيون هذه اول بادره باش نعملوها في المهرجان هي ان نقدموا للسجون. دونك اول كونفرسيون صحت هي كانت مع الهيئه العليا للسجون والاسلاح، باش يكونوا حاضرين في 4 سجون، وباش يكون حاضر معنا مركز اسلاح واحد اللي هو مركز الاسلاح فتيات في المغيره، باش يكونوا حاضرين في مدينه الثقافه هم باش يقدموا عرض، وال4 سجون الاخرين احنا اللي باش نمشيوهم باش نعمل لهم برمجه خاصه في وسط السجون. اخترنا بنزرت، نابل، مساعدين، وصفيقس، حاولنا ننوعوا شويه، فما حبوسات فيهم رجال كها، فما حبوسات فيهم رجال ونساء، مهم ياسر انه يكون الحضور ميكس، وهذه الحاجه يظهر لي اوكي تخفف على الساجين، يمكن تفرهدوا هكايا في معناتها لسباس دونيغ ساعه من زمان السيد يتفرهد، ولكن انا اهم من هذا اللي هو الساجين هذاك يمكن يكتشف حاجه فنيه فيه، فما حاجه مهمه ياسر على السجون باش تصير في الاوفرتير، وزاد باش نكونوا حاضرين قبل المهرجان باش نعملوا دوره تكوينيه في سجن برج الرومي، وين باش نكونوا عباد هما يحبوا يشاركوا في الميزون بلاس تكنيك، وباش يشاركوا فعلا في الميزون بلاس تكنيك نتاع السبكتاكل اللي باش يصير في برج الروم.
3: تستعد تونس لتقديم برامج المتابعة والمراقبة الصحية لمنتجات تربية الأحياء المائية الذي تم وضعه مسبقا على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك في إطار الاستعداد للمهمة المرتقبة على المستويات الصحية والفنية التي سيؤديها خبراء المكتب الغذائي والبيطري التابع للاتحاد الأوروبي أواف إلى تونس خلال شهر نوفمبر القادم. وقد عقدت في هذا الصدد جلسة عمل جمعت أمس المدير العام للمجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري بعدد من ممثلي المؤسسات الناشطة في قطاع تربية الأحياء المائية لمتابعة الاستعدادات لهذه الزيارة المرتقبة وفق بلاغ المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري. دوليا، قال وزير العدل التركي أكين غورليك إن طالبا فتح النار أمام مدرسة ثانوية في إقليم مانيسا غرب البلاد في وقت مبكر هذا اليوم، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 11 طالبا آخرين، الثاني منهم في حالة حرجة، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على المهاجم، كما تم احتجاز والدته ووالده وجده مالك السلاح المستخدم في هذا الهجوم. قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن الزعيم كيم جون أون أشرف على اختبار ناجح لسلاح جديد، مؤكدا أن التجربة تعكس التقدم المتواصل في القدرات العسكرية لكوريا الشمالية. قالت وسائل أعلام ليتوانية إن البرلمان الليتواني وافق اليوم على تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية وإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضي البلاد. بدوره أكد الرئيس الليتواني أن الدفعة الجديدة من القوات الأمريكية في طريقها بالفعل إلى ليتوانيا، مشددا على أن الوجود العسكري الأمريكي في ليتوانيا يشكل ركيزة لا غنى عنها لقدرات بلاده على الردع والدفاع الجماعي. موجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
5: تسعة نهار 3 8 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها، برعاية

السنة. تعدل مخيار، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى ليزوفر. طور عالك.

0: ثمانية دقائق بعد المذي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا. مشهد جديد وحلقة جديدة متواصلين فيها معكم من توا حتى لثلاثة بتاع العشية يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026. الحلقة فيها الكثير من المواضيع. موضوعنا الأبرز في النقاش بعد أخبار الرياضة الساعتين هذا الموضوع.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد نحكي بصراحة ومن غير أقنعة، الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: هذا موضوعنا، هل الخيانة غلطة تغفر أو لا تغتفر؟ غلطة تنجم تسامح عليها؟ وكي نحكيو على الخيانة نحكيوش كان على خيانة زوجية، نحكيوش كان على خيانة الحب، نحكيو على خيانة الصديق، نحكيو على خيانة المؤتمن، نحكيو على خيانة سر. ساعة ساعة واحد يجي يخبي عندك سر وانت تمشي تخون السر هذاك. ساعات خيانة ناس تخبي عندك حويجة، نجم يكون ذهب، نجم يكون فلوس، نجم كذا، وتعمل هكا تغمك دنيتك وكذا. انتم تسامحوا الغلطة هذه وغلطة تغتفر وإلا جرح لا يندمل؟ الكلمة ليكم على 73 275 800 وإلى 36 300 ألف. اليوم في فقراتنا وفي ساعتنا الأولى نبدأ ب في قلب الجهات، واليوم ماشيين إلى ولاية القيروان عاصمة الأغالبة اللي تغرق في التلوث والوضع البيئي المتردي، إلى جانب وضع صحي الحقيقة على المحك. والتفاصيل مع الناشط بالمجتمع المدني نزار خليف إن شاء الله بعد لحظات. من يتحمل مسؤولية مآل عاصمة الأغالبة، عاصمة التاريخ، العاصمة الكبيرة هذه؟ وضعيتها اليوم الحقيقة صعبة، وصعبة جدا في قلب الجهات ماشيين إلى القيروان، والتفاصيل بعد لحظات. أيضا اليوم مشيوا إلى حقك علينا في منطقة الجبو بالقلعة الكبيرة، نلقاو مجموعة من الأهالي يحتجوا على النقل العمومي والنقل خاصة المدرسي. قولك صغيراتنا سينقطعون على الدراسة والسبب هو مفهمش كار، كل يوم تاكسيات امبوسيبل. معناتها مع الوضع اللي اليوم موجود عليه، الوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية، قالك ساعة نحاولوا نتلموا ثلاثة أربعة باش ناخذوا تاكسي نحطوا صغيراتنا في حجوراتنا. إيه هذه مرة، اثنين ثلاثة، هذا عام كامل من الجوان. أين النقل المدرسي؟ وين هي الكار اللي تهز صغيراتنا للمدرسة؟ وبعد شوية إن شاء الله مجموعة من الأولياء باش يكونوا معانا أيضا في حقك علينا. وفي جزء ثاني نحكيه على مبلغ عن شبهة الفساد، هو الحقيقة موظف بوزارة الفلاحة في ولاية المنسير، يقول إنه السيد هدايا جاي يعمل هو معناتها التاش متاعه وتسمح له بإنه ربما يبحث ويلوج. فاكتشف انه المنحه اللي تمشي للفلاح باش يعملوا البيوت المكيفه ويسموها منحه البلاستيك، البلاستيك اللي يعطيوه باش يعملوا، اكتشف انها مشات لناس موتى، القائمه فيها ناس موتى، اكتشف انها مشات لناس ما فماش، اكتشف انه مشات لناس لا هي فلاحها ولا حد شيء، والفلاح ما تجيهش المنحه. فاكتشف شبهه فساد في الموضوع وبلغ الموضوع الى الاطراف المعنيه، بلغ للرئاسة، الرئاسة حل التحقيق، عايتوا له النيابة العمومية بدأت تخدم على روحها، ما الأول مشى على أساس عطى المعطيات، كي عايتوا له مشى هز معطيات أخرى وتقدم بها فأصبح شاهدا. وقت اللي ولا شاهد تكتب اسمه في المحضر، وصل للمشتكى به وهو في عروفاته كالقوة شاكي بعرفه وشاكي بالمندوبية، عملوا هكا وعملوا له نقلة تعسفية من البلاصة اللي هو فيها إلى مكان آخر، ولقى روحه قدام وضعية هرسلة كبيرة رغم التظلم، رغم قرار رئاسة الجمهورية برفع العقوبة، ولكن لليوم يعاني في نفس الموضوع. والتفاصيل إن شاء الله مع مبلغ الفساد، وشوفوا إذا كان يحب يذكر اسمه بعد وإلى لا، بكل تفاصيلها إن شاء الله في حقك علينا. وفي نفس الإطار تواصلنا مع مندوبية الفلاحة بالمنسير والحقيقة كان متعاون جدا السيد المندوب. والله تفاجأت إلى حد أني تفاجأت، لأنه في المدة الأخرانية مش أخبي عليكم معناتها التعاون مع الإعلاميين ولا صعيب، ولكن مندوب الفلاحة بالمنستير تعاون واتصل بيا، ورغم الأول ما تحصلش عليه هو رجع بالتليفون ونسقنا مع بعضنا وطلب الإجراءات القانونية أنه نبعثوا له رسالة ومطلب رسمي من الإذاعة، وبعثنا له بريميل وننتظر منه طبعا باش يتواصل مع الوزارة، ننتظر منه أنه كان نجم يكون موجود معنا اليوم وإلا في إطار حق الرد يرد على كل ما قد يأتي من ادعاءات وتهم وجهها ما يقولوا بعد لحظات إن شاء الله كما قلت مبلغ عن شبهة الفساد. هذا في حقك علينا، وهذا اللي عنا في الساعة الأولى إلى جانب أصواتكم اللي مسجلينها على 29100 وإلا 73-24-3000. اليوم الفريق كامل موجود، يتغير المخرج، المخرجة سمية صغير مشيت وجيت المخرجة جيهان رحومة، أهلا وسهلا جيهان مرحبا، سلموا على سمية أيضا اللي كانت في البرودكسيون في الإنتاج، سينو جيهان قليلة في الإخراج الرقمي والبث التلفزي، جيهان نرجس قليلة كاو ماني جهرتني جيهان إيش بس نعمل، نرجس قليلة في الإخراج الرقمي والبث التلفزي، وطبعا سعاد العدويني وجمال بقديدة في غرفة العمليات في انتظار تليفوناتكم، أهلا وسهلا مرحبا. هذه المشهد، وغنية نبدأ بها حلقة اليوم المشهد من توحد للثلاثة.

0: نرجع معكم في المشهد. أهلا وسهلا مرحبا، ديما البرنامج على ذمتكم وعلى ذمة أصواتكم، نقدكم وملاحظاتكم وأيضا مقترحاتكم. 29 100 100 وإلا 73 24 3000، وهذا اللي جاي من عندكم حلقة اليوم.
1: المشهد المشهد على ذمتكم، المشهد المشهد على ذمتكم.
2: عسلامة زورف ام بربي، ثم مستمعة نقدة الإعلامي زهير رجيس على خاطر يشكر في الناس تبع فيه. أنا نحب نقول حاجة بكل احترام، علاش تستغربوا كيف إعلامي يشكر الناس اللي تساندوا وتثمن خدمته؟ كلمة الشكر ما تنقصش من كلمة الإعلامي، راهو بالعكس تعكس أخلاقه وتقديره للناس. والإعلامي في النهاية إنسان، ومن الطبيعي يفرح بالكلمة الطيبة ويرد عليها بكلمة ما أطيب زادة. وإذا الناس تحب البرنامج وتعبر على هذا، علاش ما نقولوش الحمد لله؟ ثم تواصل ومحبة بين الإعلامي وجمهوره، الشكر عمره ما كان عيب. والجميل أنك تلقى الإنسان اللي يعرف قيمة الناس اللي تقدروا اللي تقدر مجهوده. وشكرا جورا.
3: مرحبا بيك ولدي زهير، نورت الإذاعة. الموضوع اليوم أنا نقول لك، المواطن هو أول واحد اللي غلط يلوح لأوساخ، دونك هو اللي يسد فك اللي كاناليزاسيون كل، ومن بعد تجي على دور البلديات. هذا كش النجم نقول لك، الله يهدينا على بعضنا ولدي.
4: مرحبا بزهير الجيش، العودة متاعه ميمونة إن شاء الله. نحب نعقب على الموضوع متاع القنوات ومتاع الفيضانات الماء. زادة احنا يزمنا ننتبه شوية يا زهير الجيش، ترش يشتوى اللي عنده قدام داره، يسيق يجي قدام الجمة ويحط له صخ الطبيعة باش تتعبى. يكذب عليك، سمحني في الكلمة، للمواطنين كل اللي يقول لك ما نخليش الزبلة باب الدار، مستحيل. باهي عندك مرمى لمها، عندك وسخ لمه، قنوات قداش باش تقبل، قداش باش هكا يصرحوا. والله يا زهير الزيز زاد حتى احنا يلزمنا نفيقوا، يلزمنا نوعيوا رواحنا. العقلية راه العقلية فينا احنا.
5: كما جورا فهم أني ولي متاع الميضة تقرأ في المعهد النموذجي بسوسة. الحق متقلقين على الأخر من الجداول الأوقات والساعات الجوفاء، وليزور كروز هذوما الصباح والعشية. مثلا اليوم الصباح بنتي ما قراتش حتى الماضي ساعتين، مشات من 8 متاع الصباح قعدت مطيشة في الليسي حتى الماضي ساعتين. وزيد الوقت الجديد هذا متاع حتى الأخر وقت الستة، بنتي الحق توصل 8 براتيك مون، توصل 8 لتر. دونك توصل من با تتعشى وتيح كاول الغدوة الصباح كالعادة. دونك وصلوا لنا صوتنا، الله يخليكم.
6: بيكم ناس كل زهرة، أني ولية التلميذ يقرأ سنة أولى ثانوي بالمعهد النموذجي بسوسة. حبيت نوصل صوتي على الجداول الكارثية الموجودة. حبيت نحكي مثلا على مولدي اللي ليامات الكل تقريبا 4 أيامات يخرج 6 فراغات فظيعة في الوسط، 3 و4 ساعات. جي نهار الجمعة مثلا نقاه يروح ماضي ساعة، ساعة مات، ساعة سبور في الوسط، بعد ساعة سبور يرجع يقرأ ساعة عربية، وبعد يكمل ساعتين فرنسي. يعني بحكم كولية أو كأستاذ تعليم ثانوي باشر معناها، ونشوف تلميذ كيفاش بشي تلميذ بعد السوايع متاع سبور والذوم الكل باش يكون يعمل مركز في ساعتين متاع فرنسي، اللي هي حاجة شبه مستحيلة. معناها مهما كان تلميذ متميز، يعني علاش نضطر نخليه نهار الجمعة والسبت يروح ماضي ساعة بعد 5 سوايع قراية، وقت اللي هو في الوسط ما نجمش يروح ولدي، وإلا برشا وأغلبية الكلام ده اللي في المعهد النموذجي ما نجموش يروحوا في الوسط. نشوف نتمنى أنهم يلقاوا حل في أقرب وقت للمشاكل هذه، خاطر مش باش تعطي نتائج باهية للتلميذ، ومش تكون كارثية على التلميذ والولي والكل من كل ناحية.
7: عسلامة جوهرة، بربي يوصلوا لنا صوتنا باسمي واسم أولياء تلامذة المعهد النموذجي بسوسة. صار السنة مش معقول جداول الأوقات من 8 إلى 6 متاع العشية، مع 4 و5 ساعات جوفاء منهم ساعتين الراحة. صغار 4 و5 سوايع في الشارع يقعدوا يأكلوا في الشارع، لا مقاعات مراجعات توفرت باش يقعدوا فيهم لا حتى شيء. خطر شرتو 6 متاع العشية صغيرات تجي من سيدي بوعلي ومن هرقلة ومن مساكن من فيضة، امتى باش يوصلوا؟ امتى باش يروحوا؟ امتى باش يقراوا؟ ويجي غدوة الصباح يخرجوا 6 متاع الصباح. ربي يوصلوا لنا صوتنا.
1: المشهد المشهد المشهد، كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي 3 مع زهير الجيس. المشهد المشهد المشهد في قلب الجهات.
0: يوميا نمشيو إلى قلب الجهات، وكل يوم نمشيو إلى جهة، واليوم نمشيو إلى ولاية القيروان أو عاصمة الغالبة، بلاد التاريخ، بلاد الآثار، بلاد الذكريات الجميلة، بلاد من المفروض أن تكون عاصمة السياحة التاريخية، لكن للأسف اليوم عاصمة الأغالبة تغرق في التلوث، وأيضا وضع بيئي متردي، وضع صحي أيضا على المحك، وبرشة تفاصيل. ينضم لنا الناشط بالمجتمع المدني نزار خليف من القيروان. نزار أهلا وسهلا، مرحبا.
8: أهلا وسهلا بك زهير، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي جوهر فام، هذا المنبر الإعلامي اللي نحن سعداء أن نكون متواجدين فيه، باعتبار أنه الحقيقة وين نحكيه في جوهر نحسه فما مصداقية وفما معناتها حرية في الخبر وفي الحوار.
0: مرحبا بك. وإحنا باش نحكي وترافقنا مجموعة من الصور جينا من القيروان، والحقيقة الصور جاتنا من أكثر من مكان، جاتنا من شوارع عادية، جاتنا من السوق الأسبوعية، جاتنا من المحلات، من العديد من الأنهج. الوضعية ما نحبش نقول كارثية، ولكن كارثية في نهاية الأمر، وضعية كارثية للوضع البيئي، وإحنا نحكيه على عاصمة الأغالبة. المشكلة في رفع الفضلات، وإلا في عقلية المواطن اللي طيش كما جاء، وإلا في شنو المشكل بالضبط؟ خلينا نبدأ بالوضع البيئي الساعة.
8: فعلا زهير، وقت الأول برنامج اسمه المشهد، والمشهد يبدو غريبا في عاصمة أنت قلت هي يفترض أنها تكون عاصمة ثقافية وسياحية بامتياز. إذن المشكل يبدأ المشكل من الإدارة، من الدولة، من الهيكل. وقت اللي في غياب مجلس بلدي زهير، وقت اللي تداولوا على كتابة عامة تاع بلدية 3 من أكتوبر اللي فات حتى التوى، وفي ظل الغياب بشكون باش تحاسب أنت؟ لأنه في الآخر كتابة عامة بلدية راهو موظف الدولة، ورؤساء المصالح تاع البلدية نفس الشيء، صار تغيير فيهم مرتين ولا ثلاثة في الفترة هذه بيتها. دونك نقولوا نحن اليوم انه ما فماش شكون تحاسب الساعة هذه الأولى. المواطن وقت اللي يجي يحاور ما فماش أن انترلوكيتور، وقت اللي فما مجالس بلدية كان فما حوار ومسائلة ومحاسبة، كان فما نقاش وحوار وتشاركية. المسألة هي مسألة التواصل قبل كل شيء. تعرف العمل البلدي زهير هو أقرب شيء المواطن هو البلدية.
0: طبعا.
8: في غياب هذا، وفي غياب الحوار، وفي غياب سياسة واضحة وسياسة ناجحة وناجعة، المواطن وقت اللي يتفاعل سلبا، وقت اللي ما تسمعوش، وقت اللي يعيط وينادي ويقول نحب النظافة، ويجي وعطونا برنامج صحيح وقولنا حلول وما يلقاش الرد الأولاني والثاني والثالث، من بعد تولي ثقافة زهير، وتولي فما رد فعل، وتولي
0: ثقافة موجودة ومطروحة نزار، وإحنا نعرفوها ناس كل. حقيقة نبدأ بروحي معناتها إنك تجي في بقعة نظيفة تحشم وحدك تقول امبوسيبل شطيش كاغت ولا نطيش، هاي نظيفة، ولكن كي تبدأ مسخة فمك العقلية متاعتي محسوب جات على الكاغت اللي باش نطيش، وين انت؟ هاي بطبيعتها واكلة بعضها، هاي
8: تطبيع مع الوضع، ولا تطبيع مع الوضع، والنوع زاد من الانتقام. خلينا نقول زهير في بعض الأنهج، نأكد لك أنه في بعض الشوارع معروفة في القروية أنه عامل النظافة يهز من هنا هم يحطوا من غادي، معناتها ولت عملية وكانها معناتها الناس تصطاد في بعضها.
0: شقلت؟
8: ولت عملية وكانوا تصطاد في بعضها زهير، معناتها
0: شو معناه يهزوا من هنا يطيشوا من غادي؟
8: أي عامل، لا شو عامل النظافة الكاميون تتعدى من هنا تنظف الشارع على طول الشارع، يجي المواطن بعدها هي بدقيقتين كذا دقائق خمسة دقائق راح يبدي يوسخ نفس البلاصه.
0: لا اله الا الله،
8: علاش قلت هي كانها اصبحت عمليه انتقاميه؟
0: بعد انا قاعد نتفرج في تصاور، قاعد نتفرج في تصاور نتاع ساشيات ونتاع زبل مطيشه ونتاع كذا، ريت المصيبه انه وقتاش نجم تصير؟ وقت اللي كان لا قدر الله تجي كميه كبيره من الامطار كما اللي قاعده تصير في المده الاخيره هذه، وهذيك كلها تمشي للبلوعات وتتسد وتمشي عاد وبرا عاد بحرنا
8: ولا تخلي ديارنا. ندور في الولايات ونمشي برشا ولايات، الحقيقه موجود بعض في بعض الولايات موجوده الاوسخ، ولكن مش بنفس الشكل اللي قاعد يصير في القروان. اللي قاعد يصير في القروان معناتها وضعية غير ما
0: هذاك، علاش انا بديت بسؤال مهم جدا، هل هي استقالة اهل المهنة عمال النظافة والبلدية من رفع هالفضلات، والا البلدية تخدم في خدمة وهذاك حد جيد والمواطن شيء ما عينوش يفهم
8: هذاك حد جيد وفما عجز على أنه البلدية تؤدي الدور بتاعها في ظل توسع الدائرة البلدية. معناتها ما تعرف أنت من 2017 تقريبا صارت عملية التوسع بتاع المجال الجغرافي البلدي وتم معناتها الاستغناء على المقاولات اللي كانت تؤدي 60-70% من دور البلدية في ظل نقص العمل تاع النظافة ونقص التجهيزات عن 6 أو 8 شاحنات تقريبا معهم 26 أو 30 خدام غير قادرين على أنهم ينفوا 47 كيلومتر مربع.
0: أي.
8: غير قادرين.
0: طيب.
8: شبه مستحيلة.
0: سوداء بعينها نزار معناتها بالحق ولات معروفة ما عادش أماكن نظيفة بقدر ما هي مصب مصب كريمون تاع زبلة.
8: أنا نقول ريتها غنيت كفون تمشي مع الحلقة راهو الواحد كي تحطوها في التابي تكون كي زبلة في بوبيلة تمشي بالضبط.
0: معناتها فما بؤر معينة ولا كل القيروان؟
8: كل القيروان قليل نقول لك كل القيروان. موطو
0: فما ناس يسمعوا فينا يقول لك هذا قاعد يهول قاعد يحكي تحكية.
8: شوف شوف الأمر هو اللي جي الناس اللي جت في المولد شافت هو راهو يوجع القلب زهير الكلمة ما نحبوش نقولوا فمش واحد يبدا فرحان وقت يحكي على بلاد وكيف هكا ما زاد من المغالاة ومن الخطا زاد ان نزينوا ونقولوا على وضع خايب برشا ونزينوا ونقولوا توا شو نحن عنا توا سنوات تقريبا 3 سنين ونحن نحاولوا نقولوا غدوه خير لكن ما فماش ما صار شيء ما فماش تقدم ما فماش تحسن الحقيقه فما فشل كبير في معالجه المساله هذه ولا بد من حلول استثنائيه لوضع استثنائي زهير.
0: طيب احنا الحقيقه حبينا المداخله جينا من قلب ولاية القيروان معاك نزار في زوز مواضيع الوضع البيئي اللي كنا نحكيه فيه ولكن ايضا الوضع الصحي على المحك المقصود.
8: الوضع الصحي كي نحكيو البيئه هي نمشيو في الصحه وقت نحكيو على البيئه زاد نحكيو على المسخ البلدي تعرف انت زهير المسخ البلدي معطل وفما زاد اشكاليه فيه وفما معناتها مشروع لاعادته ب 3.7 مليار زاد معناتها راهو المساله هذه معناتها زاد مساله معيشيه.
0: اي
8: وكي نحكيو على الوضع الصحي ما نجموش نحكيو على الانتصاب الفوضوي لانه كان نحكي لك زهير على الاسواق اللي تنتصب قدام الديار بتاع العبيد ويخليوه في الاخر البوبيله نتاعهم بالخضره وبقايا الخضر والواحد والناس مسكره بيبان بتاع الناس راهو البيئه ستانتور البيئه والصحه ستانتو هو الضجيج بتاع البياعه اللي قدام الديار واللي سكروا الباب والوسخ اللي يخليوه قدام الديار ستانتو راهو زهير كان نحكيو على هذا نحكيو على النظافه ونحكيو على الانتصاب الفوضوي للاسواق نحكيو على تحرير الرصيف في القروان معناتها مشكله كبيره نحكيو على البنيه التحتيه المهدئه معناتها من الطرقات والاملاك البلديه معناتها مشكله كبيره معناتها فمش حلول للمدينه العتيقه فما اليوم مئات معناتها القرارات بتاع الهدم وفي غياب رؤيه للمدينه العتيقه كيفاش يصير التوظيف نتاعها والاصلاحات نتاعها المنشآت الرياضية حدث ولا حرج معناتها عندنا بيسين من عام 2019 ما تصلحش والتو نكمل معناتها قاعدين في أنكور إن شاء الله يكمل قالوا قبل ما توفى 2026 وضعية الملاعب معناتها علي زواوي وحمد العواني هي وضعية سيئة جدا والمناطق الخضراء وريرون بوان ونبار البلو معناتها حكاية صعيبة برشا دونك معناتها نمشيو النقاط هذه كلها نقطة تقريبا 9 نقاط وحصر الأملاك البلدية وعدم استخلاص المعاليم البلدية معناتها من الأملاك البلدية راهو مشكل كبير نحكي عليه يا زهير.
0: الله يرحمه حسين الدماسي ديما يقول منين بابك يا سوى في الاخر لكن هو يظل الاشكال الكبير انه نحدوا الباب اللي نبداو به ونحلوا بالموضوع ونحدوا المسؤوليات في اطار كل حد يعرف حجمه ومسؤوليته ومتابعته خاصه اللي قاعد يصير.
8: شكون نطرح اثر ما شكون نناقشوا نحن شكون معني بالامر شكون المسؤول على العمل البلدي المفروض انه فما مجلس بلدي نحاوروه هكا ولا
0: في
8: غياب المجلس البلدي شكون اليوم الحاسب وشكون
0: من المفروض اليوم فما مكلف بتسيير شؤون البلديه في انتظار تصير الانتخابات او تعيين رؤساء البلديات
8: الجديده مكلف بسرعه سياسات راهو مكلف بتسيير شؤون
0: اي
8: معناتها هو مطالب باداء جهد وليس مطالب بتحقيق نتيجه هو في الاخر انتاج اداري عنده اجراءات اداريه يعمل فيها وتسيير عادي ما ينجمش يطلع سياسات، ما ينجمش ياخذ قرارات، ما ينجمش يعمل معناتها مثل نتاع عمرانيه، ما ينجمش يعمل مشاريع كبرى اصلاحيه في البلديه، ما فماش.
0: اليوم حتى تقول الحل اجى نبداو الساعة نركزوا مجلس بلدي واضح يتحمل مسؤوليته في اتخاذ القرارات وتطبيق القانون.
8: هو جست ما هو يعمل اجتهادات نبداو باش نكونوا نعطيو مال لقيصر لقيصر، فما 30 انتداب جديد صاروا عبر معناتها كونكور، وفما تجهيزات بقيمة 2 مليار دوات و400 ولا 700 للبلدية و600 للبلدية، ولكن هذم كلهم غير قادرين على انهم يعالجوا المساله، حتى كي يجيو هذوما حتى كي يبداو في اون اكزيكيسيون ما همش موجود، معناتها ما همش ممكن تحل يلزم حلول اخرى، هي معناتها ربما يمشيوا للمساهمه نتاع المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسات الاقتصاديه اللي موجوده في الجهه، ربما نرجعوا لبعض المؤسسات الشركات نتاع المقاولات باش تقوم بدور في بعض المناطق، لابد ان نلقاو حلول كيف هكا زهير، سينو الوضع لن يتغير بشكل معناتها اللي نأمله.
0: واضح. نزار خليفه الناشط بالمجتمع المدني من ولايه القيروان، نحب نقدم لك كل الشكر، ويبقى حق الرد مكفول طبعا الى المكلفين بشؤون البلديه. شكرا لك سيدي، بارك الله فيك، حق الرد مكفول للناس اللي ترى فما امكانيه الرد ربما على تصريحات هذا ذهابنا الى الجهات. انتم ايضا كناشطين بالمجتمع المدني مدونين تنجموا تكونوا ضيوفنا في فقره سميناها في قلب الجهات، تحكيوا لنا وتبعثوا لنا فيديوهات، تنجموا تبعثوا الفيديوهات على 00216 48 155 ألف. واتساب هذا واتساب موجود على ذمتكم، 48 155 ألف. شو معناها؟ معناتها 48 155 000. بالنسبة للمواطنين بالخارج تبعتوا على 00216 وتزيدوا نفس الرقم 48 155 ألف. دير فما برشا ميساجات، تو دخلت على البوات نلقى برشا ميساجات تحكي على مشاكل مختلفة، وبرشا مواطنين قاعدين يبعثوا لنا من جهات مختلفة. بالله كي تبعثوا لنا زيدوا خليوا لنا أرقامكم، بليتو الأرقام تطلع، خليوا لنا أسماءكم باش نجموا نتراجعوا ونرجعوا نحكيوا معاكم وناخذوا التفاصيل أكثر. شكرا لكم وأهلا وسهلا، مرحبا.
1: المشهد، المشهد حقك علينا.
0: في حقك علينا نحكيوا على النقل عموما، ولكن بالتحديد وبالتخصيص النقل المدرسي. نلقاو اليوم وقفة احتجاجية، وعندنا فيديو ديجا هاكا موجودة لمجموعة من أهالي القبو بالقلعة الكبيرة يحتجوا على عدم وجود النقل المدرسي، الكار اللي تهز الصغيرات للمدرسة. ودير ينضمونا زوز أولياء، سامية وفاطمة، زوز أولياء موجودين من منطقة القبو معنا بالتليفون. سلام على سامية. ساعة سامية، أهلا وسهلا، مرحبا.
9: مرحبا بك اخوي،
0: بعثتوا لنا فيديو بالذمة على برنامج، على ذمة برنامج المشهد، تتذمروا وعندكم اشكاليه، واليوم عملتوا وقفه احتجاجيه، مجموعه من الاهالي تقولوا انه ما فماش كار. احكي لي شنو اللي صاير
9: اخويا. مرحبا بك على كل حال، ومشكورين والله يخليكم اللي سمعتونا وحبنا نوصلوا صوتنا. رانا
0: مرحبا بيك.
9: عنا عايشك ويبارك لي. عنا 3-4 سنين ربي المهم سنين عنا ممكن 120 ولا أكثر صغير يقرأ علي بالهوان والنورين وعلي برقابة، وتم سطيرات زادة يقرأوا في المدارس الابتدائية بالقلعة الكبيرة. وتبعد المسافة من القبو للقلعة الكبيرة حكاية 14-13 كيلومتر. الحاصيل والمعاناة الكبيرة، رانا عنا 3 تاكسيات، منهم للخدان، منهم اللي مش يمشي يقضي في دوره، منهم للمريض، الطائرات، الحاسين، ويركبوا رانا التاكسيات، الحاسين ويتنزلوا ويركبوا حسات ب 30 و25 رزب. معناه يتنزلوا الطائرات، راهم متعذبين، الاولياء متعذبين، والطائرات
0: اكثر وقت تقريبا اللي تبعد بين الجهه هذه القبو والمدرسه
9: 13-14 كيلومتر، معناها من القبو للقلعة الكبيرة اللي عليه بالهوين والنورية، معناها 13-14 كيلومتر.
0: واو. وصغيرات يوميا في نفس المعاناة، كانت في المكار ولا من قبل ما عندكمش ومن قبل انتم تطالبوا بالكار هذه؟
9: أخويا من قبل نطالبوا بالكار، مشانا السيد المعتمد، عملنا المطلب الأول للثاني، مشانا للمندوب، مشانا للولاية، هاو يمشوا فينا، هاو جاي معناها في مارس أو في ديسمبر، هاو اشترى الداخل.
0: الوعود موجودة ولكن التطبيق ما فميش.
9: الوعود موجودة، يوعدوا فينا، يوعدوا فينا،
0: يستقبلوكم وهاو بشتركحوا، هاو الكار قريبة وبشنقدوها، أما عندكم سنوات وانتم على نفس الموال ونفس الغنية
9: على ساميه على نفس الموال. اخويا معناها هو معتمد ولا والي ولا مندوب، هو مش قادرين معناها برا كي نمشوا لهم يقولوا لنا برا والصرف واش مش نصرف، وانت معناها انت نورمال مو هما اللي يجيبوا لنا الكار معناها بس هز وتجيب الصغيرات، احنا نتصرفوا الصغيرات اللي يخرج الخمسه اللي يخرج الاربعه اللي يخرج السته تلقى من طيشين اولاد محمد للتسعه والعشره تاع الني ما يتلزوا نكريو الكاميون ب 40 دينار معناها باش نجيبك الصغيرات اللي مطيشين
0: تحتلوه. واضح يا ساميه، شكرا لك. خنزيد اخو فاطمه ايضا وليه موجوده غادي. فاطمه اهلا وسهلا، مرحبا.
10: السلام اخويا، مرحبا بك.
0: ايش عندك صغيرات يقراوا يا فاطمه؟
10: عندك كل خير، عندي أربع صغار.
0: أربع صغيرات الكل يقرأوا؟
10: الكل يقرأ.
0: كيش عاملين؟ أي كيفاش يمشي؟
10: هم عاملين مش عاملين، أنا مهم مرضى وأنا مريضة معاهم زاد من نقل. النقل ما فماش
0: نقل. قديش من كيلومتر البلاصة اللي أنت فيها؟
10: كيف قلت لك أختي معناها أنا ما قال من هنا قال من ملعوم للقلعة ما ظلم أبعد نحن.
0: نفس الحومة أنتما
10: نفس الحومة يعطيك الصحة نفس الحومة إحنا
0: يوميا نفس المعاناة. كيفاش يمشيوا صغاركم؟ معناتها شنو الوسيلة اللي مستعملينها؟
10: والله صدقني حتى في المان نتاع اللواش تلقاهم راكبين بالأربعة وبالخمسة على بعضهم في المال. في المال من تالي يركب.
0: لا إله إلا
10: يركب
0: الله.
10: يركب والله أقسم بالله تلقاهم قلت لك بالأربعة وبالخمسة راكبين في المان نعطيهم يمشوا الذريري يعطيهم يمشوا يعطيهم يروحوا برك يركب يرمى
0: وحياتهم في الماء يخطوا يعطيهم يلقاو كيفاش يروحوا
10: حتى في الماء ساعات والله يخلطوا مؤخر على الوقت نتاعهم يخلطوا مؤخر ما يخلطوش في الوقت بالضبط. كل يوم هاتي وامشي معايا تاخذي لي بيه نخلط مؤخر امشي معايا تاخذي لي بيه نخلط مؤخر ما بوش يقبلون واحنا نعانوا في معاناة مش هي
0: حسب التقريب كان عندك المعطى قديش تقريبا عدد الصغار اللي يقراوا بالمنطقه هذيك واللي يمشيوا يوميا قديش عددهم؟
10: والله احنا في النهار ما نمشينا للوالي وقال لنا جيبوا لي قداش من تلميذ حدا 150 ولا اكثر من 150 تلميذ ما بين قال المدرسه والتحضيري والليسيات الله مصلي على النبي. بس
0: واضح
10: باش صغيرات توكم شو ممكن هذا المعتمد المعتمد قال برا مش ندابه برواحك ما دي باش مش ندابه برواح هاي كاين هذا الصار مش ثابته كانها ثم دفعة أخرى كيران في رسلة
0: طيب
10: يا منحين رسلة.
0: واصل صوتك فاطمة، شكرا لك بارك الله فيك. ويبقى حق الرد مكفول دو آن دو دو. أنا في بلاس نعطي حق الرد جو بريفير حق الحل. معناتها كان فما حل وكان فما مسؤول يسمع فينا ويتدخل يقول راهو قاعدين نحضروا في كار للمنطقه فيها تقول 150 واكثر من 150 تلميذ يوميا وتقول وصلوا الصغيرات يحطوهم في المال في اللواج فماشي ما يخلطوا في الوقت معناتها يعبي ويكركر شايف الحجرات وشايفوا معناتها الكهرباء اللي تهز معناتها من المفروض 12 و10 يحطوا فيها حتى بال15 وبال18 وساعات 20 للاسف الشديد اعطيه يوصل الصغير والاكثريه ينقطعوا عن الدراسه لانه يتعطل مره واثنين وبيه واثنين وثلاثه ومن بعد يولي يطرد ومن بعد تولي مشاكل. وهذه منطقة تعاني لأنه ما فيهاش نقل عموما وما فماش نقل مدرسي خصيصا دونك القبو بالقلعة الكبيرة. كان فما شكون يتدخل ويعطينا معطيات جديدة أو تحديث وخاصة حل قبل كل شيء ياريت. أهلا وسهلا مرحبا. طرق التواصل معنا سهلين 73-275-800 وإلا 36-300 ألف جهين. قبل الغنية نذكروهم بالموضوع متاع الساعة الثانية. خلينا نذكر الناس ده اللي قاعدة برشا مساجات تخلط على الواتساب رقم الواتساب 48-155 ألف. بربي معاش تطلبوا على الرقم هذاك راهم فما حتى حد يهز عليه الرقم هذا راه واتساب يا تبعثوا عليه فيديوهات يا فوكال يا مساجات إكري كهو. دونك هذا الرقم هو واتساب على ذمتكم اما تبعثوا عليه فيديوهات وإلا مساجات مكتوبة وإلا فوكال تنجموا تتكلموا فيه 48-155-000 سينو الموزع الصوتي أيضا على ذمتكم 29-100-100. ترتيحة صغيرة مع أم كلثوم الرائعة ولكن قبل نذكركم موضوعنا بعد الساعتين نحكي عليه.
1: المشهد مع زهير الجيس.
11: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد نحكي بصراحة ومن غير أقنعة، الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.

0: نقلة متاع عقوبة من أجل أنه كان شاهد في قضية الفساد هذه. وبقيت التفاصيل هو معنا مهندس هو الحقيقة، ومنحبش نعطي أكثر تفاصيل حفاظا على معطياته الشخصية. سيد الكريم نسلم عليك أولا، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا سي زهير، وبارك الله فيك على إتاحة الفرصة.
0: شكرا سيدي. نذكر اللي احنا تواصلنا أيضا مع مندوبية الفلاحة لل الرواية الأخرى، لأنه البرنامج في نهاية الأمر يستمع إلى الجميع ولا يتبنى أي رواية، هي بقية روايات ما نحكموش ولكن نسمعه، نحبوا نسمعه ما عندك شنو اللي صار بالتفاصيل لو كان تسمح من البداية.
1: شكرا سي زوايا. أنا مواطن تونسي ومهندس رئيس ورئيس إدارة محلية تابعة لمندوبية الفلاحة بمنستير. اليوم أتوجه من خلال منبركم الحر إلى الرأي العام التونسي وإلى سيادة رئيس الجمهورية مباشرة لإبلاغ فعلا عن فضيحة إدارية ومالية صارخة أتعرض لها داخل دهاليز وزارة الفلاحة.
0: كنت تسمح لي فقط ملاحظة صغيرة دون ذكر أي اسم، خليك في الصفات، كما ما ذكرتش اسمك وحبيت تخبيه كمعطيات شخصية ممنوع نذكر معطيات شخصية في الموضوع.
1: بحول الله سي زهير.
0: قول لي سيدي.
1: لأني رفضت الصمت على التجاوزات. بالطبع أنا كنت معناها وصل إلى علمي معناها تجاوزات تابعة لمندوبية المنستير وتكفلت بها النيابة العمومية بالمنستير بإذن من رئاسة الجمهورية.
0: وصل إلى علمك ولا اكتشفتها في إطار عملك؟
1: لا اكتشفتها في إطار عملي فيها بارتي
0: منها. التدقيق في المصطلحات مهم، دونك أنت جيت تخدم في خدمة معينة اكتشفت شبهة فساد.
1: ولا هذا هو
0: النجم نقول على شبهة الفساد اللي اكتشفتها ولا تحب تخبيها؟
1: سي زهير علاش انا شبهة الفساد هذيك بيد خاطري تو متكفل بها القضاء وفي التحقيقات نخاف ولا يولي عنا معناها جوست
0: عندنا حتى تدخل في الموضوع فقط في المجال معناتها هي فما حسب ما معناتها فما منح تعطى الى فلاحين في مجال البلاستيك او البيوت المكيفه، انت اكتشفت انه فما ناس في القائمه تم تمتيحهم بالمنح، فيهم الموتى، فيهم اللي مش فلاح، فيهم اللي ما يستحقش الى اخره.
1: هي مش منح سي زهير، هي اعفاء عن الاداء على القيمه المضافه في البلاستيك نتاع البيوت المكيفه، البلاستيك اللي يغطيه فيه
0: هو اعفاء دونك يتمتعوا به الفلاحين.
1: يتمتعوا به الفلاحين وفما قوائم تتعمل وتتعطى معناها باش يوقع الإعفاء على القيمة المضافة. ألا واكتشفت وصل العلمي وعندي فيه كله بالوثائق، ألا هو فما في القوائم هذه فما ناس موتى مش موجودين، فما ناس ما
0: فما ناس موتى مش موجودين تمتعوا بالإعفاء.
1: أي يتمتعوا بالإعفاء وفما
0: سمحني يقول القائل تو هو إعفاء من المفروض مثلا لا قدر الله نجي أنا زهير يحطوا لي اسمي في القائمة باش نتمتع به وأنا لا قدر الله توكلت، هي ما إعفاء باش نتمتع به معناتها هنا علاش عملوا موتة؟
1: هي خاطر في التلاعب تدخل خاطر هي فما قائمة
0: يحطوا ميت ومن بعد العفاء يمشي باسم واحد آخر ولا كيفاش ما فهمتش؟
1: بالتالي ما نحبوش ندخلوا في الديتاي سي زهير خاطر كيما قلت لك خاطر هو تو في التحقيق في القضاء.
0: طيب أما باش نفهموا وين الفساد بالضبط؟ هو ديجا لمجرد انهم حطوا اسامي نتاع ناس موتة هو فساد به او شبهه فساد. اي
1: فما عائله فيها دينار كلهم يليو فلاحه ويدخلوا الكل في القائمه وفما برشا حوايج اخرى كما قلت لك ما احنا احتراما للقضاء وللتحريات.
0: طيب
1: والقاعده صايره دونك نشكر خاطر هو الموضوع الرئيسي تو انا حبيت نتدخل فيه اعمق من شبهه الفساد هذه. خاطر الفساد تو ولا موجود في تونس اما المشكل
0: والتحقيق مفتوح واكيد القضاء تيقول موقفه رايه. اي شنو اللي حبيت تقوله بلا
1: حقيقه في القضاء بحول الله حتى اللي كان طالت المده بحول الله تو يوصلوا النتيجه.
0: باه اعطيني شنو الموضوع ولبوا الموضوع اللي حبيت تحكي فيه في المشهد اليوم.
1: والله انا نحب نكشف كيفاش ما قاعده تخدم الاداره العميقه وكيفاش لوبيات الفساد والبيروقراطيه المتمعشه قاعده تحاول تكسر عظام الكفاءات التونسيه اللي رفضت شايرتهم في الفساد وسوء التصرف المالي. انا اليوم نرفع صوتي بكل شجاعه من منبر جوهر اف ام ومن ساحه معركه كسر العظام والهرسله والتنكيل اخوضها دي. انا اليوم اتعرض لعمليه تنكيل مالي وهرسله اداريه ممنهجه فاقت كل الحدود. الحكايه انطلقت بعقوبه كيديه بعد ما المسؤولين ومرؤوسيه عرفوا على انا مكنت القضاء ومكنت فرقه البحث بالجورجاني بالتفاصيل القضيه هذه معناها عملوا لي ملف

0: في عقوبه معناها لا استدعوا لا عملوا لي فيه كاستيونير لا استدعوني باش ندافع على روحي الكونسي وحدهم فهمت وكذا
1: لا عملوا كونسي لا اجتماع لا تاديب لا كذا لقيت روحك قدام عقوبه اللي هي العقوبه
0: نتفاجئ نهار 1 جويليه 2024 يجي لي مقرر نتاع عقوبه في نقله مع تغيير الاقامه نقله وجوبيه مع تغيير الاقامه عقوبه من الدرجه الثالثه
1: اي
0: بون بالطبع نفذت القرار نتاع العقوبه ومشيت للبلاصه اللي وجهوني لها ولا تعاقبت انا باش نتحول لها ولكن ما سكتش بالطبع وانا مش من عادتي نسكت ديما حقي بحول الله نتكلم عليه وناخذه بعد التشكي وبلوغ هذه المظلمه وصلت باش وصلتها للسيد الرئيس شخصيا الذي بيعم على السيد الرئيس وهو عرف بالدوسي وعطى امره للسيد وزير الفلاحه الحالي باش يخذ قرار في إلغاء العقوبة برماتها ومحو كل أثارها القرار 4207 في شهر ديسمبر 2024 ولكن معناها سي زهير والتوانسة أسمعوا معناها شنو اللي هي معناها البقايا متاع المنظومة والتمرد داخل الوزارة رفضت تطبيق القرار الرئيس نعم
1: دونك رفضوا رفع العقوبة اللي جات كقرار من الرئاسة
0: اي هو القرار ما نعرفش
1: وقعدت على نفس البقعه اللي نقلوك فيها
0: اي لا دقيقه هو القرار معناها ما عند الرئاسه ما نعرفش كيفاش مشى للوزاره شفاهيا او كتابيا ما نعرفش اما القرار اللي عندي هو القرار سيد وزير الفلاحه الحالي عدد 4207 الا الغى فيه العقوبه برمتها هذا في ديسمبر 2024 في ديسمبر 2020 وكلموني وقتها الرئاسه وكلمني سيد الوزير هو شخصيا الحالي وقال لي تفعل بلاستيك وكل شيء معناها مش يرجع لك
1: وهذا رغم هذا كل ما صار حد شيء
0: اي وقعد يلوم عليا قال لي شبيك
1: مجيد خلاص القول ايش حاب تقول اليوم شو تحب تقول لانه الوقت فالي اي
0: تطور بعدك من القرار هذاك ما تنفذش برماتي جيت نخدم رجعت نخدم البلاستي السابقه ولكن معناها صار فيها العقوبة صار فيها حوايج اللي هما قصروا لي حوايج من شهريتي
1: مستحقاتك المالية ما رجعوها لكش بما انه العقوبة ألغيت وتقول انت تحب توصل صوتك لانه ما زلت تتعرض الى كل هذه الهرسلة شكرا سيدي على كل هذه التفاصيل يبقى حق الرد مكفول الى مندوبية الفلاحة بالمنسير نعود ذكر اللي احنا راسلنا بريميل مندوب الفلاحة بالمنسير السيد رمزي الملوح وكان متعاون جدا لانه طلب كتابة رسمية من عند إدارة الجوهرة ورسلناه بار إيميل وصل له الإيميل ولكن من المطلوب حتى الآن أنه يتصل بالوزارة ويأخذ ترخيص باش يكون معنا ويعطينا ربما رواية أخرى في إطار حق الرد ما زال حق الرد مكفول لمندوبية الفلاحة بالمنسير وسيد المندوب وقت اللي راب في ذلك لازما هذه الساعة الأولى من المشهد ساعتنا الثانية باش تكون بموضوع جديد قبل أنيسة الدوادي بعد لحظات إن شاء الله في أخبار الرياضة ساعتين ونتقابلوا بعد الأخبار نحكيوا على الخيانة
2: المشهد يرجع لكم بعد شوية جوهرة
3: Publicité تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرانسي دو تونس والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المنسير صفاقس نابل والحمامات باجة وجندوبة منين وتطاوين قبلي وتوزر سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62 لانستيتو فرانسي دو تونس الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل

0: وحده في الكادوات. كان باكو تروبيكو جديد العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: جوهرة
2: Publicité.
3: Jouer sport.
4: Avec l'équipe sport sur Jouer sport.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
6: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
7: اريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي. ملف المدرب الروماني ريغا كانف مازال متواصل. ريغا كانف اللي تخلف اليوم الصباح على رحلة الفريق الى عين دراهم وين باش يعمل الترجي الرياضي التونسي ستاج مبرمج باش يقعد اسبوع، رغم انه ريغا كانف كان اشرف البارح على الحصة التدريبية للفريق. اليوم غاب عن التحول لعين دراهم، مش وحده غاب، معه بقية الستاف اللي جاء معه والمدير الفني البلجيكي جوال كاري كان موجود مع الترجي الرياضي التونسي في تحوله إلى مدينة عين دراهم باش يشرف مؤقتا على الفريق إلى حين التعاقد مع مدرب الجديد. الترجي لحسب آخر الأخبار دخل في مفاوضات مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو اللي كان أشرف على تدريب المغرب الفاسي في الموسم الفارط وتوج بلقب الدوري المغربي. بالنسبة لريغا كانف، مالك استواء بوخارست اللي هو جي جي بيكالي قال إنه باش يخلص الشرط الجزائي متاع ريغا كانف اللي تقريبا في حدود 150 ألف أورو. وبالنسبة لريغا كانف في فترته التدريبية الثانية للترجي أشرف فقط على 4 ماتشوات، 3 انتصارات وهزيمة اللي كان ضد شبيبة العمران 3-1. الفريق معه سجل 7 أهداف وقبل 6 أهداف. ثاني انسحاب متاع مدربين في البطولة بعد مرور 4 جولات فقط هو يوسف المويهبي اللي انسحب من تدريب الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد مرور 4 جولات من البطولة إثر البداية الصعبة بالنسبة لفريق الأمل. مركز قبل الأخير في الشامبيونا، عنده نقطة وحيدة من تعادل كان ضد الاتحاد الرياضي المونستيري وثلاثة هزائم. الفريق سجل هدف وحيد وقبل 5 أهداف. المهاجم النيجيري كينغسلي إيديو باشر التمارين البارح مع فريق النجم الرياضي الساحلي بعد ما صحى في آخر نهار في الميركاتو. إيديو 30 سنة، لعب سابقا في بلاده في نيجيريا مع جيتوي لوبي ستارز، كيف كيف لعب في البطولة التونسية مع السي اس اس النجف العراقي العروبة، ثم تجربة مع الترجي الرياضي التونسي، ثم العربي الكويتي النادي الإفريقي وفاق ستيف المصري البورسعيدي الرمثا العراقي وتجربة جديدة بالقميص رقم 9 باش يكون مع ليتوان. منتخبنا الوطني التونسي وصل تحضيراته لمواجهة المنتخب الأوغندي، مقابلة تتلعب بعد غدوة 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيراتس في إطار الجولة الأولى من تصفيات كان 2027 بعد الحصة التدريبية الأولى اللي كانت البارح واللي حضروا فيها كل من دحمان مهيب الشامخ وصبري بن حسن ثلاثة حراس المرمى، معهم العيدوني محمد النصراوي معتز النفاتي الفرجاني ساسي محمد علي برمضان سيف الله الطيف أيضا آدم عروس علي معلول خليل العياري محمد أمين بن حميدة منتصر الطالبي صادق قديدة ريان اللومي. اليوم منتظر وصول الثنائي كل من سيباستيان تونيكتي وأيضا إلياس العاشوري وبقية الملاعبية يوصلوا تباعا إلى مقر إقامة المنتخب الوطني. بالنسبة للتكيات متاع ماتش تونس أوغندا اللي بيشكون بعد غدوة نذكر 8 متاع الليل، تكيات موجودة عبر موقع تسكرتي بوينتين تقريبا منذ ساعتين من نص النهار موجودين في السيت، وفي الجيشيات بيشكونوا في جيشيات استاد المنزه غدوة وبعد غدوة من 9 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية. دور منتخب أقل من 23 سنة بقية المدرب أنيس بوجلبان بدأ في التحضيرات لتصفيات اللي كانت تحضيرات في سوسة، من المبرمج أنه بيكون حصة تدريبية في الملعب الأولمبي بسوسة هذا استعدادا لزوز مواجهات المنتظرة ضد البنين في تصفيات الكان. نحكي فولي في بطولة افريقيا الامم اللي دور في تونس، منتخبنا الوطني التونسي باش يلعب الدور نصف النهائي ضد نظيره المغربي، مقابلة تتلعب غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية في قصر الرياضة بالمنزه بعد ما تأهلنا البارح على حساب المنتخب الرواندي في الدور الربع النهائي. ان شاء الله بالتوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. النصف النهائي الثاني كيف كيف غدوة انطلاقا من 9 متاع الليل باش يجمع الجزائر بالكامرون، وان شاء الله التيتر يكون تونسي يقعد في بلادنا بما انه المتوج اللقب يمشي ديركتومون الى اولمبياد لوس انجلوس 2028، وايضا الثلاثي اللي باش يكونوا الاولاني يمشيوا الى بطوله العالم 2027.
2: في الهوند برنامج الجولة الرابعة ذهاب من البطولة. مقابلات في تلعبوا نهار السبت مع ثلاثة في صالة الجورجاني النادي الإفريقي جمعية الحمامات. مقابلة تلعب دون حضور جمهور بسبب العقوبة. الأربعة متاع العشية النجم الساحلي اتحاد منزل تميم. الخمسة متاع العشية بعث ابن خيار المنزه الرياضي. سبورتينغ المكنين نصرة بلبة. ترجي الرياضي التونسي نادي كورت اليد بجمال. ونادي ساقيت الزيت يلعب ضد مكارم المهدي. معاقبة النجم المصري محمد صلاح بإيقاف رخصة القيادة متاعه دونك في انجلترا. نحاولوا البرمي وإيقاف البرمي لمدة 6 شهور بعد ضبط السيارة متاعه اللي هي رولز رويس متاعه واللي على ملكه. تسير بسرعة كبيرة هذا في مارس الماضي وتغريمه ب 769 يورو. المخالفة كانت قبل بنهارين من إعلان رحيله عن ليفربول وقبل ما يصح في ترابزونسبور التركي. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس اللاذي ودي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فين بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فين في لمن.
9: المشهد مع زهير الجيس.
10: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد نحكي بصراحة ومن غير أقنعة. الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
9: المشهد مع زهير الجيسي.

0: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور،
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
2: المشهد، المشهد على ذمتكم،
3: على ذمتكم للنقاش. 73-275-800 وإلى 36-300 ألف. مرحبا بالجميع في المشهد. اليوم نحكيه على الخيانة، خيانة الحب أو خيانة المؤتمن، خيانة سر، خيانة صديق، خيانة في نهاية الأمر، والخيانة خيانات. الخيانة غلطة تتصلح، نجم نسامحوا عليها، وإلا جرح لو كانت حل ما عادش يتسكر. الحقيقة في العلاقات نجم نختلفوا في كل شيء، أما الخيانة تبقى من أكبر الحاجات أو أكثر الحاجات اللي تهز الثقة في نهاية الأمر بين الأطراف، تهز الصورة، صورة الإنسان في عين الشخص اللي يحبه واللي يأتمنه واللي يعطيه الثقة الكاملة. فما شكون يقول الإنسان يغلط وإذا ندم علاش ما نسامحوش، هو ربي ويسامح، فما بالك بالعبد. ولكن فما شكون زاد يقول الخيانة مش غلطة عابرة، الخيانة قرار، والثقة كي تتكسر صعيب ياسر ترجع كيف ما كانت. حتى كان حاولت نرجعها يبقى هاك السيكاتريس، يبقى هاك الخبش، يبقى فما نكتة كحلة ما عادش النجم ننساها. كل كيفاش يخمم، فما اللي يقول حسيبه على مولاه، فما اللي لا يقول لك أنا يلزمني نرد الساعة ساعين ويلزمني ننتقم، وما هو خاني انتهت الصداقة وتحولت إلى عداوة، وبما أنه بدأت العداوة يلزمني نلوج له كيفاش نرجع له الضربة ضربتين ونوريه أنا شكون، وتبدأ عاد من غادي كرة الثلج تكبر والعداوة تكبر. هل التسامح قوة وإلا التسامح في موضوع كيما الخيانة ضعف؟ ينجم يكون أحيانا أيضا الظلم للروح وجيعة ما تنجمش تتخبى، نجم تسامح عليها، نجم تولي فمك التبسيمة الصفرة ولكن من داخل النفس مش صافية، القلوب ما سفتش. الخيانة مرة واحدة تنجم تتصلح، أما كي تتعاود مرة واثنين وثلاثة تنجم تعطي فيها فرصة مرة اثنين، ولكن ما تنجمش تعطي فيها فرصة ديما. فما شكون يقولك إيه نسامح أما هي غلطة صارت مرة، أما كانت تتعاود مستحيل. اليوم نحكيه بصراحة ومن غير أحكام مسبقة، وناخذ تليفوناتكم على 73-275-800 وإلى 36-300 ألف. جمال بوقديدة في غرفة العمليات ينتظر منكم مكالماتكم باش تكونوا موجودين معانا. أهلا وسهلا، مرحبا. وأول تليفون معانا آمنة من سيدي الهاني. آمنة، أهلا وسهلا، مرحبا يا آمنة.
4: مرحبا بك يا سي زهير، ومرحبا بجوهرة اف ام، واني من محبين جوهرة اف ام على فكرة، ونحب برنامجك بصفة خاصة.
3: ربي يبارك لك يا
4: امنه، زهير الجيس هو نحبه ونتبعه ديما.
3: ربي يبارك لك يا امنه، ربي يبارك لك ويخو بخاطرك. اسمعني امنه، هو من المفروض عيب مراه تسال على عمرها، اما الموضوع هيك تحسوا ماذا بينا نعرفوا الاعمار. كان تحب تقول قول، كان ما تحبش قول هاي قديش.
4: 53 عام.
3: ما شاء الله 53 عام، يعني تجربه باهيه.
4: باهيه باهيه.
3: الخيانه تغتفر ولا لا تغتفر؟
4: الخيانة وما أدراك ما الخيانة.
3: وش هي الخيانة كانت تعرضت لها؟ شنو هي نوعية الخيانة الساعة؟
4: والله أنا ما تعرضتش، معناتها الحمد لله.
3: الحمد لله.
4: إيه الحمد لله، الحمد لله.
3: إيه
4: الحمد لله. أما معناتها أنا الخيانة بالنسبة لي أني نكرهها شيء كبير الخيانة. نكرهها، تصور معناتها حاجة اسمها خيانة بصفة عامة نكرهها. ما نحبهاش، تعرف كي نسمع بها اصلا لحمي كل كيف تشوك شوك، نكره حاجه اسمها الخيانه.
3: معناتها لو كان لا قدر الله مره اقرب اصدقائك ولا اقرب اقاربك هكا يخونك في موضوع معين، في سر اتمنت عليه، في قضيه خبيتها عنده، في فليسات، في ذهيبات، تسامح ولا ما تسامحش؟
4: بالنسبه لي انا ما سامحش.
3: ما تسامحش؟
4: ما سمحش.
3: لما فما ناس يقولك هو ربي ويسامح.
4: اني لا، اني سبحان الله ما
3: بالنسبة لك غلطة ما عاش تغتفر ولو كانت مرة واحدة؟
4: ولو كانت مرة واحدة.
3: فمش كل يجي يقولك الا غالب راه الانسان خطاء
4: بالنسبة لي
3: والشيطان احذر.
4: إيه نعرف هذا كله كل شيء. أما الإنسان سبحان الله ناضج ومسؤول على أفعاله اللي مش يعملها وكل شيء، يلزم نقوله إحنا يقرأ حساب كل شيء قبل ما يعمل أي حاجة.
3: بمعنى لو كان صارت خيانة لقدر الله يعني القطيعة، يعني لا تديني لنديك لعد الدور بي لندور بيك، وإلا تمشي الأبعد إلى الانتقام.
4: أكهو سي عندي أني أكهو ما دام معناتها وصل،
3: ما تمكش باش تنتقم ولا باش تخون بشكل آخر، ولا كان عندك سر أنت زادة تفشيه تقول ما عادش يدور بي ما عادش نعرفه ويوفى الموضوع.
4: ويوفى الموضوع معناتها ما عادش نتجاهل جملة، ما عادش كان موجود في حياتي جملة.
3: أيوة أكل يتعدى بجنبك كأنه ما فماش،
4: كأنه ما فماش.
3: واضح
4: هذاك هذاك هذيك الطريقة نتاعي أني معناتها وشخصيتي أني نحكي على روحي.
3: كل حد عنده شخصيته وكل حد مسؤول على قراراته. صحيح يا آمنة، شكرا لك آمنة. سلام عليك، سلام على سيدي الهاني الكل، بارك الله فيك يا آمنة.
4: حتى هو ما سيدي الهاني وكل سلم عليك برشا برشا ورم من محبينك ويسمعوك يا سريع.
3: ربي يبارك لك يا آمنة ويبارك للناس اللي يحبونا الكل. شكرا لك لله، أهلا وسهلا مرحبا. نمشيو الألفة من القيروان. ألفة أهلا وسهلا مرحبا.
1: خويا الغالي نهارك زين، صباح النور.
3: شكرا لك يا ألفة، لاباس.
1: صباح الخيرات، الله المستعان.
3: يا ربي يبارك لك لله يا ألفة. نتعرف عليك، كنت حاب تعطي تفاصيل عمرك و...
1: أستاذ تعليم أساسي.
3: مرحبا.
1: أكبر خيانة تخونك الزملاء والزميلات.
3: أوه شو معناها مع تحكيت تكمبين ولا خيانة خيانة؟
1: أنا أنا أنا أنا أنا سيدي جا حكيت معاك عم ناول، كنت أتذكر صوتي قلت لك أنا قريبة للتقاعد، سنة عام التقاعد متاعي. هاي. اللي صار فيا نجم نكتبه في كتاب.
3: علاش شو اللي صار؟
1: القسم التخت، الأقسام التخت، التوقيت متاعي التخت، القسم نحكي لك القسم يعني كثالثة رابعة، القسم كمعناها بناء التخت. معناها انت يا مدام ما نعرفش راك ركبة على خشوم، فهمت كيفاش؟ ماذا بينا انت فهمت انت تخرج.
3: معناتها سامحني، وين الخيانة بالضبط لهنا؟ خيانة انه فكولك القسم متاعك وانه ما علموكش، وإلا خيانة الصداقة والزمالة اللي بيناتكم؟ ما صدقوا ربي انت قربت للتقاعد، الجماعة في التوقيت متاعك باش ياخذوا وهي تمشي ولا ربي معها.
1: كعكة زهير كعكة ويفرقوا فيها بالطرب بالطرب.
3: اما فما عشرة، فما زمالة كما قلت، فما ماء وملح، ونصور قعدتوا مع بعضكم وشربتوا قهاوي وكليتوا وشربتوا.
1: لا لا لا لا ما ثم ايش نقول لك زهير، ثم ديكالاج داج كوميم، ثم معناها انا معناها في 57 هما ماركه نتاع ايش 40. اما يا اختي ولا يا اخويا ولا يا زميلي ولا يا زميلتي باقي نتقاربوا في العمر، مش ثم جيل ما بيناتنا، ثم نقولوا نحن عقد من السنوات او عقدينا وما نعرفش. اما كومي احترم سني، احترم حتى عمري صحتي اخويا، شوش نحكي نحن استغفرك واتوب اليك، نحن نلوموا على الوزره ولا كيشدوا كراسي، فما بالك باللي يشد كرسي بسيط،
3: بالك امور اداريه، بالك المدير هو اللي يوزع في نهايه العمر الاقسام والتوقيت
1: الاداريه. خويا تكمبيس تكمبيس وما نعرفش.
3: انت اللي تمنيتو ألفة حسب ما فهمت، معناتها خليوك لاخر النهار وبعد خويا عملوا اللي تحبوا، اما مش مازلت انا ومازال عندي معاكم بعض الاسابيع.
1: صحيح.
3: ولا ما نعرفش قداش مازالك باش توصل للروتريت، والجماعه دي جاي تعاركوا على شكون ياخذ قسمك وشكون ياخذ التوقيت اللي انت تقري فيه وكلاسك الى اخره. غلطتك
1: حتى تلامذه حتى كل شيء كل شيء، معناها عباره انا كفلانه الفت مانيشني موجوده مانيشني موجوده. اما راهو يا زهير اللي يعمل يعملوا الكلهم جايين وصلنا التقاعد مانيش نهربين منه، مش نوصلوا لعمر. أما والله يا زهير ولدي الغالي لن ينفلت حتى إنسان.
3: شو معناه؟
1: معناه شنو معناه؟ شنو معناه؟
3: معناه مش تنتقم؟ شو معناه؟
1: زهير ما أمشي مش ننتقم، مش ننتقم، اللي يعجبك فيه أن تحبه بكل رقي. أما ما بيني وما بالروح يا زهير خوي، بيني وما بالروح.
3: نحسك موجوعة برشا ألفة من اللي صار عليك، خيانة من زملاء، خيانة صداقة وزمالة تقول أنت.
1: علخ للتوب.
3: إيه.
1: في بلاصة التكريم معنا، في بلاصة ما يكرموك، في بلاصة ما معناها ما نعرفش حتى. أسيدي ما تسخفش علي، ما تسخفش عليا ما تقولش مسكينه.
3: فماش علاش باش تسخفوا عليك معناتها بريتو روتريت ماهيش اكسيدون ولا ماهوش حاجه تسخف.
1: صحيح صحيح صحيح.
3: هذه سنه الحياه وهما بيدهم جايين نهار ويمشيوا للروتريت.
1: صحيح صحيح. ما تكرمنيش ما قلتلكش كرمني. انا عمل لي تريه في ربع سمن نقدر. سمن.
3: واضح.
1: سمن هو شطر ربع.
3: بالنسبه لك هذه الخيانه لا تغتفر.
1: جمله.
3: وماكش باش تسامح فيها وكانك عمرك مليتهم ولا قعدت معاهم ولا عرفتهم.
1: قدام ربي تلتقي الخصوم.
3: واضح. شكرا ألفة بارك الله فيك. شكرا لله. أهلا وسهلا. نعاود نذكر نحكيو على الخيانه غلطه نجموا نسامحوا عليها خاصه لو كان كانت اول مره والا راهي غلطه لا تختفر. وفما شكون يقول لك النجم نسامحها ما سيكاتريستو.

0: بعد فما نكتة كحلة زادت ما عادش كيما قبل، النية ما عادش صافية وما عادش النجم نقابل العبد هذاك بنفس الوجه ونفس الثقة ونفس القلب الصافي كيما كان قبل. الكلمة دي ما عندكم على 73 275 800 36 300 ألف. جمال يستناكم، أهلا وسهلا، نطلع فاصل ونواصل. جوهرة
1: Publicité. الصيف وفاق وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
2: كانك على تبحيره ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرجلة ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار. جوهرة
3: بيبليسيتي. المشهد مع زهير الجيس.
4: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد نحكي بصراحة ومن غير أقنعة، الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73 243 ألف أو 29 100 100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 30.
3: المشهد مع زهير الجيس.
0: نرجع معكم في المشهد، موضوعنا للنقاش اليوم الخيانة، والخيانة أنواع. خاطر ساعات فما عباد تقول الخيانة مش في بالهم الخيانة الزوجية فقط، لا، الخيانة تنجم تكون بين الأصدقاء، خيانة في سر، خيانة في الزمالة. وسمعنا كيفاش المرأة موجوعة لأن زملائها خانوها، وبرشا خيانات لا محالة حتى في الزمالة، راهو تنجم تسمع معناتها نتاع شكون كم يحب ياخذ البلاصة نتاعك وشكون كذا وكذا وشكون ما يحب، معناتها خيانات مختلفة. الخيانة غلطة إنسانية مقبولة تنجم تسامح عليها ولو مرة واحدة، وإلا من المرة الأولى لا تغتفر. فما شكون يسامح وفما شكون ما يسامحش، وفما شكون حتى كي يسامح يقولك سامحت، ولكن من داخل راهو فما نكتة كحلة قعدت. بقيت التفاصيل ديما ناخذها من عندكم انتوما اللي تنجموا تشاركوا على 73 275 800 والى 36 300 ألف. جمال بوقديده في غرفة العمليات يستناكم باش ناخذوا المواقف ونقراوا الآراء ونحلوا مع بعضنا ونحكيوا في اللي الناس تحكي فيه. عفيفة معايا من سوسة. عفيفة اهلا وسهلا، مرحبا.
5: اهلا بيك سوسة،
0: شنو احوالك؟ عفيفة لاباس؟
5: الحمد لله.
0: اهلا وسهلا،
5: وحشناك
0: يا عيشي. وحشت
5: بيك اللي رجعت البرنامج.
0: وانا توحشتكم برشا، وحتى كي رجعت قلت ما نرجع كمان حل التليفون. هاني موجودين مع بعضنا يوميا من الاثنين للخميس.
5: انا تفاجأت ما سمعتكش حتى في الباكونس، ومن بعديك قلت اوه زهير رجع.
0: اوه حدث كبير. المهم فرحانين، والمهم مع بعضنا خلي النجم ونحكيه ونعبره ونخرج حتى بحلول احيانا.
5: مرحبا بيك ونورت جوهره في ام.
0: شكرا لك عفيفه. عفيفه خلينا نقول للناس راهو تنجموا تحكيوا اذا كان عندكم تجارب ايضا شخصيه حتى باسامي مستعاره، اذا كنت تعرضتوا
5: الخيانه. انا في اقرب الناس ليا من الفاميليا.
0: من اقرب الناس ليك؟
5: اي اخويا الكبير وانا اخته الصغيره بالكل. ماشي لازم نقول لك على العمر ولا التفاصيل، اما انا عشت يعني بروبليم مشكل في حياتي. بعد ما الزوج وكل الطلاق وكل كي حاشيلو وقعت لي مشاكل بروبليمات مع البابير وكل كي. اخي قلت انا مش نرجع لتونس، لازم فلوسي اللي خدمت بيهم وكل كي لازم نرجعهم نصبهم في تونس. كان قعدت في الخارج كما قعدت نرجع لتونس، فهمت؟ حكيت قلت لخويا، قلت له هو كان باي معي كل شيء، بعد كي قال لي مش شعب ابعت الفلوس وكل شيء، بعت له فلوسي وكل كي، وقلت له صبهم لي في البنك وعندك الكرن وكتيرا كتيرا. التوى وانا قلبي مجروح ونبكي، والله يرحمها امي كانت جات حي ما تخليش يا معايا هكاك حسيله.
0: شو خانك في الفلوس معناتها
5: بالإيرو وتعرف وكل كي وتو قضيتنا لتو 8 سنين في المحكمة ديجا حكيت معاك كم
0: وصلتوا للمحكمة
5: اي وما حبش وزيد
0: انت بعت له الفلوس على اساس باش يصبهم لك في كونت
5: وكل شيء
0: عنده
5: اي وكل شيء بالدلائل
0: ما عنديش ما بعتليش ولا
5: مغشني عليهم ما اي ومغشني عليهم عطاني منهم من فلوس تعرف قداش 45 تاوزن عطاني منهم 30 مليون وسرقني منهم وكل كي
0: من 45 قداش
5: 45 تاوزن
0: اش معنى قداش
5: يطلعوا بالكوسي هذا فوق المية واش
0: فوق 100 مليون أعطاك منهم 30 مليون
5: هكا هو
0: ولبقية خانك فيهم وقال لك ليه مش متاعك
5: ايه هو بمنطق أنه مش
0: عدلي ولا بمنطق أنه أنت عطيتهم له ولا بمنطق جاوبك معناتها
5: أنا عطيته أمانة قلت له استحفظ لي عليه حتى كان رجعت رجعت كما رجعت وقعدت وقلت وريقي وكل كي وقعدت في البلاد نعيش فيها وكل كي كي رجعت حكيت معاه بالسيات وعايش خويا عطيني فلوسي كل شيء وكل كي وكل كي اخدم بيهم وما نعرفش شنو عمل بيهم وكل كي حتى مشيت وبعد قلت له راني مش نمشي نشكي بك أنت خويا أنا ما نحبش نقدم بشكاية وكل كي نبهت وقداش مرة حتى خواتي دخلوا وكل كي ما بيناتنا وكل شيء وعملت المستحيل وكل هكاية وفي الاخر خاني والتوى 8 سنين ودفعت عملت زوج محاميين ودفعت فلوس قداش والتوى قضيتي في المحكمة في سوسة هنا في سوسة اي
0: وليه كان يجي نهار وضميره يقوم ويقول لك ها وفليساتك تسامحوا
5: يا ولدي انا ضميره تهو مغيث استغفر الله يا ربي شو نقول استغفر القبر واستغفر التالي وقلت له حد ما قالش حتى سامحني وخلنا قلنا نرجع له فلوسها كل شيء حتى اخوي لكن
0: ربي لا قدر الله وسامحني كاسحه شويه لو قدر الله سمعت بيه توفى تسامحوا
5: لا جامي يا زوي جامي بكيت
0: وشويه قلت
5: يا زوي خدمت عليهم يا زوي وفلوس بلاط وفلوس أنا طول نكلم فيك بالشدة روحي بالسيف صدقني مانيش نكذب عليك
0: بسم الله عليك داهم مجيعة معناتها من صوتك داهم مجيعة
5: والله العظيم تعبت تعبت في حياتي تعبت وزيد انت خويا تدمرني نقرق بيه وهو مرته يكذبوا عليا وزاد دخلت في الحكاية مرته ونقول لك حاجة الأغرب
0: ايه.
5: عطيته توكيل خاطر ثقت فيه كل شيء انت تصور دارنا في رجلة مش مش يكتب الجسم تاعي لمرته كان مش اختي فايقتني وقالت لي راهو خويا واقسم بالله كيما نقول لك واو كان تحب ما تحبش نجبد الاسم العائله وسيق هكا
0: حتى للحظه هذه باقي ما طلبش السماح باش يقابل ربي
5: يا ولدي قلت لك جلستنا في المحكمه انا 2 سبتمبر عندي جلسه نتاع عشني اللي يقولوا هذيك مع بين المحامين
0: تقف قدام القاضي واللي شاك يا بيه خوك معناتها
5: انا القادم انا من اللو ما حبيتش انا ما حبيتش من اللو لا يا خويا
0: ما وصلنا له شيء هذا شو هو شعورك انت واقفه قدام قاضي والمشتكى به واللي متهمك وانت خوفك كبير
5: انا ما حبيتش هو البلبوي عامل محامي هو باش يدافع عليه ما تبلكش ويبعث تستفيتيكا ميديكال ويقول انا مريض ويهبط من تونس الهرقله كيفاش انت مريض وتهبط من تونس الهرقله قداش كيلومتر
0: لا اله الا الله
5: اقسم بالله
0: لا الدنيا على الفلوس هذه عفيفه اسم الله عليك نعرف موجوعه برشا وشكرا انك ثقت فينا وعطيتنا الحكايه وحكيت لنا على تجربتك الشخصيه دونك الخيانه بالنسبه لك خاصه من الاقارب واقرب الناس ليك لا تختفر لا اليوم ولا غدوه قدام ربي
5: هيك علاش انا تكلمت انا موجوع لتو ومازالت القضيه تمشي في المحكمه
0: لطفا شكرا ليك
5: بارك الله فيك
0: شكرا مشيو لفاطمه من تونس فاطمه اهلا وسهلا مرحبا فاطمة الو الو شو محمد من سليانة
6: السلام عليكم
0: شو احوالك سي محمد
6: عليكم
0: شو احوالك لاباس شو احوال سليانة
6: ربي يحفظك يا سي زهير ربي يبارك لك ويسترك
0: ربي يبارك لك يا سيدي ويعطيك الصحة وياخذ بخاطرك انك موجود معنا الخيانة سي محمد
6: الخيانة الخيانة كلمة
0: تسامح فيها ولا لا
6: انا حياتي كل سامحت ما الانسان هذا ما نسامحوش صغير
0: ما انت عندك تجربه سامحت فيها وعندك تجربه ما سامحتش فيها
6: برشا برشا سامحت ما انسان كي يبدا متقي وانسان يعرف ربي وانسان يصلي بالعباد وتجي منه خيانة زهير راهي كيف حضرتها.
0: شنية اللي صار بالضبط من غير ما تذكر الشخص، ولكن احكي لي التفاصيل كنت نجم.
6: التفاصيل في زهير، انا نعيش في اوروبا وراء امام تاع جامع، العدد الكل تصلي وكل شيء، في الاخر جي خيانة سي زهير يضربني في 80 مليون. بما اني انا اخويا حد يمشي لاوروبا،
0: اي
6: اخويا حد يمشي لاوروبا، باهي كل اتصال السيد هذا قال لي محمد راني نخدم وهذا راهي خدمتنا وخدمتنا وخدمتنا. باهي أتقدها راهو الصوم نقولوا نحن ياخو في 20 مليون.
0: ايه
6: ايه مع اخويا دخلوا شوية اقارب احبابي واصحابي وفاميلتي، شافوه شو يحب يمشي يمشي غادي كاسي خويا، تقدمت الاعداد على طريق شكون على طريق هيلة محلة راهي اختيرة برشا نحكيها على خاطر في الاخر رصت لي انا رجعت للعباد الفلوس وخويا يمشي لاوروبا باهي على اساس هذو بكونترا دي طرافاي، مشى يلقى روحه لا عنده خدمه لا عنده حد شيء.
0: قعد مشى فيزا ولا حرق الساعه؟
6: لا لا مشى بكونترا نتاع خدمه،
0: مشى بكونترا تاع خدمه وعلى اساس باش يلقى خدمه غادي ودفعت فيه فلوس وكذا. لقيتوا رواحكم قدام ما فما شيء؟
6: نلقى روحي قدام الامر الواقع بعد 22 سنه نعيش في اوروبا، نلقى روحي تحيل عليا ضحيه كبرشا ضحايا.
0: هذا تحيل اكثر منه خيانه الحقيقه.
6: هي صارت هكا التحيل، واللي وجعتني اكثر انه الانسان نشوفه فيه قدوه احلى.
0: هو غادي تنجم تكون الخيانه خيانه الاخلاق اللي كان يمثل بها،
6: يعطيك الخير
0: خيانه التصويره اللي كان عاطيها للمجتمع.
6: تشوفه تقول مالك، تشوفه تقول مالك يبدا يحكي معاك بلسان لين وبقال ربي وقال النبي.
0: ومن بعد لقيته العكس تماما.
6: من بعد بالنسبه
0: لك خيانه بهذا الشكل لا تغتفر،
6: لا تغتفر. وانا كل يوم في صلاه الفجر نهبط حسبي الله ونعم الوكيل، انا كمحمد رجعت الفلوس للعباد الكل من جيبي.
0: ولكن بالنسبه لك انت هذا الشخص مش تسامحه لليوم
6: من جيبي. تصور انت سي زهير، انا انسان مرضت جرب احكي هذه.
0: لطف عليك لطف عليك، نعرف الوجيعة اللي نجم يحسها الواحد.
6: هزيت يدي للمولى سبحانه وتعالى فيه.
0: تصور انت
6: بلوكيني على الفيسبوك، بلوكيني على الواتساب،
0: بلوكيني
6: على فريق المجتمع الكل.
0: فما نهار اخر تنجموا تتقابلوا فيه عنده لا فيه لا بلوك ولا سوبريمي، وقتها يولي فما حساب اخر. محمد شكرا لك خويا، شكرا على ثقتك وشكرا لك شاركتنا التجربه نتاعك. الخيانه فما شكون يقول لك الخيانه لا تغتفر، فما شكون يقول لك خيانه نجم نسامح، ولكن فما خيانات لا تغتفر، خيانه المظهر، خيانه انه يمثل عليك التقي وقال الله وقال الرسول ومن بعد الضربه تجي من عند الشخص هذا. اشرف من قصر هلال. اشرف
7: اهلا خويا،
0: شو احوالك يا اشرف؟ لاباس
7: الحمد لله.
0: هاي يا سيد اشرف اهلا وسهلا مرحبا بك.
7: هاي خويا
0: قول لي
7: ايه هي الحكايه بتاع خيانه مؤتمن؟
0: خيانه مؤتمن في خدمه والا
7: في خدمه
0: اي
7: نخدم صانع يعني.
0: اي انت شاهد على الخيانه بتاع مؤتمن؟
7: باش نحكي لك يعني، مش حكايه حتى شاهد.
0: هما
7: ضد اخوات اللي نخدم معاهم شركه.
0: اي
7: والخدمه اللي نخدم فيها فيها معاملات قويه بالفلوس والسلايع. فهمتني شنو نقصد؟ انا برشا صيع برشا فلوس. ما جاي نهار هما تخالفوا في بعضهم الاخوات.
0: اي
7: جيني تشوف نلقى روحي في نهار وليله متهم بالخيانه ومبلغ كبير ما انا متهم به اللي يعني هزيته.
0: انت متهم به؟
7: اي
0: بما يعني في بعضهم الشركاء الاخوات
7: ما نعرفوش احنا حتى شيء، نعرفو كان فما فلوس نقصد تهزت.
0: وانت صانع تم اتهامك بخيانة المؤتمن؟
7: اي بو واجهتهم الحقيقة، فما اللي كان يراس يرضيون فما كل شيء، اعطيني الدليل اللي يثبت اني اني هزيت دينار مثلا. وقوم بالاجراءات اللازمة يشكي يعمل اللي تحب، يست اعطيني ما يثبت اللي اني هزيت.
0: هات الدليل اللي خليك تتهمني انا بالذات،
7: اعطيني دليل.
0: ايه
7: ده خاطر نعرف اللي انت ظالمني ونعرف اللي انت تهمني بالباطل. زوج اخوات قلتوا لهم نفس الكلام.
8: طيب
7: ظالميني راكم ظالميني. تعرف المظلوم شنو معناها
8: دعوه دعوه المظلوم مستجيبه
7: ان شاء الله حتى قطوسه كي مظلومه فماش يا ضاي مظلوم ما قالش المظلوم المسلم مظلوم كان قلت له يا اخويا راني مظلوم ونخاف راني كان باش ندعي ربي يدقدقكم زيدوا شوفوا وزيدوا ثبتوا وانا بحثاكم هو المشكل مش يعني مش خايف من حتى شيء اللي غير منه الوسخ اللي قدام العباد والتصويره اللي كفاش كانت العباد تنظر لك بها مش تولي تنظر لك بتصويره اخرى
8: لما فما تصويره قدام ربي زاد
7: متفاهمين اما احنا نعيشوا في
8: مجتمع هو ديجا كي تهز راسك تقول حسبي الله ونعم الوكيل ديجا فما تصويره اخرى تنجم تهبط للعبيد. العبيد صدقت روايه الزوز اخوات المتعاركين هذو
7: لا وما احنا مش متعاركين هما ما فما حتى شيء قلت لك البدايه الحكايه بدات راهي قلت لي الفلوس نقصد
8: في الاخر عرفوا شكون ولا قعدت انت المتهم الرئيسي
7: لا يعني وقتها قلت لهم الزوز راني مظلوم وراني باش نشايع عيناي ربي وقلت لهم ما نحبش نقول حسبي الله ونعم الوكيل اما لكن هاني باش نشايع عيناي ربي باش ندعي له باش نقول له يا ربي ظهر لي حقي.
8: طيب
7: في نهارين ظهرت الحقيقه وتكشف واحد فيهم
8: طلع واحد فيهم هو اللي هز الفلوس
7: اي ويجيني يبعثالي خو ويقول لي يا خويا سامحني راه صار وصار وصار وهو الدليل والكليونات عندي اني بورش ما شاء الله والكليونات وقفوا معايا وقالوا لي نشهدوا معاك على الاعمال اللي عملتهم معانا وعلى الفلوس اللي رجعتهم لي واني كان عندي باش نقلبك راني قلبتك وقت اللي هزيتك ال100 في ايدي وراني هزيت ال150 في ايدي اني وقت نهز مش نجي نمسخ روحي معناها على حكايه فارغه اما انت تمسخ فيها قدام العباد ما يجيش اني دعيت الرب قلت له يا رب ظهر الحق ما قلتش حسبي الله ونعم الوكيل خاطر نعرف يدقدقهم قلت له يا رب ظهر لي حق
8: رغم اتهامك بخيانه المؤتمن ما كانش عندك النيه تدقدقهم ما نجمتش اليوم بعد اللي صار هذا فما في قلبك سماح من الطرف اللي كان هو خاين نتاع المؤتمن تسامحوا ولا ما تسامحوش؟
7: ماني حتى كيف واجهته وقال لي لا خويا الاخر مش اني
8: قعدوا بيت لكل طرف يقول الاخر الاخر الاخر
7: اي كل واحد يقول الاخر اما واحد منهم اعطاني حجه والاخر ما اعطانيش حجه
8: دونك انت تعرف شكون اللي هز في الاخر
7: بالطبيعه ومن بعد تالي عاد كشف
8: خلاصه القول شنو لازمنا نتعلموا من القصه اللي سمعناها من عندك الخيانه تغتفر او لا تغتفر
7: انت والخيانه اللي تعرفها بها مش
8: كما اللي تعرضت لها انت شنو بالنسبه لك يجي نقلبوا اجا نقلبوا الموازين كان جيت انت العرف وشلقت انه فما شكون خان المؤتمن كسوا اخوك شريكك والا الصانع تسامح والا ما تسامحش
7: من الحقيقه خاطر فما برشا عباد تتضرر في جره الخيانه هكي مش وحدي
8: واضح شكرا اشرف اهلا وسهلا مرحبا بك شكرا ليك سيدي وهذا نوع اخر من الخيانه خاطر فما ناس زاده بالحق معناتها خيانة المؤتمن تنجم تعطيك كيسة تاع محل تحط كيسية على قهوة ولا رستوران ولا فما ناس تفتف التفتيف هذاك يتسمى خيانة مؤتمن فما شكون يأتمنك على ماتريال معين على فيرما على دار فما ناس اللي مثلا يسافروا لبرا ويخليه شكون يأتمنوه على الدار هذيك هو اللي ينظفها هو اللي يعس عليها هو اللي كنسر وتلقاه يتفتف حويجات ساعات راهي حتى حاجات خفيفة معناتها أو شوية مغارف من الكوجينة أو فاز من غادية أو دراويت من كذا ويهز نعطيكم أبعد من هكا وهذا نعرفوه كان يصير قبل ما نعرفش مازال يصير ولا فما شكون يخون المؤتمن كموظف في أوتيل أو روح بمناشف أو روح بالصابون أو روح يعتبر خيانة مؤتمن أيضا الخيانة تغتفر أو لا تغتفر فاطمة من تونس أهلا وسهلا مرحبا
9: عايشك بارك الله فيك
8: شعورك يا فاطمه لاباس
9: وان شاء الله مبروك عليك وعلينا وعلى ام السيده محمد مني رجوعك راهو باهي ياسر
8: ربي يبارك
9: لك وينفع ينفع العباد ويخفف على العباد الضغط في قلوبهم اصل الضغط الموجود الضغط النفساني اللي في قلوبنا برشا ناس تجي تهبط عليك بريسيون هكاك لا تعلم بها لا تدري وتقعد تقاسي فيها سنوات
8: صحيح
9: مش عام مش اشهر سنوات تعيش معاه.
8: صدقني يا فاطمة أنا نعرف ناس والله معناتها مظلومة وقعد الظلم متواصل عليهم أما لمجرد أنهم عبروا في وسائل الإعلام وحسوا ناس تعاطفت معاهم وسمعتهم
9: تفرهدوا. يا يخافوا عليهم الناس خاطر علاش يجيك ساعات بريسيون يقطع لك كل شيء عبارة على ماكش حية. ينحي لك الفيسبوك ينحي لك تيك توك تصب معناها تعمل فيديو تقول خلي الأخوات نسمعهم مش يقولوا يعاونونيش بكلمة باهية كذا ينحيها لك ينحي لك التلفزة. أنا تو نتكلم فيكم نحي لي يا زهية نحي لي حسة المشهد بالتلفزة والله عاملة راديو باش نسمع ولو كان تبعث حد وإلا نطلع بوليس وكلمت قداش مرة سون كادر فانديزات مش يقولوا إذا شوف الزغط اللي نعيش فيه محسة تلفزية نحبها عندك أنت والمحقق نبدأ نتبع فيكم وقاعدة في الدار مراري تردي معناه موظفة يا نراني وفي الأعلام تبع الأعلام جي أنت تقص علي التلفزة اللي أنا مستنسة بها وتقص علي الوحدة ومخلي الراديو ها نوريك الراديو نوريك كيفاش في بليتي
8: وعليش هذا الكل ما
9: فهمتش هذايا الكل يا سيدي يا سي زهير هذايا سؤال ما يعطيك الصحة فيه هذايا منبع القصة الحكاية هذايا إمام جامع رغم اللي أنا ما كنتش مش نقول أما كي سمعت السيدة اللي خبر على إمام جامع قلت والله كان أجي نقولين هذا إمام جامع كما قال سيد اللي قبلي قال مارك السلام عليكم وسوريا مسهونة ويقريك شوية قرآن وكذا اتجهنا للقرآن هذا من سنين راه دو 10 سنوات ما ليجت الثورة عملوا مدارس قرآنية وهم بالعاني ما عملوهاش القرآن عملوها الانتخابات باش يربحوا كنساء وكرجال وكالواحد الله غالب غلطونا يا أخي تقلب عليهم القرآن كترى صارهم وين وإن شاء الله الباقي يكملوا ترتاح منهم البلاد خاطر موجودين بالاسم واللقب.
8: خليك في الموضوع اي
9: في لب الموضوع مو هذايا الموضوع اللي احنا خاطين فيه
8: هو الخيانه
9: الخيانه كونه عمل جاي مش يعمل عامله ما تختفرش ومرأة في عمر معين عنده 9 سنين قلنا ليه يا سيدي من حقك انت باش تقول لي على حاجه تبعتك يا اخي تو في كما يقولوا فيها مشي نقرا في القران مش تراسينا راجعين مارشاريال بالتوالي في حاجات لا تختفر وماشي نتاعنا اصلا واحد معتمر وعمل عمره يجي وثق روحه قبل عمره ايدي طويل ما كان لحظات هذيك عندي 9 سنين تيجي وعير وتش خلات حتى على بنتي في كندا يبعث لها شكون يضربها دنيير ما بعثت لها شكون ضربها في كندا هذا نهزاوي بير صاحب الغنوشي وعملت فيديو
8: من غير ما ندخلوا في اسماء الاشخاص ما سميش فاطمه
9: لا ما سميش يا سي زهير ما
8: سميش حتى حد عايش
9: اختي ليه ما نقول نهزاوي نقولها انا من سلك نهزاوي سري قاعد يخدم تو في البلاد ويحرق في الدنيا ويحرق في الدنيا كلها علاش ما نتعاونوش على البلاد احنا علاش ما نتعاونوش على الشيء اللي يعمل فيه خلي ينقص الشيء اللي يعمل فيه السيده زي ما تخبي وما لقيت حتى هي نوريك سي زهير 100,000 شكاية يملتد عندي وعنده عام حبس من الموضوع اللي حبي يتبنى بيها علي كيف هي ومشيت له وقلت له يا أخوي
8: شوف على ما يبدو المسألة مسألة فيها برشة تعقيدات فاطمة اسمعني اسمعني هلا فاطمة أنا متأكد لموضوعك فيه برشا نقاط وتفاصيل مهمة إني نعرفها فنوعدك أنا غدوة إن شاء الله الصباح دوب ما نجي نعاود نكلمك باش ناخذ تفاصيل ونعرفوا وين نكلاسيو الموضوع هذا لأنه الموضوع فيه على ما يبدو فساد على عنف على برشا حاجات أخرى دونك ماذا بيا كان نرجع لك إن شاء الله وناخذ تفاصيل وهكا كان نجم ونحطه في بلاستو. شكرا أنك دخلت معنا في موضوع اليوم نعاود ذكر الناس خليونا في موضوعنا وراءوا مواضيع أخرى اطرحوها على الواتساب على الريبوندر نعاود ذكر الأرقام 48-155,000 هذه الواتساب وأيضا 29-100-100 و73-24-3000 الموزع الصوتي اطرحوا المواضيع اللي تحبوا عليها وإحنا بإذن الله هاو العام طويل تنطرحوها في المشهد موضوعنا غدوة إن شاء الله قبل ما نكمل مع الدفعة الأخيرة من تليفوناتكم باش يكون
3: المشهد مع زهير الجيس.
4: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك لا صف لا تنقل لا انتظار وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيس.
8: دونك هذاك باش يكون غدوه موضوعنا، اذا كان تحبوا تشاركوا فيه تسجلوا توا على 73-24-3000 ولا زاد على 29-100-100 كموزع صوتي، تهزوا تليفون تطلبوا تسجلوا، والا زاد تبعثوا فيديوهات فوكال والا تكست اذا كان تحبوا تنجموا تكونوا موجودين معنا كذلك بالواتساب على 48-155-1000 وخاصه للمواطنين بالخارج. وداير برشا وفيديوهات قاعده توصل، راه تنجموا تزيدوا 00216 على نفس الواتساب هذاك 00216-48-155-1000 وهكاك تنجموا تتواصلوا مع برنامج المشهد. كريم من تبولبا، كريم اهلا وسهلا مرحبا.
10: سي زهير مرحبا بك وان شاء الله بالتوفيق في المشهد، وانت ما شاء الله مبدع في كل المشاهد وكل المواضع ان شاء الله.
8: ربي يبارك لك خويا يا اخو بخاطرك، مرحبا بك.
10: يعطيك الصحة.
8: يا سيدي كريم، هل تعرضت إلى الخيانة ولا باش تحكي بصفة عامة ساعة؟
10: والله هو الحقيقة راهو حتى اللي يقول لك ما تعرضتش للخيانة يستحيل باش إنسان ما تعرضش للخيانة مهما كانت أنواعها، خاطر أنواع الخيانة متعدة وفي مجالات متعدة. إذا كان ما تعرضش في حاجة باش يتعرض في حاجة أخرى. لكن الموضوع اللي حبيت نحكي عليه ويمكن نتطرق له حتى واحد يلي يمكن الخيانات الكل كي يمكن الجرح نتاعها صحيح يبقى محلول لكن ينجم بالوقت يجي نهار ويبرأ. لكن فما خيانة من الخيانات سي زهير، وإن شاء الله ربي يرحم الوالد ويفضل لك الوالدة. وقت الإنسان يفقد مثلا الوالد ولا الوالدة ولا إنسان عزيز عليه وما يلقاش أقرب الناس ليه ولا أصدقائه في كل مصيبة، هذه كان نتوقعها ونحسبها من أكبر أنواع الخيانة اللي متنجمش
8: خيانة الصداقة والعلاقة الطيبة اللي كانت مع الناس اللي ما وقفتش معاك في موقف الحزن هذا.
10: بالضبط، خاصة مصيبة، هي مصيبة المصيبة ما أكبرش منها
8: مصيبة الله مصيبة الموت. صحيح،
10: هذه كان نتوقعها ونتصورها خيانة ما تنجمش، خاطر إنسان أنت فقدته ما عادش مش يرجع، والموقف هذاك ما عادش مش نجم يتصلح،
8: ما عادش مش يتعاود كما قلت انت،
10: وما عادش مش يتعاود. هي معناها مره واحده في فرح يمكن ما تلومش على انسان قريبك، في اي مناسبه اخرى ما تنجمش تلوم عليه، لكن في حاجه كيف هكا اذا كان ما لقيتش تقول انت خويا صاحبي انسان قريب ليا في حاجه كيف هكا ما عادش مش تلقاها في حتى حاجه اخرى. وانت
8: بالنسبه ليك الناس اللي اصحابك واصدقائك اللي تخرجوا وتلعبوا وتحكيوا اسرار بعضكم كذا، كان ما يجيش في موقف كيما موقف الوفاه في أقرب الناس ليك الوالد ولا الوالدة لا قدر الله، تقول أنت هذه تعتبر خيانة الصداقة كاملة،
10: خيانة عظمى انتهاء،
8: وخيانة لا تختفر بالنسبة ليك على ما يبدو.
10: لا لا تختفر،
8: وجعة كبيرة. ما هو يقول لك الغائب حجته معاه ساعات،
10: حجته معاه إلى متى، حجته معاه
8: بمعنى هل تسأل شو الظروف اللي خليت إكس ما جيش ولا إكس ما تكلمش ولا إكس ما عزيش، وإلا ديركت بالنسبة ليك هذه خيانة وانتهت الصداقة؟
10: لا، فما ظرف، إذا كان إنسان عنده ظرف ينجم يكون هو توفى في نفس الوقت، تنجم تعديله، ينجم يكون هو في أحلك الظروف في مرض وكذا، فهمت، تنجم تعديله. أما نحكي مش على الوضعيات اللي كيف نهاية، نحكي على وضعية إنسان ما عندهش ظرف معين، لا مرض ولا موت ولا حتى شيء، وشاف حاجة عادية أبريتو، فهمت، ما قامش بالواجب وأبريتو شوف حاجة عادية.
8: هي المصيبة اللي سايرة توا، فما ناس معناتها تلقاه في نفس الحومة وساعات معاك في نفس الخدمة ويعزيك ميساج في الميسنجر،
10: هيك اللي تقولها، وهيك وهيك اللي حبيت نحكي عليه،
8: يا بوكال يا تكستو الله اكبر البركه فيك. ليه برا عزي، معناتها اذا كان ما لقيتكش كما قلت انت في موقف كما هذا، في وجيعتي الكبيره، في قسمان الظهر نتاع وفاه الوالد، ما عادش حاجتي بيك،
10: ما عادش حاجتي بيك، ما عادش حاجتي بيك،
8: وتعتبرها خيانه بالحق. اي صحيح،
10: والايامات اللي عشناها من كل مع بعضنا وكل موقف حلو حرام نقول عديناه، كان مشوه، كان مش صحيح، كان غلط، كان مش نابع من بصدق.
8: عشتها، هذا هو عشتها كريمة.
10: سي زهير ربي يفضلك وربي يفضل كل انسان عزيز عليه وكل انسان فقد انسان عزيز عليه، ان شاء الله ربي يرحمه وان شاء الله بالحق ربي يطيح بينا الناس.
8: انت تحكي من منطلق تجربه شخصيه والا تحكي اون جينيرال؟
10: لا، نحكي من تجربة، إذا كان ما جاش تجربة شخصية ما تلقاهاش بوجيعة كيف هكا وما تلقاهاش بكلام.
8: هذاك علاش أنا حبيت نفهم الوجيعة هذه إلى درجة أنها بالوقت تتمحى كان قلبه وضيع غد ولا قدر الله السيد بيدو اللي كنت تعتبره صديق بالخو وما جاش عزة صار عليه نفس الوفاة وفاة والده وتمشي تعزي وتنسى ولا ما عزانيش من عزيش
10: تحكي الأمانة ومن ظهرش لأني الإنسان كلا قلب كبير وننسى ومسامح مطلع لا لا إيش أقولك حاجة كنت قبل حتى فما جنازة ما نعرفش شكون مولاها نمشي نمشي عزي نشوف مبعد اللي عزيو فيه ما نعرفش شكون توفى نمشي نعزي توا بعد وفاة الوالد والوالدة اللي ما جانيش وما رانيش الحقيقة ما نجمش نشوف وراه لا مواقف شهمة ولا مواقف نبيلة ولا مواقف ذكية ولا
8: هذا كريم زيادة كريم
10: المسامح كريم في عدة مواضيع وفي عدة مواضع وفي مواقف مش انت موت الخاطر بعد الموت ما فماش حتى حاجة أقوى من الموت
8: دونك بالنسبة ليك

0: وتردوا لهم الجميل نتاعهم، ونتمنى تردوا لهم الجميل في خير مش حتى في موت.
1: واضح، شكرا لك كريم، شكرا سيدي، نسلموا عليك، نسلموا على تبلبل كل. علاش غني هكا على الخيانه يا جيان؟ كما تلقاش غنية على الخيانة وانا شكون مش يلقاها. جيان الرحومة المخرجة، ياسمين في الإخراج الرقمي، نسلم على جمال أيضا مقددة موجود في غرفة العمليات. خلنا نذكرهم موضوع غدوة، موضوعنا جديد اللي تنجموا تشاركوا فيه وتسجلوا من توا على ريبوندور 29100 وإلى 73 24 3000 29100. سمعوا معي
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك، لصف لتنقل لانتظار، وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73 243 ألف أو 29 100 100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 30.
2: المشهد مع زهير الجيس.

والله قالك من كثر الناس اللي متوش ولينا نحبوا حتى كلي عندهم وشين دوب الفاز يقول لك خاطر فما ناس تريبل وكتريبل الكل في نهايه الامر انتم قلتوا الكلام اللي عندكم فضفضتوا وحكيتوا وطبعا فما شكون يرى الخيانه غلطه مره تغتفر ولكن تتعاود ما تغتفرش فما شكون يقول لك من المره الاولى راهي لا تغتفر وخاصه كي تجيك من اقرب الناس ليك الطفله اللي حكيت على اخوها اللي خانها في الفلوس والطفله اللي حكيت زاده ايضا على اللي يحكي بلغه الامام وقال ربي وقال الرسول

0: بعد زيادة أيضا خيانة، معناتها فما خيانات لا تختبر، وفما شكون يقول لك أنا خيانة الصداقة، وفما شكون يقول لك خيانة الزمالة، الناس اللي تبدأ تكمبن وكذا إلى آخره، هذا كله تحكي، وبقية التفاصيل تنجم تبقى تتحكي على 73 24 3000 وإلى 29 100 100، هذا الموزع الصوتي، سينو زاد على الريبوندور 48 155 ألف. الأرقام الكل تنجم توصلكم إلى برنامج المشهد إلى إذاعة جوهر اف ام. فما موضوع تجبد برشا في الريبوندور هو قضية المعهد النموذجي بسوسة اللي يلم جميع المعتمديات وجيته تلامدة من فيدة من من من من من إلى آخره. يقولوا أنه كان التوقيت فيه يوفى الخمسة متاع العشية آخر وقت عقراية، وكانوا الأولياء مطالبين باش يرجعوها الأربعة، يا أخي عملوا هكا رجعوها الستة، ستة العشية، يقولك توا في المغارب وشتاء جاية ومع المطر مع كذا المسألة تولي تخوف، مع نقل مدرسي مش موجود برشا، مع ناس تجي من البعاد من البعاد، دوك الناس تحتج على التوقيت هذا الجديد. تنحاولوا تواصلوا مع الوزارة، تواصلوا أيضا مع الإدارة والأولياء أيضا مش تسمعوهم في برنامج المشهد في حقك علينا. مرحبا بالجميع، شكرا، سلام عليك جيهان، بارك الله فيك، شكرا أيضا ياسمين، شكرا جميل بقديدة، أجمل تحياتي زهير الجيس، وغدوة مشهد جديد بسمة سعيدية موجز أخبار الرابعة الثالثة، قبل غدوة إلى اللقاء.
1: حب روحك الفاز، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: بسمه صعيديه.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. على هامش زيارته إلى عدد من المؤسسات التربوية الجديدة في ولاية صفاقس، قال وزير التربية نور الدين النوري إن الوزارة تشجع على اعتماد توقيت مدرسي مرن ونظام الحصة الواحدة كلما أتيحت الفرصة في المؤسسات التربوية، مشيرا في المقابل إلى أن الاكتظاظ الكبير في عدد من المؤسسات يمثل العائق الأساسي لذلك.
2: حقيقة التلاميذ والأسرة التربوية تحتاج إلى التعجيل بإنجاز مشاريع الصيانة، إلى إنجاز ملاعب رياضية عصرية، إلى إنجاز قاعات مراجعة لاحتواء التلاميذ، إلى مكتبات. هذا كله أذن به للتعجيل بهذه المشاريع التي ستنطلق قريبا إن شاء الله من أجل تهيئة هذه المؤسسات التربوية ربما التي تقادمت أو التي نسيت لسنوات، من أجل أن نعيد لها الحياة من جديد وأن نعيدها ونهيئها لتقترب من هذه المؤسسة وغيرها. الخطة عند وزارة التربية هنالك أحداثات جديدة، هنالك توسعات لاستجابة لعدد التلاميذ المتزايد، ولكن أيضا في إطار هذه الخطة الوطنية المدارس القديمة والمؤسسات القديمة نحن بصدد التدخل من أجل إعادة هيكلتها في مستوى البنية التحتية لتكون مواكبة لهذا الزمن ومنسجمة مع اللحظة، وتقدم دورها الاجتماعي والتربوي للأهالي وللمواطنين عموما وللأسرة التربوية.
1: شارك وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من اللجنة المركزية للانتخابات بروسيا الاتحادية ضمن البعثات الدورية لملاحظة الانتخابات التشريعية الروسية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الدوما بين 18 والعشرين من سبتمبر الجاري، وذلك إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات والإدارات الانتخابية والمنظمات الدولية المختصة بالشأن الانتخابي. وتولى وفد الهيئة زيارة عدد من مكاتب الاقتراع لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية وللاطلاع أيضا على الإجراءات والترتيبات المعتمدة لتنظيم الانتخابات التشريعية الروسية، لا سيما الجوانب المتعلقة بالتصويت وتنظيم مراكز الاقتراع والجاهزية اللوجستية واستعمال التقنيات والمنظومات الرقمية في العملية الانتخابية، إلى جانب متابعة عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج وفق الإجراءات المعتمدة في روسيا. التقى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس في نيويورك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. التقى وزير الدولة وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف، حيث أكد الجانبان وفق بلاغ نصدرته الوزارة عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين بحرص ومتابعة من قيادتيهما وما يربطهما من علاقات جوار ومصير مشترك، مجددين العزم على مواصلة العمل سويا من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين. كشف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي يصل نيويورك اليوم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، متعهدا بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده في وقت تجرى فيه مساع دولية لاستئناف المفاوضات بين البلدين واستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. إناد موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرامبري بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والمزيكا. من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسلوب المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهاي رجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة، ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية

مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية. سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من ثمانية متاع الليل كل يوم نهار الاثنين. إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت. من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في أول الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة، وين نجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة. تسمعوا المحقق بلوس مع حمزة البلومي على جوهرة FM.

0: حديث الأربعاء العشية، حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوبي.
1: تحياتي لكل مستمعي جوهرة FM أينما كانوا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية. بعد شوية نزكم لأول قضايانا بالنسبة لليوم، تسمعوها على جوهرة FM في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول، وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

مع حمزة البلومي. قضية اليوم تزن لبنان، تحديداً السرفند في صيدا التابعة لمحافظة جنوب أو الجنوب. ترجع بينا القضية لنهار 17 جويلية 2013. نهارتها اتصال يوصل لمركز شرطة المنطقة من جيران عائلة جمو. الجيران يبلغوا على جريمة صارت في وسط حومتهم، هجوم مسلح صار على جارهم في قلب داره. جيران قالوا الحومة وقتها كانت هادية بما أنه الحار رمضان وقريب وقت السحور والناس في ديارها والشارع فارغ وهادئ. نسمعوا صوت سياح جارتنا اللي خرجت للشارع تستنجد بالناس وهي تقول راجلي قتلوه، اجريوا لي راجلي مات. استغاثتها بطبيعة الحال لمت الجيران اللي بالوقت اتصلوا بالشرطة. دقائق من بعد الأمن والإسعاف كانوا حاضرين على عين المكان، دخلوا لدار عائلة جمو، وإذا بالمشهد اللي يشوفوا فيه مفزع. راجل طايح في مدخل الصالة متاع داره، بدنه مخرب بالكرتوش والدم داير بيه. حيوت الدار ولات حمراء كلها ثقوب بالطلقات. شنو هذا؟ عبارة على مجزرة صارت في حق الضحية اللي كان متعرض لأكثر من 30 رصاص. بطبيعة الحال فور معاينة هذه الحالة تم الإعلان على وفاة الضحية رسميا وانطلق التحقيق. تم تطويق مسرح الجريمة، وأول حاجة بدأوا بها المحققين هي السماعات. خلال سماعها مرت الضحية سهام باش تحكي للمحققين اللي صار. قالت لي رجلها محمد جمو ما كانش في الدار، كي عادته توا عنده مدة يشق فتره البرة ويكمل سهريته مع أصحابه بعد يروح. أول ما سمعت سيام كرهبت وقفت قدام الدار، خرجت ومشيت للكرهبة سلمت عليه وبدأت تعاون فيه بشي هبط القضية من الكرهبة. اسبقها محمد للدار هز واحدة من الساشيات وهي وراه تهبط في صندوق الخضرة. فجأة ما تسمع كان صوت الكرتوش. سيهام قالت من الصدمة بديت نصيح والخضرة طاحت من يدي في القاع. عصوت الكرتوش ما حبش يقف سيد المحقق وما لقيت حتى حل إلا أني نصيح ونعيط ونفزع الجيران فماش ما ينقذوا راجلي. سيهام وهي تحكي قالت رغم أن المشهد كان مرعب لكنهم كعائلة كانوا محضرين رواحهم الهجوم كما هك. كيفاش ترى؟ قالت كنا عايشين في رعب سيد المحقق، منتظرين أنه في أي لحظة ينجم أي واحد فينا يموت وخاصة راجلي. كنا نستناه وأنه تهد علينا جماعة مسلحة للدار ويعملوا فينا اللي عملوه في محمد. صحيح الدنيا ظلام وما نجمتش نشوف شكون عمل هكا، لكن هذم أكيد جماعة مسلحة تابعة للمعارضة الإرهابية السورية سيد المحقق. كانوا مترصدين محمد ويراقبوا فيه، أول ما دخل الدار هجموا عليه وعملوا فيه اللي عملوا. معارضين إرهابيين، شنو هو الحكاية يا أخي؟ شكون محمد جمو هذا باش يتعرض لهجوم مسلح في قلب داره من قبل مجموعة مسلحة؟ هات نعرفكم عليه. محمد ضرار جمو عمره وقت أحداث القضية 44 سنة. محمد وجه معروف عند الرأي العام السوري بل واللبناني. هو أصبح أقول لك كيفاه محلل سياسي سوري، بل هو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الدولية في المنظمة العالمية للمغتربين العرب، اسمها أكبر منها المنظمة. هو أحد أبرز الوجوه التلفزية المدافعة عن النظام السوري السابق. تصريحاته الإعلامية كانت مستفزة جداً للناس وخاصة لمعارضي النظام. مثلاً كان يشبه الرئيس السوري الأسبق بشار الأسد بتشي جيفارا بل بصلاح الدين الأيوبي، وكان يعتبر أنه كل من يقتل الجيش السوري إرهاب ما فماش مدني. هذاك علاش؟ كان عنده عديد الخصوم السياسيين وخاصة في المعارضة لدرجة أنه لقب ببوق النظام. أما قبل ما يوصل لهالمنصب
محمد جمو كان شاب بسيط جدا. عام 1991 تعرف على سهام يونس، شابة لبنانية من بلدة السرفند. وقتها محمد كان يخدم في توزيع الجرايد والمجلات. يا حسرة كي كانت في لبنان الجرايد والمجلات عندها باع وذراع. الإعجاب بيناتهم تطور بصفة سريعة، وقرروا بعد فترة قصيرة يقدموا في علاقتهم ويعرسوا. لكن القرار هذا ما كانش سهل على الطرفين، خاطر سهام مسلمة أما شيعية، محمد مسلم أما سني. وبرع كيف فاتح محمد عائلته في سوريا وعارفوا الطائفة متاع العروسة، رفضوا الموضوع رفضا تاما وقالوا له راك تاخذها نقطعوك من العائلة. لكن محمد قال لهم منها نخلق، وكان ذلك كذلك. اتقدم في نهاية المطاف لعائلتها، وبعد الخطوبة اللي دامت شهرين عرسوا ومش يعيشوا في بلدة الشرقية. لكن من بداية عرسهم الكوبل باش يعانيوا برشا مشاكل، خاصة على المستوى المادي. محمد ما كانش منجم يأمن حق مصروفه اليومي من توزيع الجرايد، فما بالك مصروف عائلة. وضعهم المادي كان صعيب لدرجة أنه بوسهام اقترح عليهم يسكنوا في دار وباش على الأقل يتجنبوا مصاريف الكراء حتى يتحسن الأوضاع. وهكا باش يعيش الكوبل حوالي 14 سنة في بيت في دار بوسهام. خلال الفترة هذه رزقهم ربي ببنية، بنية وحيدة سماوها فاطمة. لكن فاطمة ما كانتش الحمل الوحيد لسهام. سهام أجهضت 5 مرات، نعم 5 مرات، بطلب من رجلها اللي ما كانش منجم لا يعيشها ولا يعيش بنتهم، فما بالك بصغار أخرين. شوي شوي حياة محمد جمو بدأت تتبدل. محمد استغل الوجود العسكري السوري في لبنان وربط علاقات بأجهزة المخابرات السورية النافذة وقتها. وفجأة العامل اللي يوزع في الجرايد والمجلات البسيط تحول للدكتور محمد ضرار جمو. دكتور في شنية؟ مو دكتور وكهو، وعنده نفوذ وعلاقات واسعة نية وسورية. مع الوقت بدأ يظهر في الإعلام بشكل متكرر، وصولاً عام 2006 عام ما كانش سهل على اللبنانيين. بعد ما يعرفوا بحرب تموز 2006، الحرب اللي استمرت 34 يوم بين 12 جويلية و14 أوت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب لبناني. أما رب ضارة نافعة، بعد الحرب زاد نفوذ محمد جمو، بدأت ظروفه المادية تتحسن، بل تتحسن بشكل واضح فاضح. اشرى دار في السرفند، واخيرا الحياة بدأت تضحك لمحمد وسهام وبنتهم فاطمة. مارس 2011 انطلقت الانتفاضة في سوريا. محمد جمو ولا يغيب لفترات طويلة على داره. زياراته لسوريا كثرت وتوالت، كانت الزيارة تستمر ساعات لستة شهور. ما كان حتى حد بما فيهم مرته سهام يعرف شنو يمشي يعمل بالضبط. ظهوره الإعلامي بدأ يزيد نظرا لدفاعه الشرس على نظام بشار الأسد. ومن وقتها محمد ولات توصل له تهديدات من طرف المعارضة السورية. هذاك علاش ولا يطول في الزيارات لسوريا، وتم تخصيص الجناح مؤمن ليه في نادي الضباط لحمايته من التهديدات. فهل عودة محمد للبنان المرة هذه كلفته حياته؟ وهل نفذت فيه المعارضة تهديداتها؟ بطبيعة الحال بعد معرفة هوية الضحية توجهت أصابع الاتهام فوراً للمعارضة السورية. وما نحكي لكمش على البلبلة اللي صارت. أحزاب ومؤسسات سورية ولبنانية أصدروا بلاغات تنديد باللي صار في حق السياسي جمو. حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا الحزب الحاكم صرح أنه اللي صار يعكس الطبيعة الإجرامية والتفكير البدائي الأقصائي للمجموعات الإرهابية المسلحة ومن يدعمها.
اتحاد صحفيين السوري قال انه اللي صار انتهاك سافر لحريه الراي والتعبير. الرئيس اللبناني السابق ايمين لحود القريب من النظام السوري السابق قال انه اغتيال محمد ضرار جمه دليل ياس الارهابيين بعد انتصارات الجيش السوري في الميدان. اذن المنطق يقول انه محمد جمه ضحيه اغتيال سياسي. وانطلق البحث والتحقيق في هذا المسار. من خلال معاينة مسرح الجريمة لاحظوا المحققين اللي ما كان فما أي أثار دخول قصري للدار، ما فماش شبابك مكسرة، ما فماش بيبان مخلوعة، باب الدار الرئيسي دخل منه محمد بصفة طبيعية، هو حل الباب. زعما جماعة كانوا يراقبوا فيه ولحظة وصوله المسلحين نجزوا من السور للدار وأطلقوا عليه النار. للتأكد من هالموضوع حاولوا المحققين يراجعوا كاميرات المراقبة، لكن كاميرات المراقبة في دار المرحوم معطلة. زعما عطلت بسبب قطع الضوء ولا فما شكون تعمد يعطل.

0: لا جاء الوقت بالنسبة للمحقين بش يسمعوا الجيران. شفتوشي يا جيران شخص غريب على الحومة، شفتوشي شكون داخل ولا خارج من دار محمد. الجيران بش يأكدوا أنهم ما شافوشي شخص غريب خارج من دار محمد بعد الجريمة ولا داخل لها قبلها، لكن البعض منهم بش يأكد أنهم شافوا خوسي هام وولد أختها داخلين للدار قبل الجريمة. أباي غريبة، علاش سيام ما حكيت لناش على أخوها وولد أختها اللي كانوا بحذاها؟ قرروا المحقين استدعاء بديع خو سهام وعلي ولد أختها للاستجواب. الزوز مش يأكدوا المحقين أنهم بعد شقال الفطر صحيح عملوا عليها طلة، عارفين رجلها ديما يسهر البرة ويخليها هي وبنتها وحدهم. قال طلينا عليها وروحنا سيد المحقق. ومش يضيف علي اللي هو خارج من الدار شاف مطور فيه زوز من الناس وجوههم ما كانتش ظاهرة، أما هو شافهم وهما يعملوا في دورة قدام الدار، لكن من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة في الشارع المحيط بدار جمو المحقين ما لقاو حتى موتور حتى كهرباء. لكن عكس ما قالوا في التحقيق علي وبديع، من اللي دخلوا لدار جمو هما ما خرجوش إلا بعد الجريمة. رجعوا المحقين مرة هذه للتحقيق مع علي وبديع، ومع الضغط عليهم علي باش يتكلم. أنا سيد المحقق، أنا اللي قتلته، أنا خذيت حق خالتي، خالتي المسكينة اللي عانيت معاه لسنوات، عانيت بداية من الفقر، عديت معاه 400 اللي دارت في ديه الفلوس تخلى عليها. تخيل سيد المحقق كانت تتصب له فلوس برشا فلوس من النظام السوري، ومرته ما كانتش تعرف مصدرها، لكن لا مرته لا بنته تمتعوا بهالفلوس رغم صبرها معاه لسنوات. في كل مرة يغيب فيها محمد على سهام وفاطمة ويمشي لسوريا كان يعطيها مصروف ما يعادل 800 دينار توانسة، من المفروض المبلغ هذا يحبها تعدي به 6 شهور. سهام ما كانش عجبها الوضع، لا يصرف عليها لا يسأل عليها، وزيد حست في الفترة الأخرى اللي محمد تبدل معاه، رجل يغيب على مرته بالأشرة وكيف يروح يكون بارد في المعاملة معاها جدا، وزيد يقعد في الدار جمعتين ثلاثة ويعديهم في التليفونات ولا يحضر في المقابلات التلفزية، ما يقعدش معاها، ما يسألش على حوالها، ما يسألش على حوال بنته. مرته كانت تحس اللي هي تعيش معاه سر كبير، سر غامض، خاطر محمد ما كان يحكي لها حتى شيء. الفلوس منين ما تعرفش، هو ايش يعمل بالضبط الله اعلم، كيفاش تحول بين ليله وضحاها الدكتور، شكون الجهات اللي تعامل معاهم شيء. مع الوقت سهام ما عادش تتحمل الوضع وطلبت الطلاق من محمد لكنه رفض، وقالها انبه عليك، لو كان تكسح راسك في موضوع الطلاق باش نهز فاطمة معايا لسوريا وعمرك ماك باش تشوفها. وتهديده هذا خوف سهام وخليها تبلع السكينة بدمها وتسكت. جاء النهار اللي وصلت فيه رسالة على تليفون محمد SMS، وشافتها سهام، شافتها بالصدفة، وهنا كانت صدمتها وقت اللي عرفت هوية صاحب أو صاحبة الرسالة. اللي بعثت الرسالة هي زوجة محمد الثانية. محمد طلع عرس على سهام، عرس بمرأة سورية. فهمت سهام وقتها السبب اللي خلي رجلها يبعد عليها بال6 شهور ويطول في سفراته لسوريا. يعني يا راجل، بعد اللي صبرتوا معاك على الإهمال والإهانة والعنف وقلة المصروف تجيب لي ذرة؟ سهام ما وجدتش محمد باللي عرفته، لكنها قررت تطبخ انتقامها على نار هادئة. بعد اكتشاف سهام لزواج رجلها سافر محمد مرة أخرى لسوريا، وما كانش يعرف اللي هي تعرف، وما كانش يعرف قال لي هذيك آخر مرة باش يزور فيها بلاده ومرته الثانية. خاطر في رجعته المرة هذه في رمضان 2013 قررت سهام نفذ مخططها. نهار الجريمة مشيت سهام هزت بنتها فاطمة بتشق فترها في دار عائلتها. غادي تلمت العائلة الموسعة، سهام، أخوتها، أولاد أخوتها، خوها بديع حس لي أخته مش كي عادتها ومتقلقة برش. تسألها على حوالها وقتها شكيت له من تصرفات رجلها وحكيت له معاناتها معاه. سمعها بديع ثم سكت شوية. قالها في شنو تفكر؟ جاوبت وقالت له نحب نقتله. وبديع من غير تردد قالها أنا معاك. عيط الولد أخته علي وشاركوه الخطة. علي في الأول خاف من الموضوع، أما خالته وخاله قالوا له ما تخافش، ما يشك فينا حد، يعرفوه العزام هدد، أتى يقولوا المعارضة قتلته، وكان مات ياخذوا فلوسه واللي مخبيهم. سهام اقترحت تقسم مع أخوها نصيبها من الميراث ديجا بدت تشوف فيه، وقالت لعلي مستعدة تعاونه باش يحل معمل الرخام اللي يحب عليه مقابل أنه ينفذ العملية. بعد هذا التخطيط رجعت سهام وبنتها للدار معاهم بديع وعلي. محمد كعادته يروح من سهريته مخر، قلت لك لا يقعد معاهم، لا يشق فطر، لا يسهر، لهم يحزن. الخطة كانت واضحة، علي يتخبى ورا باب الدار يستنى دخول محمد، بمجرد ما يدخل يطلق عليه النار. بديع مهمته يقعد قريب من فاطمة باش إذا سمعت صوت الكرتوش ما تخرش من بيتها وما تشوفش شنو صار في بوه. أول ما سمعت سهام صوت كربة محمد خرجت لاستقباله، خليته سبقها ودخل للدار. في اللحظة هذه خرج عليه في يده المقرونة متاع محمد وبدأ في إطلاق النار عليه 30 رصاصة حتى تأكد أنه مات. هنا بدأت المرحلة الثانية، فاطمة مع صوت الكرتوش طاحت داخت. شكوني بجنبها؟ خالها بديع. خالها لفها في خمار ولا ملحفة كبيرة وهزها هو وعلي على أساس باش يمشيوا للسبيطار. تحت الخمار كانوا مخبين السلاح، من بعد خبيوها في خزان ما في دار بديع. على كل، سهام وقتها خرجت للشارع تصيح وتعيط وتستنجد بالجيران. في الوقت اللي كان فيها علي وخاله بديع يقدموا في اعترافاتهم في مكتب التحقيق، سهام وبنتها فاطمة كانوا في سوريا في تشييع جثمان محمد. عائلة محمد كانوا متأكدين أنه سهام مرته عندها يد في مقتله، لكن كانوا يتخيلوا لي هي نجم تكون باعته بين ظفرين، سلمته، أعطت معلومات عليه للمعارضة السورية، أما مش قتلته. بوه بالأمارة أجبرها باش تصحح ورقة تنازل على الميراث متاع ولده قبل ما يسيبها تروح. أكثر من هكا، ما هو بشار الأسد بعد الجريمة بعث لها مع ضابط مخابرات زوز فليجات معبين فلوس. كيف فكهم لها بوه وخليها ترجع للبنان فرانك لي دورو لي. أول ما وصلت للحدود اللبنانية السورية ألقي عليها القبض. كان عند سهام وقتها ما كان عندها حتى حل إلا أنها تعترف، وبالفعل أقوالها ستكون مطابقة لأقوال خوها وولد أختها. المحقين لآخر لحظة كانوا شاكين في تورط فاطمة بنت محمد مع بقية المجموعة، لكن الكل أجمعوا على براءتها وأنه ما كانش في بالها وما عندها حتى دخل في الموضوع. توجهت تهمة القتل العمد لعلي يونس، وتهمة المشاركة والتحريض على القتل لسهام وبديع خوها. بعد بحث عن الأحكام ما لقيناش الحقيقة مصادر تذكر الحكم النهائي الصادر في حق المتهمين في هذه القضية، لكن معطى لقيناه الوحيد يرجع لعشرة مارس 2015 وقت أصدر قاضي التحقيق الأول قرار الظني بالقضية، عبارة تقول أنت قرار ختم البحث، قرار يطلب عقوبة الإعدام لزوجة جمه سهام يونس وعلي خليل يونس وبديع محمد يونس، يعني كلهم الإعدام.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. ما تنسوش المحقق بلوس تلقاوه زادة على فيسبوك صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا اليوم تهزنا لمدينة أديلياد في جنوب أستراليا، وترجع بينا لنهار 14 أكتوبر 2002. احنا تحديدا في أحد المستشفيات الخاصة بالرعاية النفسية، وين كانت تخدم الدكتورة مارغريت توبين، طبيبة نفسية وهي في نفس الوقت مديرة قسم الخدمات النفسية في نفس هذا المستشفى. مع قرابة 11:30 مارغريت دخلت للسبيطار، قهوتها في يدها، طلعت في الأسانسور، نزلت على رقم الطابق اللي باش تطلع له، الطابق الثامن وين بيروها. في وسط الأسانسور كانوا معها ثلاثة من ناس أخرين يخدموا في السبيطار، الأغلب زوز رجال ومرأة. في الطابق الرابع باش تهبط المرأة وواحد من الرجال، بقات مارغريت وراجل آخر طالعين للطابق الثامن. أول ما تحل الباب ومارغريت همو بمغادرتي الأسانسور، صوت الكرتوش يزعزع المستشفى بالكامل. طلق، اثنين، ثلاثة، أربعة طلقات في ثواني. الناس تتلم قدام الأسانسور، وتحديداً بحظة مارغريت اللي كانت طايحة في القاعة وغارقة في دمها. أما مطلق النار أهرب فوراً، وحد ما نجم يحصله ولا يعرفه وين مشي. تم سريعاً إعلام الشرطة والإسعاف اللي حضروا، ونقلت مارغريت على جناح السرعة لمستشفى مجاور لمحاولة إنقاذ حياتها، خاطر سبيطار ذاك سبيطار يعني نفسي. بمجرد أنها وصلت تم إعلان وفاتها رسمياً، متأثرة بالطلقات الأربعة اللي تعرضت لهم واللي أصابوا قلبها ورأسها. الشرطة انطلقت بسرعة في البحث على المجرم. أول خطوة عملوها كان التأمين مسرح الجريمة، إغلاق المبنى باش حد ما يخرج منه، باش يتم زادة فحص سجلات وتسجيلات كاميرات المراقبة على أمل أنه الكاميرات نجم تعاونهم على تحديد هوية الجاني. وهنا جات أول خيبة. ما تنساوش أكثر من 20 سنة التالي الكاميرات الموجودة في وسط المستشفى ما كانتش حاجة كبيرة أصلاً، اللي في الداخل ما تخدمش، ولي البرة الجودة متاعها كانت خايبة ياسر، ما نجموا يوصلوا لأي دليل يمكنهم من معرفة الجاني باللي شافوه في الكاميرات. في المرحلة هذه انطلقوا المحققين في سماع الموجودين في السبيطار، وبدأوا تحديداً بسماع الراجل والمرأة اللي كانوا في الأسانسور مع مارغريت ثواني قبل ما تتقتل. زوز باش يأكدوا للمحققين أنه كان معاهم راجل أبقى مع مارغريت في الأسانسور، طلع معها ربما للطابق الثامن، وقدموا بعض صفات السيد. حسب التفاصيل اللي قدموها قالوا الراجل كان معاهم لبس كابوش، شعره ولحيته طويل، ومن اللي طلع معاهم في الأسانسور وهو مطبس راسه كأنه ما يحب حد يشوفه، يتصرف بغرابة. نفس المواصفات باش تقدمهم السكرتيرة متاع مارغريت، اللي أكدت أنه العشرة متاع الصباح جاها راجل بنفس هذه المواصفات وسألها على الدكتورة، قال لها وقتاش تجي بالضبط. السكرتيرة أكدت أنه السيد كان يظهر غريب الأطوار. شهادة السكرتيرة خلت المحققين يشوفوا الجريمة اللي صارت من منظور آخر، ربما هذه جريمة انتقامية. ومن هنا انطلقوا في البحث في حياة مارغريت، حبوا يعرفوا شكوني هذه السيدة، كيفاش كانت علاقاتها بالمحيطين بها، وهل عندها عداوات تنجم تكون السبب في الجريمة اللي صارت لها، خاصة وأنه مارغريت كانت كما قلنا طبيبة نفسية، بالتالي خدمتها حساسة جدا وممكن تكون سببت لها في عداوات كثيرة. مارغريت توبين كانت إذن طبيبة نفسية بريطانية الأصل، أما عاشت في أستراليا من صغرها، خاصة بعد ما أبوها جاته خدمة في أستراليا، بالتالي العائلة من وقتها الكل استقرت غادي. مارغريت كانت تحلم أنها تولي طبيبة، ومش أي طبيبة، كانت ديما تشوف في روحها في المستقبل طبيبة نفسية، خاصة أنها كانت تحب تسمع الناس، تفهم مشاكلهم وتحاول تعاونهم على حل تلك المشاكل. ومع مرور السنوات الحلم والحقيقة، مارغريت كبرت، قرأت الطب وتخصصت في الطب النفسي، وبعدها بدأت مسيرتها المهنية تتقدم خطوة بخطوة لين وصلت لمناصب معتبرة في مجال خدمات الصحة النفسية في جنوب أستراليا. لكن رغم نجاحها الكبير في خدمتها، لأنه مارغريت كانت تعاني من بعض المشاكل، بما أنها كانت معروفة بطريقة عملها الصارمة برشا، المرأة بيرفكسيونيست، كانت تخرج في زيارات تفقدية للمستشفيات والمؤسسات النفسية وتراقب الصغيرة قبل الكبيرة، وكيفاش يتم التعامل مع المرضى، وكيفاش تطبق القوانين والإجراءات، ويا ويح إذا تكتشف إهمال أو تجاوزات. ما كانتش تسكت، كانت تبلغ عليها وتعمل التقارير فيها وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عليها. الطريقة هذه في الخدمة خليتها مع مرور الوقت بالطبيعة تدخل في خلافات مع بعض الناس، خاصة اللي تسببت قراراتها في عقابهم أو في خسارتهم لمناصبهم. من المعطيات المريبة اللي باش يتوصلها المحققين أنه مارغريت كانت تتلقى من سنوات رسائل يومية من شخص مجهول، رسائل فيها كلام جارح بل وتهديد بالقتل. كانت يوميا توصلها يا أما لدارها ولا لبيروها هذه الرسائل، حتى أنه مارغريت في الفترة الأخرى أكدت المجموعة من أصحابها أنها تحس بالخوف، خايفة برشا، وتحس أنه فما شكون يراقب فيها في البلايس اللي تمشي لهم، لكنها ما تعرفش شكون بالضبط، ولكنها مع ذلك ما شكتش، ما قدمتش شكايات في الموضوع. المعلومات الجديدة اللي توصلها المحققين على رسائل التهديد خليتهم يتأكدوا بنسبة كبيرة أنه الجريمة اللي صارت في حق مارغريت كانت جريمة انتقامية، كانوا متأكدين أنه لو وصلوا للشخص اللي كتب رسائل هذه فإنهم أكيد باش يوصلوا للجاني. في هذه المرحلة باش يستعينوا المحققين برسام مختص في رسم البورتري الوجوه، طلبوا من الشهود من جديد يعاودوا يوصفوا لهم السيد اللي شافوه في السبيطار نهار الجريمة في الأسانسور. والشرطة أخذت هذه الصورة التقريبية اللي عملها الرسام وعملت ندوة صحفية، نشرت الصورة، وطلبت الشرطة من أي شخص عنده أي معلومات يبلغهم فورا. وفعلا الخيط هذا بش يعطي أكله. بعد ما نشرت الشرطة الرسم التقريبي للمشتبه به، اتصال وصل للمحققين من راجل اسمه بوب تشامبيون. بوب قال للمحققين أنه كان حاضر قبل حوالي 6 أشهر في مؤتمر في بريزبان، قال مؤتمر طبي هو، قال خرجت وقتها للتراس باش نعمل سيجارو، يا اخي فقت لي انا ما عنديش بريكيه، حتى الفيتا شفت راجل قاعد على جنب بين يديه هكا ساك كحله، مشيت له في بالي باش نطلب منه بريكيه، انا قربت منه واذا بيه اسم الله العظيم تربث ودخل بعضه ومازلت ما كلمتوش. اول ما وصلت بحذاه السيد طيح الساك اللي كانت بين يديه، وكي طاحت الساك عملت حس مألوف برشا عندي سيد المحقق. حس شنو يا باب؟ سيد المحقق أنا نخدم مهندس صوت، وفي المدة الأخرى كنت نخدم على فيلم بوليسي، بالتالي نعرف بالباهي الصوت اللي يعمله الفرد كي يطيح في القاعة، نفس الصوت اللي سمعته من الساك اللي طاح. عرفت وقتها أنه السيد هذا عنده فرد مخبيه في الساك متاعه. حاولت نهدي روحي وحسبت روحي ما في بالي بشي، وقلت له بربي عندك شي بريكية؟ قال لي ما عنديش. وقتها هزيت روحي ومشيت لإدارة الفندق وبلغتهم على شكوكي، وهما سريعا تحركوا وبعثوا السيكوريتي. لكن أول ما وصلوا للتراس ما لقاوش، واكتشفوا من بعد أنه غادر الفندق. حسب كلام بوب، إدارة الفندق وقتها عملت محظر واحتفظوا ببعض تسجيلات كاميرات المراقبة اللي يظهر فيهم الشخص هذا، وخاصة تظهر الكرهبة اللي باش يركب فيها. باهي سي بوب، وشنو علاقة هذا بالجريمة اللي صارت في حق مارغريت؟ هنا بوب باش يقول للمحققين أنه المؤتمر اللي صار وقتها مؤتمر للأطباء النفسيين، ومارغريت كانت حاضرة فيه بصفتها المسؤولة عن قسم الخدمات النفسية. ش معناها الكلام هذا؟ معناها ربما يكون قاتل مارغريت حاول يقتلها في مناسبات سابقة، لكن ما نجح في العملية كان المرة هذه. بعد هذه المعطيات تحركوا المحققين سريعا للفندق اللي صار فيه المؤتمر، وطلبوا من إدارة الفندق تمكينهم من التسجيلات اللي عنده، ومن خلالها تأكدوا فعلا أنه اللي ظهر في الفندق ليلة المؤتمر يشبه بشكل كبير للصورة التقريبية اللي رسموها بناء على شهادة الشهود. نجموا زادة يتحصلوا على الرقم المنجمي للكرهبة اللي كان ركبها، ومن خلال تتبع رقم الكرهبة عرفوا المحققين أنها تابعة لشركة لكراسيا السيارات. امشوا مباشرة للشركة وراجعوا سجلات الكري، وعرفوا أنه اللي كان كاري الكرهبة في ليلة المؤتمر اسمه جون إيريك غاسي. كي ثبتوا من تصويرته في بطاقة الهوية تبين أنه هو نفسه اللي كان في الفندق، وهو نفسه اللي الشهود قالوا أنهم شافوه في السبيطار. أخيراً عرفنا اسمه. أما شكونه جون إيريك هذا؟ وشني علاقته بمارغريت؟ الحكاية ترجع لخمس سنين قبل الجريمة، تحديداً عام 1997. جون إيريك غاسي، أو إيريك كما يعرفوه المقربين، كان طبيب نفسي. أما كان طبيب نفسي سابق، خدم في سبيطار سان جورج في سيدني، هو نفس السبيطار اللي كانت تخدم فيه مارغريت. وقتها هي ما كانتش طبيبة فقط، بل كانت المسؤولة على قسم الطب النفسي. حسب المعطيات اللي وصولها المحققين، العلاقة المهنية بين مارغريت وإيريك كانت كلها مشاكل، خاصة وأنه إيريك كان عنيف في طبعه، ما يقبلش النقد، وكانت عنده عداوات كبيرة مع زملائه، وتعرف زادة بطريقته الخايبة في تعامله حتى مع المرضى. سلوكه وتصرفاته أثارت عند مارغريت مخاوف جدية حول حالته وقدرته على مواصلة المهنة متاعه. وبحكم منصبها ومسؤولياتها في قسم الطب النفسي، مارغريت قررت تقيم مدى أهلية إيريك لمواصلة مهنته في السبيطار. والتقييمات هذه انتهت بإلغاء تسجيل إيريك كطبيب نفسي، وتم بالتالي طرده من المستشفى بعد ما ثبت أنه هو بيدو يعاني من مشاكل نفسية حادة. تعملت لجنة وكذا وقرروا يطردوا. بعد المعلومات هذه تم إصدار إذن بتفتيش داره، وخلال البحث باش يلقاو المحققين مجموعة من الأسلحة، بيناتها كان فما فرد من نفس عيار الكرتوش اللي ضربت به مارغريت. أكثر من هكا، فوق فرشه يلقاو المحققين ليستا تاع أسامي كاتبها إيريك بخط يده. ليستا كان مكتوب فيها أسامي جملة من الأطباء. أول اسم على رأس الليستا مارغريت، وكان مشطب الاسم. الأسماء الأخرى هما الأطباء اللي كانوا في اللجنة اللي صادقت على طرده. افترضوا المحققين أنه ليستة هذه فيها أسماء الناس اللي كان إيريك ناوي يصفيهم. أكثر من هك، في حاسوب إيريك القوى عامل ريشيرش في الانترنت على كيفاش يقتل شخص وما يفيق به حد، وعامل بحث آخر على طرق تغيير الشكل وغيره. قوى زادة عامل بحث على المستشفى الجديد اللي تخدم فيه مارغريت، كان يثبت في بيبان الدخول والخروج. لوج زادة على الفندق اللي حضرت فيه مارغريت من 6 شهور التالي في المؤتمر الشهير اللي حكينا عليه. كل هذه المعطيات اعتبروها المحققين أدلة كافية تدين إيريك بقتل مارغريت. سريعاً ألقي القبض عليه وأحيل على التحقيق. خلال سماعه إيريك أصر أنه ما هوشي هو القاتل، هو قتلهاش مارغريت بالرغم اللي عملت فيه كل، وأنكر وجوده في المدينة وقت ارتكاب الجريمة. لكن مع حجم الأدلة اللي موجودة وتضييق الخناق عليه اعترف، قال أنه فعلاً هو اللي قتل مارغريت، وقال أنه قتلها بدافع الانتقام خاطر هي كانت السبب في خراب حياته، في تطريدته من خدمته، في حرمانه من ممارسة أكثر حاجة يحبها، الطب النفسي. قال أنه خطط للجريمة هذه من 5 سنين من نهار اللي اضطرت فيه. قال أنه كان يراقب فيها بشكل يومي، ولا مهووس بها، وين تمشي، مع شكون تحكي، كان يعرف وقتش تروح للدار وقتش تخرج منها، كان يخطط بكل حذر للجريمة اللي باش يرتكبها. قال أنه حاول يقتلها في المؤتمر من 6 شهور، لكن في آخر لحظة غير الخطة بعد ما كشفوا واحد من الحضور، وبقى يخطط ليوم جديد لتنفيذ الجريمة. وأخيراً اختار نهار 14 أكتوبر. قال تنكرت، دخلت للسبيطار، سألت على الوقت اللي تجي فيه مارغريت، عرفت اللي هي تجي مع قرابة 11:30، بقيت نستنى فيها البرة. أول ما شفت كرهبتها دخلت للباركينج مشيت نجري، دخلت للسبيطار وبقيت نستنى فيها بحذا الأسانسور. أول ما طلعت طلعت معاها، قبل ما تهبط في الطابق الثامن ضربتها بالكرتوش، فشيت غلي وهربت. هربت بعد ما درست مليح كيفاش النجم نخرج من السبيطار سريعا. إيريك قال للمحققين أنه كان ناوي يقتل الطب الكل اللي يشاركوا في اتخاذ قرار عزله عن مهنة الطب. قال لولا أنه ألقي القبض عليه لكان تحول لقاتل متسلسل متاع أطباء. بعد اعترافاته في المحاكمة متاع

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انطلقت بياسمين الحمامات اليوم فعاليات معرض اتحاد إذاعات الدول العربية للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي المنتظم في إطار الدورة 26 لمهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية بمشاركة أكثر من 500 مشارك وحضور مكثف لممثلي الهيئات والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية. وزير السياحة سفيان الطقي وخلال افتتاحه أشغال هذا المعرض أبرز التناغم القائم بين القطاعين الإعلامي والسياحي، موضحا أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للخبر بل أصبح صانعا للوجهة السياحية التونسية ومسهما في التعريف بالمقومات التنافسية للبلدان العربية.
2: أرقام هامة خاصة في التصنيف الدولي وكذلك المؤشرات الدولية اللي تعطي فكرة على قدرة التنافسية وكذلك الوجهة المطلوبة على المستوى العالمي، لكن هي مش الغاية، هي وسيلة بطبيعة الحال. احنا نشتغل على منوال ونموذج سياحي تونسي، احنا ان شاء الله باش نكون تونس عاصمة للسياحة العربية في 2027، وبالتالي الشراكة القائمة مع الاتحاد بالتالي ان شاء الله باش يكون معناها برامج مكثفة. عنا منصة كاملة رقمية موجهة لصانع المحتوى والشركات الناشئة في قطاع السياحة، وبطبيعة الحال باش تشمل كذلك مؤثرين وصانع محتوى وكثير من عديد من المدخلين من الفنانين من إعلاميين من رياضيين إلى غيرهم. إن شاء الله مدة قادمة باش يقع إعلان على البرنامج اللي باش يكون معناها في تونس عاصمة للسياحة العربية.
1: أعلنت جامعة تونس في بلاغ لها عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لسد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية 2026-2027. الجامعة أوضحت أن هذا الانتداب يهم الطلبة المسجلين في دراسات الشهادة الوطنية للدكتوراه من السنة الثانية كأدنى تقدير إلى السنة الرابعة كأقصى تقدير، مع اشتراط عدم الجمع بين مطلب الحصول على منحة جامعية وعقد التدريس، كما يشمل الانتداب المتحصلين على شهادة الدكتوراه في الاختصاص المذكور. دوليا، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، وذكر الرئيس الأمريكي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه باشر المفاوضات مع إيران لإنهاء دعمها للإرهاب ووقف برنامجها النووي، لكنها رفضت ذلك. أكد الكريملين اليوم أن روسيا تسعى إلى التوصل إلى سلام دائم في النزاع مع أوكرانيا وليس مجرد هدنة أو وقف مؤقت لإطلاق النار، في وقت انتقد فيه الولايات المتحدة لرفضها منح تأشيرة دخول لنائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر عاليموف لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
4: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهر اف ام، احنا نشكيو كان جوهر اف ام نشكيو لحد.
3: عندك راي؟
4: ربي محمد فسول.
3: ما تخليهاش في قلبك.
4: مش حرام عليكم.
3: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
4: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم، يا رب وصلوا لي صوتي.
3: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
5: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صل وسلم.
3: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
4: راهو الواحد فيه هبل.

0: مرحبا بكم مساء الخير وين ما كنتوا مستمعينا وكذلك مشاهدينا على جوهرة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك بلس الأربعة وأربعة دقائق. إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا. احنا معاكم في الكرهبة، برشا ناس يسمعونا كذلك في الخدمة في الدار، وبرشا برشا يتفرجوا فينا على جوهرة تي في. نحييهم وين ما كانوا في ولاية تونس وخارجها. كالعادة نقدم ليكيب، ولو أنه فما شوية ضغط في السيركولاسيون احنا بحذانا. دونك سامي سنوسي موجود، مرحبا سامي.
1: مرحبا مرحبا بالناس كل يسمعوا فينا. سيسو رواحنا وسيسو على في خروج المدارس والماكات، وبربي قاري رواحكم بالبداية على خاطر
0: بربي وش مشكلة راو كي تقفوا 50 متر على المدرسة ولا 100 متر معنا
1: كدوزيام وتروزيام بوزيسيون جوست على خاطر تعطل انت
0: هاي بهت شوية
1: 100 كهرباء على خاطر انت باش تهبط صغيرك وتهبط من الكهرباء وتحط كتفورة، مش معناها
0: هاي ما عندكش الحق، معناها مش معناها عندك الحق كامل هذا را.
1: يعيشكم شوية تحضر ونقصوا شوية من التهور وخطر خطر يز يز
0: مسؤولية.
1: 2026 يا جماعة،
0: ولا الولايات الصغيرة يحب يمشي لو 50 ولا 100 متر على ساقيه هكا تجيبه تقف بعيد طبيعة. شوية تشري له دابوزا ماء موجود راهو، وإذا كانت تشري له ولا تجيب له حاجة يعني مش لازم تقف قدام المكتب قد قد هذه حاجة نشوفها معناها ما لكن نشوفه معناها ساعات فما وليدات صغار يمشيوا 3 أو 4 5 كيلومترات على ساقيهم راهو باش يمشيو للمدرسة ويخلطوا للمدرسة. شوية مسؤولية شوية مش خايبة. يلا نحييكم وين ما كنتوا كما قلت يعني في تونس ولا في خارجها، تسمعونا وتشوفونا على جوهرة تي في، وليسمعونا في الكهرباء ولا في الخدمة. دونك كالعادة ونتندون يوصلنا ناس بن مالك، سيركولاسيون شوية موجودة كما قلت، ونبدأ كالعادة بكواد نف.
2: كواد نف كواد نف
0: كواد نف.
1: الكواد نف نتاعي ثم حاجة طرفة صارت في أمريكا عجبتني ياسر، خطر هي انفيت سان فينومين محليه وينجم يمنع برشا أشخاص. ثم أن تيرابوت في أمريكا يعني يداوي في طفل صغير صار له اعتداء
0: أي.
1: اعتداء خايب شوية من طرف متطرف، والتيرابوت هذا شاف روحه اللي الصغير هذاك يلمانك دو سيكوريتي، لازمه يحس روحه في أمان أكثر. هو باراليلمون تيرابوت هذا هو تبع أسوسياسيون تاع بايكرز، عرفتهم لي موتار الكبار اللي حيهم الكبار واللي بداوا تبارك الله
0: تعملوا عليهم أفلام وغنيات
1: اكزاكتومون. ياخي صار ياخي في الأسوسياسيون تاع لي بايكرز نتاعهم الطفل الصغير يحس اللي الطفل الصغير يحس في روحه بامان. دونك ولا في التريبيونال وقت اللي يمشي وباش يكافح الجانب والمواجهة نتاعو يمشيو معاه وحس روحه بامان.
0: ايكيب يعني
1: ايكيب كامله هذوكم كلي بايكر اللي متاع يمشيو
0: معاه
1: ويشهدوا معاه ويقفوا معاه. وصارت حاجه المئات الصغار وخذوا كوم ان جاج دو سيكوريتي.
0: اوكي
1: يعني عرفت كلي
0: ولاو فيهم القوه وال
1: هما خاطر ما شاء الله
0: بس بس
1: دونك ولاو. ومن بعديك باراليلمون ولاو كي الوليد صغير يرجع لحياته العاديه وينقص تروماتيزم هذاك كل شيء يولي معاهم في الاسوسياسيون يطلعوهم معاهم يعملوا ديرو تريب ويعملوا يمشيوا البلايس يعني البايكينغ نتاعهم اللي يعملوه ويندمجوا في الاسوسياسيون هذيا. وخليت الصغيرات اللي عندهم اي مشكله ولا خايفين من شكون ولا خايفين حتى من من من من عباد اللي عليهم شبهه با فورسيمون
0: قوا كيما الغفوج
1: لا يمشيوا لهم ويمشيوا معاه هما يمشيوا معاه باش يواجهوا اي شخص يقلق وليد صغير ولا بنيه صغيره. دونك عجبتني الحكايه
0: حاجه مزيانه برشا معناها
1: كيما تشوفوا لي زيماج
0: اي تصور نشوفوا فيهم على جوهرة تي في واللي هو المنظر نتاعهم هما لي متغذوما مش بشرط هي يهزك للأمان يهزك ممكن إحساس بالقوة إحساس بحاجة مش للأمان.
1: وهم عاملين دي لوك بيان سور سبيسيو خاطر وراثية الحكاية من خمسينات وستينات هم وراثيك الهارلي دافيدسون وكل الروحيات الكبار ويمشيوا اون جروب مي فازت اللي الإحساس بالأمان هذا يلون دي لون على على السيتواسيون تاع ولاد صغار تاو في العالم وفي
0: انت والإنسان زاد
1: طبعا
0: وقتاش يحس بالأمان ومع شكون يعني
1: أي طفل صغير لازمه أمان أي طفل صغير لازمه إحساس بالأمان وكل مرة وبار إكزومبل ساعات تصير لطف عليهم بعيد الشر على أي صغارنا تنجم تصير حاجة اللي حتى الوالدين ما ينجموا يعملوا حتى شيء. تصير حاجة قاسية ياسر اللي هو دونك كيلقاو الالتيرناتيف هذوما ويلقاو رواحهم لحمة وسوليدير وينجموا يمشيوا مع الأشخاص هذوما فكرة حلوة ياسر. أنا عجبتني برشا وإن شاء الله علاش ليه يعني تصير في تونس مع الرجبي مان ولا تخيل انت كي علاش ليه
0: ميرسي سامي. ان توكا انا الناس مازال مش موجود ولكن انا قريت ان ارتيكل اليوم واللي هو حاجه تنجم تكون باهيه وفي نفس الوقت الحاجات الباهيه ذوما يكون عندهم معناها دي كونسيكونس ماهمش باهين ياسر. مثلا انه اسبانيا تحاول انها تحث الاتحاد الاوروبي انه يقلل من لامبورتاسيون نتاع زيت الزيتون التونسي في لا كاليتي نتاعو والارتفاع الواردات نتاع زيت الزيتون التونسي خلى معناها فما برشا كونتيستاسيون وخما برشا اعتراض ربما او امتعاض شويه من اسبانيا اللي هي تقعد من اكبر المصدرين
1: هي اكبر فوالا برودكتور
0: والمنتجين للزيتونه ولزيت الزيتونه زاده. دونك فما مسؤولين اللي في دي زورغانيزاسيون اغريكول اللي يشوفوا انه زيت الزيتونه التونسي يحاولوا انه يضغطوا باش انه يعني ما يكونش فما التوريد بالصفه ذي في لا كاليتي وفي كو احنا اكثر من 80% من زيت الزيتونه التونسي يتصدر اون فراك هو ماهوش تحت انساني معناها
1: هو صحيح وانا نحبذ وانا جو سوي انا مع البلدان اللي كيبدا عندهم انت البرودوي اللي تنتج فيه ما تستوردش من برا.
0: اي ما هذا يضر برشا زيت الزيتون التونسي.
1: اي نجموا نستقطبوا بلدان اخرى
0: على ولكن يعني اوروبا يعني مارشي كبير
1: معاك
0: صحيح انا تونس تمشي لليابان والكندا والولايات المتحده اما اوروبا يعني تقعد
1: اسمع نقعد وسانود فيغ لي فوق هما احرار يعني كي تمشي تشوف ايطاليا انت كي تبدا تحوس في لي زون توريستيك ايطاليان ما تلقى حتى برودوي جاي من الصين في ايطاليا علاش معناتها مو خاطر يشجعوا في الارتيزانا
0: صحيح فما دي سيت معناتها توريستيك ممنوع ميد ان تشاينا
1: يعني كي تجي انت شنو تقول الصين على غالب خاطر عندهم الحق خاطر ثم سيستم كامل ايكو سيستم ايكونومي كامل اللي لازم
0: ولكن هذا ممكن ربما الحكومه الاسبانيه ما تشاطرش الراي هذا معناها دونك وزير الفلاحه الاسباني لويس باناس يقول انه ماهوش معقول انه نحكي لغه كما ذي لانه زيت الزيتون التونسي معناها عنده كاليتي باهيه واللي شيفر ما يتحدوش في المارشي الاسباني اترافير لامبورتاسيون تاع زيت الزيتون التونسي معناها مش معناها هو مضر بالزيت الزيتون الاسباني ان توكا يقعد زيت الزيتون التونسي عنده كاليتي مميزه ويا حبذا ان شاء الله يا ربي انه تكون لا فالوريزاسيون اترافير ليكسبورتاسيون تاعو سو دي لابيل زيد التونس مهم. أنس بن مالك مرحبا بيك كنت باش نلغي لك الكواد نافذ يا خلطت
3: على ما خلطت باهي دونك مهم
0: قالوا لي غلطت في الدوره كانك لما في الدوره اول مره تجي الجوهره
3: لا لا بعيد على جوهره في عوض نمشي نجي ثنيت المطار والبحيره على رجعت البارد وما عرفتش
0: فاش تخمم
3: الزمن يا سيم
1: فاتوا شويه 30 كل هكا ما عندهم مسؤوليات اخرى
0: تفضل
3: نحكيو على تونس السمعين قالوا نحكيو على تونس اخت اللي يلزم باش نحكي على تونس باش نحكي على وحاجه عجبتني الحقيقه وحاجه جيتي ايمو وقت اللي ريت تصاور في يوم العوده المدرسيه مجموعه من المنتمين لسيرك الشرطه وسيرك الحرس رافقوا ابن شهيد الوطن زياد بحر المدرسه في النهار الاولين فهمتي وقامت هي ورافقوها الكل وقاموا بالتحية وقامت هي برفع العلم في لتحية العلم
0: أحلام تصور هذو ما يشوفوهم على جارة تيدي
3: وكينا قولوا كينا قولوا اللي ما هيش بنت الشهيد زياد بحر برك هي بنت الشرطة بنت الحرس بنت تونس الكل الله يرحم شهداء تونس من الشرطة والحرس من الجيش زادة
0: ما نساوش
3: الجيش زادة اللي في وقت معين كانوا ذود الأول هم ديما ذود الأول لكن في وقت معين صارت عمليات واستشهد فيها حمايه الوطن من الاسلاك الامنيه والعسكريه
0: الكل احلاها البدره
3: انا عجبتني برشا جيتي ايمي معناتها كالطفله ذيك انا نحسها بنتي فهمتني كما نتصور معظم التوانسة كي يشوفوها يقولوا هذه بنتنا الكل على خاطر مش خاطرها تونسية برك، خاطرها ولد أبوها ولدها عطاه من دمه وعطى روحه وعطى كل شيء حياته من أجل صحيح. البلاد هذه من أجل تونس.
0: أنا
1: من الإيمان اللي نحكيه عليه قبيلة،
0: لفتة إنسانية محلاها. وي طبعا ابنة زميلهم دونك رجال الأمن والحرس الوطني في الأيام الأولى متاع الدراسة متاعها، سير في اليوم الأول متاع الدراسة متاعها، أنا يقعد في مخي ديما تصويرة كل مراها فريمو معناها ياسر تأثر فيها. هو أمني بعد ما استشهد في عملية إرهابية في سنوات التالي، الوليد أنا دوليسان صغير ونكون عمره 12 سنة، شاد الوسام تعبوه.
3: هاي هاي هاي
0: هذيك التصويرة أنا ما, ما, ما, ما ننجمش، يعني عنده نظرة الولد ما بين الفخر بش أنه هو في موكب معناها
1: رسمي
0: معناها لتخليد ذكرى الوالده، في نفس الوقت يقول
3: زوز مشاعر
0: يعني.
3: هو ألم وحزن من شيرة وفخر واعتزاز من شيرة
0: عند طفل صغير
3: طفل شو يلزمهم ما يحشموش بالفخر متاعهم، لأنهم بالحق هم فخر الوطن، والديهم هم فخر الوطن.
0: صحيح صحيح. يلا غنيتنا الأولى بصوت تونسي، فنان شعبي شاب، أنا والليل، هذا على ترابلسي. بعد شوية نرجعوا لكم في أنتيبيوتيك. موسيقى

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. كل يوم من الاثنين الجمعة من الاربعة للستة. على جوهرة FM TV.

0: مرحبا بكم. 24 دقيقة معز صديقنا المخرج رجعنا لوليد توفيق ذي محلاها السمرة. تعرف أنه السهرية ذي في سهرية وليد توفيق 1986 هي سهرية دخلوا لها الجمهور قدام المسرح كان فما سيارات إسعاف تبرع بالدم. تعرف هذا؟
1: كانوا فما برشة تبرع بالدم.
0: لتبرع بالدم مش تدخل فاش السهرية ذيك تاع وليد توفيق.
1: هذيك تذكرة يعني.
0: هذيك الجرائد خرجوا عليها ليلة سقوط قرطاج.
2: مش على ذيك.
0: على ذيك؟
2: لا.
0: على وليد توفيق.
2: إيه لا أنت ما تعرفش السهر أنت في السهرية ذيك.
0: لا ما نعرفش. إيه لا.
2: أنا نثبت.
0: لا مش تحكي على تبرع بالدم. نعرف إنه فما حاجات.
2: السهرية ذيك بتاع وليد توفيق.
0: بعض الحاضرات.
2: عام 86 40 سنة التالي. كان صارت وقت الفيسبوك.
0: راي الدنيا
2: معناتها ريتو انتم ماشي يصير في منعرش انا ننسي عجرم وهيفا وهبي ومنعرش
0: سميت ليلة سقوط قرطاج
2: على خاطر اللي صار معناتها نحكيه 44 سنة التالي معناتها نحكيه على اللي حاضر وقتها اليوم جلهم تفوتوا 60-70 فهمتني مش منقولوا جيل توا زاد فهمتني اللي صار معناتها مساء اللي كتبوا الجرايد شنو صار صارت جمعة كاملة ويحكيوا عليها الحفلة ذيك ما يعتبروها فضيحة وتجاوزات من بعض المعجبات
0: وبعد صار
1: انزل يا جميل على الساحة.
0: لا يعني هو كان سوبر ستار كان حاجة
2: مع خروج فيلم من يطفئ النار
0: 84 من يطفئ النار
2: اي اما اي اما ما
0: نجاحه موجود
2: يطلع وصل لتونس 85
0: يلا هيا بنا نلعب
3: هيا بنا نلعب هيا بنا نلعب
0: ديما تنجموا تتفاعلوا معنا 48-166-1000 هو الرقم إذا كنت تنجموا تبعثونا لميساج فوكال متاعكم فيه الاسم المعلومة اللي تحب توضحوها وتعدلوها واقتراح سؤال أو إثراء اللي احنا نقولوا فيه 48-166-1000 هو رقم واتساب ما نطلبوش عليه أما نبعثوا ميساج فوكال يعني ميساج صوتي. في الحرب العالمية الثانية استخدموا الألمان سلاح مختلف لإسقاط بريطانيا سامي
1: اللي هو السومران
0: أنس
2: الفي 1 والفي 2
0: إيش معناه
2: صاروخ
0: ما هوش لا لا لا
2: صاروخ الفي 2
0: لا حاجة ما عندهاش علاقة بالمعدات الحربية حاجة أخرى أوريجينال معناها
1: فصل الجزر
0: حروب واحدة من أغرب حروب الظل أطلقوا الألمان عملية سرية ضخمة اسمها فصل شنو قلت لي
1: الجزر
0: لا
1: سوناريا
0: لا
2: حيوانات استعملوا حيوانات
0: لا والله با كمام
2: العملية
0: نعطيكم انديس انفلاسيون تضخم
1: قطع اليوم حاجات
2: ضخ عملة في بلد ما
0: اي اللي هو شنو الالمان عملوا
2: عملة مزيفة دولار ضرب الدولار
0: هدفها العملية ذي تباعت ملايين الجنيهات الاسترلينية الجنيه الاسترليني هو عملة بريطانيا دونك المزورة وإغراق بريطانيا بها لضرب اقتصادها من الداخل وين رميت الطائرات الألمانية أطنان من أوراق الجنيه الاسترليني هذه تصويرة شوية أما باللي يظهر لي هذه دونك التزوير كان دقيق لدرجة أنه حتى البنوك ما نجمتش تميز الأوراق المزورة عن الأصلية
2: لأنه صنعتها دولة ماهيش ارتيزانال دولة معناتها اسمه هو البوندس بانك الألماني هو اللي تبع معناتها عنده نفس المعدات ونفس اللونكر ونفسك الوحدة ذيك الذهبية اللي يتبعوا به
0: اي بون هدف هو معناها طريقة كمان ذكية معناها باش انه تضرب اقتصاد دولة تحارب فيها معناها أبار الدبابات والرشاشات
1: الألمان هذوكم عندك هذوكم يتقراوا تفاصون الاستراتيجية دوغير اللي عملوها الكل يعني في في في كيفاش خزاو أوروبا وحكاية روسيا وحكاية حتى يعني اللي زاليه وكيفاش نيغوسيه وتيري ديتكسيون وكيفاش ضربوا ما عندهمش يعني ألمانيا فيهاش بحر تضرب لك في في بورت لندرا ديريكتومون للواحد باللي تربي حاجات
2: عندها بحر
1: ألمانيا
2: عندها بحر
0: يقال أنه بريطانيا بعد ما كشفت المخطط هذايا قامت بسداد بعض ديونها لألمانيا بنفس الأموال المزورة في رد عبقري اللي عملته ألمانيا بطوة بعدش برشا
1: حسرة عدوتش مارك
0: يا حسرة يا حسرة فما لاعب اسمه ايفان زامورانو.
2: ايفان زامورانو
1: الهليكوبتر يعيطول.
2: اي الهليكوبتر الطائر
0: اكزاكتومون. لعب مع
2: ريال مدريد وانتر.
0: اختاروا بولي في مارس 2004 ضمن قائمه لافضل 125 لاعب ينشط مازال او حي، معناها 125 في هذه الليستة. عنده ميزه على كل اللاعبين، شنو هي؟
1: اللي يقفل هواء.
0: لا لا لا لا يعني زامورانو بالكاليتي تكنيك نتاعو هذيك حاجه معناها لا جدال فيها، ولكن فما ميزه وقت يهبط يلعب ابار كاليتي تكنيك والدريبل والبونتوات وغيره.
1: شعره
0: شنو الميزه؟
2: طويل. مشي لي
1: شعره طويل.
0: اي
1: وكان عنده صديقه مارتشيلو سالاس.
0: هاي سالاس كان جوار كبير
2: قبلوا بشوية وصلوا لعبوا مع بعضهم ضيوف في شيلي سالاس زمان.
0: جينا نقربوا ميزة مهيش في تقنيا معناها ميزة في كترا هو معناها في يبدأ لابس التونيو بتاعه
2: البرة مريول والبرة.
0: لا في المريول شفما هاي عام 97 الميزة في المايو بتاعه كان
1: شارع
0: مهيش حاجة نشوفوها ديما راه أما مسموح بها.
2: تاريخ ميلاده؟
0: لا
1: فيكس
0: في الأرقام.
1: في الأرقام
0: نغمالمون الأرقام ترقى واحد
2: واحد معاه كذا
0: معاه واحد وقت كان زامورانو في الانتر بدأ بالماريو الروم نمرو 9 وكان عنده والظاهرة رونالدو كان عنده نمرو 10 ولكن مع قدوم روبرتو باجو اختلفت الأمور دونك قام رونالدو بمنح باجو القميص رقم 10 ومنح زامورانو القميص رقم 9 للاعب البرازيلي لرونالدو الحقيقي وخذ هو رقم 18
2: واحد مع 8.
0: أما زيد هيك على التصويرة بلوس صغيرة في وسط الأرقام باش يولي مجموعة
2: 9
0: وزامورانو يقول على المايو هذايا كان رونالدو لاعب حديث القدوم إلى إيطاليا وكان صغير وقتها رونالدو وبحاجة إلى الدعم فاعطيته رقم 9 فينال مو معطاهش رقم 9 وخلى 8-1 عليه هو
2: جيه هو بالوندور رونالدو الظاهرة وقتها عمل أقوى سيزون في حياته اللي هي سيزون الوحيدة اللي لعبها في برشلون
1: 96
2: خذيها للأسف خذيها
0: 97 برشلونة لا
2: شنو ليه لعب 96 خذيها للأسف خذيها ماتياس سامر لأن وقتها ألمانيا هيست كوب دوروب عطاها ماتياس سامر وهو وقتها رونالدو هذيك السيزون ما تتعودش دونك جاء رونالدو الظاهرة وأقوى جوار في العالم وقتها والآخر اسمه روبرتو باجو ومعاه فما زامورانو وخلطت عليهم كريستيان فييري والفارو ريكوبا اللي انت رذيكا
1: زانيتي ظني وقتها صغير زانيتي بديه وقتها معاهم
2: خفير بديه
0: الانتر عبقرية
2: ومعاهم اسمه النيجيري أوبا مارتنز وقتها صغير فهمتني وفما لعب من اي أوبا يعيطوله بافيمي مارتنز ومعاهم لعب
1: كانو زيدا بشي
2: من سيرا سيرا ليوني محمد كالو
1: داكور
2: محمد
1: كالو جباري ليون دو وقتها
2: لا محمد كالو من سيرا ليوني اللي بدا عمره 16 سنة
0: 97
2: العام 97 هو مش 97 هو لعب 97 8 حتى العام 2000 معناتها الانتر قوية برشا خاصة نجوميا لكن للأسف ما هزت شيء لأسباب عديدة ما نعرفش نرجعوا
1: برشلونة وقتها كان عندك الماريو الأخضر هذاك اللي يلعب بيزار هو الماريو الياسر بيزار نذكره اللي وكان يتباع في اللي فريب وفي الواحد هنا طيش ولعبين
0: ما تعطيش أهم
1: يعني مضروب خطوة يعني ماريو البرشلونة أخضر وبالطول هكا دركي فيش وفي اللوجو وقت نذكر مرة هنا وقت مش نجري قلت له برشلونة قال لي تيليما
0: يعني هو المايو الثاني متاعها ولا
1: ثالث
0: ثالثة مش ديما تراها
2: يخرجوا ثلاثة كل كيب تخرج ثلاثة أقمصة كل عام اللي تلعب به الداخل وتلعب به البرة واحد ثالث احتياطي
0: 2010 ديما في الكورة مدرب الانجليزي نيل وارنوك اللي ممرر نادي كريستال بالاس قرر يلعب باك يمين اللي هو داني باترفيلد يلعبه كمهاجم علاش هو مدافع يلعبه كمهاجم الحكاية صارت في ماتش مهم ضد ويلفر هاملتون والسبب كان شخصي شوية سبب مش تقني معنا
2: يلزمه يمركي بونت
0: لا شخصي جدا السبب
1: ما عادش حد باش وعد حد باش يماركي مش يماركي يعني يلعب
2: خطفوا له حد من العائله
0: زوجته شو لا زوجته جات تحكي له في حاجه ايش معناها جات تحكي له في حاجه
1: لازم تعمل عنده مشكله مع الجول
0: لا
2: يزمك تماركي
0: على اي اساس حكيت له زوجته انا خذيه براي زوجته
2: قلت له هيك مرت الاخر
0: حلمت حلمت زوجته زوجة المش اللاعب المدرب اللي حكيت له على حلمه قلت له الباك اليمين معناها بدلوا مهم
2: نارير دروا
0: وهو جاب هدف الفوز
2: وجابه حلمه تحقق شيء ليه
0: الحكايه الحكايه الملاعبيه ضحكوا ما صدقوش اما يعني كي دخل المهاجم دونك سجل الهاتريك في 6 دقائق وفاز الفريق بنتيجه 3 اهداف مقابل هدف فما حاجات من
1: هاتريك جمله 3 ماركه
0: اي 3
2: لا ماركه بونت ولا 3 ماركه
0: 3 1
2: النتيجه 3 1
1: اي هاتريك
0: هو 6 دقائق 3 اهداف هذه التصويره شويه تاع اللاعب هذول وقت
2: معطينا لها مرت
0: معطينا لها فما برشا ان توكا حاجاتي هما يخرجوا عن نطاق الرياضي
1: كان كلمنا قبل كوب دي مون باش نعرف فما جوهريات يطلع ولا ما يطلعوش
0: اذا اللي يقول لك لا ينفع العقار فيما افسده الدهر
1: كابوس وقتها كان
0: كابوس يلا انتم زيدا تنجموا تشاركوا كيما العاده نعاودوا نفس الميساج ليكم تدفعوا تدفعوا
1: ما تدفعوا شيء
0: تبعثوا سامحوا 48,166,000 قريبا نحن باش نعملوا ان شاء الله لعبه فيها جوائز ان شاء الله ان شاء الله 48,166,000 هو رقم الواتساب تبعثوا لي ميساج فوكو نتاعكم وتعطيونا المعلومات والحاجه اللي تحبوا توضحوها في الحاجات اللي احنا نقولوها من خلال الاسئله والاجوبه سمعوكم مقاطع تقولوا لي اسم العمل شنو هو زعمه يلا العمل الاول

0: يلا
1: يعجبك الشتاء؟
0: هاي فما ناس ما يعرفوش
1: راه. اي صغار يا محنا الكبار. ارمون جامو ارمون جامو باتريس لافون دي شيفر دي لتر.
2: حسره
0: يا حسره دي شيفر دي لتر.
1: علاش نقول لك اللي قبل خسامي اللي ما يعرفوش؟ خاطر فما زاد صغار كبار وكبار برشا.
0: هو دغنيغ موقف في البرنامج هذا يا راه اربع خمس سنين
1: عندوش برشا. على خاطر على خاطر لا لا فما برشا يسخايبوا اللي البرنامج تفرجنا فيه في كي كانت اونتين دو فرونس دو.
0: لا
1: كيفاش تفرجنا فيه؟
0: لا قبل
1: اي وين قبل
0: سنه 65 اس كان اسمه لو مو لو بلو لون كان.
1: اي وين تفرجنا فيه؟
0: احنا تفرجنا فيه في فرونس 2. اما هو بدا 65
1: فوالا. هذا انت ما تعرفش مال السيستم.
0: شنو ما نعرفش؟
1: البرنامج هذا دي شيفر دي لتر كان يتعدى في تونس.
2: تونس 2 كانت.
1: لا لا قبل تونس تونس تونس تونس ما فماش تونس 2.
0: معناها بعد ما يوفى البث نتاع القناه الوطنيه التونسيه
1: في القائله مع الخمسه السته من بعد لا تتعدى القرآن الكريم والافتتاح والنشيد الرسمي على خالدي ويعديوا الأطفال الصغار يعديوا دي شيفر.
0: أي مين نحكي لك هو وقتاش بدا؟
1: لا لا
0: في مخنا احنا بدا في ليزاني 80 هو بدا
1: نعرف شو احنا تو كيما البارح عديت مثلا البيك ديل قلت لك البيك ديل مش كل نعرفوه خاطر في التيفان واحنا مش
0: اي ما هذا كان يتعدى في
1: ياما الكبار اللي فوق ال 50 سنه يعرفوا اللي في السبعينات وفي اوائل الثمانينات كان يتعدى على التلفزه الوطنيه التونسيه.
0: الامم المتحده تحدد سن الشباب حتى لسن 65 سنه راه.
1: دونك
0: فما ناس يسمعوا فينا اعمارهم 65 و66
1: وهم شباب. دونك هما
2: مراهقه نسمع.
1: لا يثبتوا دونك اللي كان يتعدى في تونس. ومن بعد قص ما عادش يعديوا بالطبيعه في اواسط الثمانينات ما عادش يتعدى وكي جات رجعت اونتين دو رجعنا نشادوه.
0: انطلق عام 65 باسم لو مو لو بلو لون هو بعد تعرف باسم دي شيفري دي لتر منذ سنه 72 وعلى الرغم من انه البرنامج كان يبث بشكل يومي من الاثنين للجمعه طوال عشرات السنين دونك نقطه صار في بثه على يوم السبت والاحد في الفترة ما بين 2022 سبتمبر 2022 و25 أوت 2024 اللي هو شهد إيقاف عرض البرنامج. فترة باتريس لافون كانت فترة
1: هذيك هي الفترة.
2: أنا مثلا بيراميد من بعد
0: أنا مثلا كان عندي بيراميد كان عندي جو هنا شكون هدي لي مرة جو
1: بتاع دي شيفر دي لتر.
0: شيفر دي لتر هكا حكة صفرة فيها
1: وفيها الأرقام زاد
0: وفيها لي شيفر كانت حاجة عبقرية. أنا مرة نذكر سمحني فما واحد من عاش يظهر لي راجل من وصول إفريقية متباري فجيت كلمة هذيك يظهر لي حتى تلقاها على يوتيوب
2: كلمة مش ولا بد
0: لا لا قال له ما رقاش الكلمة قال له حقرة خزر له هو العاش كل وقت المراشد قال له شنو هو الكلمة ذي قالوا سي سي سموها غاب موجود في الهاروس
1: فلاكسيونيري
0: او جي اخ اي ذول يرقاب
1: حقراخة دخلت
0: هاي. هاي. دونك فما حاجات صاروا
1: لشقات زيرية
0: حتى سوفي دافون راهو قدم
2: عملت هي ورجلها
1: فما متبارين ولو نجوم فما نتفكر انا مسيو ريفولون هذا هاي. قعد تقريبا اشتر سيزون
0: امباتابل يعني
1: امباتابل ويربح ويربي يبدا يضحك كلي هكا فهمتني وكل اشتر سيزون
2: كي تحط لي شيف خدالات تلقاه هو من الاولانيين في يوتيوب خاطر يخرج دي كلام اللي يعني تبدا ثم فوييل برك
0: وبرشا
2: معناها كونسونات ويلقى لك كلمه وبالديكسيونير
0: هو نقولوا شوي للناس اللي هم ممكن صغار ما خلطوش على ذي هو انه كان قبل ما يولي هو جرافيك ويتعدى في الاكران وتشوف الواحد كانوا الارقام بالحق مكتوبين على دي كارتون الحروف
1: دي كارتون
0: ولي كارتون ويحط له يقول له فويال يقول له ا وتسمع انت حسك الكارتون هذاك تحط وفما ثمانيه حروف وانت تعمل بهم الكلمه الاطول وزادوا بالنسبه لهم تعدي باش تعمل العمليه الحسابيه باش ترقى اترافير الارقام
1: لو
0: كونتي بون يعني حاجة
2: أما أنا حسب ما نذكر أبخي معلومة ما عنديش من عاشك المستمعين يصلحوا لي في بالي عندهم لغاسيو نتاع النومبر دو لتر اللي يحطوهم كيما سكرابل يعني قداش من او في سكرابل ثم 10
0: وثم
2: 4 ار وثم 8 ان سول زد ان سول دبليو
1: ان سول انت 4 اكس و
2: سي سا سي سا 7
0: زد
2: كانوا يحترموا هذاك
0: سوا فيزابل
2: ثم حاجة كنت تعجبني ياسر يعدي برشا وقت وهما يلوجوا على الكلمه في ديكسيون يبداو اربعه في
0: ديكسيون هو الراجل
2: اربعه يبداو اربعه حالين الكتب
1: اسمه نسيت اسمه
0: تسمو حتى يبدا عنده ديكسيونير لاروس هكا كبرو ومرايته هكا ويبدا يلوج ويرقى الكلمه
2: هو المراه
0: هو المراه
2: يبداو يلوجوا ثم شكون في الريجي يقول لهم الباج الفلانيه برا ولا خاطر
0: وفي الاخر شكون يربح الجائزة والمنهزم يروح باللعبة ديك.
1: لا كانوا قبل ديكسيونيرات.
0: أنا كان مصور فيها باتريس لافون التصوير.
1: صح عليك تسيم.
0: ولا ما نعرفش وين هذيك. والله
1: كانت حاجة عجيبة.
0: والله والله. يلا أنا الوقت على الثاني تفضل.

0: هذول اللي ميسون كانت في الوطنية.
1: في برنامج تونسي.
0: برنامج تونسي. أما ماهوش خايف في كل بيت كتاب.
1: في كل بيت كتاب. إكزاكتومون. عندنا إحنا إكستريم من الصوت المقدم.
0: أما محليه مقدم صوته.
1: سي عبد الجبار الشريف. التقديم والإخراج للمخرج منصف الكاتب. في كل بيت كتاب. والله القيمة متاع البرامج هذية بالنسبة للصغار حاجة خيالية معناها. بربي احنا كي نتفرجوا توا في التلفز متاعنا والراديواتنا شنو نقدموا للصغار؟ لا لا شنو نقدموا للصغار؟ شنو تحتفظ اليوم من 6 إذاعات و7 تلفز؟ كاسكو تو روتيان للصغار؟
2: ماكش فاهم التغيير اللي صار.
1: لا لا خليني مانيش فاهم.
2: فاهمك انا.
1: خل نفهم لا انا نحب إجابة. هو سؤال هذا. قداش نقدموا؟ سؤال هذا جاوب عليه في الكويز. قداش نقدموا احنا؟ احنا عندنا مسؤولية الكل كي انا عملت شوي حاولت نعمل شوي ولكن قديش احنا في التلفز قد عنا من تلفزة وطنية واحد اثنين حنا بعل حوار التونسي تلفزة تي في تونسنا نسمة سبعة ذون
2: جنوبية
1: ثمانية حنا بعل تسعة
0: فيرست
1: و سكند باهي تسعة عشرة تلفز واذاعات
2: برش 21
1: باهي قديش نقدمه من برنامج خاص بالأطفال محتوى مش أكاديمي مملك اللي العبد يسكر قديش نعرف نقدمه حاجة أجريابل
0: وذاك عليش نقعد أنا نحب ياسر بيكا
1: على برافو لها وي وي.
0: الميليت هاي. يعني نهار كله هي تحاول
1: أنا نحييها بيكا على خاطر راهو. على خاطر زيد راهو عكس ما يشاع أنه مثلاً أنا كانت عندي تجربة أني قدمت نكبر ونولي وهي تجربة حاولت نعملها بأبسط الإمكانيات في الحوار التونسي أنه ليت صغير يحلم بمهنة نعيشه المهنة ذيك
0: بعثوا لشكون
1: فما شكون خرج قالك الفكرة ذي متاعي وهي معناها فكرة باتو يعني به مشيت فما طفلة مشيت مع جراح كبير فما شكون ركبت مع طيار يعني عملنا حاجات ما محلاهم وقت اللي نبحثوا احنا على انه شكون مساند انه برنامج راي التلفزة والإذاعة ما تشافش تعيش من غير مستشارين مستحيل باللي تعمل مجهوداتك وانت تحب الثقافة وانت تحب عشانه ما تنجمش صعيب لانه هذيك هي مداخيلها التلفزة والإذاعة
0: اما المستشارين موجودين
1: حتى حد
0: موجودين
1: صدقني عملت عشرات اللقاءات مع معناها شو اسمهم ليزوبيراتور تليفونيك غيره عمرك ما ترقى
0: هو المشكلة اللي لي برودوي بور انفون موجودين الياغورت والجازوز والجو
2: والبسكويت
0: والكرارس والستيلوات
1: لكن
0: هي ما يتبعكش يحب جروند اوديونس هو يحب المشاكل
1: والجروند اوديونس تلقاها وين؟
0: اي خويا عاد
2: ما حلوش الطفل الصغير يدخل لدار يحط يوتيوب وحده
1: لا لا لا كتعطي حاجه في التلفزه تفرج فيها ويلقاها في يوتيوب هاي السؤال الثالث المقطع الثالث تفضل استاذ معز
3: الو
4: اهلا وسهلا
3: هلا عسلامك
4: مرحبا بي
3: وبيك يا جلوك شنو احوالك
4: شرفتنا
3: عنيك عايشك لاباس عليك
4: عايشك الحمد لله
3: الحمد لله شنو احوالك وعنك الرواح
4: اي عايشك
3: المطر ياسر عاد السنة خيرات
4: خيرات والحمد لله. وخاصة هذه مطر متاع الربيع
3: مطر الربيع جاي في الموسم عاد هذه مطر ما قال حد الحد عاد خيرات من كل السيب الكل هتجيبها
4: حتى المغزوز يجيب روحها
3: يجيب روحها بارك الله فيك الله
4: يعزك مرحبا بيك سيدي
3: وبيك يا جل وكرم
1: يلا
3: معنا ولاية تطاوين
2: أبائنا المسنينة
1: تحية لولاية تطاوين
2: أبائنا المسنينة بشير رجب
1: البرنامج اسمه شو اسمه البرنامج هو البشير رجب
2: بشير
1: والعنوان
2: رجب.
1: هذا شهير جدا العنوان للإذاعي الكبير البشير رجب اللي كان يبث على أمواج الإذاعة الوطنية
2: مش مع أبائنا المسنين
1: منتزه الأحد هاي. اللي قبله يظهر لي مع أبائنا المسنين في التسعينات يظهر لي
2: التسعينات وأول ثمانينات
1: وبعد عمل منتزه الأحد اللي هو كان مساحة معناه شهيرة جدا لصوت مميز البشير رجب كان واحد من فرسان الإذاعة الوطنية طبعا مع صالح شغام ونجيب الخطاب وبرشا ناس خرين لبيد بن زكري الله يرحمه وليد تليلي وغيرهم اسمه أغنية Simply Red Stars. Now, show about your fiancé beautique.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم نكملوا مع اسئلتنا وسامي وانس وانتوما طبعا مستمعينا اللي تنجموا تبعثونا بالميساج نتاعكم الميساج فوكو على الرقم الواتساب 48 166 ألف, وتشاركوا معنا في اثراء الاسئله في هيا بنا نلعب. حتى بالنسبه نخبيوهم يعني الغدوه ولا بعد غدوه, المهم انكم تبعثوا الرسائل نتاعكم. اهم القبائل هو سؤالي, والمجموعات القبليه التونسيه حسب تقديرات سكانيه في حدود سنه 1860 هذايا, يعني تقريبا
1: قبل ببريك
0: اي قبل كل شيء هذا 1800
1: نقص بعد 160 مليون ساكن عندنا.
0: لا باش نحكي على اهم القبائل, مش مش مش قال معناها بالارقام. اهم القبائل شكون حاسب رايكم؟
1: ماجر
0: الماجر, لقب تاعهم ماجري الناس,
1: ما يقولوا ماجر
0: اي ماجر حوالي 40 ألف.
1: فرشيش,
0: فرشيش بين 46 و 47.
1: عيارية,
0: أولاد عيار,
1: أولاد عيار
0: 24 ألف.
1: همامة,
0: الهمامة 50 ألف.
1: مثاليث,
0: المثاليث أكثر من 25 ألف.
1: جلاس,
0: جلاس 60 ألف وأكثر.
2: أكثر فما زرمدين زاد عندها,
1: فما هو خاطر ما لا يعتبروا قبيلة لكن كان أكبر تجمع سكاني في تونس إلى غاية القرن 18 بقى في نهاية الفتنة الباشية الحسينية, اللي هما سكان جبل الوسلاتية. جبل الوسلات يقولوا كي التجمع ذاك فيه 200 ألف.
0: قبل
1: قبل نكبت جبل الوسلات, قعد حتى مثل التوى يقولوا يا جبل الوسلات وش جرالك, فهمتني؟ وقع
0: تحكي فينا سنة
1: في 1760 حاجه هكا, 70
0: عندي انا هنا
1: اي على خاطر وقع تشريد, وقع حرق جبل وسلات, وقع القضاء على المحاصيل نتاعو, وقع تشريد سكان وسلات في تقريبا في تونس كل شير قيروان في الشمال الغربي في الوطن القبلي. دونك النكبه اللي صارت
0: هي الوسلاتية توا في ولاية القحوان.
1: لا ماهيش وسلاتية, لا لا جبل الوسلات.
0: على الجبل,
1: جبل الوسلات فهمتني, وهي في النكبة بين الباشية, وتعرف الباشية والحسينية في الفتنة مرة الباشية يربحوا الحسيني الولي العيوهر بالجزائر, وبعد يرجع في جيش ويجيوا معاه جبل الوسلات الى ان واحد من الحسينيين قرروا انه باش يوقف التموقع في التغيير التموقع كل مره يربح حد, مشى وحرق جبل الوسلات.
0: باهي انا بحسب اللي قلتوه انتم يعني جلاس اكثر من 60 ألف, هنا نحكيو على 860 طبعا. دريد
1: نجع دريد
0: حوالي 50 ألف زاده, الهمام 50 ألف, ماجر 40 ألف, الفراشيش ما بين 46 و 47 ألف, اولاد عيار
1: المثاليث
0: 20 ألف, ورغمة
1: في الجنوب
0: 20 ألف, 25 ألف,
1: المثاليث
0: اكثر من 25 ألف, السويسي ولايه مهديه 20 ألف تقريبا وقتها, أولاد عون حوالي 12 ألف, أولاد سعيد ما بين 5000 و 6000, لحمارنا 5000 6000, وأولاد يعقوب 4000 و 5000. تحية لصديقي الدكتور رافع اليعقوب.
1: تقام كل ألقاب توا, وفما شكون تبدلوا ألقابهم في الأثناء, معناتها مثلا لقب هو من أولاد عيار ولا من أولاد ولا من يولي يخوص بوه مثلا في الأثناء, مثلا يقولوا مثلا اسمه سامي العياري يولي سامي بن أنس, أنس بن محمد مثلا يولي لقب بن محمد بن علي بن محمود بن محمد.
0: دونك سامي سنوس تنجم تكون أصولك من من من سنوس في ليبيا.
2: احنا ليبيا
0: حتى سنوسي هو كان الحاكم قبل
1: إدريس السنوسي.
2: إدريس احنا أصلا غادي
0: والقبيلة معروفة برشا يعني معروفة
2: احنا غادي
0: تحب ترجع؟
2: والله
0: ترجع تشوف.
2: لا نحبها ليبيا طرابلس,
0: تحياتي
2: انا
0: طبعا ليبيا
2: ياسر نحب طرابلس. كيف
0: ليه ما تحب ترجع تشوف اصولك منين؟
2: طبعا
0: تبع يعني
2: طبعا. وكان عنا انا من جهة امي كان عنا عزيزي كان عنده الشجره العائليه تخلط حتى ال 1690 عنده, هو عملها هو واخواته مراجعين يعني عاملين هكا بانكارت واحدة دوكيومون تقولش عليه بلان, عرفت الكبير هكا
0: هو هذا رامي تيتر كان نجم نكون

0: كانت المناطق منين تجي ومهما كانت الألقاب يعني فما
1: الجزائر وليبيا وتونس دم واحد
2: اي المغرب ثلاثة برشا أصول من المغرب
1: اي نعرف نعرف دار البناني اللي هما مغاربة زاد
3: كيف
1: اي والدريسي
0: من الأدارسة
2: برشا برشا ما فهمتش علاش وظاهرة يمكن اللي سوسيولوج يفسروها اللي يقول لك اسك مغرب يقول لك انا من الساقية الحمراء ديما تتعاود مدينة في المغرب صغيرة اسمها الساقية الحمراء اللي من تونس يقول لك انا اصلي مغربي من الساقية الحمراء
1: مالكش صار فيها هجرة كبيرة
0: ممكن وين
2: صارت فيها هجرة كبيرة يمكن ما نعرفش يمكن خاطر عندهم اصول ما نعرفش شنو دونك برشا تواس يقول لك انا من الساقية الحمراء من المغرب
0: يلا عندك مساج فوكال باهي عطينا كذا كان موجود راه
4: اهلا سي سامي تحية كبيرة لكم فيما يخص برنامج البشير رجب هو البرنامج قبل كان اسمه لقاء الأحد ومن بعد ولا اسمه منتزع الأحد أما الروبريك هذيك مع أبائنا المسنين قعدت في الزوز برامج في نسخته القديمة وبعد في العنوان الجديد معك كمال سلامة من المرسى
0: شكرا سي كمال دونك فوالا هو لقاء الاحد وبعد منتزه الاحد
2: مع ابائنا المسنين
0: هي ربريك
2: هي ربريك انا نفكر بابا يرحمه كنا لحد الصبيح يحطوا عاد نتفكر
0: ولدتي زادك
2: في التسعينات عاد منها مره اتصل لواحد عمره 59 سنة
0: قالوا ليه
2: لي قالوا احنا راهو نبداو من 60 ومن بعد هكا شهر ما هو اسمع سيس
0: سيس
2: وروحوا به يا سي بشير رجب قالوا ايا نعطيوها شكون معاه في الاستديو قالوا ايا نعطيوها اسعاف معناتها قالوا ايا نعطيوها اسعاف تتسمى صغير انت خاطر مكثلهم اكبر
0: اي 70 و80
2: كي 70 و80 كي نحكيو احنا في الثمانينات التسعينات كي هما 70 و80 وحتى ساعات 90 سنه نحكيو على ناس مولوده في اول قرن العشرين
0: يعني
2: وراهو ذاك ما نجمو نرجعوا حتى نعرفوا برشا حاجات اندثرت توا المقطع اللي عديته سامي فما كلمه ما فهمتهاش مثلا فما كلمه ما فهمتهاش
0: مومنت تطوين هو دونك ممكن فما
2: وقديمة كلام قديمة ما
0: قديم تنجموا ديما تفاعلوا معنا كما سي كمال وان تبعثوا لنا ميساج فوكم تاعكم لاثراء هل اسئله والاجوبه نتاعنا على الرقم رقم الواتساب 48 166 ألف شاب فرنسي سافر الى عدد دول حول العالم باش يعمل تجربه اجتماعية ومعرفة قديش وقت تستغرق عملية سرقة لابتوب سرقة أورديناتور سافر في برشا بقايا وقديش السارق ينجم يحط وقت يخلي لابتوب وحده مثلا في حديقة عمومية ولا في قهوة ولا غيره وقديش لازم وقت باش يتسرق يعني نعطيكم البلدان وتقولوا لي قديش وقت
2: عملنا مشاكل دبلوماسية
0: من كان الأسرع في فرنسا
2: ساعوين المدينة
0: لا ما عنديش المدينة
2: فرنسا كان باريس كان باريز فيسع فيسع
0: قديش فيسع فيسع
2: دقيقتين
0: برشا
1: لا أقل برشا
2: أقل
1: عشر ثواني
0: 14 ثانية
2: في باريز
1: يبدأ متعدي يجري ويهز
0: إيطاليا تبعتش برشا
1: 20 ثانية
0: قديش ثانية
2: المدينة شنية
0: ما عنديش المدينة بريطانيا
1: أقل شوية
2: 17 ثانية
0: أكثر شوية
1: ليش بدير أقل رابيديتي
0: أقل رابيديتي
2: 24
0: 33 ثانية وقت اللي مشي للصين
2: مدرج
1: ما تهزش
0: ما تهزش
2: ما تهزش في الصين
1: اللي يصنع فيه هو غد
0: استنى 30 ساعة حتى تعب وهز روحه وراه
2: وفي بقعة فيها كاميرا ولا
1: لا انجلترا وقت
2: لا انجلترا
0: لا حتى الصين
1: وقت انجلترا
0: ولكن فما
2: كلها كاميرا
0: لا فما بلدان مثلا انا شفت التجربه هذه عملوها برشا ناس مثلا فما شكون عملها في دبي مثلا
2: لا دبي
0: تلقى شيء مثلا في اليابان اليابان مستحيل
2: دبي نقولوا انت تنسى حاجه فوق طاوله في ريستوران ولا في بقعه ولا في الشارع عندك زوز حلول هي تمشي وترجع تلقاها في بقعه هي تمشي وترجع وتمشي للكيسه غادي تقول لهم راني خليت يقول لك هاو تقريبا مستحالة وأنه يتهز
0: السؤال الفلسفي هوني السؤال الفلسفي هل أنه مستوى العيش متاع الفرد يخليه ما يمشيش يسرق متاع غيره ولو أنه مولاه مش بحذاه ولا هي أخلاق أو هي دين أو هي مبادئ شنو أسباب
1: أنا نقولك دجا
0: فيسا فيسا.
1: علاش يسرق فيه
0: لا هذا سؤال
1: أي لأ أما 90% بش يسرقوا بش يبيعوا
0: معناها في دبي
1: بفلوس.
0: البورتابل ما يتسرقش اسكو فما الواعز الديني كبير اسكو فما اخلاق تمنع مولاها او ان المستوى المادي
1: زوز

0: عام الاخر جمله هو هو يفيق به في دبي
1: رد عليه خوف اي
0: دونك عنده حاجتين يا يكون مواطن بطبيعته لبس عليه الساعه ذاك ما يتمعش في تليفون ولابتوب ديجا عنده الفراري ولا برا ولا اللامبورغيني واذا كانوا مستقر مقيم
2: اللي هما الكل عندهم فيراري ولامبورغيني
0: اي لا لا لا لا لا
2: ولكن كل عالي
0: المتوسطين المتوسطين عنده خمسه كلاب قدام الدار نعرف انا وكذا يبدا مقيم ما انت بشي ريسك الحبس اللي هو صعيب برشا
2: غادي الترحيل
0: ثم الترحيل فهمتني وهما كلهم دونك الناس كل تخاف حتى حد ما يسرق
1: استخوف
2: وي يلا هذه ساعتنا الاولى
3: المشهد مع زهير الجيس
4: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات اداريه وانت في دارك لا صف لا تنقل لا انتظار وهذا الكل بفضل الرقمنة هل التكنولوجيا فعلاً سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش تطبيقات معقدة إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
3: المشهد مع زهير الجيس
4: بيزنس نيوز أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي البداية بأخبار بورصة تونس حيث تراجعت يونانداكس بنسبة 1.18% في إقفال حصة تعاملات هذا اليوم الثلاثاء وبلغ مستوى 18651.27 جزءا من النقطة وبلغ إجمالي المبادلات لكامل الحصة مستوى هام قدر ب 55.6 مليون دينار بحسب الوسيط في البورصة التونسية للأوراق المالية أضافت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المواعيد وشروط المنظمة لمختلف أنواع المصيد والأحكام العامة للحفاظ على التنوع البيولوجي لسنة 2026-2027 وفقا لقرار صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن وزير الفلاحة مؤرخ في 8 سبتمبر الجاري ووفقا للقرار ينطلق موسم صيد الأرانب البرية والحجل والسمان القارة والحمام الأزرق يوم 4 أكتوبر القادم ويغلق يوم 6 ديسمبر ويكون الصيد خلال أيام الأحد والأعياد والعطل الرسمية فقط أما بالنسبة للصيد الكبير أي الخنزير الوحشي والذئب الذهبي والإفريقي فيفتح الموسم يوم 4 أكتوبر القادم إلى 31 جانفي من السنة المقبلة بولايات بنزرت وتونس ومنوبة وأريانا وبن عروس ونابل وزغوان وسوسة والمنستير والمهدية والكاف والسليانة وباجة وجندوبة والقيروان وأيضا القصرين ومدنين يمتد إلى غاية 21 مارس من السنة القادمة بولايات توزر وقبلي وقفصة وقاف وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد كما حددت فترات صيد الطيور المائية والورشان والترد والزرزور ابتداء من 22 نوفمبر حتى 28 مارس من السنة القادمة في حين يمتد صيد اليمامة العابرة والقارة من غرة أوت من سنة 2027 إلى غاية 19 سبتمبر من السنة المقبلة انطلقت خلال الأسبوع الماضي أشغال تهيئة الفسحة الشاطئية بمدينة قربة من ولاية نابل التي تشرف بلدية المكان على إنجازها بتكلفة إجمالية تفوق 1,350,000 دينار وفقا لمعطيات صادرة عن بلدية قربة أشغال هذا المشروع تتواصل على امتداد 180 يوما وتبرز أهميته في تحسين الواجهة البحرية لشاطئ المدينة استجابة لتطلعات متساكني الجهة ومزيد استقطاب بالزوار خاصة خلال الفترة الصيفية توقع رئيس مجلس الأعمال التونسية الأفريقية أنيس الجزيري أن تتضاعف الصادرات التونسية نحو القارة الأفريقية في أفق سنة 2030 لتبلغ 13 مليار دينار وذلك بفضل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الجزيرة أشار إلى أن مجلس العمل التونسي الأفريقي استهدف على مدى السنوات العشر الماضية 44 سوقا في غرب ووسط وشرق إفريقيا من جملة 55 دولة، مبرزا أن المجلس يعتزم خلال السنوات الخمس المقبلة استكمال استكشاف بقية الأسواق الأفريقية بمعدل 3 بعثات سنويا نحو البلدان ذات الإمكانيات الواعدة على غرار جنوب إفريقيا وأنغولا وزيمبابوي. تسعى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى رفع حصة التجارة البينية العربية من إجمالية التجارة الخارجية للدول العربية من إلى 25% في أفق سنة 2030 مقابل نحو 14% خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أفاد به مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أحمد نزار جبيل. دوليا تجاوز الدين الحكومي العالمي حاجز 100 تريليون دولار في مؤشر يعكس اتساع فجوة المالية العامة لدى الاقتصادات الكبرى، وسط تحذيرات من أن يستمر المسار التصاعدي للدين حتى يتجاوز إجمالي الناتج العالمي خلال الأعوام المقبلة. قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للخطوط الجوية الإيرانية طاهر عبد الحي إن البلاد تمتلك نحو 300 طائرة مدنية، كان يعمل منها قرابة 130 قبل بداية الحرب، لكن عدد الطائرات العاملة انخفض بعدها أي بعد الحرب إلى أقل من 100 طائرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: جوهر اف ام تندانس
1: برعاية حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: اريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، هذا هو الموعد اليومي ليش معنا معكم في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على اختبارات مستقلة تنجموا تلقوها على قناة في اليوتيوب، قناة اسمها كزياو بايز تك ريفيوز. شنو عملت هالقناة هذه وشنو الاختبار اللي عملته؟ عملت اختبار على سرعة شحن تليفونات الايفون، خاصة الايفون 18 برو ماكس الجديد اللي مازال كيهبط الايامات اللي فاتوا، قارنوه بالآيفون 17 برو ماكس. نحكيه على التليفون الجديد اللي يتمكن من الوصول إلى شحن كامل خلال 55 دقيقة فقط. شان يوتيوب هذه ظهر اللي كونه الآيفون 18 برو ماكس وصل 34% بعد 10 دقائق فقط وهو محطوط في الشارج، ومن بعد فات حاجز 50% من الشارج متاعه بعد 15 دقيقة وصل 100% من الشارج في 55 دقيقة. هذا الايفون 18 برو ماكس. خذاو زاد كيف كيف 17 برو ماكس واللي خذا 81 دقيقة باش يخلط 100% بالنسبة لنفس الاختبار. وسط الاختبار هذا وصلت قدرة الشحن القصوى في الايفون 18 برو ماكس ل 52 وات، لكنها استمرت لفترة محدودة فقط اللي هي 12 دقيقة كهو، ومن بعد طاحت القدرة تدريجيا مع ارتفاع مستوى الباتري. تقول ابل اللي كونوا الايفون 18 برو والايفون 18 برو ماكس ينجموا يوصلوا ل 50% من الباتري خلال 15 دقيقة وقت اللي تستخدم ان شارجور القدرة متاعه 60 وات وإلا أكثر مع دعم تقنية الـ AVS، وتنجم توصل ل 50% خلال نحو 30 دقيقة وقت اللي تستخدم الشاحن الماك سيف واللي تكون القدرة متاعه 35 وات وإلا أكثر. دونك خلاصة القول ربحنا قريب 30 دقيقة بالنسبة للي عندهم الايفون 17 برو ماكس وبش يتعدوا للايفون 18 برو ماكس بالشارجر المناسب. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد.
3: جوهر اف ام توندونس توندونس
6: انتيبيوتيك بلس مع سامي بن نور.

0: هذه ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعي جوهرة فم ومشاهدين على جوهرة تي في. كالعادة الساعة الثانية هي للذكريات. كل مرة واحد من الكرونيكر حتى أنا ساعات نشارك في الروبريكا ذي واللي هي ترجع بينا الحاجات هكا عزيز على نفسنا، أحداث، شخصيات، حاجات عشناهم ولا سنوات مثلا. هذه نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات
2: نهار من نهارات نتاعي. بديت الحكاية في الويكاند اللي فات، نحكي أنا وصديق قال لي بلي أنا هو أحسن عام في حياتك هكا.
0: حلا سؤال.
2: مشيت لبعيد وتذكرت أنا هي كل العام اللي فرحت فيه، لقيت عام 1994 العام اللي غدرت فيه المكتب وفرحت وقتها أول مرة العائلة بقرايتي اللي خديت سيزيام، اللي حاجة اللي توا مالوغوزمون ما عادش ولات نوفيام توا، ما قبل كنا سيزيام.
0: الباساج قل شوية
2: اي الباساج من المكتب البريمير ليكول بريمير للوقت ديريكتومون، كان في الليسي ما كانش فما كوليج كنا حتى شيء وقتها، انا نتعديت ديريكتومون الواحد. والعام 1994 عام استثنائي مونديالمون بارلون، حتى يعني
0: برشا حاجات
2: في اللي صاروا فيه، يعني زاهر بالاحداث كبيرة برشا، كيما 1 جويليا ياسر عرفات راح لغزة
3: من تونس
2: جوستومون، اللي وقتها منظمة التحرير الفلسطينية لو ال بي من 82 هي إدارتها في تونس
0: بعد
3: غزة وأريحة أولا وقتها
2: اكزاكتومون، وعمتها زاد أخذ البري نوبل دو لا بي مع إسحاق رابين وش اسمه وشيمون بيريز وقتها ثلاثة مع بعضهم. زاد عامة اللي تونس عاملت الكوب دافريك
3: كوليبالي
0: 94 خرج من الدور الأول
2: بري رابيدمون خرج.
3: المرحوم نصر الدين بن مختار وقتها خرج كاسيت اسمها كوليبالي على اسم اللي مركنا البونتو اللاعب المالي كوليبالي.
2: وعامة اللي زاد عامة اللي نيجيريا شافت عندها ايكيبا اكسبسيونيل اللي غاز بها اتلانتا 96 جوست من بعد
3: يوم كوب دي موند 94
2: كوب دي موند زاد بيان سور 94 زاد في الكوب دي موند اللي نحكيو عليها 94 اللي ما ربحتهاش البرازيل اما خسرتها ايطاليا بالو فامو بينالتي نتاع
0: روبرتو. على ذكر هذايا سامي ما عادش قلتها المره اللي فاتت، انا معناها نشوف شويه كلك دوكيومونتير على نتفليكس، فما دوكيومونتير مزيان اسمه 1994 يحكي على ليكيب دو برازيل هذه اللي هي خاضت الكأس العالمية.
2: اما نقعد مقتنع اللي ايطاليا عامتها عندها من احسن ليزيكيب في تاريخها. وانا لما حالة كنت صغير كنت ياسر مغروم بالجول، وكان ثم جول كنت حبه ياسر اللي هو بيروتزي وقت المره الثانيه يمشي الكوب دي موند ضرب وقتها مشى باليوكا في بلاستو، وكيفاش بيس البار وقتها روماريو جابها على البار وقتها. اما نقعد كونفانكيو اللي ايطاليا خسرتها.
3: شفت تاريخ كيفاش ساعات ننسى ديتاي. الناس كلها تتفكر البينالتي اللي ضيعها روبرتو باجو وتنسى البينالتي اللي ضاعها فرانكو باريزي زاد ضيع بينالتي معناته.
2: اما باريزي ما تحسبش عليه خاطر باريزي
0: هذا الكل يتحكي عليه في الدوكيومونتير. يتحكي عليه فماش كان لو تيمونياج نتاع باجو، فما باليوكا، فما روماريو وغيرهم يعني.
2: وناخذوا في السبور زاد عالم الفورمولا فقد
3: ايرتون سينا.
2: ايرتون سينا
0: سينا
2: لو ميغ
0: في مي
2: في 1 مي 94 في ايمولا في سباق ايمولا وبرز اول مره بطل العالم
3: شو اسمه
2: مايكل شوماخر.
3: لا ايمولا هي الحلبه شو اسمه هي البقعه شو اسمه جراند بري دو شو اسمه
0: في ايطاليا
3: هاي جراند بري ما شنو مونزا
2: وبروز جوستومون سائق شاب
0: مايكل شوماخر
2: اول مره يهز
3: ربي يفرج عليه.
0: والليكيب ايكيب البرازيل وقتها هزت كاس العالم هذيك هديت النجاح هذاك والكاس هذيك لارتون سينا اللي يروح ارتون سينا.
2: وفي الراديو ده كنا نسمعوا ايس اوف بيز وكنا نسمعوا وقتها خرجت الالبوم هابي نيشن
3: قبل
2: لا الالبوم هابي نيشن وقتها كنا نسمعوهم برشا. مش نحكي فيت في على الموسيقى خاطر كنا نسمعوا في برشا حاجات. كنا نسمعوا اويزس ايس اوف بيز بلور
0: اويزس 94
2: جرين داي كورن جماعه الميتال والروك وقتها
3: ذنوكي
0: نيرفانا
2: لا
3: عاد نيرفانا
2: عامت لي ميت كورت
3: كوبين ميت 94
2: في سياتل. ثم غنية كولت ونكروها الناس الكل على خطرها من وقتها لليوم تتغنى اللي هي غنية ماريا كاري All I Want For Christmas 94 غنيتها
0: في نويل
2: في نويل
3: في بالك هذيك قداش دخل لها كل عام الغنية هذيك
0: نمبر 1 في تشارت
2: لنسانس دان جروب كولت فيت في اسمه سبايس جيرلز عام 94 زاد كيف كيف. وساحة تونسية
0: يا حسرة
2: وساحة زاد العالمية بلوتو الموسيقية فقدت دو غران دو لا
3: كورت كوبين
0: كورت كوبين
2: وشاب حسني
3: شاب حسني
2: زاد حتى الشاب حسني هذوما زوز بدلوا النمط الموسيقى نتاعهم.
3: سمعتوا التيمونياج السنة اللي طلع على مقتل شاب حسني؟
2: شفت فيديو هكا معمولة صغيرة.
0: أنا نعتبر الأطلال متاع الراي هي ندير كامور صافي بليزير حاجة إبداع.
2: وعامتها عمارها مش بعاد 21 ويش 27 سنة وفي السينما عام ياسر استثنائي عام 94 ثم لغوى ليون اللي هو كي يدفنو لو بلو غران سكسي دو ديزني على خاطر زيدا يحكي على درام كبير ولا غيليزاسيون الى ايتي فيت بصفه كبيره ياسر. وثم من احسن افلامك زيدا
3: سامي
2: لا لحظه ثم احسن افلام سي سامي اكزاكتومون اللي هو فورست جامب
3: لا فورست جامب
0: في بيلي فورست جامب 94
2: لا 94 زي لي اوسكار 94 خرج 94
0: كانت عندي لافيش.
2: وعامتها زيدا جيم كاري فرد عام مثل في 3 فيلم كولت
0: اللي هو
3: ايس فانتورا ايس فانتورا ذا ماسك
2: ودمبندمبر فرد عام مثل فيهم وزاد كان ثم سبيد اكسبسيونيل في
3: ساندرا بولوك
2: وكان يوريف اكزاكتومون. وفي فرنسا وقتها لوك بيسون يصور في فيلمه ليون avec une jeune actrice à l'époque qui s'appelle Nathalie Portman.
3: Hey, ما تنساش The Pulp Fiction.
2: لحظة عاد. طب مش نحكي على الجوائز.
3: خاطر انا نحب Pulp Fiction.
2: مش نحكي على الجوائز. البالم دور اللي وقتها يترأسها كلينت إيستوود في الإديسيون هذيك خذاه Pulp Fiction. والأوسكار وقتها
3: خذاه فورست جامب.
2: لا. فورست جامب 94 اللي خذاه ليست دي شيندلر.
3: اي ستيفن
2: سبيلبرغ
0: اما فيلادلفيا خذا ان اوسكار
2: 96 ولا 97 واحنا في تونس شكون شنو الفيلم اللي خرج 94
0: استنى صمت قصور
3: صمت قصور
2: صمت قصور تاع مفيدة ثلاثي زاد عامتها في التكنولوجيا يا شباب خرجت البلاي ستيشن اول اديسيون تاع بلاي ستيشن 1 تخرجها وقتها جيف بيزوس لانسا امازون زاد كيف كيف في التيك وقتها الانترنت اول مره ال دوفيان بوبليك وياهو يخرج الواحد نتاعو وقتها احنا ماكسيموم في عمارنا وقت لي انا 94 يعني عمري 12 سنه ماكسيموم في عمري وقتها نبدلو بالبيس ونلعبوا في الغميضه ونكوروا ونلعبوا مزلنا بالزربوط والخربقه والحجر اللي نطيحهم كل شيء كنا نلعبوا بعاد علينا
3: انا عمت دخلت الفاك
2: اخويا الله غالب
3: عمري دخلت الفاك عندي ذكريات باهيه زاد ما تنساوش عام 94
0: شنو اخر
2: عام 94 هذا هو عام 94 انا حبيت نلخص زاد فيه حاجه خايبه راه صار
0: فيه
2: رواندا
3: جينوسيد الهوتو والتوتسي
2: 800 الف شخص
0: رواندا اللي اليوم تعمل في نمو بزوز ارقام يظهر
2: واحنا في قلب العشريه السوداء في الجزائر كيف وقتها عام هذاك مي اون توكا كان عام استثنائي خاطر انا جست بديت من كيما قلت لك شنو الحاجه اللي فرحتني اللي هي بديت من السيزيام فهمت كيفاش خديت السيزيام واول مره نحس بروحي فرحت العائله ومن بعد لقيته من العام
0: صحيح اون توكا شكرا ليك سامي على نهار من نهارات نحب نحيي الناس تبعث لنا كيما ريهام اللي تقول لي بالنسبه للعروشات قبائل خمير لم يتم ذكرها قبيله خمير وهي قبيلة تاريخية طبعا أي ولكن استقرت في أقصى الشمال الغربي التونسي خاصة في منطقة الكروميرية ما بين عين دراهم وفرنانة وتبرقة وجندوبة واشتهرت بمقاومتها للسلطة البيلية ثم الاحتلال الفرنسي سنة 81 شكرا على التفاعل فاصل احنا بعد نستقبل ضيوفنا محمد سويسي ومحمد كرموسي عن فيلم لص شيح
1: نهار ثلاثة 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس بالدنيا وما فيها
4: برعاية
5: تحب ما أحسن تعدى المخير استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق طور عالك
6: جوهرة
7: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت ماي غسلة الكارل معروفة، عديها باكوستار. وحتى كان فيتك المدخو، وسع بالك بكابابينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوغي. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف.
4: بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
6: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيكي توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود، اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. ديبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدا المستقبل.
8: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة.

0: يلا هذه الأغنية المميزة لفيلم لاست شيح. ضيوفنا في الانترفيو محمد السويسي. مرحبا محمد. مرحبا بك محمد ومرحبا بمحمد زيدة محمد كرموسي. مرحبا بك محمد زيدة. أولا كل التعازي إثر فقدان والدك الله يرحمه إن شاء الله ويصبرك إن شاء الله.
1: والله يرحمه وينعمه.
0: يعيشك يا سيدي. دونك اليوم احنا نحكيه على فيلم وتكا الفيلم هذية اللي كان معانا المخرج طبعا أيامات التالي, ولكن ديما به أنه نحكيه مع الممثلين لأنه زاك وعبد وزوز حياتهم تتقلب ما بين نهار وليلة ويلقاو رواح مصالحولي إذا كان شوية غالط داخلين في حكاية أكبر منهم. دوك الكنز هذايا الغامض فما المطاردات طبعا في شوارع تونس. البطولة لمحمد السويسي, محمد كرموسي, رنيم خمير, ريم بن مسعود, شادلي عرفاوي, إباء حملي, شوقي بوغلية, أيمن بن حميد, سمر صمود, وإخراج لمحمد خليل البحري اللي كان معانا الجمعة اللي فاتت.
2: التفاصيل وسيم زيد باكوش
0: تحية ليه. دونك الكتيبة اللي وسيم باكوش. ممكن كرموسي نخير نعطيك الكلمة من غير ما نسألك, يعني أنت فقدت والدك قبل العرض متاع الفيلم هذايا, أكيد أنه كنت تتمنى أنه يكون موجود معاك, حاجة دعم نجاح عملته
1: كما كل حد كما كل ممثل. أنا كنت في باريس وقتها منشوني الجمعة اللي فات, وكنت هابط لافون بريمير باش نكرم الوالد. كنت بالذمة أول خاطر أنا أول بطولة في السينما وأول الميتراج لي أنا.
0: أول عمل سينما يبين بطولة
1: نتاعك. أي كنت شاركت أنا في أعمال معناتها أعمال أخرى ما كنتش بطولة الحقيقة. دونك أول مرة بطولة حبيت نهدي للوالد بالحق. كانت نيتي أني باش نحطه في وسط الجمهور ونحكي معاه ديريكت
0: قدام تهدي له النجاح هذا.
1: ما كتبش
0: إن شاء الله يكون فرحان بيك طبعا.
1: خير هو مشي عند ربي الحنين. دونك إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه.
0: شو تحب تقول له كنت؟
1: الحقيقه حبيت نقول له نهدي لك الفرحه هذه, خاطر بابا ما كان نوع اللي كان حتى بابا كما اي بو في يفرح لولده بطبيعه.
0: أيه والانسان الوحيد اللي يحبك خير منه.
1: اي صحيح. وانا الطفل الوحيد في الدار. دونك كان حتى وانا في التلفزه نتعدى يشد تليفونه ويصورني من التلفزه
0: في رمضان. النجاح هذاك نتاع هذه اخرتها.
1: نقول له بابا هاني بحذاك, كان يقول لي انا كيك الشيخ ويوريها من بعد. بابا رامي يتفرجوا فيا, علاش تبكي؟
2: اللي تفير دو توا
1: ربي يرحمه وينعمه.
0: كيف الله يرحمه.
1: وي برش
0: عاونك انك تمشي للحلم نتاعك.
1: ربي يرحمه. مش تبكيني معاك يا اخوي. يا اخوي راني شاد فيه.
0: وتوكا محمد السويسي, اولا انا طبعا محمد ممثل مميز واثبت القدرات نتاعو وان شاء الله النجاح يكون اكثر واكثر معاك. ولكن انت محمد, انا قلت لك قبيله في الاوف اول مره راك, ولكن عندي احساس خاص لانه انت كي تخرج عكس الفيزيك اللي هو في الافلام هكا تظهر هكا بالمكياج وذوعية الدور, ولكنك عندك احساس عالي, احساسك عالي يظهر هذا. في لافون بريمير عملت دقيقه صمت في لافون بريمير.
2: اقل حاجه نعملوها خاطر حتى بوه ما قابلتوش برشا مرات. ما عندي مع ذكريات نهربوا من الدموع ناسكم الحاجه تضحك. سي شباب كي نجيو في وقت الفيلم يجي صديقنا شوفور يوصلنا ونقعد نستنى ربع ساعة في الدار. دونك ما ربع ساعة في السخانة في الصيف تقلق في جوع. دونك تعرفوا سخان. دونك الطريقة الوحيدة اللي نلقاها باش نقلقوا نجي ناخذ قدام باب الدار نبدا نعيط له باسمه برشا مرات ورا بعضهم. محمد يا كرموسي كرمو برشا مرات ورا بعضهم
1: يتقلق
2: بوندون دقيقة. بعد نقص يخرج بوه قول له بوك شو
1: عمره يوميا. سيلي بابا ما خرجش ديريكت معناتها يوميا يجيني من ثلاثة لأربعة
0: شو يقول له؟
1: أربعة من ثلاثة نتاع القايلة يشد كرموسي كرموسي كرموسي ورا بعض. دونك وصوته ما شاء الله. بابا ديما يقول لي آخر حاسب هذيك آخر مرة قال لي بابا قال لي اسمعني صاحبك هذايا باش نخرج أنا هكا بالضبط. قال لي باش نخرج أنا نطيح له قدر والله هكا بالضبط. قلت له اخرج بابا خرج له. قلت له معناتها براك خرج له في فوته ويا حل الباب يا اخي هبط الذيه من الكهرباء سلم عليه بابا بالبوس عيب ولا بالبوس
0: خلي ما يعرفوش شكون
1: خلي
3: يستنى فيه.
1: قال لي وليدي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد
2: الله يرحمه.
0: الله يرحمه. الله يرحمه. محمد ومحمد انتم اكيد فرحانين بالنجاح هذا لانه في القاعات فما دي سولد اوت حاجه تفرح الفريق العمل كل
2: يعني بالطبيعه معناها هذاك ثمار تعب اللي تعبناه الكل. ظروف كانت صعيبة شوية في التصوير خاطر الوقت كان قصير وسخونا الدنيا وتعبنا شوية ما عنيش برشا وقت البريباراسيون. دونك كي شفنا رياكسيون تاع العبيد وكيفاش جاو تفرجوا وشو حكيوا معنا والميديا والصحفيين ما نجمو كان نفرحوا معنا. اللي الميساج سهل وصل نوع جديد نتاع فيلم انا ما خدمتوش قبل
0: أي.
2: دونك نعرفش الامباكت نتاعو على الببليك شنو. يمكن في الكوميك مستنسين شوية في المسرح مع بينومي
0: أما السينما يظهر لي
2: سينما كانت وي. تجارب
0: فما
2: أخرى
0: فما عادة قاعدة السانستال في تونس
2: حاجة تفرح حاجة تفرح دونك خلي ولي وعنا أكثر أفلام في الساحة الثقافية متاعنا بأكثر عبيد تخدم لتكنيسيان ممثلين شوفوا برشا خرافيات برشا روايات جديدة ما نجم كان يثري الساحة متاعنا
0: مختلفة السينما على التلفزة طبعا يعني هنا تشوف أنت تجاربك أكيد. أخرتها كانت هذه أخرتها مختلفة أكيد. يعني هنا نحكيو على سينما ممكن ما هيش السينما متاع المهرجانات والتتويجات نحكيو على سينما كوميديا اجتماعية لايت يعني
1: أكيد وتنجم تاخذ راحتك أكثر برشا رغم انه احنا الفيلم معناتها اللي بدينا عليه من الاول للاخر حتى في سيناريو معناتها انا الحاجه اللي بها الخليل ووسيم يعطيهم الصحه قديش كانوا معناتها قابلين ان نعاونوا معاهم معناتها نبدلوا حاجات في النص هذه الحاجه اللي بها على الاخر دونك انا ومحمد ثم حاجات ما تحطوش كنت في تفرج ثم حاجات قالوا ما نجمش نقول لهم في التلفزه مع عاديين برشا يضحكوا برشا
0: اي ولكن محمد سويسي مثلا المنتج يفرح برشا باش انه الناس تدخل القاعات ويتفرجوا في الفيلم
2: لازم يزيد ينتج المنتج دونك
0: اي والممثل زاد يفرح ولكن الممثل يفرح كي يمشي المهرجانات يتوج بجائزة أحسن ممثل هنا نحكيو على سينما أخرى سينما لا تشارك في مهرجانات
2: نقول لك بصراحة ما قلت لحد هنا جوائز بالفلوس ما كانش مالي تعطينيش كواتر ولا شيء أعطيني فلوس هذيك جائزة
0: كي توفيق جبالي أنت
2: كي مدرستي مدرستي
0: يعني بالنسبة ليك هو هذا المفروض هو
2: هذيك هو المفروض
1: شي وزوج جاي
0: صحيح ولا لا
2: أهلا وسهلا
0: محمد
2: أهلا وسهلا
1: نيخو كواتر ونبعد نحكي على الفلوس أنا ما جربتش دونك نيخو إن شاء الله ونبعد
3: الجمهور يسأل فما هذه آخرتها اثنين وأرير قدام ثلاثة ولا لا
2: نبدأ بالكرموسي بعد
1: أنا بالنسبة لي أنا قرر هذه آخرتها اثنين ما عندي عليه حتى فكرة هذه أمور ترجع
0: ما تعرفش
3: ناجح لولين
1: ما نعرفش ناجح لولين بلقدي
0: برشا حاجات ناجحة ما صارت لها جزء
1: برشا في الشارع يطلبوا في هذه آخرتها اثنين
0: أرير قدام محمد
2: الحمد لله الأعمال اللي شاركت فيهم كل ديما تكلل بالجزء الثاني
3: والثاني فهم ولا ليه؟
2: ما نعرفش
0: إن شاء الله إن شاء الله
2: إن شاء الله فهم رير قدام
0: يا تنجيبوا بسام
3: ودي عبني على رير قدام أختي
2: سلم عليه برشا وقول له محبك ياسر وبشجيب أحدين
3: عايشك عمي خالي
0: لم ما بين فيلم فيه كاشي كبير منجم معناها ينجح تجاريا وما بين فيلم يجيب جوائز شو تختاروا أنتم كممثلين؟
1: هي طبعا
2: مساله معقده خاطر تنجم
0: لا بسيطه سي علاش مادامك تحب الجوائز فيها جائزه ماديه دونك سهل
2: كي نعمل الفيلم الاولاني فيه جوائز ماديه وقتها نولي بسيكولوجيكمون بلو ستابل ونجم نخمم باش نمشي لافلام من نوع اخر
1: انا افضل ديما اني ننجح حتى مع روحي مع الجمهور
0: ماديا ما يهمكش برشا
1: ما يهمنيش برشا اي الحقيقه
2: جو موش خالص
3: كرموسي على
2: جوا جويلي عود جو موش خالص وانت
0: هو محمد
3: ما يلزم
1: باش نقول لك علاش
3: محمد وي. ساعات مش حتى جايزه ساعات انا نعرف فما لقطه برك سين
0: كيفاش تعرف ربي يقول
3: ريت سين نجحت والسين نجحت كانت سبب الممثلين هذيك واللي عيطوا لهم
0: انه تغير
3: نعطيك مثلا فما ظهر لي ولاد مفيده فما سين برك عملتها لطيفة القفسي أبدعت فيها إبداع كبير
0: لطيفة القفسي اللي البارح وقع تكريمها في افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون
3: أنت عملت سين زاد نتفكرها نسيت ذاني في أريال قدام معناتها السين هذيك اللي تضرب هذيك اللي تجب تبني عليها من بعد وهيك اللي تجيب الفلوس
4: وثم زاد أفلام من أقبلي كنهار من نهارات 1904 حكيت على 1994 ثم أفلام مين شحوش وبوكس أوفيس
0: صحيح
4: جملة فشل تامرة بعد يوليو كولت كيما لي زيفادي لي زيفادي 1904
0: حتى في الشرق موجود
4: خسر فلوس وقت لي زيفادي احكي لك انا
0: وي به الفيلم السادس في رصيد المخرج محمد خليل البحري مختلف على البقيه هو فيلم اقرب للناس يعني شويه الشعبي يعني ممكن كي نقارنوا اللي عملوا قبل مع خليل البحري مختلف هنا
1: انا خلي سرحته بكل صراحه قلت له انا ما ريتش افلام قبل اللي ريت كان فيلم بركه سمحني تسمع فيها هكا نورمال خليل نعاود قلت خليل سرحته قبل قلت له انا ما ريتش افلام ما ريتش يعني افلام ما مشيتش الحقيقه تفرجت شفت كان فيلم بركه نتاع الجنون هذاك نتاع الصغار مش فيلم سمحني اللي نتاع الصغار اللي فيه سبيدي
0: سلسله اي جنون قايل
1: دونك هذاك هو اللي تفرجت
0: خاتم على الليسه تاع
1: خاتم على الليسه حلو برشا وناجح معناتها الباقي ما ريتوش وتوكلت على ربي معاه قلت ان شاء الله زينه قلت له بابا هاي ان شاء الله زينه انا كي نتوكل على ربي في حاجه وخاصه السيناريو هو اللي زاد شدني اكثر للعمل
0: محمد
2: اكتشاف بالنسبه لي انا خليل بحري كيف كرموسي تفرجت في حاجات ما الحق ما شفتش افلام قبل اكتشفنا انسان معناها سوبل في المعامله في حتى في الخدمه معناها مش سايب معناها ساعات كي نبروبوزيو عليه حاجات ينجم يخلينا نتحركوا كيما نحبوا
0: ولكن مش غريب شويه انه خليل بحري منتج شاب مخرج شاب سامحني عمل افلام يعني انتم تشاركوا في عمل ليه ولكن عمركم ما شفتوا له حاجه
2: عملنا
1: مش عمرنا انا مثلا بالنسبه لي انا ينكر خاطر الخمس سنين الاخرانيين مانيش في تونس
0: اوكي
1: نجم نكون ما خلطتش ما تفرجتش ما مشيتش الحقيقه كنت معناتها
0: انت تعيش في الخارج؟
1: نعيش في الخارج اي
0: وشنو تخدم في الخارج لو
1: نخدم في شركه نتاع ترونسبور
0: اوكي
1: انا شد شركه نتاع ترونسبور انا جيرون في الشركه هذيك اللي هي نتاع صاحبي وخويا في نفس الوقت
0: يعني بالبر ما عندكش نشاط فني
1: اللي بين قوسين نحب نوجه له تحيه كبيره خاطر هو صاحبي وخويا
3: وخليك تجي لتونس
1: وبابا توا
0: تحيه ليه
1: وتنجم تقول لاجون كل شيء كل شيء يعني حياتي ما نحبش نقول اسمه من وجه له تحيه
0: كبيره ما عندكش نشاط فني معنا البارا تخدم خدمتك وكها في الشركه هذه
1: فما ان شاء الله نشاط فني
0: ان شاء الله
1: فما
0: محمد انت شفناك في فرتات وذهب انا شخصيا يعجبني الفيلم هذا يعني بصراحه مختلف جدا يعني فرتات وذهب الدور وكذلك الطريقه والتقنيات نتاع الاداء مختلفه تماما على الكوميديا هنا كيفاش النقله ذي ما اصعب البطوله في الكوميديا ولا البطوله في فيلم كيما فرتات وذهب
2: انا ما قلت لك نحبك في الوف ما انت نقول لك حاجات ما قلتهمش قبل بالنسبه لي انا ان بروميير رول اول مره ما زلت صغير ما زلت ما نعرفش نلقى روحي كاميرا قدامي 24 اور ولازمك تلعب بوتان نهارين الاولانيين شدني بكيت تفجعت وخفت على الاخر وقلت مشيش نالك الدنيا ومش هكا بقى مشيت نسال في المخرج قلت له شنو قال لي كمل اللي تعمل فيه هذه من هذه من هذه بشوي بشوي يخدم يظهر الخوف هذاك تو في اتونسيون خاطر مشيت شفت راه هما فرق كبير بين سينما وتلزا سامي
0: طبعا
2: اكثر مني مع لي ديتاي دو ديتاي رموش عينيك 6 متر في الاكرون بعديو دونك لازمك تسيس وترد بير
0: تحكي على فرتات وذهب
2: نحكي على فرتات وذهب بعد هكا بالزهر شفت شويه في المونيتور هكا سيكونس هكا تسولاجي شوية
0: شفتوا
2: البيرسوناج هذاك هو
1: والمسؤولية والمسؤولية مع المرحوم فتحي الهدي
2: طبعا
0: جوست سؤال نرجع لك سامي حبيت تمشي الكوميديا انت حبيت تمشي الكوميديا
2: هي جات وحدة انا ما نفرقش بيناتهم راه عندك رول عندك ستركتور كامله تحاول تفهمها وتوظف لي تكنيك نتاع الممثل اللي تعلمتهم باش توصل
0: اقرب لك شنو؟ انا بالاحساس نتاعك هذا هذول
2: يمكن انتم تجاوبوني خير مع من اللي نجاوب عليه انا
0: سؤال لازم نشوفوا برشا حاجات ما عملتهم
2: تو وازي عندك وقت
4: قبيليك جوست جو فولي روبوندير على حاجه قلت انت قبيليك اللي هي هما ما تفرجوش على الافلام انا فلت
0: افلام خليل بحري
4: شوفوا اي اون جينيرال يا خويا كي تفوت انت خاطر عندك خدمه ولا عندك تفوت البريود اللي هو يلعب فيها في السينما وين نشوفوهم الافلام سام بروبليم راه
2: وي
0: تما دي بلاتفورم موجودين
4: لا مش كلهم فيهم الوحده
2: بار كونتر سامي كلهم مسروقين في لي بي تي في
4: هذاك لي بي تي في معاك
0: بي تي في اوكي
4: مي انا توا شعلينا في لي بي تي في نورمالمون يعني كو سوسوا يعني ثم بلاصه نوع يعني نتاع نتاع اليو ولا حاجه ولا تاخذ الثقافه اليو
0: ولكن فما بلاتفورم فما
4: بلاتفورم بريفي ما نحكيش عليها البلاتفورم بريفي هنا انت نورمالمون تعطي الدعم الفيلم يعملوا ارشيفاج باش انا نمشي للوزاره الثقافه ننزل على فلسه
0: وي وي وي هذاش لازم
2: نورمال عندنا يذول لي افلام كيك اف سي ان سي
4: سينماتيك مخدوم
2: مش كل
0: باهي محمد كرموسي النجاح نتاعك في هذه اخرتها الناس حبتك في الدوره ذاك
1: حبت برشا عنتر
0: سبب البطوله في السينما ولا لا فيزيبيليتي هذيك النجاح هذاك
1: نتصور وي هذه خليل يجاوبك عليها وشين حتى من بعد عنتر عايت لي خليل دونك نتصور خليل نجم يجاوبك عليها اكثر مني انا ما نتصور بي اي خاطر في التلفزه معناتها اكثر مساحه خذيتها في هذه اخرتها مع سيمي دونك نتصور بي
4: فما ديجيتال زاد
0: اي فما ديجيتال
4: الديجيتال راه اسمع يفو با لو ديسوسي سامبل
0: انت لا ولا بوبليك كبير طبعا
4: الفيلم اللي قاعد تبروجيتي فيه سي ان فيلم ا غران بوبليك والديجيتال كيف كيف
0: صحيح صحيح فاصل ونرجعوا لكم احنا في انتيبيوتيك مع ضيفينا محمد سويسي ومحمد كرموسي على فيلم نص شيح
5: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم عليك الرعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيل باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم ابعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 SMS على 85 990 سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
6: سلام خويا بربي شرع 20 مارس
7: اي بابا تفضل
6: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس
7: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه
6: صنعه كيفاش
7: ايوا شد عندك يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والتنرفيس
6: كلام سهل اما شكون يطبقوا
7: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا
8: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30% للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا
5: جوهرة أفلام بمبليسيتي
9: أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بن نور الانترفيو الانترفيو
0: رجعنا في الانترفيو مع ضيفينا محمد سويسي ومحمد كرموسي. محمد كرموسي يعني صحيح انه واحد كي يختص في حاجه باهيه ولكن تخاف انه المخرجين ما يشوفوك كان في الادوار هذيك الانسان هكا سامبل اسبري شويه وماهوش ياسر ذكي في الادوار طبعا
1: مش فسلك نخاف بطبيعه كيما اي ممثل يخاف على روحه خاطر انا ما كان نوع اللي ما نحبش نزرب في حتى شيء حتى في حياتي نستعرف برشا باني نحب ننتيب سله على الكانو واحد واحد ما عندي مزاربني ما فهميش علاش اللي نعمل فيه كله بإرادتي فرحان به برشا دونك نحب نتيب واحده بعد هذه اخرتها خديت قرار باش ماش نخدم حاجات كيما هكاك الحقيقه ولكن جيت لبروبوزيسيون عند خليل قريت واول حاجه حكيت لخليل قلت له راني لا نكون عنتر ولا نكون بيه دونك حكينا راهو كنت تتفرج نحب الناس تتفرج تعرف ثم كيما البارح ثم ممثله لا علينا في ذكر الاسامي بعثت لي ميساج قالت لي كيفاش بدلت وانت داخل من البواطه نحكي على تو على الفيلم من البواطه وانت داخل باش تبدل دبشك في الشومبر نتاع الاوتيل وقابلت ريم بن مسعود نشوفوا زاك واحد اخر قداش مره ثم اربع سيكونسات فيهم زاك يتبهلل
0: مختلف
1: جدي بيان يتبهلل وي ماهوش بيم يتبهلل فما والباقي كله زاك فايق معناتها بعيد برشا حتى في وجهي ملامح وجهي كنت نحكي ياسر سيريو معناتها قريب برشا للدنيا مثلت معناتها مثلت بذماري الخفيف ما حبيش نزيدو برشا
0: دونك برشا. في اعمال اخرى ما تقبلش ياسر نوعيه الادوار
1: هذيك لا لا كيما قلت انا في رمضان عملت دو باساج قلت فيهم راني انا نشوف روحي برشا في الدراما ونستنى في فرصتي ان شاء الله اي نستنى في فرصتي برشا في الدراما خاطر الحقيقه الكوميديا اصعب برشا نصورها من الدراما اما زيد عندي ان شاء الله مقول في الدراما.
0: عندك حاجات هكا
1: بكل تواضع
0: دي بروميس معناها لاعمال لا
1: مازال لا الحقيقه ما فماش توا حاجه فما ان شاء الله فما حاجه
0: كانه محمد يقول لك لا فما
1: لا فما فما فما فما حاجه انا وسبيسي مع بعضنا ان شاء الله
0: خلينا نمشي محمد مالا تقول الحقيقه
2: ما نجمش نقول لك الحقيقه
0: كوميديا ولا دراما
2: مازال انكور خاطر في قطر شقيق مش في تونس
0: في الجزائر
2: مع بعضنا مش في الجزائر
0: في ليبيا
2: علاش تسال
0: قطر شقيق الجزائر ليبيا المغرب
2: ما ابعد شوي
0: في مصر سي بيان حاجه تفرح هذاك
2: دونك بعد
0: سيري ولا فيلم
2: وبعد رمضان فيلم دونك شكون انا ومحمد مع بعضنا ابطال عمل واحد يخدم معنا ممثلين اخرين مازال
0: في ادوار توانسه
2: توانسه
1: ادوار توانسه
0: توانسه في فيلم مصري
2: توانسه مش مصري
1: علاش قلت مصري هو ما قالكش مصري قال لك يمكن
0: انا قاعد نستدرج فيه يعني.
1: سيمي نستروا معنا شوية بابا ما نخبيوا عليك شيء في الأوف
0: مش العمل التاريخي ذي بيصور في تونس
2: لا لا
0: لا, لا, لا مش تاريخي يعني.
2: لا مش تاريخي
0: سيبيان ولا نفرحوا بتجارب كما كي سورتو أنه سيبيان أنه نشوفوا أسامي شابة وعندها برشا فولونتي وعندها برشا باسيون وعندها برشا غرام وجاية من تكوين ما هيش جاية من عدم معنى تكوين في برشا تضحيات
2: تكوين مختلف
0: مختلف أما يتسمى تكوين مش أكاديمي فورسيمون
2: فيه أكاديمي فيه وهكا وهكا موسيقى فيه عازف فيه تمثيل برشا حاجات
0: ديما تتربط التصوير نتاعك بعبسي زاد اللي هو موجود معاك في حاجات
2: توا بروحي عبسي نسلم عليك برشا
1: تحية كبيرة برشا
2: بالنسبة هذه خاطر هو في يسرى بروغرامي في جي ام سي ان شاء الله دونك نتمنى العبيد الكل تمشي تفرج في خدمته جديدة عنده برشا موسيقى جديدة ونسلموا عليه
0: عملتوا مشهد مؤثر مع بعضكم يعني
2: اي قولوا راني نحبك برشا عصام خدمته معاه أكثر من 7 عامين مع بعضنا وليت كي عطيوني سيناريو باش نقرا نقولوا عبسي وين خدمنا بينومي مع بعضنا راكوش مع بعضنا كينيا ما كانش مع بعضنا
1: الديو تاع محمد وعبسي محليه برشا مع بعضهم معناتها حتى
0: كومباتيبل
1: اي كي تراهم في في في الكادر مع بعضهم استنسنا بهم
0: كلي معناها كومباتيبل برشا
4: كونتر بلونجي
1: وي وي وي سيرتو صحيح سيرتو عبسي انسان انسان حتى في الدنيا حنين برشا كيما تراه يعني والله كيما تراه في قدام الكاميرا كيما تراه ورا الكاميرا
0: فما برشا معناها يقولوا ويحكيوا على المشهد هذا المؤثر ما بينك انت وهو يذكر برقو شويه
2: وي ما سيتي ان كلان دو
0: شويه
2: كل ما لقاو فرصة كيما في عرير قديم عملنا كلان دو زيت السي فتحي ما فيها بيس معناها الجينيراسيون جدد يتفكروا
0: صحيح
2: حتى فاميلته كي تفرج ياسر تفرح
0: بيان سور حاجة تفرح بيان سور
2: خاطر في وقت من الاوقات كلينا مع بعضنا فرد صحن خدمنا مع بعضنا بيتنا في بلايس مع بعضنا تعبنا مع بعضنا دونك اللي كلهم دي سوفينير نتاع خدمه وحيوت
4: صحيح شكون لك جوست حاجه هكا فيت في ما يعرفوهاش عامة الشعب اما كل فان دو تورناج سي ان تروماتيزم
2: خلينا نبداو متفاهمين
4: كل اخر عمل سورتو في التورناج سينماتوغرافيك يعني انت كوسو انا من طريق التكنيسيان اما نشوف الممثلين اللي يدخل في الدور اللي يتعامل مع مخرج راهو سي اون هايله وكل ما نقولوا تورناج تيرميني سي ان تروماتيزم تروح لدار غدو فما شيء
0: اي فما شيء اليوم الفيلم ماهوش كوميديا كهو فيه مشاهد اكشن فيه فيه شويه رومانسيه فيه
2: في برشا
0: شكون اكثر رومانسي فيكم انا
2: زاكي دول
1: يا خونا
0: لا انا متاكد يوم محمد سويسي
4: شكون عروس جديد
1: عبدو عروس جديد دونك محمد سويسي عروس جديد في الدنيا وعروس
2: نسلم على زوجتي برشا ونقول لها ربي فضلك على خاطر الخدمه هذه زيد كان مش منها هي ما خلاتش نقدم خاطر واقفه معايا برشا نجمش واحد
1: وي
2: شجعك يعني صحيح شجعك تنصحني هو يعرفها بدي نسلم عليه ونقول له نحبك برشا برشا
4: ثم اسمع ثم مغني فرنساوي اسمه يامي قال جمله قال إن ياكو كوتي دون غين كون دوفيان روا
0: صحيح برشا
2: نعاود نبعث لك اللي قال لك سامي حبيبي
1: سعيد
0: ولكن انت تاكل برشا ضرب في الفيلم
2: شكون هو ياكل
0: الضرب؟ انت سامحني
2: شكون
1: انا نحب نوجه تحيه لريم المسعود ونقول لها ريماتي تو توجع
0: برشا ضرب من ريم المسعود
1: وي جابوا لنا نحن جابوا لنا نحب نذكر اسمه محمد حاجه نسيت اسمه
2: بارك الله عليه ريت سامي بنور وانتي سامي سنوسي
4: مع بعضنا
2: مع بعضنا
4: ما شاء الله خمسة وخميس
2: ومتريني برشا ديسيبلين مع بعضنا
10: الكوريغراف تاع لي سيكونس الكل قعدنا والسيكونس هذيك اللي في الاوتيل قعدت انا نصوروا فيها من 6 نتاع العشيه حتى شي مطيطه نتاع الليل نصوروا معناتها في سيكونس بركه في بيد تعبتنا الكل سيرتو انا لابس ديغيزمون تاع نماله دونك ما عندكمش فكره على الحاجات اللي
4: صد براك ملحفه يعني
10: بابا راني كي نخرج
2: انا
10: مسكني مروح عليا بعد ما نكمل كل فضوه نقاوها يحلوا لي شويه هكا نوجه تحيه للتكنيسيان الكل وجميع
2: الكوستيم ما ثلاثة وربع شنو صار كي هزيت كان
10: ما اي زدت كملت سيكونس هذيك يعلم بيا ربي سبحانه
0: هذه بتصور شويه من الكوليس تاع التورنيه جاي
10: هزني سي سويسي عندنا سيكونس يدخل بيا البيت
2: يدخل بيا
10: نجري يدخل بيا يجري يضرب لي راسي الكل في الحيط واخر حاجه نتفكرها نهار هذاك واخر بابا حاجه نتفكرها نهار هذاك اللي انا قصدت ربي وقتها هكا هاو نتفكر بعد يفيقوا فيا
0: ممكن فما الارتجال شويه ولا
2: كان ما فماش فيلم ما يحلاش
10: فما برشا ارتجال غاسا
2: انت زيد
10: محمد الحقيقة
2: زيد وليكيب
10: سويسي عنده حاجات يحطهم لك في بلايسهم وعنده عنده حاجه لازم نستعرف زياده اللي بسس لي برشا معناتها راهو باش انا الفان نتاعي توصل للجمهور
0: لازم نتفرج
10: يعطيك الصح من غير معناتها ما تنجمش الحقيقه دونك
0: فما جزء ثاني ولا خليل قال ممكن فما جزء ثاني
10: هو من عرشة ما اللي سمعته في البرود معناتها مش ما نكون
0: انه فما
10: اي مش ما نخبيش
0: انه فما
10: جزء ثاني وفما زيد فما فما
0: فما جزء ثالث زيد
10: فما جزء ثاني
4: ليه كان باش يقول حاجه اخرى انا فهمتها
10: اي اسمه
4: لاس ثاني
0: يقول
10: فما جزء ثاني
4: في ربانا
10: الله اعلم يا اخوي
0: سؤال جاي بعد خلينا نسالوا محمد
10: يتكلم شويه من قبل
0: نحكي سيت كوم
2: بوتيتر اليوغا
0: ان سيت كوم
2: يمشي للتلفزيون فيلم يظهر لي
10: ثم
0: جزء ثاني تامي فيه ها. اما التلفزه
10: ثم تلبس
2: تلبس ينجم ينجم
10: ثم تلبس تلبس
2: وي
10: ثم تلبس تلبس
2: لا شيء
0: اسمع ثم موفي كوميديا هوني راك جوست تخبي
2: خاطر ماني شهور الكاميرا لي
4: اسمع ثم انا ماني شفت الفيلم ثم كان باش تعمل جزء ثاني ثم دو بيرسوناج رجعوهم برب اللي لازم خاطر اما لي سيكونس
0: اللي هما
10: شادلي وايبه
4: اللي هما شادلي وايبه بدموع بدموع
10: انا مش بعد شبيهم انا ما شبعتش بهم انا كنت تفرج في ايباي كيفاش كنت تخدم معايا سيرتو ويقول لك راهو ما عادش نعقل من بعد الاكسيون انا ايباي نوجه لها تحيه كبيره
2: حتى جدوله
10: وجدوله خاصه وقت اللي نصوروا في الدار نتاعو معناتها في الديكور نتاعو اي ملا بيرفورمانس سايبها شيء وملا انرجي حتى هنا قبل ما نبداو حكي معانا كلام مش
2: نورمال
10: مسد تاع شيء وش اللي يحكي معانا معناتها نوجه لهم تحيه كبيره
0: انت شويه في الاتموسفير تاع الشيء اللي عارفينه يا
2: حبوا برشا حبوا برشا
4: بلو الانرجي اقل شويه ميم سي نقول لك هاي بتيت ديديكاس الشيء اللي عارفينه صديقي اما راهو انا بوغ مو
2: سامي راك صاحبي سامي
4: سامي
2: سامي
4: اسمع عندي انا بوغ مو الى سوفي ان فيلم انا الشيء اللي عارفينه خاطر تفرجت عليه وكرهت روحي وانا نتفرج لا لا لا لا بيري لا موت السيكونس الاخرى نتاع المركز الى سوفي هو هز الفيلم
0: صراحه وي
4: بكلست الطاقه
0: ذاك بي اليوم سؤالي ذا ماهوش ياسر بريء ولكن لازم نساله انه اليوم فما الكوميديا الموجوده في السينماوات ولكن المشاهد عنده ميزانيه وعنده زاد وقت وعنده بقعه قريبه له ولا لا فيش يمشي يتفرج يقول هذا الفيلم ذا هاو تحكي عليه في الرجوات دار فيه ضامر وفيه ناس ضامرين هاو خرج فيلم اخر زاد الضامر ويحكيوا عليه وين نمشي زعما
10: نجم نجاوب انا
0: هما يابتوا فرد وقت
10: ساعه قبل كل شيء نحب نهني صحابي نحب نهني دار العرس الكل من اللي جاب الباش للي هبط الكراسي للي لما الدنيا الكل نهني هيفا بن يوسف بالمولود الجديد ونسلموا عليه ونهني صحابي اللي مثلوا في الفيلم الكل
0: كان بحضنا صابر وصلت
10: انا شفت الفيلم وهنيت صحابي الكل بالحق حاجه تفرح برشا كي يبدا التوانسه والجمهور الكل في نفس الوقت عندهم زوز افلام وعنده شو
0: يعملوا
10: ايش نقول لك ايش نقول لك انا تو باش نحكي معاك متفرج مش
0: انت كي متفرج تونسي
10: باش نحكي معاك انا نمشي نتفرج
0: شو يشدك اكثر هم بدل لك سؤال شو يشدك اكثر الاسماء
10: شو بك على السؤال الاولين
0: اسكو سامحني اسكو شفتوا برشا في فيسبوك شنو
10: عارفش نجاوبك على السؤال الاولاني ونجاوبك على السؤال الثاني خلينا نجاوبك على السؤال الاولاني بالنسبه لي انا

0: روحك وتمشي للسالة تاع السينما وكان ما خلطش مثال شنو يمشي للتلفزيون.
1: انت نعرفك جاي من المدارس الفرنسيه، التطبيع مع الممارسات مش ديما ايجابي، ولكن التعود على عادات جديده خير.
2: كونوتاسيون خايبه التطبيع.
0: مثال يعني خلينا ناخذوها بطريقه
1: في ساعه 20 ثانيه.
0: فرسيو رواحكم برا وصلت السينما. مثال
1: هذا كل مش نقولوه، مشيو شوفوا الافلام التونسيه اللي عليها برشا جهد وبرشا تعب، وطبعا الوجوه هذيا وال الطاقات هذه والممثلين اللي تحبوهم في التلفزيون وتلقاهم في الصالات. لاس شايح موجود في القاعات، تمشيو شوفوه. شكرا لك محمد سويسي، ميرسي بوكو، شرفتنا اليوم. شفنا شكرا لك محمد الكرموسي، مرحبا بك.
3: يعيشك سامي، شكرا يا توما، يعيشكم.
1: شكرا ان شاء الله ديما في نجاحات قادمه. هذه ورده العيون السود، غدوه نرجع لكم ان شاء الله في حلقه جديده. نرجع لكم رامي موكلين في الميكرو هذا لاني مش نغيب على حلقه غدوه، ونرجع ان شاء الله الخميس. تبعوا ديما انتبيوتيك مهما كانت الأسماء.

0: كيف تجي الغونتري يتيحلها الكيف. اما احنا جماعه البونكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركيلاسيون حللها باكو ديكروك سيترون التركيز في الانفي لازم تقرمش تكوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكوي سمايل. غسلت الكارل معروفه عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف
1: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
2: تب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المنسير صفاقس نابل والحمامات باجا وجندوبة من نينو تطاوين قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62 لانستيتو فرونسي دو تونيزي. الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
3: Publicité.

في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك.
4: الستة وخمسة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور، موعدكم يعني الأسبوعي وبداية أسبوع احنا نبدأوها بنهار ثلاثة بلانيت سبور حتى لنهار الخميس، نهار الخميس كذلك نهار السبت. دونك أهلا وسهلا بكم مع كامل الفريق اللي بيشامل لكم السبوع هذا حتى

0: 7 مع متابعة ليبرز أهم الأحداث الرياضية في تونس والعالم، خاصة برشا أحداث برشا مستجدات على المستوى الكروي تنحكي عليها وطبعا نعلق عليها. خلينا نرحب بكامل الفريق. خلينا نبدأ بالكابتن سي توفيق زعبوب أو حاضر بحذنا. أهلا وسهلا بك توفيق.
1: أهلا وسهلا جمال، مرحبا بك، مرحبا بكل مخيان في الاستوديو، مرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوار تيفي.
0: وسعيد برشا زادة باش يكون بحذنا صديق هشام جمعة. أهلا وسهلا بك هشام، مساء الخير.
2: مرحبا بك جمال، مرحبا سي توفيق، مرحبا ماتر، مرحبا بكل أوفياء جوار فام، وبرشا تحايا وبرشا مساجات أما نحوصلوها في كلمة. يعني تحية لخونا نصر الدين شبيلي يبلغ لك التحية متاعه ونقول له مبروك لأنه تحول من خلينا نقوله من مكنين الجمال مش بعيد. يعني تحية لخونا نصر الدين ونتمنى له التوفيق. هو رئيس مركز المرور وبخلاف هذاك فما نقطة مهمة برشا جمال ديما نحن نقوله عليها في الوسائل الإعلام ويزمنا نأكدها، أنه محبة الناس ما تتشريش. يعني حاجة تعمل كيف إن شاء الله ربي يوفقك وربي معاك وإن شاء الله ربي يحبب فيك خير خلق.
0: يا أخوي تحية لكل يسمعوا فينا، وإحنا ديما نكونوا في المستوى، إحنا كفريق كل ما بعضنا إن شاء الله ديما نكونوا يعني في المستوى. خليني نرحب بالأستاذ كريم صدق. أستاذ أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
3: مساء الورد، مساء النور والسرور ليك سي جمال وخير لكل ليكيب بلانيت سبور واللي يتبعوا فينا على جوار فهم الكل.
0: اللي يتبعوا فينا الكل طبعا. معنا برشا دخلات باش نبداو بها من قبلها للأسف حاليا لحد الآن إن شاء الله يدارك المنتخب الوطني للأصغر نهائي آخر مع مصر اللي كهو احنا ولدت بينه وبين مصر في كل الأصناف. تذكروا أنه ربحتنا في الجونيور الأسبوع الفارط في نفس القاعة، قاعة أبيدجان، في نهائي كأس أفريقيا. حاليا نلعب معهم في الكادي وخسرين احنا بالضبط 13-9 قبل ثواني من نهاية الشوط الأول. إن شاء الله المنتخب يدارك في الشوط الثاني. إذا نحكي كرة يد ما نحكي كرة قدم ونحكي على الدخلات، نحكي على الدخلات إذا كان حاضر. منين نبدأ بالدخلة الأولى؟ الدخلة الأولى اختارها لنا سي هشام جمعة. هاو نتبع مع بعضنا هذا برنامج في القناة والقنوات المصرية أحمد شوبير طبعا موجود يا منير، موجود ما تقلقش منير، موجود في الجورة سبور دخل يعني موجود ديجا معناتها حديث على علي معلول وعلى نادر داود اللي تدخل في الحصة في قناة مصرية. نتابع مع بعضنا بعد نخلي لك هشام انت اخترت الفيديو هذا، يلا نتابع مع بعض
4: القصة الحدوتة. خلونا نروح للكابتن نادر الداودي مدرب المنتخب التونسي السابق، نقول له مساء الخير عليك كابتن نادر.
5: مساء الخير عليك يا كابتن أحمد وعلى كل السادة
4: مساء الفل عليك وتحياتي ليك والأهل تونس الأعزاء الأحباء على قلوبنا جميعا وكل التمنيات بالتوفيق يا رب إن شاء الله. كابتن نادر، يعني كيف ترى عودة علي معلول إلى المنتخب التونسي من جديد بعد غياب عن كأس العالم، إصابة، عاد إلى الصفاقسي، تألق، كلام أنه في نادي أهل بنغازي طلبه، لكنه الأهم أنه بيعود إلى المنتخب وبيقود الصفاقسي إلى الدور الثاني في كأس الكونفدرالية.
5: أول شيء تعرف المنتخب الوطني التونسي حاليا في مرحلة انتقادية بعد مشاركة كانت يعني صدمة، خلينا نقول صدمة لكل الشارع الرياضي ومشاركة دون المستوى.
4: نعم.
5: تغير المدربين صبي النموش البلنهار حاليا يا معين الشعباني في تجربة جديدة واللي ضغط دماغ جديدة، لكن المنتخب أنت تعرف كابتن أحمد لازم التغيير يكون تدريجي ولا نعم. يكون جذري، لأنه لا تقدر أن تغير شيء بكامله لأن هناك استحقاقات قادمة. نعم. علي معلول ما يقدمه منذ الموسم الفارط مع النادي الرياضي الصفاقسي كواحد من أبرز اللاعبين وطبعا أذيع السنة إذا قلت يعني من أفضل المحترفين اللي مضوا بنادي الأهلي.
4: نعم.
5: واللي مضوا بالدوري من الترجي الرياضي إلى الحزم السعودي، لكن وجود علي معلول نظرا لقيمته الفنية للمستوى الذي يقدمه الآن. لكن السؤال القادم، هل أن علي معلول في مباريات أوغندا وبوتسوانا قادر على أن يقدم نفس المستوى؟
4: أنا أؤكد لك أنه قادر، وأؤكد لك أني يعني مندهش من إجابتك لأني كنت متأكد ومتوقع أنك تقول لي نعم كان يستمر مع النادي الأهلي فالإجابة، لكن أحترم شجاعتك وأحترم رأيك تماما يعني، لكن لاعب بيعود للمنتخب لاعب في هذا السن لاعب
0: بهذا علي معلول شنو رأيك؟
2: والله اخترت المساج ده لأنه للأسف الشديد في بعض وسائل الإعلام ساعات يتعطى الميكرو لغير أهله. واني مش أول مرة ودي ما نقولها، لأنه اليوم كي نسمع أني نادر داود اللي كان مساعد مدرب ونعرفوه يعني المرور متاعه كيفاش كان في الرياض، يتطاول على واحد من خيرة الملاعبية اللي مروا على كرة القدم التونسية وفي مصر قريب يعملوا له تمثال. واليوم في مصر الحديث والبوليميك أنه مازال عنده مكان في الأهلي ونعرفه كيفية الخروج متاعه. شوبير كي اتصل به مش باله بشي أكد معناها القيمة الفنية متاع
0: لعب
2: علي معلول، ولكن الأسلوب اللي اعتمده نادر داود للأسف الشديد ما تجمش تقول إلا
0: يعني سقطة
2: عالمية. هو قال أنه ما يستحقش يكون في المنتخب والنيفو متاعو أنه يلعب في السياسات، يعني النيفو متاع البطولة طايح، وأنه ما عندوش بلاصة في الأهلي. معناها لما ذوما كله قالهم أن يقولوا لي شيفر يحميه علي معلول، والمستوى اللي قدم فيه علي معلول على أرضية الميدان سواء كان من ناحية العطاء البدني أو من ناحية الإضافة الفنية، وهو بحذانا مدرب ويعرف يعني اتأكد أنه قادر أنه يلجم الأفواه. ويا خيبة المسعى كان نطلع في بلاتوات مصرية باش نقلوا من واحد من أهرامات، معناها كنت تحدثوا عليه معلول راهو جمال، راهو واحد من خيرة ما أنجبت كرة القدم التونسية، وكنت تحدث عليه راهو صفاقس تقوم ولا تقعد على علي معلول، لأنه بالحق ملاعبي على كل الأصعدة يفرض الاحترام خلقا أخلاقا ومستوى متاع لعب، وريناه في الموسم الفارط وبداية الموسم هذا فاش قاعد يعمل. ربما خروج اضطريت أني نحكي عليه سي توفيق لأنه صراحة في غير محله وتقليل معناها بتعلة أنه قول الحق ما عنده حتى معنى وحتى مغزى وخارج عن الموضوع.
0: هذا الدخلة متاع هشام جمعة. خلينا نشوف هي دخلة ستوفيق زعبوبة. دخلة ستوفيق زعبوبة متعلقة بيوسف المويبي. يوسف المويبي اللي غادر رسميا، وين الصورة؟ هي قدامنا، ينسحب من تدريب الأمل. علاش اخترت هذه ستوفيق؟ شو المشكلة ينسحب؟ ما انتظر بش ينسحب؟
1: لا فاجأني
0: كيفاش فاجأ؟
1: يوسف نحبه برش، لاعب ممتاز، لاعب ممتاز أخلاقيا ومتربي، يعمل 66 كيف كلاعب كمدرب ما رينا منه إلا الخير في بداية مشواره. تبقى أنت تعرف يا يوسف أختي اللي جيت لحمام سوسة، تعرف الظروف وتعرف شنو اللي فما في حمام سوسة، وحكاوي اللي قبل ما تبدأ بدأ بداية تعادل مع اتحاد المونستيري، وبعد عمل زوز هزائم ضد النادي الإفريقي والمتلوي، وهزيمة ضد الملعب التونسي ثلاثة. ولكن فما وعود كانت من الهيئة المدير على أساس أنه في الميركاتو هذا مشي قبل ما يسكر الميركاتو أنه مشي طعموله الفريق. ما رأنا إلا الهيئة المديرة قالت له هذاك هي الإمكانيات، وما نجمش نزيد نطعم لك الفريق باللاعبين بالموجود، هل أنت قادر مش تكمل ولا لا؟ فانسحب. أنت يا يوسف في بداية مشوارك أول تجربة تجيب في
0: البطولة
1: التونسية، ومن الصعب أنه مش تاخو مكان تول نظرا اللي فما جي 18 مدرب واخذين الكاف A وفما جي 15 واخذين الكاف برو وقاعدين في بيوتهم. فدونك أنت حصل لك وجاتك الفرصة مش تدرب في حمام سوسة، كنت على الأقل تتشبث بالمركز اللي أنت فيه وتعمل كل ما في وسعك مش تحاول ترمم بالموجود، وأن تندون الميركاتو الشتوي فماش ما تتحسن النتائج، وأمل حمام سوسة يحاول يقلع نوعا ما. ولكن مع الأسف الشديد انسحب من أول تجربة، فإن شاء الله هذه ما تكون إلا معثرة، ونتمنى له ليوسف النجاح في مسيرته كمدرب، وأمل حمام سوسة إن شاء الله يلقى الظالة في مدرب جديد.
0: حاليا فما اجتماع هو رؤساء القدامى سي فهمي النيفر نوري القنطري سامي القندوز وغيرهم مجتمعين باش يلقاو حل، وربما فما بديل. على كل ربي وفقه يوسف المويه. نمشي لدخلة أخرى، دخلة أخرى اختارها لنا الأستاذ كريم صدق. الدخلة هذه تتعلق بأيمن عبد النور. أيمن عبد النور الصور اللي اخترتهم لنا عندهم علاقة باليو اف ا، كانوا موجودين صور قدامنا. علاش الدخلة هذه يا أخويا؟
3: هي صورة الحقيقة فازوز بالضبط فازوز أهرامات الحقيقة، كما توا مش نربط حتى بكلام أخويا هشام اللي جاء على علي معلول. احنا هذه الصفحة رسمية لليو اف ا شامبيونز ليج، يتبعوا فيها أكثر من 96 مليون متابعين. صفحة الكاف الرسمية منذ أيام قليلة كنا كيف كيف زادة، قلنا أني احتفات وأشادت بعلي معلول. يوم الصفحات عالمية كما اليو اف ا شامبيونز ليج، زوز ملاعبية كبار، البارح حاتم الطرابلسي الأسطورة التونسية، نعرف صولات وجولات في البطولة الهولندية بعد البطولة الإنجليزية كيف كيف لاجاكس والسيتي لغير ذلك، وكذلك حتى أيمن عبد النور البطولة الألمانية في الفرنسية موناكو مارسي البطولة الإسبانية فالنسيا إلى غير ذلك. فالحقيقة معناتها هذا ما يزيد كان بالحق يعلي العلم التونسي للفوق رأي الوطنية الفوق. اليوم هذا ينقصنا الحقيقة في الكرة التونسية وخاصة في المنتخب، هالنجوم الكبار هذوما ما عادش نشوفوه. احنا حتى هالصور هذه يعني هالإشادات الكبيرة هذه من صفحات عالمية ان شاء الله تكون حتى حافز للصغيرات لأولادنا اللي يلعبوا في البطولة المحلية ولا حتى اللي يلعبوا البر، علاش لا في نهار من نهارات يعني يقال كيف صحيح. كيف يعني في صفحات نلقوهم وفي في في مواقع عالمية كمن هكا.
0: أنا قبل ما نمشي لحضرت صورة زاد نحبك شاركني فيها التوفيق صورة مسؤول باش نحكيوا عليه، ما قبلها أختنا نوسى رزرك تتفاعل معنا تقول تو فهمت قولة الأجداد التير ما ينقب التير ما ينقب كان عين خوه.
2: صح تحية لناس هي من تعال. أكثر متابعين البرامج
0: الرياضية. خلينا نمشي لدخل الصورة اللي من بعد مسالش نكملوا بها صورة نزيه الكالي، حب نوجه له تحية سي نزيه الكالي لأنه هذوما بعض الأصدقاء اللي هما أسيلي مدينة قصر هلال ويعيشوا البرة وبالتحديد خونا سيدريك المدب يعني طلب منا باش نعملوا تحية للرجل هذا، رجل خدم برشا الرياضة في جهته سواء قصر
2: هلال حتى في النجم الساحلي
0: في قصر هلال ولا في النجم الساحلي، هو الحقيقة معروف في الميدان الرياضي وخلى الأثر نتاعه في المسيرة الرياضية، ترأس نادي الهلالي لعدة سنوات حصل معه على كأس تونس الأصغر كذلك يعني بعد سنوات عديدة عاد وتحمل المسؤولية بعد ببعد شوية زاد رجع الفريق سعد بالفريق من القسم الثاني بالرغم اللي مرت بظروف صحية ولكنه رجع وخدم وتمسك بالمساعدة خدم في النجم الساحلي في فرع كرة اليد ونجح إلى بعد الحدود، دونك رجل يستحق كل محبة والاحترام والتقدير والإجلال وتحية لسي نزيه وقال ربي يطول في عمره.
1: لا قد ما نحكي على سي نزيه وشوية خاطر إنسان مربي إنسان كون أجيال وأجيال سواء في النجم الساحلي ولا في قصر هلال، رجل طيب معناها فريمون شيء يعمل 66 كيف وقت اللي نشوف سي نزيه مازال يحضر في المباريات ومازال يمول آخر مرة جمال مول الديبلاسمون نتاع فريق كرة اليد.
0: يعطي الصحة
1: بارك الله فيه ويعطي الصحة.
0: هاي سيدي وقفة مع الموسيقى وبعد نمشيو لمختلف المتابعات خاصة فما مستجدات باش يكونوا زميلنا فوزي الخماسي عنده شوية كواليس بعد شوية ونحكيو زاد على قضية المدرب الترجي ريجي كامب وفما مستجدات من الجانب هذا ومن الجانب هذايا، نحكيو كذلك على المنتخب وأيضا بعد نحكيو على النجم الساحلي وخاصة الانتداب الأخير لإيدو، هل هو الحل أم لا؟ بعد ناخذ رأيكم.
6: السيفو فيه وجات الغنطري وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
7: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: 26 دقيقة عودة في بلانيت سبور. خلينا نستقبلوا معنا سمين زميلنا فوزي الخماسي. فوزي أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: مرحبا بك جمال، مرحبا بالتوفيق، مرحبا بسي هشام الجمعة والأستاذ كريم مصدق وكافة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات جوهرة فاب. مرحبا.
0: إذا أنت عود فقرة الكواليس، احنا متفاهمين كتجيب لنا كواليس صحيحة ومريقلة، مرحبا. أما إذا كان كواليس ما هيش مضمونة وماهيش مؤكدة، راهو يا سي فوزي تلوم كان روحك. تفضل سي فوزي، ايش عندك؟ اي
1: الغناية ذكرتك نص الليل، يعني ذكرتني بحاجة.
0: احنا الناس كل نذكروا نص الليل،
2: فينا نسوك
0: والله العظيم.
1: لا نص الليل يعني في الأسبوع الفارط، يعني نص الليل ولا بعد نص الليل. فما اجتماع في مكتب جامعي، لكن ترقبنا بيان، لكن العضو الجامعي الذي كان مكلف المنتخب الأكابر، يعني اللي عرف أكثر واحد يعني معروف بالصور بتاعه، يعني ديما عنده حوايج اللي يمكن يمتاز بيهم، هي الفيسبوك
0: ولا شو كتحب تسمي. انت
1: انا بسميه بالسياسة، بالسياسة انا قاعد اعمل في المقدمة. انا وقت نتكلموا يعني بالكل شيء، يعني العضو الجامعي
0: بالوثائق. اي بارك
1: مش الوثائق، بالاعتماد على من فعل الشيء. يعني كل استاذ حذاك يعني اذا موجوده في الصفحه نتاعه، يعني موجود يعني الصور نتاعه، بل عرفنا بالصور نتاعه، بالتدوينات، بالانسحاب، بالاستقاله، ثم تراجع على الاستقاله. بعد الاجتماع اللي كان يعني في وصل اسبوع الفرد، يعني السيد خميس الحمزاوي خرج يعني في تدوينه فيسبوكيه، وقع تكليفه بثلاثة أو أربع خطوط جديدة، هي المنسق مكلفة المنسقين رابطة الهواة، ومكلف يعني بالعلاقة مع الرابطات، ورئيس لجنة المسابقات في رابطة الهواة. احنا المعروف به هي خاصة نرجع لك على حكاية المنسقين، معروف يعني المنسقين هم مكلف بهم سيد معز النيلي، نرجع لك هم المنسقين تابعين الرابطة، يعني تو ولات رابطة في رابطة ومنسقين في منسقين، وسي معز المستير رئيس لجنة المسابقات. يعني انت التسمية الجديدة نتاع سي خميس ما فهمتهاش، ما هبطتش بيان في المكتب في
0: هو صحيح في للأمانة ما فهمش بيان في الجامعة، وهذا غريبة شوية يعني، خاطر التعيين يعني لازم الجامعة تخرج، هذا غريبة شوية ساعات
1: جمال وقت واحد عضو جامعة يكتب وما يصيرش تكذيب وما يصيرش يعني البيان، مش معنى يعني الموضوع يجب يكون موضوع صحيح.
0: صحيح.
1: لا النقطة الوحيدة اللي يمكن هو المنسقين متاع يعني العامين متاع المباريات هي كانت تقبل اعتادت في ترجع بالنظر رابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم في مواسم سابقة ولا تابع الجامعة، لكن انت تقول لي المنسق شكون؟ يعني هو يا سي خميس يخدم في المنسقين تابع يعني الخطه اللي عند سي معز النيلي، والا رئيس لجنه المسابقه متى فرابطه الهوات يرجع بالنظر لسي معز المستيري، والا واحد يحلب والاخر يشد القرون، يعني ما يعني هذه حاجه
0: لازم واحد يحلب يشد القرون، هذه هي
1: انا بالنسبه. وفما النقطه وشكر يعني، والعلاقة مع الرابطات تجم على الرابطات، معناها يعني يسك الرابطات يزم علاقة ما عندهم استقلالية الرابطات متاعهم، وانتخبوهم الجمعيات مش يمثلون في الهيكل الرياضية. قالوا التوفير اللوجستي وتوفير كل شيء، يعني هذا كل يعني ما معنى التوفير اللوجستي؟ ما معنى
0: لين اللوجستي؟ يا فوزي صحيح الأخبار هذه ولا مش صحيحة؟ انت تحب تقول لي مش صحيحة هذه هكا ولا؟
1: انا بالنسبة لي انا شفت التدوينة فيسبوكية عند سي خميس آخر من الليل. أنا انطلق بالجامعة المكتب الجامعي.
0: يا كذا ولا كذا عند الكرة عند الجامعة.
1: وعندك زادة تسمية أخرى في الأكابر المنتخب الأول كرة قدم، يعني تسمية زادة أطراف غير صفحات فيسبوكية، تسمية شخص يعني كان منسق عام في المرافق ولا مكلف بالتكوين ولا التأطير، واحد يعني في الفريق الأول المنتخب، يعني تسمية الحقيقة فيها عديد الشبه.
0: خلينا ناخذ كلمة بسرعة فوزي، وماذا بيك تمشي للموضوع؟ ما عادش عليه برشا وقت. استوفيق تو عنده حق فوزي هنا يتساءل، خاطر تو هذه التدوينات هذه مانيش مستنسين بها، احنا مستنسين انه مكتب جامعي يهبط بلاغ ولا يهبط في الصفحة. ايه مالا كل واحد ينده وحده شنو كيفاش؟
2: مالا الفوضى مالش تولد هي تولد البلاغات في نص الليل وبعد نص الليل، وتولد معناها السيد معناها يتعين وما نعرفوش عليه شكون، وتولد المنتخب يعملش كونفرنس دو بريس ويرمي لك الكونفوكاسيون تحت باب الدار، وتولد برشا اشياء. كلام فوزي صحيح.
0: هشام عندك ما
3: تعرف. والله تحيه لخويا فوزي، كلامه 100% صحيح، لانه ولات رعونيه. فما قسم اعلام هو مطالب انه يخرج التسميات من نوع هذايا، وهو مطالب انه يسوي.
0: لا متعودناش هذا قبل، لانه المسؤولين يكتبوا شنو يكتبوا، كل واحد يكتب.
3: هو للاسف الخميس الحمزاوي مغروم برشا بالكتيبه، معناها كل حاجه واستقال كتبها وبطل استقاله، معناها يلزم الانسان يكون مسؤول. وهذه نصيحه من عليلو هو، معناها راهو التسرع ما يجم كان يقلل شويه من الصوره نتاع المسؤول، معناها الانسان قد ما يكون رصين قد ما تكون باهي.
0: باهي هاي عندك شي موضوع اخر يا فوزي بسرعه. وطبعا سي خميس كان عنده توضيح، مرحبا به باش تبدا الامور.
1: مرحبا بيه، احنا تو احنا ما خديناش من الخيال، احنا شفنا التدوينه
0: فيسبوك. احنا قراو في التدوينه نتاعو، ماناش باش نبرو.
1: فما نقطه ايجابيه يمكن التوفيق موجود، لاول مره في تاريخ كره القدم التونسيه التنسيق بين ثلاثه اصناف، صنف الاكابر في شخص معين الشعباني، صنف الأقل 23 سنة في شخص أنيس بوجلبان، الصنف أقل من 20 سنة سينابيل الطربلسي. حتى دعوة اللاعبين مثل تساؤل عديد العباد يعني على عمر بن علي ولا طراعي على أساس بهم هم في المنتخب الأول، لا بالتنسيق مع معين وأنيس بوجلبان وسينابيل في 2007، فما من 2007 مشيوا تحولوا لمصر مع أقل من 20 سنة. هذا كله يعني تنسيق، محلية تنسيق، وخاصة زاد ثلاثة المسؤولين اللي نسقوا مع بعضهم من المسؤولين على الفرع على الأصناف كما معز المسيري، كما السيد وسام الطيف، كما السيد معز النيلي. هذوما ثلاثة يعني حتى المسؤولين فما تناسق، يعني ما نقولوش كانش فما عديد الأشياء إيجابية لأول مرة.
0: فماش نقطة يعني أخرى يا فوزي، ما نحبوش الشكر برشا، نشكروا برشا أنا نشوف
1: لا عاد بشلول نشكر برشا، هذا حوايج لازم نحكوا فيهم. المباراة
0: قدم يا فوزي، قدم لك هاو شو أخ
1: مجانية الدخول، مجانية الدخول للمنتخب يوم الخميس، يعني دخول مجانا للجماهير
0: يعني مش ساكر اللي حطوهم في الجامعة،
1: لا المجاني الدخول يعني الجماهير ان شاء الله تكون اللعبه رقم واحد. فما زوز مباريات تو رسمين، هما المباراه يوم 24 يوم 27 كان في الاعتماد، زوز مباريات وديات يعني موريتانيا والمالي، لكن الى حد تاريخ اليوم يعني يكتفي زوز مباريات الرسميه، وفي انتظار العوده يوم 10 حتى في صوره يعني كم زوز مباريات راهو يرجعوا كاش نهار 10، خاطر هذوما دي جورني فيفا، فما بعض اللاعبين الاجانب اللي في المنتخبات بتاعهم. وفما موضوع ياسر، لا موضوع نحبه
0: في ساعه يكون فوزي، ما عنديش وقت يا فوزي في ساعه شويه
1: الاستاذ، فما قضيه في الافق يعني قضيه كبيره ياسر. اي اللاعب احمد بعصيد، اللاعب سيكر هادي الشخصي عندما تحول الى نجم المتلوي وقع اتفاق يعني نصيب سيكر هادي الشخصي 20% كما صار مع الاغراء، لكن الهيئه وهي قضيه راهي قضيه رفعت المديره الحاليه سيكر هادي الشخصي رفعت قضيه في الغرض، خاطر اين تسربت الوثيقه الاتفاقيه اللي كانت بين سيكر هادي الشخصي والنجم النجم المتلوي يلزمها تتصب في الفيدراسيون، لكن الكونفونسيون ما تصبتش، هذا ما جعل سيكر هادي فريق سيكر هادي الشخصي تحرم من نصيبه من التنقل من اللاعب من النجم المتلوي الى الترجي، نصيب 20% الملف عند القضاء وقت فتح بحث تحقيقي في الغرض.
0: باهي واضح فوزي، يعطيك الصحة. دونك هذه
1: اليوم عجبتك يعني باش نقعد نتواصل ولا
0: لا باش نقعد باش نواصلوا نقابلوا غدوة فوزي ان شاء الله.
1: تحياتي لجميع الضيوف وجميع المستمعين،
0: إلى اللقاء فوزي. فما حاجة أستاذ؟
3: لا ممكن يحكي على تدليس، ممكن حتى مسك واستعمال مدلس، ممكن إخفاء، ممكن حتى أدلة جنائية، ممكن
0: دونك قضية كبيرة
3: يحكي على تحقيق، معناتها بتنجم كان تكون قضية ذات صبغة جنائية.
0: باهي لين ننتظر. هاي سيدي الموضوع هو هاو قدامنا الصور، ريجي كامب مدرب الترجي استوفيق اللي اختار انه يغادر، كيفاش جا وكيفاش مشى والتطورات الجديده. المدرب هذا يعني الخبر يصدر من رئيس استيوا بوخارست اللي يعمل اللي يعينه ويقول حتى وقتاش باش يجي، والترجي في المقابل في بالوش البارحة مع القاعدة مع رئيس الترجي وما خرجوش بنتيجة، يبدو أنه فما لي ذراع بين الزوز الأطراف. الترجي عمل عقد منافذ اليوم لتأكيد غيابه في عند راهم، وهو في المقابل عمل تصريح زاد ناري تجاه الترجي، قال لك مانيش خالص ثلاثة شهور راني ستاف نتاعي، وقال لك ما عندها حاجات لا تحترم، قال شفتها في علاقتي مع الترجي يعني حاجات خطيرة. دونك تعليق كستوفيق
2: الله يشوفها جميل. القضية تطورت بالتصريح لأنه الترجي الرياضي ما كانش ينتظر بصراحة مغادرة ترجي كام، ولا كنا من نتوقعوا عنده مباراة مع السويح الليبي من بعد اسمان. دونك الراجل ماشي للستاج وكان يحضر وكل الأمور، بعد آخر مباراة كانت الأمور عادية جدا في حديقة الترجي، ولكن المفاجأة جات من الرئيس
0: سيوا بوخارست.
2: سيوا بوخارست
0: قلويجة
2: الملياردير. فما بعد الهزيمة الخمسة بلاش اللي خلات النادي يقرر إقالة مدربه، والتجا لصديقه ريجي كام اللي هو بيدو عمل نفس العملة في رومانيا وهرب ومشى للنادي الفيصلي في السعودية، وتم حكم عليه 6 شهور ما يدربش في رومانيا، ودفع غرامة قيمتها 200,000 يورو. دونك السيد ما هوش أول مرة يعملها،
0: تو مش يرجع،
2: تو رجع نظرا اللي فاتت الفترة هذه.
0: العقوبة مش هتروح.
2: أعطينا ساعة تو في موضوعنا بالترجي الرياضي.
0: شكون مخته هو ولا الترجي؟
2: هو مخته، مش دخل الترجي.
0: لا علاش ما يكونش الترجي مخته؟ أنت لوش يجي فيه المدرب هذا؟
2: لا الاختيارات عام باش نجيو للاختيارات.
0: ما
2: أعطينا الموقف تو نتاع شنو هو السبب اللي خلاه يخرج، معناه يغادر، شنو اللي خلاك عندك أوبجيكتيف وجايبينك الترجي عنده مسابقة؟
0: هاو بدا يصرح اللي هو عنده مشاكل في الترجي.
2: المشاكل هذيك
0: هاو اليوم تصريحات خطيرة، قال لك مانيش خالص 3 شهور وعطينا مشاكل، وقال لك حاب يدخلوا لي في خدمتي. هاو زاد
2: شوف
0: كي تسمعوا زاد مال
2: اسمعني، حكاية الشهاري وحكاية اللي ما عندوش البطاقة نتاع الإقامة نتاعه والبطاقة البنكية، هذوما الترجي يثبتهم إذا عنده الشيء هذا وقالوا. اذا ما فهمش
0: واحد خالص يقول مانيش خالص في التوفيق،
2: اذا مش خالص
0: اي مالا باش يقول مانيش خالص هو خالص.
2: مالا الترجي الرياضي معناها كانت تثبت بالاوراق اللي السيد ريجي كام مخلصينه في 3 شهور نتاعو بالادله وبالكونت بونكير وبالدنيا كل، ما كانش يولي السيد عنده حق.
0: باه استاذ وين ماشي الملف هذا قانونيا؟ هو يقول لك فما كلوز، معناتها فما
3: شرط تسريح 150 تقريبا
0: في 150 الف بالضبط. لكن قبل في نفس القضيه غادر الترجي واعطوه تقريبا 3 شهور، لكن مشات التجاء للفيفا وشكا وطلب كامل يعني
3: المستحقات
0: واخذهم بالقانون. هل في نفس السيناريو ولا كيفاش؟ فسر لي، مش فاهم الحكايه دي. تو
3: لا هو سي جمال الحقيقه معناها خلينا نرجع شويه على الموضوع، لانه حتى النتائج شويه نتاع الترجي فيها نوع من الاهتزاز حتى فهمت معناتها بالضبط. فاللي شفناه هو انه نوعا ما كان فما رغبه
0: من الطرفين
3: بالضبط، اكثر منه ربما من فريق الترجي انه
0: ولا اقاله مؤجله.
3: يعطيك الصحه بالضبط. وحتى درجه حتى للصفحه الرسميه ما كان ظاهر حتى شيء، قبل يومين فقط احتفى فريق الترجي بعيد ميلاد المدرب نتاعه، بعد بيومين اذا بيحتفل هو بطريقته الخاصه، وانه مع تصريحات مع تناريه كما قلت انت، وانه 3 شهور الطاقم الفني الكل نتاعه ما هوش خالص، يقول شهادات الاقامه نتاع ابنائي كيف كيف، وعدونا انه باش يفتحوا في حسابات بنكيه زاد كذلك كيف كيف،
0: يقول لي دخلوا في خدمتي زاد اللاعبين
3: بالضبط. هو بالضبط كما قلت انت يعني قال ما فماش تقريبا احترام، ما لقيتش احترام نتاعي في يعني في علاقة بالإدارة نتاع الترجي التونسي. فإذا كان التجأ للفيفا وخذا حقه حتى ولو الوضعية تختلف، راه الفيفا إذا كان ثبت، خاطر حتى نحكيوا على حاجات ما نعرفوهمش من داخل، هذه تصريحات من هنا ومن هنا، إذا كان أثبت وأنه عنده حق وأنه هذه الفلوس نتاعه يستحقها وأنه مش قاعد يخفي غير ذلك، فتعطيه حقه راهو كامل، فمش كلام هذا القانون.
0: يعني هو يولي في وضعيه بالتصريح هذا يولي هو في وضعيه اقوى.
3: لا اذا كان
0: تو مش خالص
3: بطبيعه الحال
0: كي تصب له انت تو سيدي في سمعت التصريح هذا تمشي الليله تصب له شهريته الكل.
3: اذا كان صبيت لي نعطيك الفلوس ينتهى الامر.
0: اي وقت تصب له وقت تولي ترجع تحاسبه على على
3: لا لا من بعد باش تحكي انت مازلت انت لهنا المدرب قال لك انا ما نمشيش معك معناتها للتربص هذايا اللي اللاعبين مع توصلوا
0: مازال ما يغادروا،
3: وقال لك انا باش نغادر
2: ما عندوش كونتر
3: حتى باش ترجع على طاوله الحوار تقول لك انا صبيت لك واجي نرجع نعاود نتناقشوا من جديد على اي طاوله نتاع حوار باش تناقش. ما عندش فما حد شيء،
0: فما معلومه قال شنو استفيق كيفاش ما عندوش كونت؟ شو ما عندوش كونت؟
2: انت قلت لي الترجي تصب له فلوسه، خي مش تصبهم له، ما عندوش كونت بنكي وين مش تصبهم له؟ في الجول الثالث هو هذا اللي قاله
0: هذا ما كيفاش يخلص
2: هذا هذا تواني نمشي على كلامك هو هذا
0: هذا سرحه هو يا اخي
2: يا ودي ما هو قال قال لك لي يا خويا راني ما عنديش كونت بنكير ايه ترجي مش تبلو السالير نتاعو وما عندوش كارتة نتاع اقامه ايه كيفاش داو كان علاش قلت لك اني فما تذبذب في في التصريحات نتاعو ويلزمنا نثبتو قبل لانه تو هو ديجا في بوخارست
0: هنا مشى بوخارست لعها
2: سافر
0: كيف سافر
2: هو استاف معاه
0: وريتو استاف يختف
2: برا عاد وريتو هاني ريتو من اللي كاتبينه السيد الغادر وبعث رساله الى جماهير الترجي الرياضي وقال فيها انه نشكر جماهير الترجي الرياضي واللي كنت تصرح فيه انت تو الكل مكتوب في التصريح نتاع ريجيكام
3: هو أمبراطر الحاجة الوحيدة اللي ربما تحمي الترجي إذا كان القانون متاع الكرياسيون دو كونت يستوجب كما نقولوا شهادة الإقامة وشهادة الإقامة هي بيدها تاخذ وقت لهنا ربما فما مشروعية أما إذا كان نغزو نحن صار الكاس الفارغ مش المليان معناها اليوم إذا كان يطلع مش خالص نفهموا أنه مشاكل الكرة خاطر نحن الجمعية الوحيدة اللي ما عندهاش مشاكل مادية مالية معناها معلنة هي الترجي إذا كان اليوم حتى الترجي تخلط بالسرب معناها لهنا فهو مشكل كبير إن نحن مطالبين نلقاو حلول كيفاش نشريو بالمليارات ملاعبية ونخلصوا بالمليارات مدربين ونحن مش قادرين لو كوتيديان نأمنوه وبخلاف هذا اي هو ستاف وبخلاف هذا راهو سي توفيق راهو الكره القدم الاوروبيه محميه روحها كان بقانون المالي النظيف معناها القانون هذا اذا كان جاي يطبق ربما انا على بري اليوم في نهايه الامر عوده للسؤال نتاع جمال فما كلوز ليبراتوار خلص وخرج هو يحب يخرج على خاطر هو راه وصل معناها الارغومونتاسيون وطلع
0: يعني انت هذاك كان يعني في البدايه قبل ما يعمل تصريحات نتاعو موش خالص كان الترجي في موقع قوه لانه عنده عنده عنده كونترا معاه والسيد عنده كلوز وغيره وغيره وغيره والنجم تمشي على روحك وتخلصني في الفلوس هذيك لكن نعمل كما عملت انت نشكي للفيفا
3: ونضمن الفلوس
0: عندك كما خذيت كونترا اما اذا كان يطلع هو مش خالص زاد بركش حتى هو زاد عنده جانب قانوني نجم يستغله
3: بخلاف الجانب القانوني فما الكونترا مورال معناها انه طلع راهو بعد مباراه عمران طلع في فيديو اون ديغي معناها يسكسكوز يارغومونتي في طريقه اللعب نتاعو هيك في حد ذاتها راهي تزعزع الثقه بين المدرب والجمعيه معناها اليوم اذا كان زعزعت الثقه لو كونترا في نهايه الامر ان تدفع لك تدفع لي وكل واحد مش على روحه هذا هو اللي راه
0: كافر اه سيدي بعدها بعد الوقفه هذه نمشيو نحكيو على النجم الرياضي الساحلي واخر انت دائما ناخذ فيه رايكم هشام التوفيق والأستاذ
4: جوهرة FM جوهرة FM

0: جوهرة اف ام.
1: الستة واربعين دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على النجم رياضي الساحلي اللي في آخر لحظة في الساعات الأخيرة انتدب كينغسلي إيدو لعبة ذي ممكن مش يكتب له التاريخ لأنه لعب في أربع فرق هكا ولي أربع فرق الكبرى النادي الفريق الترجي النادي السفيقسي والنجم رياضي الساحلي. هاي الصور متاع أولى الحصص التدريبية وخاصة يعني استقبال لعبة ذي. خلينا نمشي لهشام ناخذ رأيك في هذا الانتداب هشام.
2: والله فنيا خلينا نقول النجم الرياضي الساحلي كان ينقصه رأس حربة ما كانش هو الحل الأولاني يعني للجمعية في نهاية الأمر بعد ما تعذر التواصل خلينا نقوله مع اللاعب بحكم المشكل الصحي
1: لاعب السنغالي ليجي
2: السنغالي يعني
1: السنغالي فنيا أفضل
2: شخصيا ما نجمش نحكم لانه فيديوهات وتعرف انت الماركتينغ بتاع الجوهرات ولا فيديوهات الكوره عمرها ما كانت فيديوهات. نحن موسى مازوج النجم الرئيسي يعني بعد ما عمل في الكيب ناسيونال في الاخر ما نجحش مش معناه هو خايب ولكن النجاح يتطلب عديد الظروف اللي تخص الجمعيه واللعب. ولكن ايدو في السنوات خلينا نقولوا الاخيره الاستاتستيك ما يخدموش واللعب في مستوى البطوله الاردنيه والنسق مش كيما البطوله التونسيه. ولكن اليوم ارتداء زي النجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي الساحلي يبحث على رأس حربة النجم قاعد يصنع في اللعب خلينا نقوله على مستوى وسط الميدان والأمتار الأخيرة ولكن يلوج على بونتا وهداف إن شاء الله يكون حاضر إن شاء الله يكون في المستوى المأمول. النجم الرياضي الساحلي يرجع برشا ملاعبية يعني اللي ضيعوا ليروبير متاعهم ولقاو خلينا نقولوا روحهم في النجم الرياضي الساحلي وعاودوا واكتشفوا أنفسهم. نتمنوا أنه كينغسلي إيدو يلقى الأرضية اللي تخليه ينجح والخصال نتاعو الفنيه راهو ما نجموش نشكوا فيها ولكن ان شاء الله بوان دو ديسيبلين يكون يعني ملاعبي في مستوى النجم الرياضي الساحلي خاصه انه الهيئه التسييريه قاعده تضرب بيد غليظه وعصا غليظه يعني بحكم القانون بحكم تعيين لجنه يعني نتاع تاديب وما تبع ذلك. ان شاء الله كل واحد يعطي حق الجمعيه وياخذ حقه.
1: يعني انت تقول هذا الملاعب هذا ولو انه الاحصائيات ما خدمتوش في السنوات الاخيره لكن فرصه النجم قد تكون هي فرصه يا ربما
2: في سنة 30 سنة وانت قلت معطى اخر وبعد كريم العواضي راهو اللاعب الوحيد هو اجنبي الاول معناه بعد كريم العواضي الوحيد اللي لعب في الاربعه فرق الكبرى معناه نتحدثوا على ليتوال الترجي الكلوب وسي اس اس معناه هو الي لو سول معناه كلاعب محترف وانك ترتديه معناه الزي نتاع جمعيات من نوع هذايا مطالب تكون في المستوى ان شاء الله يعاود يكتشف نفسه في النجم الرياضي الساحلي وهذا فنيا معناها قابل انه ينجح ولكن هذا زاد مربوط زاد بالمونتال ما نحكيوش بدنيا وفنيا زاد لازم يكون عنده جاهزيه ذهنيه تخليه يحب ينجح وعنده فولونتي باش ينجح يجم ينجح.
1: سي كريم معي تعليقك على هذا الانتداب نعرف مش فنيا ما نحكيو بصفه عامه
3: بصفه عامه هو لانه السؤال اللي تطرح هل أنه النجم الساحلي يبحث على لاعب خاصة مهاجم حاضر باش يقدم الإضافة حاليا وإلا لاعب باش تصبر عليه يعني السنة كاملة والعام
1: لا أعتقد حاليا حاسب لاعب توا
3: احنا حتى الجاهزية البدنية تقريبا نحكيو على العامين اللي فاتوا آخر تقريبا نقولوا احنا أكثر عدد مشاركات لعبهم اللاعب هذا كان معه وفاق ستيف الجزائري لعب تقريبا معاهم قرابة 13 مباراة وسجل 3 أهداف هذا موسم 24-25 لعب كذلك في الدوري المصري تقريبا مع المصري البورسعيدي ولعب في المجمل 8 مباريات لكن معدل 120 دقيقة فقط تقريبا 120 دقيقة آخر مباراة في 20 مايو 2026 اللي كان ضد الأهلي المصري تقريبا لعب 5 دقائق برك معناتها ماكش مش تلقى لاعب راهو بدنيا جاهز
1: لكن هو عنده شر
3: فما الشر هذا هو اللي ممكن يعاون اللاعب انه يدخل او ننسى في المجموعه انه يسترجع اللياقه البدنيه نتاعو ولكن كلاعب في مستوى خبره ولعب مع الفرق الاربعه الكبار في تونس اليوم هو يكملها مع النجم الرياضي الساحلي نتصور ان شاء الله يعطي الاضافه المرجوه.
1: سي توفيق دونك جانب النجم يستغل الشر هذا الملاعب هذا ومن بعد نحكم عليه شر كامل
4: حصان تاع كورس هو مش تهضر بالشر يا ولدي لاعب راهو اللاعب تحب
1: لكنه
4: يمتلك الخبرة الخبرة وحتى غير كيف إذا ما كونش جاهز بدنيا في البوست اللي هو فيه بالعضلات اللي عنده وبالإمكانيات اللي عنده يلزمه تمارين صباح وعشية مش يحضر لك في الشهر هذا نجم الماتش الأول ما تبداش بيه نجم الماتش الثاني تحضره ولكن
1: مستقبلا
4: مستقبلا انه السيد هذا النجم الساحلي يفتش على راس حربه في اخر لحظه شنو اللي فما في السوق لقاو ايدو دونك المدير الرياضي نتاع النجم الساحلي يعطيه صحه على الاقل
1: شكون المدير الرياضي
4: مش فما مدير رياضي في النجم الساحلي هو اللي يجي في اللي.
2: هو سؤال كنا نتحدث في اللوفيني وجمال حني يقول لك شكون ينتدب وشكون اللي يختار معناها عديد المعطيات هو حتى الناس تتحدث على ياسين الشيخاوي مني ياسين الشيخاوي قال جيتي ان كونسي يعني ياسين الشيخاوي يعطي رأي
1: لا والدليل ان النجم يفكر في مدير رياضي جديد معناتها
2: ما ظهر حديث فما حديث هو
1: يعني ظهر للشيخاوي
2: زيد جزيري قال نخمم
1: اي ظهر للشيخاوي دونك
2: ماهوش هو مدير رياضي 100% معناها هو قال اني يستشيرني جمال نعطيه رأي
1: فوالا استشارات فقط
2: هذا قال راهو في حضور الدكتور كريم العكروت معناها اني هذا بوش قالوا راي معناها خاطر يسوق انه هو الديريكتور سبورتيف لا ياسين الشيخاوي قال لا مش انت مش عليك انت شارع رياضي
4: ما قالوا انا مدير رياضي هو اللي يجي في اللاعبين
1: ايش كل اللي قالوا هذا
4: في الاداره تاع نجم الساحلي
1: اي هو قال هو
2: يعني راني مني ياسين الشيخاوي بحضور الجميع قال بالحرف الواحد
4: تول
2: لا لا لا لا, لا, لا عنده برشا
4: اللاعبين اللي جاوا
2: امشي نجاوبهم اوصل لي سي توفيق اني نجاوبك بالفاكت نهار اللي صارت
1: الندوه
2: الصحفيه نتاع تقييم المدرب
1: تاع تقديم البلكوني ما كانش حاضر
2: ما كانش حاضر اول ما التقيت اني بياسين الشيخاوي قلت له راي ندوه صحفيه اوليو تواجد معناها الناطق الرسمي دو بريفيرونس يكون موجود قال لي علاش في حضور يعني معناها الكريم العكروت والشيخاوي وغيرهم قال لي اني جيتي كونسي معناها نعطي رايي نعاونكم اما ماهوش هو الديريكتور سبورتيف كيما نفس الشيء راهو اللي كان التصريح في خصوص يعني رئيس الفرع رئيس الفرع كان باش يكون يعني الرئيس السابق لهلال مساكن في الاخر ما فماش ولكن اليوم على تأييدا للكلام اللي كان يحكي فيه جمال معناها حتى زيد الجزيري راهو ما نقولش عطاه موافقه المبدئيه زيد الجزيري قال نخمم لحد الان ما فماش تاكيد انه زيد الجزيري سيتولى
1: الامام مازال يخمم
4: يعني عنده شروطه زاد من حقه
2: اكيد اكيد
4: بيان سور ما نمشي ندخل لك هذا
1: واضح
4: فايتو هذا ان شاء الله يكون معناها ينفع النجم الساحلي و اهم شيء بالنسبه لي لانه زوز وليدات الاخرين اللي دوز اتاكون تاع النجم الساحلي يزيدوا يخدموا على روحهم اكثر ويزيدوا يكونوا
1: حريصين منافسه
4: لا ويلزم المدرب زاد يخدم عليهم لانه مستقبل النجم الساحلي مش في ايدو في الوليدات الاخرين اللي قاعدين يخدموا اكوتي دو
2: هو سي توفيق كره القدم التونسيه تتحوصل بكري في الصوره
1: 30 ثانيه
2: فقط معناها الصوره اللي اختارها في الدخله الماتر كريم يعني واضحه حاتم الترابلسي وايمن عبد النور خريجي المدرسه التونسيه هما اللي لعبوا نيفو معناها اليوم حتى كيفاش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي ما يلزمنا نعطيو الاحقيه لاولادنا المتكونين لهنا
1: واضح
4: دونك ما يلزمش اي زوج وليدات مهاجمين تاعنا
2: منطقيا
1: 22-18 لصالح منتخب مصر قدام منتخب الوطني التونسي نلعبوا في 20 دقيقة في الشوط الثاني نعود بعد قليل باش ناخذ معنا زميلنا رضا كرويدة من باريس

0: الستة وواحدة وخمسين دقيقة طبعا مازال معكم في بلانت سبور. فقط للأسف 23 لا والله باهي المنتخب قاعد يعود 23-20 فارق 3 أهداف باهي برافو لأولادنا في دقيقة 21 علاش لا شاد يرجعوا في المباراة هذا الدور النهائي كما قلت لي كأس إفريقيا للأصاغر اللي قاعد يدور فيها بجوان باهي
1: نمشيو
0: الرضا نمشيو الرضا كرويدة بعد شوية في باريس الرضا اللي عملنا لنا حوار مع السيد وليد حفظ الله رئيس نادي كرة القدم المصغرة بمورناغ وموجود في باريس دونك مثالش نشجعوا الرياضات هذ الرياضات هذوما المسؤولين هذو موجود ولا لا كان موجود نجم مشيوله مازال مش موجود به قلت 23 زعما يرجع المنتخب
1: والله نتمنيه يعني اليوم تشالنج ديما بين تونس ومصر معروف كانت 4 نقاط قبلها كانت 5 ترجع الى 3 مازال امل خاصه التوقيت قديش جمال
0: 21 دقيقه 21 دقيقه 24-20 حاليا مصر ما تسجل 24-20 4 بونت وقبل مازال برشا وقت في كره اليد
1: مازال كره اليد مازال
0: تعرف انت حتى دقيقتين ما يلزمش الفارق يكبر
1: يعني تقعد كره زاد تصعب الماموريه
0: تصعب المنتخب المصري لازمك تسجل وما تقبلش
1: المنتخب المصري في سنوات
0: عنده حارس ممتاز المنتخب المصري الحقيقه ممتاز جدا الحارس وهما عندهم تولت عندهم
1: خبره جسمانيه كبيره ديما يختاروا حاجه
0: قاعدين يخدموا في خدمه كبيره
2: قاعدين يحضروا ناس تخدم يحضروا في جيل المستقبل
0: عندك كلمة ترجعنا في كرة اليد خويا كريم شاء الله نعود لسولتنا وجولتنا هذا
1: استاذ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الفارق ماهوش كبير الحقيقة لعبنا كرة يد مع النجم الرياضي الساحلي الحمد لله واحد انت ما
0: تقدر تلعب قديم طبعا
1: اما الحقيقه معناتها في 10 و8 وحتى 7 دقائق ما معناتها الوقت يتسمى برشا في كرة اليد اما ما لازمش الفرق يكبر ما لازمش الفرق
0: يكبر كيما قال هشام ما تمشيش ببونتو بونتو خاطر تمشي ببونتو بونتو وقتها تولي الحكايه تقريبا
1: تربح في الوقت
0: تولي
1: ماكش ضد اي منتخب مصري حتى احنا زمان شيء منتخب قادرين نرجع ان شاء الله
0: كان حاضر إذا كرويدا كان حاضر تون مشيولو إذا كرويدا في
1: وانتو كذا كان مش حاضر جمال لأنه نحن نتمنى الشفاء لخونا وزميلنا يعني
0: الميتر
1: حمود أبو عزة اللي يتعرض لوعكة صحية
2: إن
1: شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله تقوم لباس إن شاء الله ما عندك سو
0: إن شاء الله ما عندك سو أستاذ إن شاء الله تكون لباس طبعا وترجع في أقرب فرصة للمجال وعلاش لا تكون معنا إن شاء الله به حاضر هاي نمشي لزميلنا رضا كرويدا كما قلت معه السيد وليد حفظ الله رئيس نادي كرة قدم المصغرة بمورناغ ونوجه لهم تحية لأنه قاعدين يتفرجوا علينا اون ديريكت في باريس يتفرجوا علينا اون ديريكت في باريس في مقهى وحاطين يعني البلاتو كامل دونك كامل الفريق يحييك رضا ويحيي كل السادة المشاهدين وأصدقائنا موجودين في باريس تفضل رضا
3: سي وليد حفظ الله كي نقول وليد حفظ الله انا معناها نشوف التاريخ نتاعك كنت ملاعبي كنت كورت زاد في حمام لمف وتوا انت رئيس جمعيه مورناغ الميني فوت لكن اليوم موجودين في مدينه باريس تشتغل هنا شنو حوالك ساعه؟
4: اهلا بيك سي رضا مرحبا بيك ومرحبا بجوهرة افام في باريس نورتونا يعطيكم الصحه اللي تجيو وتتبعوا في الرياضه حتى خارج حدود الوطن نشكركم انا وليد حفظ الله كنت اونسيان جوار في تونس في حمام لمف وطلعت حتى كيب سينيور تريد سينيور لعبت كالكتون في مورناغ شويه وتو انا شو بريزيدون تاع ميني فوت في مورناغ رئيس جمعيه ميني فوت مورناغ اف سي مورناغ
3: اي نمشيو ديريكت خلينا نمشيو مباشره نحكيو على الميني فوت ومورناغ نعشها العامنه وظلي مت كلاسيه الثانيه ولا ما نعش شنو الاجواء في الميني فوت مورناغ
4: والله مورناغ ميني فوت جمعيه باهيه اسوا الاخوان اصحابنا في مورناغ نحن خلينا عليهم المشعل دونك كلاسمون كان الثاني لعبنا لانكارد كوب دا تونيزي بون شامبيونا باهيه البريود الاخرانيه بحكم ما فماش برشا امكانيات في الميني فوت تدهورت شويه الوضعيه مي ان شاء الله نحن نكونوا متفائلين ان شاء الله مستقبل باهي الميني فوت بيانتو فما كوب دو موند في تشيك في 2027 ان شاء الله تونس تكون مشاركه انا عندي دعوه خاصه باذن الله باش نحضر تعرف لازم واحد يواكب يعني الدول الاوروبيه ويشوف كيفاش تتقدم كيفاش تلعب كيفاش الاستراتيجيه نتاعهم باش حاول يفيد بهم تونس واصدقائه نحب نحيي يوسف الحاج رئيس الجامعه اللي هو صديقي وزميلي
3: ناشط
4: برشا يوسف انسان متربي متخلق ان شاء الله ان شاء الله يكون حاضر في الكوب دمون ان شاء الله وتونس تكون حاضره ودراب وتونس يكون يرفرف قدر قبل مشيت لدبي في كوب دو موند اللي فات حضرت الحقيقه نتاع ربي يعني كنت مستاء برشا وصرحت على هذا

0: شاء الله عندنا ثقة في مسؤولينا إن شاء الله يتحركوا وإن شاء الله نوصلوا ونشاركوا في كأس العالم هذه بصير في تشيك إن شاء الله.
1: وضعيت جمعيتك تو؟
0: والله وضعيت جمعيتي الحمد لله، بنشكر سيد سلام مليح اللي واقف في يعني ينوبني هو غادي، نشكر الأعضاء أصحابنا وحبابنا اللي ساهموا زيادة منيش واحد قاعد يساهم، هم يساهموا زيادة ماديا ومعنويا بالحضور، نشكر الملاعبية وإن شاء الله عنا برنامج إن شاء الله سنة باش نقدموا بها أكثر لعبة، نشكر يعني برشا يعني رجال أعمال في مورنيك اللي تربطنا بهم علاقات طيبة اللي عطينا التيران ونخلصوا فيه ما نخلصوا كيما نحبوا وقت ما نحبوا الحمد لله تسهيلات، نشكر البلدية اللي تساهم معنا، نشكر برشا رجال أعمال، إن شاء الله نستناهم في برشا دعم وبرشا إحاطة وبرشا التفاف بالجمعية أكثر من هكا.
1: نخرج شوي على الميني فوت، وانت دعم في بشوي فلوس ولا برشا؟
0: دعم شوي فلوس.
1: قديش الميزانية بتاع الجمعية بصراحة؟
0: والله ميزانية من خير ما نقولهاش خير خاطر شيء يضحك، يعني ميزانية ميزانيتنا عنا تيران عام كامل خلصوا تيران يعني في 15 مليون 20 مليون.
1: المهم ثم نشاط.
0: ايه فما نشاط ونشكروا برشا عباد اللي قلت لك يساهموا معنا ان شاء الله مش واحد.
1: عندكش ملاعبية في ليكيب ناسيونال؟
0: والله ديما كل عام تتم دعوة زوز ثلاثة ملاعبية من عنا، عامنا كان عنا ملاعب في ليكيب ناسيونال وتم خاطر نحن نتدبوا في جوارات يعني نحن بروفيسيونيل يجونا جوارات من برا من خارج مورنيك يجيو ويلعبوا معنا ويعني ويخرجوا فرحانين ويحبوا مورنيك.
1: وليد نحكيه على كرة القدم التونسية، احنا تو اللي ساير في تونس كل على بصراحة الناس كل تحكي على المنتخب الوطني اللي ماذا بينا ما عادش عندنا خيبات، اليوم نكونوا متفائلين، لكن المشكلة الكبيرة كيفاش تشوفها في المنتخب؟
0: والله المنتخب الوطني بحكم انا شويه اللي نفهمه في الفوت، نحن كانت عندنا طابع خاص في اللعب، كانت عندنا طابع بالليكيب اللي كانوا يلعبوا عندنا بحكم جوارات القدوم، كان عندنا طابع عندنا ايدنتيتي تونيزي كيما الطليان عندهم ايدنتيتي وكل برشا بلدان عندها ايدنتيتي. جي سي الناخب الوطني القديم بدل ايكيب جديده طابع جديد، هذاك علاش ما نجحناش. توا معين شعباني ان شاء الله نتمنى له كل الحظ انه رجع برشا جوارات قدوم دونك يرجع ويطعمهم بشويه اجانب يعني توانسة يعني اللي يلعبوا البرة. شوية بوليمية صايرة على زعلوني والانتدابات، هو يعرف أكثر من أنا الراب حكم نتابع في الشامبيونات تونيزيان، الراب زعلوني عنده بلاصة في الكيب ناسيونال الحقيقة متعرف بيه
1: معنا الزعلوني حسب اللي يقوله معنا يزم يكون في المنتخب.
0: والله نحن الاجدر هو يكون في المنتخب، ما نحن ما نشوفوش الاسماء، نحن نشوفوا شكون اللي عنده الكاباسيتي باش يعاون
1: واللي حاضر
0: يعني اليوم الزعلوني حاضر معيطولوش غدا مش حاضر معيطولوش، ماناش يعني محابات ولا ناخذوا الاسماء بعد هو يرى ما يصلح بيه. انا نتبع في الشارع الرياضي نتبع يعني زيده دي بوليمي كبيره نعملوا فيها مانيش عارف علاش، وهو يرى انه ما عيطلوش ما نعرفش علاش ما عيطلوش. انا حسب رايي يعني من عز لزرير دروالي في تونس ينجم يلعب فاسيل مو في الكيب ناسيونال يظل ما لناش خير منه الحقيقه في الوقت الحاضر.
1: شنو الرساله تحب توجه
0: شكون
1: رسالتك انت في الرياضه في تونس كره القدم؟
0: والله الرياضه في كره القدم في تونس الحقيقه فما برشا متطفلين داخلين في الكره في الرياضه في تونس، يعني كان نخليو اهل الرياضه للرياضه، يعني يلزم الرياضه نجيبوا ديكونيسور ونجيبوا عباد عندهم افاق وعندهم توجه وعندهم افكار يزينها من الخدمة خاطر العالم تقدم والكرة تقدمت يزم نحن نقدمه مع الوضع الحالي في العالم بصفة عامة.
1: جمعيات النوادي اللي في تونس؟
0: جمعيات الحقيقة تتخبط في برشا مشاكل مادية وهذه عندها توا سنين، والحقيقة كان باش نكملوا هكا يعني الوضع قاعد يولي مزري أكثر فأكثر فأكثر، وهذه مشكلة تعاني فيها الجمعيات الكل في تونس، دونك إن شاء الله يلقاو حل الخوصة للجمعيات باش تتقدم الكرة في تونس.
1: أنا قانون هيكل الرياضية
0: بالنسبة لي هذا القانون لازم يتبدل، لازم يمشي للخواص باش تولي فما انفستيسمون وفما ربح وفما خسارة وفما عباد نجم تضخ فلوس. توا شكون من مصلحته باش يجي يضخ برشا برشا مليارات خاطر الكرة تطورت والشهاري غليت برشا. أنا راه حتى الشهاري في تونس مانيش كونتر الجوانات، ما نشوف الشهاري أقوى من الشامبيونات تاع تونس.
1: بالضبط
0: والله
1: يعطيك الصحة سي ولي.
0: شكرا وتحية لسي جمال جوهرة فام وجماعة جوهرة فام وأصحابنا في سوسة وأصحابنا في تونس الكل، وإلى اللقاء وإن شاء الله في عودة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: للاستماع إلى جوهرة فام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار على جوهر أفهم بسمة صعيديح.

0: للنشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. وزير الاقتصاد يوقع اتفاقيتي ضمان تمويل مع البنك الإفريقي للتنمية. لجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا تعقد اجتماعها الأول. وثمان دول إسلامية تدعو كيان الاحتلال الصهيوني لتنفيذ التزاماته بغزة ووقف الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة. في تفاصيل أخبارنا، عقد اليوم بمقر الوزارة الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد برئاسة وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. الزواري شدد خلال هذا الاجتماع على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لمتابعة تنفيذ مكونات المشروع وفق الرزنامة المحددة، مع مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز وتوفير أفضل الظروف. أكد وزير النقل رشيد عامري أن تونس تعمل على مزيد الارتقاء بقطاع النقل البحري والموانئ وفق مقاربة تستجيب للتوجهات الدولية في مجالات السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة، تكريسا للتوجه الوطني أيضا نحو جعل تونس قطبا لوجستيا إقليميا في البحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو القارة الإفريقية. الوزير أضاف خلال فعاليات أيام الموانئ البحرية المنعقدة بالعاصمة يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري أن هذا التمشي يتجسد من خلال تنفيذ برنامج هام لتطوير البنية التحتية للموانئ في تونس.
1: احنا في المخطط اللي حددناه 26-30 واللي نجم يمتد حتى 2040، هو في صيانة إعادة تهيئة للموانئ. يقولوا الموانئ عندنا 7 موانئ على رأس ميناء رادس، تعرفوا من بنزرت حتى للجانب التونسي حتى الجرجيس، الموانئ بتاعنا كلها تخدم. الطرق اللي تخدم بها بطبيعة الحال فيها تجديد، إعادة تهيئة لللوجيستيك، وتعرفوا كل ما يهم اللوجيستيك هذا بطبيعة الحال مع الشركات المشتاقة، كنقولوا شركات مع الأخيان اللي هما كسوسوا الدول الصديقة والدول الشقيقة، كلنا مفتوحين على كل ما يهم تطوير الموانئ التونسية. تهيئة متاع البواخر متاعنا وقعت بشكل نقوله 80%. بدينا بالتهيئة متاع البواخر اللي هي للمواطنين، نقوله للمسافرين، وتوا بتمشيوا للتهيئة متاع البواخر اللي هي للفرات اللي هو قاعدين نخدم عليه توا. وبالنسبة للاقتناءات فما بلانيفيكاسيون على 27 و28 اللي هي في اقتناءات جديدة. بتعرفوا الاقتناءات هي مكلفة، لأن النافير متاع 500 مليار راهي ماهيش شوية، نحكيه على 3 نافير في 1500 مليار اللي فيهم انفستيسمون اللي هو مش يكون على 5 سنين، لكن مش يبدأ من عام 27. لكن احنا بدينا الساعة بالتهيئة الموجود.
0: وزير النقل تحدث أيضا عن إنجاز قطب مينائي بالمياه العميقة ومنطقة خدمة لوجستية تمتد على ما يفوق 2000 هكتار، وتعزيز ربطها بشبكات النقل الحديدي وطرقات السيارة، مشيرا إلى أنه تم بالتوازي مع ذلك الشروع في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري.
1: احنا كي نحكيه على ميناء نفيذة نحكيه على الأهمية نتاعو في الزون لوجيستيك، وهذا اللي بيش يكون فيه وقع كبير ياسر. دونك هذا الكل محلول اللي بروجي هذا الكل اللي هما في إطار إعادة نقوله لميزاجور دي زيتود. كي نحكيه مثلا على نفيذة، وإحنا حددنا رزنام، ورزنام اللي حددناها قلنا ثم اون دات بعد وقت اللي نعمل ميزاجور، راه يقولوا ميزاجور سباتاتر كونكلي في آخر 2026، وحددنا رزنام بعد تنقول لكم وقت اللي الميزاجور تتعمل، نقول لكم وقتاش احنا نقولوا الفاس باش يبدا يضرب، خاطر احنا نحكيوا على الانجاز. تعرفوا وتعرفوا انتم الكل ما مر به من انفيدا، دونك باش نقولوا الانجاز وقتاش يبدا، هذا تبداو بحول الله في بدايه 2027 نعرفوا وقتاش من انفيدا يبدا يختم. قلنا دراسات اللي وقعت، فما دراسات وقعت من عام 2004 2008 2018 هي الميزاجور نتاعهم، وتعرفوا من 2018 لتوا ميزاجور حددنا لها 3 أشهر، هذه اخر 26 تبدا عندنا ميزاجور، واللي باش تحدوا فيها الرزنامه نتاع بدء الاشغال، خاطر ما تعرفوا لابيل دوفر اللي تلانسا بطبيعه الحال من بعد باش تلقى لي فينونسمون اكسيتيرا، نقولوا بين العام عام ونص وتبدا الاشغال، نحكيوا على بدايه 28 بحول الله. هذه راهو معناتها في الاخر بكل اللي هو اللي يحدوا الميزاجور نتاع ليتود اللي كيقولوا باش تبدا الاشغال. بطبيعه الحال ثم تاهيه كامله. احنا التخصيص نتاع المنطقه اللوجستيه وقع, لابيورمون نتاع كل شيء وقع, في الكل حاضر, وليزيتود اللي تعملوا الكل هما باش يكونوا الباز نتاع الميزاجور نتاع ليتود. هذه اللي مناش باش ناخذوا فيها برشا وقت, بما انه اللي تعمل قبل الكل باش نثمنوه ونخدموا عليه.
0: للتذكير, تنعقد أيام الموانئ البحرية يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بمبادرة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس, وتجمع خبراء من القطاع الخاص الأمريكي وممثلين عن مؤسسات مالية أمريكية ودولية إلى جانب مسؤولين تونسيين وفاعلين في القطاع البحري. يشارك في هذه التظاهرة أيضا عدد من المسؤولين وعدد من ممثلي الهياكل التونسية المتدخلة في النقل البحري والأنشطة المينائية, من بينها بالخصوص الإدارة العامة للنقل البحري بوزارة النقل. تولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بتونس مالين بلومبرغ اليوم التوقيع على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك, وتخص اتفاقيتا ضمان تمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي, تم توقيعهما من قبل الرئيسين المديرين العامين عبد الحميد منجا وعمر بوزودة. سيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح لشرب تونس الكبرى بمبلغ يناهز 111.5 مليون أورو, أي حوالي 377 مليون دينار, فيما سيكون التمويل الثاني والبالغ قيمته 110 ملايين دولار, أي حوالي 321 مليون دينار, سيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. دوليا, وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس الخيار بين التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها إلى الجحيم وفق تعبيره, مضيفا أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ممكن بعد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر القادم. انسحب الوفد الممثل للكيان الصهيوني اليوم من جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمته التي وصف فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بالإبادة. كما انسحب الوفد الكوبي احتجاجا على كلمة الرئيس الأمريكي ترامب التي تطرق فيها إلى الوضع في كوبا. أعربت 8 دول عربية وإسلامية اليوم عن بالغ قلقها إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة, كما جددت رفضها القاطع لأي تدابير تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني, ودعت إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين. جاء ذلك في بيان لوزراء خارجية قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا عقب اجتماع أمس في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية النشرة, شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. المشهد مع زهير الجيس.
0: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك, لصف لتنقل لانتظار, وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش, تطبيقات معقدة, إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه, بشاركنا في المباشر, اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000, ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100, أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس. طربيات.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسات.

0: ثلاثة ثمانية تسعة دون تيك مع وليد بسبيس مع وليد بسبيس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونس. أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالمك.
2: مساء النور، مساء الخير، مرحبا بكم في لقاء مجدد من دوم تيك على جوهرة اف ام. بعض نكتشف اخر الاخبار اللي تتعلق بكل ما يهم قطاع التكنولوجيا والاتصالات في بلادنا وفي العالم. البدايه تكون بالموسيقى وننطلق بعد شويه في تقديم اخبار المشرفين وشركات الاتصالات العامله في البلاد التونسيه.
0: Thank you.

0: تك.
1: في دوم تك راح تكون فكرة على آخر أخبار الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، ونحكيوا على واحدة من أكبر الشركات الآسيوية، نحكيوا على LG Electronics اللي تحصلت مؤخرا على أعلى تكريم في الدورة الثانية في جوائز المعرض الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية في برلين، بعد ما فازت باللقب المرموق كأفضل علامة تجارية في دورة 2026. التكريم هذا بالأكيد باش يأكد مكانة LG كواحدة من الشركات الرائدة عالميا في مجال الابتكار التكنولوجي، خاصة في مجالات التصميم والأداء وتجربة المستخدم. وتألقت الشركة في عدة فئات وحصلت على عدد من الجوائز، منهم الأفضل في الفئة. وفازت زادة شاشات الـ LG OLED EVO AI W6 و True Wireless Wallpaper بجائزة الأفضل في فئة المنزل والترفيه، وهذا بفضل تصميمها فائق النحافة اللي نلقاه كون السمك ما يتجاوزش 9 ملم، وتقنية الاتصال True Wireless، إلى جانب تقنية الـ Hyper Region Color Technology. وفي فئة الصوتيات تحصل نظام الـ LG Sound Suites AI على جائزة الأفضل في فئة الصوت بفضل المنظومة الصوتية المتكاملة اللي تعتمد على تقنية Dolby Atmos Flex Connect باش توفر تجربة صوت غامرة وشخصية. وتحصلت زادة 5 منتجات أخرى على من الماركة هذه على تصنيف الـ Honory، من بينها الـ LG OLED 6 EVO G وشاشات الـ LG Micro RGB EVO وأيضا الميني RGB EVO MRGB وجهاز LG Stand By Me 2 Max، بالإضافة إلى LG X Boom Stage 501. ومن خلال المجموعة الكبيرة هذه من الجوائز تأكد بالأكيد الشركة التزاما بتطوير تقنيات مبتكرة تجمع بين الأداء والتصميم وسهولة الاستخدام، مع الاستجابة في نفس الوقت لكل الاحتياجات والتطلعات الجديدة للمستهلكين وين ما كانوا حول العالم.
0: Dumb tech.

مازلنا مع اخبار شركه الاتصالات في تونس ونحكيو على جديد شركه اورانج التونسي واللي في اطار حرصها على تحقيق تكافؤ الفرص والادماج الاجتماعي تواصل مؤسسه اورانج تونس تعزيز حضورها في مجال التعليم والادماج الرقمي من خلال جمله من البرامج والمبادرات الهادفه لدعم تكافؤ الفرص وتوفير ادوات رقميه وتربويه لفائده الاطفال والشباب وبالتالي تحاول باش تساعدهم في تطوير المهارات نتاعهم والاستعداد بشكل افضل لمطالبات المستقبل. وفي الإطار هذا نلقاو كون مؤسسة تطوير برنامج المدارس الرقمية إلى جانب توسيع نطاق المبادرة For Good Connection إلى جانب مواصلة المبادرة التضامنية السنوية Magic Rentree واللي تدخل عام سنة في دورتها 16. نحكيه عن المدارس الرقمية اللي هي أكثر من 10 سنوات في خدمة التعليم فمنذ انطلاق البرنامج عام 2014 بشراكة مع وزارة التربية والمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية CNTE واللي يساهم ببرنامج المدارس الرقمية في دعم التحول الرقمي في مجال التربوي من خلال توفير تجهيزات وحلول رقمية باش تساعد على تطوير طرق التعلم وتعزز تفاعل التلاميذ مع التكنولوجيا الحديثة. البرنامج يستهدف دعم عملية تعليمية والحد من مخاطر الانقطاع الدراسي فإلى جانب تمكين التلامذة من اكتشاف إمكانيات اللي توفرها التكنولوجيا الرقمية وتطوير مهاراتهم في استخدامها استفادت إلى حد اليوم 200 مدرسة ابتدائية بمختلف جهات الجمهورية من البرنامج شيء اللي مكن حوالي 67,690 تلميذ من الانتفاع بتجهيزات ومحتويات تربوية رقمية متنوعة تشمل الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة وأجهزة العرض إلى جانب محتويات تعليمية تفاعلية وألعاب تربوية ومعدات للروبوتيك. وعزز البرنامج حضوره على المستوى الوطني والدولي من خلال حصول تلامذة اللي يقرأوا في المدارس التونسية منذ 2018 على 16 جائزة ضمن مسابقة ويكي تشالنج إيكول دافريك وهذا تقديرا لإنتاجاتهم المنشورة على منصة ويكيديا. وبمناسبة السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 باش تواصل جهود مؤسسة أورانج تونس توسيع برنامج المدارس الرقمية من خلال إدماج 10 مدارس ابتدائية جديدة إلى جانب إحداث 10 نوادي للروبوكيتس. وتهدف النوادي هذه إلى مزيد تشجيع التلامذة في الإبداع والابتكار وتعريفهم بأساسيات التكنولوجيا الرقمية والروبوتيك الشيء اللي باش يساهم في تنمية روح المبادرة عندهم في المراحل الدراسية الأولى. وفي نفس السياق يواصل البرنامج والمؤسسات اللي تعمل معاه كمبادرة For Good Connection اللي تستهدف خلال السنة الدراسية الجديدة 260 مدرسة ابتدائية عمومية وتندرج المبادرة اللي انطلقت في 2024 كما قلنا ضمن جهود أورانج باش تعزز استخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا وتركز على تحسيس التلامذة والأولياء والأسرة التربوية بالمخاطر والتحديات المرتبطة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا وأيضا للإنترنت وتتعرض لمحتويات غير ملائمة إلى جانب مخاطر التنمر الإلكتروني. فمن خلال الأنشطة المتنوعة تسعى المبادرة للمساهمة في بناء بنية رقمية أكثر أمان وحماية للأطفال والشباب وتشجعهم على استخدام التكنولوجيا كأداة للتعلم للتواصل للتعبير في إطار الاحترام والمسؤولية.

0: تك.
1: مازلنا معكم في دوم تك على جوهر اف ام ونحكيوا على جديد شركه سامسونج اللي اعلنت توسيع نطاق اعتماد واجهات المستخدم الوان يو اي 9 او 9 اللي باش يشمل مزيد من اجهزه الجالكسي واللي يبدا في طرح الواجهه كتحديث متاح للتنزيل على تليفوناتها من نوع الاس 26 والاس 26 بلس والاس 26 الترا وهي خطوه بعد ظهور الاول للواجهه اللي كانت هبطت على طرازات الجالكسي زد فولد 8 الترا والجالكسي زد فليب 8 والجالكسي زد فولد 8 باش تقدم بالتالي تجربه استخدام اكثر سهوله وسلاسه عبر مختلف فئات جالكسي من التليفونات. وضمن الاستفادة من قدرات الجالكسي AI المتطورة للذكاء الاصطناعي واللي توفر مزايا أكثر ثراء وتخصيص للمستخدمين. يقول قائل شنو جديد في الوان يواي 9؟ الواجهة الجديدة باش تقدم ميزات باش تركز بالأساس على عدسة الكاميرا اللي باش تولي تركز على الأشخاص أثناء التصوير وتخصص المعلومات اللي طلع لها المستخدمين بشكل يومي وإدارة خدمات دعم الجهاز وسيانته بسهولة كبيرة. فنلقاو ماي فان كام اللي تتولى تلقائيا تتبع الشخص اللي حدو المستخدم في مقطع الفيديو المسجل وباش تحافظ على موقعه المركزي ضمن الكادر مع إعادة ضبط تكوين الفيديو بالذكاء في حركة المشهد. وتتيح الميزة هذه للمستخدمين تحويل اللحظات الحيوية لمحتوى جاهز للمشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي بأقل قدر من التحرير اليدوي. كيف من الحاجات الجديدة نلقاو الوان بريف وهي البطاقات الجديدة القابلة للإنشاء والتخصيص وين تعطي إمكانية اختيار المحتوى اللي يظهر في الملخصات اليومية ويمكن المستخدمين إنشاء بطاقة تناول الصحة والطقس ومقاطع الفيديو الشيء اللي باش يعكس الملخص اليومي للمعلومات عندها علاقة أكبر بالمستخدم. كيف نلقاو قائمة الضمان والصيانة اللي تعطي الوصول المباشر إلى خدمات دعم الأجهزة وحمايتها من خلال قائمة الإعدادات ويمكن المستخدمين اليوم أنهم يتحققوا من تخطيط الضمان للأجهزة المحمولة المرتبطة بحساباتهم وإجراء عملية التشخيص الذاتي للأعطال ويطلعوا على التكاليف التقديرية للإصلاح وإدارة خدمات سامسونج كير بلاس. ونلقاو كونه الواجهة الجديدة الوان يوان 9 ولا 9 ترتقي بالتجارب المألوفة اللي تتيح أجهزة الجالكسي باش تساعد المستخدمين على إنجاز مهام يومية بعدد أقل من الخطوات. فالاقتراحات الذكية اللي تتكيف مع كل ما يقوم به المستخدم وتستجيب لاحتياجاته في كل لحظة وإلا زادة تقدموا الدعوة باش ينشأ محتوى إبداعي يتحلق بتجربة معينة وحدث ما عاش على وقعه في الفترة الأخرى. من جملة الميزات الجديدة نلقاو ناو ناج وهي تقدم الميزة اقتراحات مناسبة لمختلف مواقف الاستخدام اللي ظهرها في الوقت المناسب الشيء اللي باش يساعد المستخدم على الانتقال للخطوة الموالية من غير ما يضطر للتوقف على الشيء اللي قاعد يقوم به. كرياتيف ستوديو وهو زادا يقدم أفكار مبتكرة لإنشاء صور بناء على الأحداث المرتقبة اللي عندها علاقة ببعضها. فمع اقتراب ذكرى مثلا ميلاد واحد من الصحاب أو من الأصدقاء يمكن أنه التليفون يقترح عليك إنشاء صورة مستوحاة من مناسبة وإلى التصميم باش تهني به العزيز عليك. الانتربريتر وهي أداة الترجمة الفورية اللي تدعم الميزة هذه الذكاء الاصطناعي بصفة كبيرة وتساعد المستخدم كونه يتبع المحادثات المترجمة بصورة أفضل. الدوكيمنت سكان وهي وظيفة المسح الضوئي اللي تعطي إمكانية رقمنة كل الصفحات الخاصة بالكتب والأوراق المطوية واللي فيها زوايا واللي تقلل الحاجة لإجراء تعديلات يدوية قدام المهمة هذه. نلقاو زادا خاصية الفينجر إريزر المتطورة واللي تعطي إمكانية لإزالة العناصر من الصور وتساعد على إنجاز نسخ رقمية أكثر تفاعلية مع المستخدم. ونخدمه بالفويس ريكوردر اللي يعرض اليوم خلاصات محتوى التسجيل بتنسيق أكثر وضوح وتنظيم من خلال الاستعانة بعناصر متنوعة كما العناوين والجداول. وتواصل بالفعل واجهة الوان يو اي 9 نهج سامسونج في تعزيز مستويات الأمان والخصوصية من خلال إتاحة معلومات أوضح للمستخدم في سيكوريتي بريف اللي تجمع أهم التنبيهات والتحديثات المتعلقة بالأمان والخصوصية. نلقاو زادة خاصية الانهانسد برايفسي اليرتس واللي تستعمل تقنية الذكاء الاصطناعي في الجهاز باش تستكشف أي مخاطر محتفلة تهدد الخصوصية. ونختموه في الباب هذايا مع سكان ديتكشن اللي توسع نطاق تطبيق الميزة هذه اللي تساعد على تحديد المكالمات المشبوهة واللي تشمل مزيد من الدول واللغات وتوفر الحماية من عمليات الاحتيال لعدد كبير من المستخدمين.

0: نهارتلاتة ثمانية تسعة دونتيك مع وليد بسبيس
1: مع وليد بسبيس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتمتع
2: برعاية
3: أحلى بونس لأحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونس. أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
5: أريد طور عالمك.
6: لقنا متواصل معكم في دومتيك على جوهرة اف ام ونحكي على جديد شركة الاتصالات في تونس وعلى شريكنا في البرنامج أريدو تونس، واللي بمناسبة العودة المدرسية تواصل الشركة التزامها بدعم الأطفال والعائلات في مختلف أنحاء البلاد من خلال مبادرة جديدة للعودة المدرسية بشراكة مع جمعية كافل لليتيم، وهذا في إطار برنامجها الخاص بالمسؤولية الاجتماعية اللي ديما نحكي عليه واللي ناشطة فيه بامتياز شركة أريدو برنامج تونس تعيش. ففي إطار المبادرة هذه قدمت أريدو مجموعة من الحقائب المدرسية المتكاملة والمجهزة بكافة المستلزمات الدراسية لفائدة 400 طفل باش تساعدهم على ابتداء عام دراسي جديد في أفضل الظروف. وشرمت المبادرة مجموعة من الأطفال والصغيرات من مختلف مناطق الجمهورية باش تغطي تقريبا 24 ولاية، الشيء اللي يعكس البعد الوطني للمبادرة ووصولها إلى عائلات في مختلف الجهات. وما اقتصرتش المبادرة على توزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية كهو، وين استقبلت أريد زادة مجموعة من صغيرات في مقرها باش تحتفل معهم بالعودة المدرسية، وهذا في أجواء متميزة فيها برشا فرحة قبل انطلاق لعام دراسي جديد. وكما تعرفوا تندرج المبادرة الخاصة بالعودة المدرسية ضمن أولويات برنامج تونس تعيش اللي يحط التعليم والإدماج الاجتماعي في صميم اختياراته ومبادراته. ومن خلال مواصلة تعاونها مع جمعية كفل اليتيم ومختلف شركائها من مكونات المجتمع المدني، تأكد أريدو حرصها على تطوير مبادرات تستجيب لاحتياجات الفعلية وتساهم في إحداث أثر إيجابي في مختلف مناطق البلاد. نقطة إضافية تنضاف للأعمال الخيرية في إطار برنامجها المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية اللي تشرف عليه أريدو من خلال برنامج تونس تعيش.

0: وهكذا وصلنا لختم لقاءنا من دومتك على جوهر اف ام. نشكركم على حسن الاهتمام والمتابعه ونخليكم مع موجز اخبار التسعه وبقيه فقراتنا وسهراتنا على جوهر اف ام. الدنيا وما فيها فيلمان
1: نهار ثلاثة 8-9 دومتك مع وليد بسبس على جوهر اف ام تي في.
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
3: أريد طور عالمك.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين تعليق الإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه يوم غد الأربعاء 23 من سبتمبر 2020. وأقلت الجامعة في بلاغ لها اليوم أن قرار تعليق الإضراب جاء أثر استجابة الإدارة العامة لجملة من المطالب، من بينها تسوية وضعية المحالين على شرف المهنة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية والمحافظة على الحقوق المكتسبة ومواصلة تمتيع المتقاعدين بالتأمين الجمعي عن المرض. أكد محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري ضرورة بناء اتحاد أفريقي للصمود النقدي والمالي باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة، حسب ما أفاد به البنك المركزي في بلاغ له اليوم. ونوري يفيد في مداخلته أمام مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية 48 لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، يفيد أن هذا التوجه يرتكز على تعزيز القدرة الجماعية للاقتصادات الأفريقية على مواجهة الصدمات وتوطيد استقرارها النقدي والمالي وتعميق تعاونها تمهيدا للانتقال إلى مستوى أكثر تقدما من التكامل النقدي. قال وزير السياحة سفيان الطقي اليوم أن السياحة التونسية تشهد تطورا وأن نموذجها يتغير تبعا لذلك، مبينا أن السياحة التي تعمل تونس

0: على بنائها اليوم هي سياحة أكثر تنوعا وجودة وابتكارا وتأثيرا في التنمية، وترتكز بالأساس على تثمين خصوصيات الجهات. والوزير يؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش افتتاح معرض أسبو للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي المنعقد اليوم بالمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، يؤكد أن وزارة السياحة وضعت برنامجا خصوصيا لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات في إطار مقاربة جهة ومنتوج وحسن استغلاله للتنشيط السياحي وفق استراتيجية تعتمد على تنويع العرض ورفع القيمة المضافة للقطاع وتوسيع أثر السياحة على الاقتصاد والتنمية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عقدوا اجتماعا استمر نحو 3 ساعات في نيويورك، وصفا المحادثات بأنها كانت جيدة للغاية ومثمرة جدا، مؤكدا إجراء لقاء آخر في المستقبل القريب. ووسائل إعلام إيرانية تعلن إلغاء الرحلات الجوية المتجهة من إيران إلى كل من بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف هذه الليلة، بالتزامن مع دخول حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الوضع الجوي بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الجنوب، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية. درجة الحرارة تتراوح بين 17 درجة و 22 بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 22 و 27 درجة ببقية المناطق. الرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي الوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة معتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون متموج وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
2: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك، لصف لتنقل لانتظار، وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.

0: العائلة 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نحب نحكي في موضوع على فيولونس كونجيكال، العركة هذيا بين الكوبلوات والعنف ضد الأطفال فقط وضد النساء. كيفاش تلقاو لحل المرأة هذيا باش تنقذوها؟ خاطرها يوميا قاعدة تضرب، كيف بدا يضرب فيها تقول شعليه معناها هذو ينقذ في شليقة بالغير. وصلت مرة دزها مدروجها بطها تتكركب، ما لقيتش كيفاش نوصل وننقذها. المرأة هذيا مسكينة تضرب قدام أولادها وقدام كناينها وقدام أولادها أولادها، وصل دزها منها مرة مدروجها بطها تتكركب، وكي مشات حتى للسبيطار لأورجونس قالت لهم لا تحت وحدي.
2: توا مازلنا نوصيو في المعلمين وعلمات تختو باش يساسوا في الصغيرات وما يطلبوش منهم ادوات ما يقدروش عليها، والا صعيب اقتنائها على الاقل في الاسابيع الاولانيه. حتى هاو نسمعوا المعلمه يكمل علينا يكمل على التعليم بها، طردت التلميذه في السنه الاولى على خاطر باش كتاب، واحده اخرى قالت للتلميذ شوف ما تجيبش ادواتك الكل غدوه في داركم، تلحب ربي راك تتنصح على راسه وعلى شعره تتمسلم له وتقول عزيزي مثال. مازلنا كيبدي نحن نتبع توا مع صاحبك في كتاب صاحبك حتى يجي كتابك انت على شر زده على شد اقعد لي عاقل وانتبه.
3: بلي جوهر اف ام نحبكم تحكونا شوية على المرافق المدرسي. راه العائلات التونسية ما يش قادر باش خرج مرافق مدرسي باش يقروا بيه صغارهم. هي اللي صغارهم معناها ذو احتجاجات خصوصية، شنية يلزمهم يعملوا؟ يبقوا في الدار، حطوهم في سنتر نتاع إعاقة وهم ما همش معاقين. بلي شوفولنا حل خاصة المندوبيات الجمعيات، شوفولنا حل في صغيرات.
4: حد نحكي على ستاج والسوناد، هذا موضوع ساعة مع الشبع في الفاتورات بكل ستاج زي بدت منادل ولا وفنتي لندكس ولا أزيرو، معنا مع استهلاك معش نجم تعطيهم الاستهلاك كل شهرين، كنا خلصوا كل شهرين، ثم اللي خلص كل شهرين وثم اللي من عشر اللي نجي فاتورة ولا مع ثم حتى شيء، ولا يحطوا من عندهم هما ما نعرفوش عليهم قداش فنتي قداش وشنو نوعية الاستهلاك، ما نعرفوا حسيب ما عاد يعرف الواحد حتى شيء. الاستهلاك تاعش ستاج ولا غالي ياسر، واحد منين يجيبوا فلوس ياسر؟ واحد معاش عنده فلوس راه منين يجيبوا؟ والله العظيم والكل متورطه، ثم برشا مسالين حتى بثلاثين وقتها برشا عباد، انا بدي بديت مش متورط.

0: Bleu-Nuit. Bleu-Nuit. Bleu-Nuit, مع هبة لوسيف وغازي خليل. مع هبة لوسيف وغازي خليل.
1: التسعة وعشرة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي، رونديفو من توا حتى نص الليل مع الموسيقى مع الأخبار مع الريتم. احنا نقولوا ريتم ليلي لكن احنا من داخل من داخل من داخل صيفي، ريتم هكا متاع نهار، ريتم نلقاو فيه إن شاء الله المود والموندو اللي خليكم انتم تسهروا معنا وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. تحية لكم داخل أو خارج تونس على www.jrfm.net via streaming، انتم تابعونا تسمعونا تتونسوا معنا وإحنا نتونسوا معكم، وأكيد كما قالت وردة بتونس بيك وانت معايا. نسلمو كالعادة على السيد المخرج، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا. منير إسماعيل في الإخراج، تنورنا كالعادة يا منير، أهلا وسهلا ومرحبا. تحيتنا زادة للي يكونوا ديما كونكتي، للي ديما هكا يتفاعلوا مع الموزيكا وفقرة بنة الموزيكا. فما برشا طلبوا ميادة الحناوي، نقول لهم راهو شكرا على اختياراتكم، شكرا لانتوما تسمعونا، شكرا لانتوما تتفاعلوا مع فقراتنا مع أخبارنا، وأكيد أخبارنا نرجعوا بها الأكثر هكا الأخبار الثقافية تداولا، وكيف كيف زاد المهرجانات، الريتم اللي فاتكم الكل من جديد، الموسيقى الشرقية والغربية تلقاو ديما النوفوتي معانا ومع ليكيب الكل. خلينا كالعادة نبدأ مع ريتم الموسيقى، وشكون صابر باعي طاير، أو نحبها برشا الأغنية ذي، صابر الرباعي أكيد أمير التربة العربي، يقول لكم طاير. مش أنا قلت لكم راني أول ميكرو هو الريتم ليلي، لكن من داخل من داخل من داخل تواحد طاير وشيخ وعامل كيفة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

شباب جمعوا جمعوا جمعوا دخل مروا بالنص مروا مروا

0: التسعة وثلاثين وعشرين دقيقة في بلونوين. جدول لكم التحية نسل كل اللي معنا لقاية تبا. ما زلنا مع الموسيقى ومع الغنيات وتسويت نمشي والجديد في الغنيات الشرقية.
1: موسيقى شرقية نسلم عليكم وقول لكم عندكم برشة جديد. عندنا يا سيدي شدوا عندكم أي موتزو إناس جديدهم يكون حاضر معنا في بليست متاعنا جد شويري. شكون يتفكر جد شويري وهكا النجاحات اللي عملها جد شويري سيرتو في الإخراج مع برشة من الأسماء. يرجع أونديو مع إيهاب قويسمي. نسمعوا زادا بيبلون ونسمعوا مسلم. هذه الموسيقى اللي بشكون حاضر معنا. شي مرة سيزادا بشكون حاضر في بليست متاعنا وموسيقى بش تكتشفوها بعد شوية. نعطيهم أنا فانغو شكون الاسم اللي باش نسمعوله الميني ألبوم.
0: أي وميمة طالب الفنانة التونسية اللي قاعدة تتألق في الخليج. انتجت بالجملة غنية حلوة برشا قاعدة تعمل فيها تعاملات كبيرة زادة صوت فرط روحه في الخليج العربي بعد ستار أكاديمي 9. وميمة طالب ما زالت قاعدة تنتج قاعدين نسمعوا فيها أكيد عندها ميني ألبوم كما قلنا شنسمعوه بعد شوية. ما استنوا جديد استنوا الغنية الحلوة اللي اخترناها في الفنانين سواء المغاربة ولا الشرقيين. قلنا مسلم عنده حوال الناس تيتر اجتماعي بامتياز باش تسمعوا معنا بابلون تفيق لي هكا في الجو اللايف وفي الجو الرومانسي. يعني وقت اللي انت هكا تبدا هكا تعمل في حكايات ولا تخبي في حكايات على اللي تحبها ولا على اللي تحبك اكيد هي تفيق بيك. غناها هو باللهجه الجزائريه تفيق لي بابلون كي يقولوا بابلون نقولوا زاد امين جمال بنجاحات زينه
1: عندنا
0: جد شويري تايم تير وليفي غنيت موتزو ايناس توت سويت.

عباس. أول شيء هيدا هو عباس، ليكو عباس، هيدا عباس يلي بيصور الجمال. عباس عباس عباس عباس، وينك يا عباس؟ في مجال تصور لي الجمال؟

killing my bad, my bad. I best. Soruna best. I best. في مجال تصوروني الجمال.

0: découverte.
1: معكم الرانديفو حتى نصلي لأكيد بالديكوفيرت نحكيه عليه الفنانة التونسية أميمة طالب الاسم هذا اللي ما شاء الله في الخليج يعني قاعد مش يلقى في رواج أكثر من رواج ونجاح وهكا تألق وسيرتو وقت اللي تغني خليجي وتعطيهم هكا كل التوش التونسية دونك ما نجمو كان كونوا فرحانين وفخورين بأميمة طالب اللي تطلق أحدث أعمالها الفنية المتمثل في ميني ألبوم تحت عنوان أميمة تغني وطر من إنتاج شركة تروتانا. نحكيه على أربع أغاني غازي، نحكيه على كلمات شعر عبد الله بن الفيصل بن يزيد، نحكيه على ألحان وموسيقى وطر، ونحكيه زادة على منصات تعرض الأغاني هذية وكيد يلقوها في جديد الموسيقى الشرقية والغربية اللي بعد شوية باش نكملوا معاها. لكن تفاصيل الألبوم أكيد شوية شوية نسمعوا من الألبوم هذية زوز غنيات. شو اخترنا لهم غازي؟
2: اخترنا غنية حلوة صحيح، اخترنا قلت بيني وأي مبادئ، هذوما زوز غنيات من الألبوم. سينو كما قلت أنت أربع غنيات في الألبوم هذا. أي مبادئ توزيع زيد نديم، وستين مختي توزيع هشام السكران، مع اسم إنك توزيع نفسه، وقلت بيني توزيع أحمد صالح. لقاعات في الأعمال الكل التركي البيشي، وعمل الميكس والماستر مع المهندس جاسم محمد. إصدار جديد، تعاون جديد مع روتانا، هبط على البلاتفورم الكل من بين أنغامي، يوتيوب، سبوتيفاي، يانجو بلاي وأبل ميوزك. زادة تنوعت الألحان والتوزيعات وفصل موسيقي جديد في أعمالها في 2026. وميمة طالب نجاح ورا نجاح، أكيد قاعدة تعمل في اسم كبير في الخليج العربي وحتى في العالم العربي الكل. حبيناها تكون موجودة في مهرجانات نوع الأشلي، إن شاء الله على قريب تترجع وميمة للمهرجانات التونسية في جولة كبيرة برشا وحتى في المهرجانات العربية. باش نسمعها في زوز تيتروات اللي اخترناهم، أي مبادئ بعد شوية، وقلت بيني في سهريتنا الليلة.

0: 59 دقيقة في سهريتنا الليلة، مازلنا معكم في بلو نوي. نمشي وتوت سويت لجديد في الموسيقى الغربية.
1: جديد الموسيقى الغربية نهديوها لكل مستمعينا اللي حبوا جديد الموسيقى الغربية. تحياتنا الجمولة نقول لها إن شاء الله جديد الموسيقى الغربية يعجبك لله. تحياتنا زادة لسيد أحمد يسمعوا فينا مستمعينا من فرنسا. تحياتنا المدام سميرة قالت يعطيكم الصحة الاختيارات نستنيو في البنة، معناه أقعد معنا حتى نص الليل يا مدام سميرة. سينو شنو رأيكم في سول كينج جديد وغنية هكا بهي معبرة ما شاء الله؟ دونك احنا بدنا في جاكوم تاعنا نقولوا ما شاء الله، فما بالك إذا كان تولي غنية. دونك ما شاء الله يكون جديد الموسيقى الغربيه. اش عن اخر غازي؟
0: مش اول مره لما حال الفنانين يسميوا اغنياتهم ما شاء الله. نعرف
1: خمسه وخميس
0: خمسه وخميس ما شاء الله عليها حتى صبر. فاروكو مع اخوان ماجان ماربيلا نايتس في جو الريغيتون. شويه اخرى باش تسمعوها هذا قبل موجز اخبار العشره مع هاجر النوالي وقبل جو السبور مع رامي. خليكم معنا ساعتنا الثانيه للاخبار الفنيه والثقافيه.
1: نعم. أنيس الذويدي.
0: أنيس ليلى. باهي أنيس الذويدي في جوهر سبور. باهي أوكي. نستنى أنيس مالا بعد شوية زادة في آخر الأخبار الرياضية أكيد. أخبار منتخبنا الوطني وتحضيرات. أخبار النوادي زادة تلقاوها في جوهر سبور العشرة والسبعة الصباح في موعدها القارة. نمشي للموزيكا توت سويت.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أقر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان هذا المساء إضراب في قطاع المحروقات بداية من منتصف هذه الليلة ويوم الخميس 24 من سبتمبر 26 و2000. ونشر الاتحاد في بيانه ترتيب الإضراب في قطاع نقل المحروقات. وفي المقابل أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف أمس تجند شركة توزيع النفط وشركة نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكمية اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر 26 و2000. أسند المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية علامة مرحبا لجودة الاستقبال في المصالح العمومية والخاصة في 13 مكتبا جهويا ومحليا تابعا للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وذلك تتويجا لانخراط هذه المكاتب في مسار تحسين جودة الاستقبال وتطوير الخدمات المزداد للمواطنين. قدرت كميات زيت الزيتون التونسية المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة من موسم 25 و2026 و2000 من نوفمبر 25 و2000 إلى موفى أوت 26 و2000 ب 381.2 ألف طن بقيمة 4780 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي على مستوى الكميات، وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات. وبحسب إحصاءات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة، تم تصدير حوالي 55.4 ألف طن من زيت الزيتون المعبأ بتطور بنسبة 48.7% مقارنة بموسم 24 و2025 و2000. ويمثل زيت الزيتون المعبأ تبعا لذلك 14.5% من إجمالية الكميات المصدرة مقابل 85.5% لزيت الزيتون السائب، فيما مثل زيت الزيتون البكر الممتاز 83.5% من هذه الصادرات. ومن أخبار العالم، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نقلت للجانب الأمريكي شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. وأضافت وسائل الإعلام أن هذه الشروط تتضمن الرفع الفوري للحصار البحري والإفراج فورا عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة.

0: وجاز في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
2: برعاية
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور،
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني واصل تحضيراته واستعداده لمواجهه المنتخب الاوغندي، مقابله تتلعب بعد غدوه انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجوله الاولى من تصفيات كان 2027. مقابله اللي زفرها الحكم الموريتاني عبد العزيز بو، واليوم الحصه التدريبيه الثانيه بالنسبه للمنتخب بقياده المدرب معين الشعباني في مواجهه منتخب اوغندا اللي ضم لاعب ينشط في النادي الرياضي الصفاقسي اللي هو جمال ترافيس موتيابا، واللي قاعد يحضر مع منتخب بلاده المنتخب الأوغندي. بالنسبة لتكيات المقابلة هذه موجودين عبر موقع تسكرتي.ان، بدأوا من اليوم نص النهار وفي الجيشيات باش يكونوا غدوة في جيشيات استاد المنزة غدوة، وبعد غدوة من 9 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية. على منتخب أقل من 23 سنة بدوري وصل التحضيرات لتصفيات كان، زوز مواجهات منتظرة ضد البنين. منتخب أقل من 23 سنة اللي يشرف عليه المدرب أنيس بوجلبان واللي بدأ التحضيرات والتربص هذا في مدينة سوسة. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي اللي دخل في تربص في مدينة عين درهم، باش يتواصل لمدة أسبوع بعد الملف نتاع المدرب الروماني ريجا كامب اللي مازال متواصل، خاصة أنه تخلف اليوم الصباح على موعد انطلاق الترجي نحو الاستاج نتاع مدينة عين درهم. ريجا كامب اللي كان أشرف البارح على الحصة التدريبية للفريق، اليوم غاب على التحول لعين درهم ومعها ستاف اللي جاء معها كلهم غابوا. اتخذت إدارة الترجي خطوة قانونية جديدة في ملف ريجا كامب بعد تغيبه على الستاج، وقامت بمعاينة غيابه عن طريق عدل منفذ بهدف توثيق عدم التحاقه بالمجموعة وحماية حقوق النادي على المستوى القانوني. وإدارة الاسبيرانس وصلت تحركاتها لحسم هذا الملف وفق الأطر القانونية المعمول بها. المدير الفني البلجيكي جويل كاري هو اللي باش يشرف على تدريبات الفريق وعلى ستاج هذا في مدينة عين درهم إلى حين التعاقد مع مدرب الجديد ومفاوضات من الترجي مع الإسباني بابلو فرانكو اللي هو مدرب المغرب الفاسي في الموسم الفارط وتوج بلقب الدوري المغربي. وبالنسبة لريجا كامب فإنه مالك فريق استوى بوخارست جي جي بيكالي نذكره أنه أكد أنه باش يخلص الشرط الجزائي متاع ريجا كامب اللي هو 150,000 أورو. ريجا كامب اللي في الإسبيرانس في الفترة الثانية هذه اللي أشرف فيها على ترجي 4 مقابلات فقط، 3 انتصارات وهزيمة كان ضد شبيبة العمران، 3 أهداف مقابل هدف. الفريق معه سجل 7 أهداف وقبل 6 أهداف. نواصل مع انسحاب المدربين. مدرب آخر ينسحب من البطولة بعد مرور 4 جولات فقط اللي هو يوسف المهبي، انسحب من تدريب الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد البداية الصعبة، مركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل كان ضد الاتحاد الرياضي المونستيري في استاد بوعلي الأحوار، و3 هزائم. الفريق سجل مع المهبي هدف وحيد وقبل 5 أهداف. بلاد الساحلي وصل التحذيرات بعد التحاق المهاجم النيجيري كينغسلي إيديو اللي باشر التمارين مع الإتوال بعد ما صح في آخر نهار في الميركاتو. إيديو اللي انذكر 30 سنة لعب سابقا مع جيتوي النيجيري، لوبي ستارز النيجيري، سي اس اس، النجف العراقي، العروبة، الترجي التونسي، العربي الكويتي، النادي الإفريقي، وفاق ستيف الجزائري، المصري، البورسعيدي، الرمثة العراقي، وتجربة جديدة في البطولة التونسية بعد سي اس اس لسبيرانس لوكلوب المرة هذه مع الإتوال بالقميص رقم 9. نحكيو على الفولي، بطولة افريقيا الامم اللي دور في تونس. منتخبنا الوطني التونسي يلعب غدوة الدور نصف النهائي ضد نافيرو المغربي انطلاقا من 6 متاع العشية. تكاية المقابلة هذه موجودة على موقع تسكرتي بوانتيان، والدور نصف النهائي الثاني باش يجمع الجزائر بالكامرون، مقابلة باش تكون انطلاقا من 9 متاع الليل. كل التوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي، وان شاء الله البطولة افريقيا تقعد في تونس. ونذكروا انه صاحب اللقب يمشي ديريكتومون لاولمبيا لوس أنجلوس 2028، والثلاثي اللي بيش يكونوا أصحاب المرتبة الثالثة الأولى بيش يمشيوا لبطولة العالم 2027. نحكي هون برنامج الجولة الرابعة ذهاب من البطولة اللي بيش تلعب نهار السبت انطلاقا من 3 متاع العشية في صالة الجورجيني النادي الإفريقي جامعة الحمامات، مقابلة دون حضور جمهور. 4 متاع العشية الإتوال تلعب ضد اتحاد منزل تميم. 5 متاع العشية بعث بن خيار المنزه الرياضي. سبورتينغ المكنين تلعب ضد نصر طبلبة. الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد نادي كرة اليد بجمال، ونادي ساقية الزيت يواجه مكارم المهدية. معاقبة النجم المصري محمد صلاح بإيقاف رخصة القيادة متاعه في أنجلترا لمدة 6 شهور بعد ضبط سيارته اللي هي رولز رويس اللي هي على ملكه تسير بسرعة كبيرة، هذا في مارس الماضي، وتغريمه ب 769 أورو. المخالفة كانت قبل نهارين من إعلان رحيله عن ليفربول قبل ما يصح في فريق ترابزونسبور التركي. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس الذويلي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينا نسي كل في لمن
2: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور avec l'équipe sport بلومي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل مع هبة لوسيف وغازي خليل على

0: دوي رحمة محسن في تعاملها مع نوردو سر وقعنا يسر رقات نجاح الأغنية هذه. ما زلنا معكم في بلون ويل 10 و22 دقيقة.
1: ما بيقولها 22 دقيقة.
0: اي فندو فندو هذوما
1: اللي زغمي غوار. وتمنى حاجة استنى
0: تعرفهم ولا
1: ترى شنو نتمنى؟
0: اتمنى
1: خطر اثر في صوت. يلا و23 دقيقة نورمالمون مانيش باش ناخذو.
0: سي
1: عطينا هاك الأخبار الفنية تو يلا.
0: يلا في الأخبار الفنية الليلة نحكيه على فيلم مطلوب عائليا هبطت لفيش بالنسبة للفيلم المصري جديد مطلوب عائليا تعامل جديد نجم نقوله ويتجدد التعاون مع كريم عبد العزيز ياسمين صبري بعد نجاح فيلم المشروع إكس مع مصطفى خاطر سارة بركة سامي مغاوري ضيوف الشرف أحمد فهمي نسرين أمين عمل من تأليف شريف الليفي إخراج معتز التوني سلسلة من الأعمال السينمائية الضخمة عندها طابع جماهيري كبير بعد نجاح اللي تحقق مؤخرا فيلم خلي بالك من نفسك للثنائي أحمد السقا وياسمين عبد العزيز فيلم مطلوب عائليا يهبط 7 أكتوبر.
1: أنا من ياسمين هكا صبري
0: صبري
1: باش نمشيو لياسمين عبد العزيز أي نعم ونحكيو عليه الديو اللي ما بين
0: كريم عبد العزيز
1: ريت عند برجة ألقاو في بالك وأنا صغيرة مش في بالي كريم عبد العزيز خو ياسمين عبد العزيز
0: بلها
1: وهو مش خوي
0: ولاد محمود عبد العزيز هما مش ولاد شفت كيف
1: شفت كيف كي كبرنا فهمنا اللي هما ما يقربوش لبعض الصغر ما يظلموش راه خلينا نحكيوا على ياسمين عبد العزيز كما قلنا وديو اللي العلاقه ما بين معناها الفاصل ما بين العلاقه الشخصيه والفنيه يخليهم اليوم يرجعوا يعني في الواجهه نحكيوا كما قلنا على العوضي احمد العوضي اللي يعتذر لياسمين عبد العزيز عن اساءة الفهم في تصريحات السيارات وحنا ظهر لي مع تصريحات السيارات نتذكروا هكا تصريح نوعا ما توينا نحكي على الاخبار تتذكر شكون قال شكون على ذكرني بكهرباء ونوع كهرباء دونك براتيكمون مانيش نبعدوا على نفس السياق وباش نحكيوا على كما قلنا الفنان احمد العوضي اللي جمعته بيان سور علاقه معناها زوجيه مع ياسمين عبد العزيز لسنوات يرجعوا اليوم رغم طلاقهم قبل عامين خصوصا بعد حديثه عن الذكريات والحب والعلاقات العاطفية في بودكاست قصتي اللي من خلالها فما تصريحات وتشبيهات غامضة اعتبرها البعض جدلية ولا تليق وعلى خلفية سؤاله في البودكاست عن الذكريات الحلوة اللي تبقى إذا انتهى الحب وعن الحب الجديد بإمكانه محو الذكريات وإلا تقعد مرافقة الإنسان أكد العوضي أنه كلامه بش يكون صادم وأضاف قال عندما اقتنيت سيارة للمرة الأولى في حياتي أعجبت بها كثيرا وكنت سعيد بها ووقت اللي استبدلتها بماركة مغايرة حسيت بسعادة كبرى لذلك لا يمكنني العودة لسيارتي الأولى. وفق انتشار المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت كل من محبي ياسمين عبد العزيز تعليقات تاع محبي العوضي وقالوا هذا لا يليق لأنه هاجم بطريقة غير مباشرة طليقته ياسمين عبد العزيز وأكدوا أنه هي كانت سبب في نجوميته ومن بين التعليقات قالت اللافتة اللي انتقدت العوضي قالوا له الحب أرقى من التشبيه بالسيارات وكتبوا أنه النهايات أخلاق. أحمد العوضي رد على الجدل اللي تم إثارته على مواقع التواصل الاجتماعي والرد ذي كان رسمي اليوم دونك اتليث وقال لم أقصد مطلقا أي معنى سيء لأي شخص في برنامج قصتي وما جرى تداوله من تصريحات تخص السيارات وتأويلها يخص من نقلها وأضاف ما قصدتش اللي فهموه الناس التشبيه كان يعود على مراحل الحياة وليس على العلاقات العاطفية واعتذر وقال بشكل مباشر اعتذر لي ياسمين عبد العزيز إن كان يعني ما تم التعليق عليه من ليزانترنوت يمكن يمس من شخصيتها قال هي أنا مدين لها في مشواري الفني وقال أنا نحبها كممثلة بيان سور واللي جمعني بها كان الخير وأكن لها الاحترام والتقدير هي نجمة العالم العربي الأولى وقال دونك ما تجمعني بها كان الذكريات الطيبة ودخلت لحياتي في فترة وخرجت منها. الناقد الفني طارق الشناوي قال إنه العوضي يعني هكا في كلامه ما اختارش المثال الصحيح وقال ما نجموش نشبه الحب أو الحياة العاطفية بالسيارات وكان لازمه أكثر عمق في طرحه للموضوع هذايا دونك سورتو أنه تجمع علاقة بفنانة عريقة وعندها محبيها وقال أنه التفسير معناها التشبيه هذايا لا يليق بامرأة دونك اختلفت وتباينت الآراء ولكن العوضي كما قلنا في تصريح اليوم رسمي في بيان رسمي على صفحته الرسمية على الفيسبوك كان اعتذر وبشكل مباشر لياسمين عبد العزيز كنقولوا ياسمين عبد العزيز نقولوا راهو ديديو جمعوهم مع بعضهم نحكيوا على تكريمات زادة نحكيوا على نجاحات جمعت ديو ذي ولكن حتى كل واحد وقت اللي مشاه في الكاريير متاعه وحده كما مثلا علي كلاي وكما وننسى اللي كان كل واحد اختار البطولة مع فنان آخر دونك نحكيوا زادة على النجوم كما قلنا تكون في الصدارة وتكون عندها متابعيها وأي كلمة تخرج على السياق راهو باش تلقى النقد وتلقى التأويلات دونك هذايا فيما يخص هديو هذايا اللي يعود إلى الوجهة من جديد دونك هاكا أخبار امتنوشة كما قلنا للنجوم اللي نحبوهم واللي باش يكونوا زادة حاضرين في دراما رمضان 2027
0: ايه نستناهم هلا باش نرجعوا للموزيكا جنجون في البلاد توت سويت بلو نوي

0: سي عجرم نسمع حتى للعشرة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. مازلنا مواصلين معكم الرونديفو بالأخبار الفنية سورتو في علاقة بالأكتواليتي في تونس مسرح سينما وغيرها. تلقاهم معنا توت سويت
1: موسيقى زادة وقت اللي نحكيه على دورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. دورة باش تتواصل من 3 حتى 10 أكتوبر بمشاركة 26 عرض تم اختيارها من بين ملفات الترشح وثمانية حفلات من اقتراح المنظمين مع مجموعة من الفنانين ومجموعات فنية من 15 بلاد. بالنسبة لدورة السنة قيمة العروض المختارة فيها فنانين من تونس من المغرب من فلسطين من مصر السنغال تشاد وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والبرازيل. والحفلات فيها مجموعات فنية من تونس والجزائر والمغرب وسوريا والأردن وإسبانيا والكندا. دورة هذه باش تشهد تحول في توجهات أيام قرطاج الموسيقية نحو فضاء مهني. نعم فيه فرص للفنانين الصاعدين باش يتلقاو زادة مهنيين في الصناعات الموسيقية من مختلف أنحاء العالم وتقديم مشاريعهم قدام الجمهور التونسي. المدير الفني للدورة ورئيس لجنة التنظيم منذر الفلاح في الندوة الصحفية اللي صارت اليوم قدم تفاصيل المهرجان وأكد أن لجنة الانتقاء اختارت 26 عرض من أصل 378 مشروع تم ترشيحها للمشاركة. عملية الاختيار اعتمدت على جملة من المعايير الفنية والتقنية زادة ما كانتش سهلة الحقيقة هنا باش يختاروا الأعمال هذه الكل. علاش؟ على خاطر كان فما منافسة كبيرة من بينها تقديم الفنان المشروع فني متكامل للمرة الأولى التناصف بين النساء والرجال مقاربة إدماجية فيها مختلف الفئات الاجتماعية اللي تواجه صعوبات في الوصول للجمهور الجودة الفنية والتقنية اللي تخلي المشاريع المختارة تنجم زادة تستقطب المهنيين المشاركين في الدورة هذه. نفس إيقاع الحرية أيام قرطاج الموسيقية في السجون من أبرز مستجدات الدورة. تنظيم قسم خاص بأيام قرطاج الموسيقية في السجون تحت عنوان نفس إيقاع الحرية وفي 5 عروض فنية. تنطلق الفعاليات مجموعة من نزيلات مركز إصلاح الفتيات اللي موجودين في المغيرة بمدينة الثقافة نهار 4 أكتوبر. وفما تنظيم عروض فنية محترفة في عدد من السجون من بينها السجن المدني برج الرومي اللي يحتضن عرض دندري نهار 5 أكتوبر والسجن المدني بالمساعدين عنده عرض جذب نهار 6 أكتوبر ومحمد بن سعيد باش يقدم عرض فني زادة نفسه نهار 7 أكتوبر. سلسلة العروض هذه باش تختتم فعاليتها نهار 8 أكتوبر مع محمد علي شبيل بالسجن المدني في بلي. أيام قرطاج الموسيقية للجهات موجودة زادة قسم جديد بالنسبة للفعاليات هذه وللمهرجان. أصحاب العروض الفنية المشاركة يلقوا فرصة تقديم مشاريعهم خارج العاصمة. 3 عروض للمشاركة في الجهات معدل 3 عروض لكل مشروع فني. ورشة للجاز زادة فيها محترفين من تونس ومن فرنسا المرة الأولى في تاريخ المهرجان. الورشة هذه باش تكون مكثفة والمحترفين الجاز عندهم فرصة باش يكونوا في ورشة بعنوان ورشة أيام قرطاج الموسيقية للجاز مع مشاركة لائتلاف مارسيليا يعني كوليكتيف مارسيلي للجاز من 5 حتى 9 أكتوبر. 30 فنان محترف في الورشة هذه يأمنها مهدي عزيز في الجيتار مع ماتيو فابغ على الساكسوفون يوان جودوفوري على الكونترباز وجيميلي مارتينيز على الطبلة. الصناعات الموسيقية موجودة فما 26 عرض من حفلات فما 8 و6 لقاءات مهنية. عرض الافتتاح والاختتام لازم نحكي عليهم زادة مفاجأة فنية في علاقة الإنسان بالموسيقى وتأثيره عليه هذا اللي أكده الفلاح مدير المهرجان فايا يونان في الاختتام وباش تكون زادة سهرية كبيرة وحلوة برشا. قائمة المشاريع المشاركة أسماء فنية جديدة عرفهم الجمهور التونسي من سنوات من بينهم عصام الدين العبسي اللي باش يقدم عرض بعنوان قمح المدينة والعبسي زادة قال أن المشاركة الأولى لي في مشروع فني خاص به بعد مجموعة من الغنايات مشاركة في مهرجانات ومشاريع فيها تمثيل فيها الغناء فرحان بالفرصة هذه قدام الجمهور وخاصة في شارع الحبيب بورقيبة. الفنان الناشئ في برمجة الدورة هذه المدير الفني قال المقصود به هو الفنان اللي قدم المرة الأولى مشروع فني متكامل خاص به. الفعالية بشكون في 8 فضاءات 7 فضاءات في مدينة الثقافة قاعة العروض الندوات البهو الرئيسي ساحة المسارح وشارع الحبيب بورقيبة وأكدوا زادة أنه لجنة الانتقاء العروض بتبيع ضم الفنان سامي بن سعيد المدير السابق الأيام قرطاج الموسيقية الهادي فاهم الباحثة سيما ساموت والفنان زادة محمد بن سعيد. حظ سعيد بالنسبة للدورة هذه السنة دورة 11 كما قلنا من 3 إلى 10 أكتوبر 2026 لأيام قرطاج الموسيقية.
0: من الموسيقى خلينا نمشيو للتتويجات ونمشيو لمسرحية الهاريبات لوفاء الطبوبي اللي تتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان ظفار الدولي بسلطنة عمان. نحكيو كما قلنا على مسرحية تأليف وإخراج وفاء الطبوبي إنتاج المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج، والجائزة الكبرى كما قلنا ضمن مسابقة مسار النخبة في الدورة الثانية لمهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان. يضاف هذا التتويج إلى سلسلة الجوائز اللي حظتها مسرحية الهاريبات منذ تقديمها، من بينها جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي في الدورة 16 لمهرجان المسرح العربي، التانيث الذهبي الجائزة الكبرى لأيام قرطاج المسرحية في دورتها 26 إلى جانب الجائزة الكبرى المهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع في دورته الثالثة. نحكيو على مشاركات دونك تكون إلى جانب 3 عروض مسرحية من سلطنة عمان إسبانيا والهند ضمن برنامج الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح اللي يحتضن عدد من التجارب المسرحية العربية والدولية. تطرح المسرحية من خلال فضاء ركحي يقوم على الانتظار جملة من الأسئلة المرتبطة بالإنسان المعاصر وعلاقته بالواقع متاعه، وتتناول زادة الهروب والبحث عن الخلاص والقلق الوجودي في سياق يتقاطع مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللي يعيشها العالم. دور أحداث العمل حول مجموعة من الشخصيات وين تلقى روحها في فضاء أشبه بمحطة انتظار، وين يتحول الانتظار إلى حالة إنسانية تتقاطع فيها المخاوف والهواجس والرغبة في الانعتاق من واقع مأزوم، ويأخذ مفهوم الهروب في المسرحية أبعاد تتجاوز الفرار من المكان إلى محاولة التخلص من الضغوط والقيود اللي تحاصر الإنسان. تجمع الهاريبات في طاقمها التمثيلي كل من فاطمة بن سعيدين، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان، أميمة البحري، صابرين عمر، أسامة الحنيني، فيما تولت وفاء الطبوبي التأليف والإخراج والسينوغرافيا. فألف ألف مبروك للمسرح التونسي من خلال تتويج مسرحية الهاريبات بالجائزة الكبرى لمهرجان ظفار الدولي بسلطنة عمان.
1: تيك صحة هيبة برافو، ونقولوا للعمل أكيد الفريق عمل الهاريبات برافو. تتويج في البيتاف زادة في بلغراد في صربيا في المهرجان الدولي للمسرح في صربيا، تتويج آخر زادة بالنسبة لهم. المسرح التونسي عنده قيمة كبيرة وعنده زادة سمعة كبيرة في العالم العربي وفي العالم الكل الحقيقة، ديما تتويجات وديما نجاحات. احنا باش نرجع شويه معك يبقى المهرجان ايام قرطاج الموسيقيه وعندنا تصريح امنتونا زميلتنا نسرين علوش من الندوه الصحفيه الخاصه بالمهرجان المنظر الفلاح يحكي على العروض في السجون، نسمعوه قبل ما نمشيو للموسيقى.
2: غيرت على الموسيقى كيفاش ماهيش موجوده في السجون، وقلنا في الليديسيون هذه اول بادره باش نعملوها في المهرجان هي ان نقدموا للسجون. دونك اول كونفونسيون صحت هي كانت مع الهيئه العليا للسجون والاصلاح، باش يكونوا حاضرين في 4 سجون، وباش يكون حاضر معنا مركز اصلاح واحد اللي هو مركز الاصلاح فتيات في المغيره، باش يكونوا حاضرين في مدينه الثقافه هم باش يقدموا عرض، وال4 سجون الاخرين احنا اللي باش نمشيوهم باش نعمل لهم برمجه خاصه في وسط السجون. اخترنا بنزرت، نابل، مسعدين، وصفيقس، حاولنا ننوعوا شويه. فما محبوسات فيهم رجال كهو، فمحبوسات فيهم رجال ونساء، مهم ياسر أنه يكون الحضور ميكس، وهذه الحاجة يظهر لي أوكي تخفف على الساجين يمكن تفرهدوا هكية في مطلع الاسباس جونيور ساعة من زمان السيد يتفرهد، ولكن أنا أهم من هذا اللي هو الساجين ذاك يمكن يكتشف حاجة فنية فيه، ثم حاجة مهمة ياسر على السجون تصير في الأوفرتير. وزاد باش نكونوا حاضرين قبل المهرجان باش نعملوا دورة تكوينية في سجن برج الرومي، وين باش نكونوا عباد هما يحبوا يشاركوا في الميزون بلاس تكنيك، وباش يشاركوا فعلا في الميزون بلاس تكنيك نتاع السبكتاكل اللي باش يصير في برج الروم.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيل اليوم ان المرحله التي تمر بها تونس تحتاج الى تعبئه كل الامكانيات البشريه والماديه والمعرفيه والتكنولوجيه وتضافر جهود المؤسسات العموميه والخاصه بما يساهم في دعم الانتقال الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني والتعويل على القدرات الذاتية. والوزير يشدد خلال افتتاحه بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد أشغال الندوة الأولى التي ينظمها مركز البحوث العسكرية حول التطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي من أجل تعزيز الأمن القومي، يشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والانفتاح على المؤسسات البحثية والأقطاب التكنولوجية الوطنية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني هذا اليوم. أجرى وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالعاصمة الإيطالية روما اليوم لقاء عمل مع رئيس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة بحضور عدد من أعضاء الحكومة التنزانية، وذلك في إطار مشاركة تونس في أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة حول تطبيق مقاربة الصحة الواحدة. وحسب بلاغ عالمي لوزارة الصحة نشرته اليوم، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وتنزانيا خاصة في مجالي الصحة والفلاحة وتطوير التعاون المشترك في إطار مقاربة الصحة الواحدة بما يدعم الوقاية من المخاطر الصحية المشتركة وتعزيز الأمن الصحي. قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها يوم أمس عقد جلسة استماع لوزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة وخاصة تنفيذ ميزانية السداسي الأول من سنة 26 و2000 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 ومدى احترام الأجال والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة. كما ستتطرق جلسة الاستماع إلى إمكانية تعديل مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تطور أسعار النفط وتداعياتها المحتملة على الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية الدولة، فضلا عن وضعية النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 26 و2000 وأسباب التأخير في إصدار عدد منها وانعكاساته على تنفيذ أحكام القانون. دوليا، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص بشروط فتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. والرئيس الأوكراني يعلن استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية شريطة التزام موسكو بخطوة مماثلة ووقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. بلانوي، بلانوي كل يوم.

0: مازلنا معكم ديما في بلونوي وقيدكم مع الموسيقى اللبنانية وقيدكم مع الغنيات اللي تعملوا معها تسلطينا مزيانة.
1: فيزا 23 يلا ان شاء الله نلقاو ليسونس غدو خاطر الاضراب غدو بعد
0: 22 تو 23
1: دونك باش نلقاو ليسونس باش نلقاو متفائلين يلا سيدي خلينا نرجعو بكم ل 1985 نحكيو على غنيه انتم طلبتوها نحكيو على اسم زاد انتم طلبتوه كانت حاضره في مهرجاناتنا التونسيه والعوده خليتها تكون مع جمهورها نحكيو على ميادة الحناوي اللي كما قلنا عندها جمهور يحبها يتسلطن مع موسيقتها وكنقول لكم احنا البنا تكون مع أغنية أنا بعشقك نحكيه على الفنان المصري بليغ حمدي وأول تعاون يجمع بين وبين الفنانة ميادة الحناوي في الكلمات والألحان دونك باش اسمه أنا بعشقك كما قلنا الأغنية اللي طلبتوها واللي تحبوا تسلطنوا معها في بنة الموسيقى أما مش هذا أكهو شو عنا في البنا
0: عنا زادة في البنا ليلة موندين بورجوا أغنية جو تيمي أغنية حلوة برشا ربخيز مزيانة باش نسمعها زادة في سهريتنا فما صابر في كوكتيل المرحومة ذكرى يعم 66 كيف برشا غنيت حلوة بالنسبة للكوكتيل هذا وغايل غارسيا تغني لاندي لا ديرنيير دانس اما كيما قلت هبة توت سويت جو مع ميادة في انا باشاك

0: Amandine Bourgeois, 352 دقيقه ونكملوا رونديفو بلو نوي لليله. ميرسي بوكو للناس الكل اللي يعطيكم الصحه. ميرسي منير, ميرسي هبه,
1: شكرا لك غازي, شكرا لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يكونوا معنا من 9 حتى للوقت هذايا مع الموسيقى مع الاخبار الفنيه ومع المتابعات اللي تكون بعد اقل من 8 دقائق من توا. نعطيكم نشره مفصله على اهم الاخبار سورتو في علاقه بالمحروقات, وكما قلنا لكم راهو ليسونس غدو وبعد غدو ما فهميش دونك ميرسي دو فير لو نيسيسير. هذه بعض الاخبار, واكيد اخبار اخرى تلقاوها مع زميلتنا هاجر النوالي. احنا غدو الرونديفو جديد معاكم كالعاده على نفس الموجه, موجه الدنيا وما فيها. جوهره فيم, تشاو تشاو, باي باي.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. سواق الشاحنات نقل المحروقات في إضراب عن العمل بداية من اليوم، وترامب يتوعد أمام الأمم المتحدة بإبادة إيران إذا لم تبرم اتفاقا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يخوض عمال نقل المحروقات بداية من اليوم إضرابا كانت دعت له الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية يومي 23 و24 من سبتمبر 26 2000، وذلك على خلفية عدم تسوية جملة من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة وفي مقدمتها التغطية الاجتماعية وعدم تطبيق اتفاق 2 مايو 2019 وفق ما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل. وكان الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي قد شدد على أن الجامعة وجدت نفسها في طريق مسدود وليس لها خيار إلا الذهاب إلى تنفيذ الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه منذ 27 من أوت 26 2000، لافتا إلى أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية يوم الخميس 17 من سبتمبر 26 2000. وفي المقابل، أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تجنب شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات وأيضا محطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر 26 2000. وأفادت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف في بيان يوم أمس بأن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي

0: برقية إضراب قانونية، معتبرة أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. هذا واعتبرت أن تعرض مؤسستين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد وفق نص بيانها. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعليق الإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم الأربعاء. وقالت الجامعة في بلاغ لها أمس أن قرار تعليق الإضراب جاء إثر استجابة الإدارة العامة لجملة من المطالب، من بينها تسوية وضعية المحالين على شرف المهنة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية والمحافظة على الحقوق المكتسبة ومواصلة تمتيع المتقاعدين بالتأمين الجماعي عن المرض. قررت اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها أول أمس عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية السداسي الأول من سنة 26 و2000 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 ومدى احترام الأجال والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية في اللجنة. كما ستتطرق لجنة الاستماع إلى إمكانية إعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تطور أسعار النفط وتداعياتها المحتملة على الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية الدولة، فضلا عن وضعية النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 26 و2000 وأسباب التأخير في إصدار عدد منها وانعكاساته على تنفيذ أحكام القانون. دوليا الآن، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بشروط فتح مضيقار مزوم، من بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستغل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس للقول أن الحرب على إيران حالت دون حصول طهران على السلاح النووي، وتوعد بأن يبيد الجمهورية الإسلامية إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. ورغم توقعه بأن تتوصل إدارته إلى اتفاق مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر القادم، ترامب يدعو الدول الأخرى إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في عزل إيران اقتصاديا لدفعها إلى طاولة المفاوضات. ومنظمة الطيران المدنية الإيرانية تعلن إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليلة الأربعاء بالتوقيت المحلي، في ظل تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات لشركات الطيران الإيرانية. ونقلت وكالة تسنيم أمس عن المنظمة أن إيران تعمل على تحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف، مؤكدة استمرار بقية الرحلات الدولية بما فيها الرحلات إلى اسطنبول وفق الجداول المقررة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا نبسم تاعنا راهو جوهرة فهم، احنا نشكيو كان جوهرة فهم نشكيو لحد.
2: عندك راي؟
3: ربي بسود ربي محمد بسود،
2: ما تخليهاش في قلبك،
3: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 1000.
3: جوهرة فهم راني ديما تبع فيكم، جوهرة بوصولي صوتي،
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
2: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
3: لا والواحد فيه هبل.

ومتمتع. على سلامتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. موعد يبدا من تو، يتواصل معكم حتى الماضي ساعتين، يتواصل مع مختلف فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وطبعا مع اهداءاتكم وتفاعلاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85 990، والا عبر رقمنا على الواتساب 48 155 الف. تحياتنا في البدايه لكل من اختار موجات الجوهرة اف ام وسهريه ليبرونتين. نشكركم جدا، نتمنى تكونوا بخير ونتلقاو انتم في أحسن حال. نخليكم توا مع الموسيقى ورجعين.

0: Bretagne.
1: رجعنا معكم جديد في ليبر اونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نذكر على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا الواتساب على الرقم 48 155 ألف. لكل تفاعلاتكم وهدائتكم في الوقت هذا من كل ليلة باش نتعرفوا على قصة اغنية من اغنياتها الشهيرة، والليلة باش نتعرفوا على القصة والاغنية عليك عيون للفنان احمد سعد، وهي من الحان ومن كلمات محمد الشافعي. الاغنية اللي كانت خرجت عام 2022 حكايتها يرويها الشاعر محمد الشافعي.
2: وصلت ازاي لاحمد سعد؟
3: على الواتساب بعت له. ده احمد، ده قصه عليك عيون، دي غريبه،
4: دي قصه عجيبه.
3: احمد، ده انا بعت له عليك عيون كشخص مطرب، وانا واحد بكتب وعايز طبعا احمد يغني كلامي، فسكت خالص. فبعدين قال لي حلو قوي دي، قلت له تمام. اختفى 6 شهور.
2: يعني هو ما عرفكش انت جبت؟
3: لا، ما كانش فاكر
2: كلام على الواتساب،
3: ما كانش فاكر اسم اساسا. فقلت له ربنا يكرمك، ماشي، تسلم، هتعملها ولا ايه؟ اختفى. راح بعد كده قال لي بقول لك ايه، في اغنيه اسمها عيون موجوده؟ قلت له ان شاء الله موجوده. قال لي بعتها لي تاني، قلت له خد. بعدين قال لي بعد فتره برضو شهور، قال لي هتصدق لحنتها؟ قلت له بجد والله.
4: انا عملت حاجه
2: مش عارف سنه بقى ولا كنت
4: لا عارف مش عارف اي حاجه.
2: انت بالنسبه لك واحد
4: مش عارف اي حاجه، بعت لي الكلام وانا الكلام ايه بيجي لي كلام انا على وردك الموبايل بتاعي الصبح الساعه 10 الصبح او 11، تلاقي فيه مثلا 20-30 كلام أغنية. كلام فبقعد اشوف كده فيهم، فبصيت وانا بقلب كده، ببصيت على الكلام بتاعه، في حاجه في حته بيتكلم عادي، عارف يعني؟ مش بيتكلم عادي، قصدي اقول الكلام بتاعنا. عليك عيون لا بتنافق ولا بتخون، وفيها من الامان مخزون، وفيها من الجمال اسرار. يعني عليك كلام يمشي الحزن وابقى تمام. كلام عادي يعني، كلام شعري بس اقدر اتكلم فيه مع حبيبتي. فعجبني قوي، قلت له بقول لك ايه، عيد الحب بكره.
3: ايوه،
4: هو بيداني اسمعها، فببص فجاه كده بقالي بقيت بكره عيد الحب وعندي اغنيه لايقه على عيد الحب. رحت كلمت بقول لك ايه، انا ما اديتلكش فلوس ودلوقتي احنا خلاص، وانا هنزل حته من الاغنيه صغيره.
3: قال لي هنجرب يعني،
4: هجرب. لو نجحت هنزلها واديك فلوس. ورحت منزلها، فوجئت بحاجة غير مسبوقة بالنسبة لي أنا، مش بالنسبة لهم هم. بالنسبة لي أنا بشوف أرقام الأغنية بتعمل 300,000 في الساعة، 400,000، مليون، 2 مليون. لقيت أرقام، إيه ده؟ مش قادر أصدق إن دي أرقام، يعني عمرها ما حصلت. الأغنية دلوقتي عاملة 350 مليون.
1: وطبعا خليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها، ونرجو نوصلوا معكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام فيليب رونتان سهرية نابدت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.